0: هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. محراب الكلمة،
1: محراب الكلمة،
2: محراب الكلمة.

0: وحدها الكلمات تضيء المعاني
1: وتصغي لصوت الأفكار والوجدان.
2: محراب الكلمة،
0: محراب الكلمة،
1: محراب الكلمة، محراب الكلمة. سهرة ثقافية يقدمها لكم الأسعد العياري.
2: محراب الكلمة.
3: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة. هذا البرنامج في عدده الأول ضمن الشبكة البرامجية الجديدة التي أطلقتها إذاعة المنستير بداية من اليوم، شبكة خريف شتاء 2026-2027. أسعد الله أوقاتكم جميعا، حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا في محراب الكلمة. هذه السهرة الثقافية بطعم الحوار والنقاش حول إصدارات أدبية جديدة. سعيد جدا أن نلتقيكم كل سهرة اثنين في برنامج محراب الكلمة من 10:10 إلى حدود منتصف القمر. أيضا نذكر أصدقائنا المستمعين أن يلتقيكم ضمن هذه الشبكة البرامجية الجديدة سهرة الاثنين في برنامج محراب الكلمة. محراب الكلمة إذا قلت هو سهرة ثقافية وحلقة نقاش وحوار حول إصدارات أدبية جديدة. وسعيد اليوم سعادتي مضاعفة جدا لأني بين أصدقائي وبين أساتذتي أيضا، وأكون سعيد بتقديم العدد الأول، وهذا العدد الأول يتعلق بكتاب جديد أصدره الصديق الكاتب الأستاذ معز عمامي. هذا الكتاب الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. يشاطرني ضوء الحوار أستاذي الدكتور أحمد الحزم. خليني نرحب بالأستاذ معز عمامي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا دكتور أحمد الحزم. مساء الخير،
4: أهلا وسهلا،
3: مرحبا. أيضا يشاطرنا الحوار الدكتور لطفي زكريان يعني جامعة القيروان. مساء الخير.
5: مساء الخير لجميع المستمعين ولك ولي ضيوفك الكرام.
3: أيضا سيكون معنا بعد قليل بالهاتف أستاذنا الدكتور محمد الخبو. إذن عن هذا الكتاب، عن الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي سنتحدث الليلة، عن أهمية الوصف في التراث الفني العربي، عن مجالات التطور الذي شهده هذا الأسلوب. أيضا سنتحدث عن موضوعات الوصف في الكتاب، عن خصائص الموصوفات وعن نظام الوصف، وننتهي إلى الحديث عن وظائف الوصف. ونعرف جميعا أن للوصف وظائف نقدية وأيضا جملي. عن هذا الكتاب سنتحدث ونضيء محراب الليلة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. البداية مع مرسال خليفة، وأيضا بيودي أن نوجه تحية لكل أبنائنا التلاميذ والتلاميذ، خاصة أبنائنا التلاميذ وكل الأطراف الفاعلة في المنظومة التعليمية التربوية، باعتبار أن يوم الغد هو اليوم الأول للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027. أرجو أن يكون موسم دراسي موفق وناجح للجميع. تحية لكل أبنائنا التلاميذ، تحية لكل المربين المعلمين الإداريين، وإن شاء الله تكون سنة موفقة. مرحبا أهلا وسهلا، نضيء ضوء المحراب بتقنيات أنامل صديقنا البهي أيمن الشابي في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العيال. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع للعدد الأول من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات ذات المنسير. وجدت تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. وجدت أيضا ترحيب بضيوف الكرام، الكاتب الأستاذ معز عمامي، الدكتور أحمد الحيزم، الدكتور لطفي زكري، وبعد قليل يلتحق بنا أستاذنا الدكتور محمد الخبو. إذن كتاب اليوم هو بعنوان الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. أكثر التفاصيل حول هذا الكتاب أستاذ معز عمامي بعد أن أجدد التهنئة بصدور هذا الكتاب.
1: الكتاب يتناول أساسا، هو في الأساس دراسة تطبيقية للوصف في نصا سرديا قديم. هذا النص هو حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي، وكتب في القرن الرابع للهجرة. نسب إلى كاتب غير معروف أبو المطهر الأزدي، ثم في مرحلة موالية نسب إلى أبي حيان التوحيدي، حققه المحقق العراقي عبود الشالجي ونسبه إلى أبي حيان التوحيدي، وغير العنوان إلى الرسالة البغدادية. نفس النص الذي حققه المستشرق الألماني أدم ميتس عن نسخة حجرية أصدرتها مكتبة المثنى في العراق. أساسا اهتمامي بالنص كان لعدم اهتمامي النقاد به والباحثين، على اعتبار أنه كتاب موغل بشكل من الأشكال في الفحش.
0: يعني هل الاشتغال في هذا الموضوع الوصف هل يهدف إلى سد النقص الذي كان موجودا في المكتبة العربية حول الوصف؟
1: بطبيعة الحال أعتقد أن الأمر كذلك، على اعتبار أن الوصف في على الأقل في الجامعة التونسية درس في الرواية التونسية، درسته زهرة أجلاسي الوصف وفنيته في الرواية التونسية، وكان شهادة تعمق في البحث. ثم درسته نجوى الرياحي القسنطيني في الرواية العربية، وكانت دكتورة الدولة. ثم بعد ذلك درسه أستاذان من الجامعة التونسية من كلية الأدب بسوسة أساسا، المرحوم ومحمد نجيب العمامي في كتابه في الوصف وفي بين النظرية والنص السردي سنة 2005، والأستاذي العزيز سي محمد الناصر العجيمي كذلك درسه في الشعر الجاهلي. دراسة الوصف في نص نثري قديم إلى حدود سنة 2007 لم يدرس.
0: صحيح. طيب أكثر تفاصيل يمكن في تقديم الكتاب بعد قليل للدكتور لطفي زكري، لكن سأمرر الكلمة لأستاذنا الدكتور أحمد الحيزم. الكتاب يشتغل على نثر فني في القرن الرابع، يعني كيف يمكن أستاذنا توصيف يعني حضور الوصف في النثر الفني في القرن الرابع؟
2: شكرا. أولا أبدأ بتهنئتي أستاذ معز، كل عمل هو ولادة جديدة للفن وللعلم. أبدأ بالتهنئة والتشجيع على مواصلة المسار والطريق رغم الجهد والمتاعب.
1: شكرا.
2: نحن أبناء الأجيال التي نعيش وأبناء الظروف التي تنتجنا، فالوصف يكون كما تكون الأدوات المتوفرة في الظرف.

0: قضية الوصفي في ديوان مسلم بن الوليد، ووجهت طالبي عندها يمكن منذ أكثر من 20 سنة، والله نسيت اسمه، طالب ممتاز، ماذا وصف، كيف وصف، لماذا وصف. قلت له هذا انقذهم الأقسام الثلاثة لو سألته، لأنه معناها ماذا ندرس يعني تو المقابلة البنيوية، وجه من وجوه البحث ولها ما يبررها. أنا أنتسب إلى جيل من أساتذة ميشيل فوكو، وهو الذي نشر البنيوية في تونس. يعني ولكن ميشيل فوكو هذا ما لا يعرفه الكثير من الناس، البنيوية متهمة بالانغلاق والتحجر في الأنساق المغلقة، ولا تنسب النص إلى سياق. هذه قضية البنيوية، فهي تعتد بالنظام في كيانه الداخلي بصرف النظر عما قد يكون له من العلاقات مع الخارج، ولا تعتد إلا بنظام العلاقات الداخلية. ولكن ميشيل فوكو فيلسوف وله رأي في المجتمع، واهتم بقضايا فكرية عديدة، فلا يمكن أن يكون من أولئك المتحجرين. يعني البنيوية أصابها التحجر بعد نشأتها بقليل لقصور في أدوات مستعمليها. لا يمكن أن ينسب القصور إلى البنيوية في ذاتها، وإنما يعود الأمر إلى قصور في أدوات مستعملة
1: في بعدها عن المعنى أساسا.
0: والله يعني توا ميشيل فوكو أهتم بقضايا الجنون، فلا يمكن أن ليس أقرب إلى المعنى من قيمة الجنون. الجنون قيمة يخرج فيها المنتج عن نسق المعاني عند المجموعة ويتفرد بتصور للمعنى.
2: واضح. طيب بالأكيد تطرح العديد من الإشكالات والقضايا. شكرا لك دكتور أحمد. دكتور لطفي، الأكيد صديقنا الأستاذ معز عندما اشتغل في الوصف في حكايات بالقاسم البغدادي وأحالنا إلى النثر الفني في القرن الرابع، وهذه القصة التي تشبه إلى حد كبير وصف لماجنين ومجون من أهل بغداد وأصفهان، لأكيد أن الأستاذ معز عمامي اعتمد منهجية في مستوى التخطيط وتفكيك مفهوم الوصف والتعامل معه بدقة وبصرامة منهجية.
3: جميل. في البداية اسمح لي سي الأسعد أن أهنئ الأستاذ معز بن محمد العمامي على هذا الإصدار الأنيق شكلا ومحتوى، والذي يأتي كما قلت منذ قليل ليسد ثغرة في المكتبة العربية باعتباره يتناول إذن مدونة عربية قديمة بالدراسة انطلاقا من أسلوب مهم هو أسلوب الوصف الذي كان يعتقد منذ يعني منذ مدة ليست بالبعيدة أنه يتأبى على الوصفي هذا الوصف وعلى الحد وخاصة على التقطيعي كمثلي تقطيعي ويعني تفصيلي السرد. حسنا، ما سأقدمه الآن هو وصف بسيط في واقع الأمر لكتابي إذن الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي
2: محمد بن أحمد.
3: يتكون هذا الكتاب في واقع الأمر من مقدمة فتحت المجال لمدخل نظري وثلاثة فصول ينفذ بعضها إلى بعض على جهة الانتقال إذن من النظري إلى الإجراء. أما التمهيد النظري فتوزع على 4 مباحث أساسية سعى من خلالها معز العمامي إلى أن يتزود في رحلته البحثية بزاد مفاهيمي علمي دقيق سائل من خلاله مفهوم الوصف لغة، وهذا المبحث الأول، ثم مفهوم الوصف لدى النقاد العرب القدامى في المبحث الثاني، والوصف لدى البلاغيين الغربيين القدامى. ولينهي هذا المدخل النظري بمسألة مفهوم الوصف لدى النقاد الغربيين المحدثين. بعد ذلك إذن بنى هذا الكتاب على فصول إجرائية ثلاثة كما قلت.
2: نعم.
3: فوزع الأول منهما والثالث كلاهما على

0: أربعة مباحث، في حين يقتصر الفصل البسيط وهو الأطول على مبحثين فقط. هذا سؤال يطرح نعود إليه فيما بعد. في الفصل الإجرائي الأول إذن كان سؤاله بالأساس على تحديد المواقع الوصفية وموضوعات الوصف، وقد حاول من خلاله أن يتعامل مع أربعة أسئلة هي بالأساس: أين، ماذا، كيف، ولماذا. مع السؤال الأول أين، هنا حاول معز العمامي أن يقف على المواطن التي يظهر فيها الوصف في الحكاية فيكثر أو يقل، وقاده هذا التساؤل إلى أن يعتمد المقطع الوصفي، هذا مصطلح وحدة أسلوبية مستقلة ليقيس بها أولا الوصفة ويحدد من خلالها إذن حضور الوصف في مواقع بعينها،
1: وقاده على قياس المقطع السردي
0: وقياس المقطع الحواري كذلك.
1: الحواري نعم. صحيح.
0: قاده ذلك لحضور في واقع الأمر حضور إذن الوصف في مقطعين استراتيجيين من المدونة التي اشتغل عليها، هما بداية الحكاية ونهايتها. ولطالما مثلت البداية والنهاية كما نعرف يعني عند النقاد القدامى من مخالص الأدب، بل من أركان البلاغة ومقاتل الكلام، بل ودلائل البيان. إذن فاعتناء إذن أبي المطهر الأزدي بالبداية والنهاية والتفطن الباحث لهذا الأمر دليل على أن هذا الكاتب قد أصاب مقاتل الكلام. أما السؤال الثاني في هذا المبحث الأول دائما هو أين، أي ما عفوا أين أو ما هي موضوعات الوصف الذي إذن اعتمده هذا الكاتب. ومعز عمامي تفطن إلى نوعين بالأساس: النوع الأول من الوصف يظهر في الموضوعات الحكائية، والنوع الثاني يظهر في الكلام في حد ذاته. فالموضوعات الحكائية مقسمة إلى أحياء، منها الإنسان والحيوان والجماد، ويخص الأشياء كالخمر والفواكه والعطور والمآكل والأماكن وغيرها. وثالث الأسئلة مدارها على كيف، أي كيف أدرج إذن هذا الكاتب الحوار. السؤال هنا عن الحيل التي بها يدرج الراوي الوصفة في إذن النص السردي وفي هذه الحكاية القديمة. في الواقع ثم مناسبة كبرى تتمثل في انعقاد المجلس في دار بعض الأكابر، ومن هذا المجلس إذن تفرعت عنه إذن حيل كثيرة. هذه الحيل يعني اعتمد خلالها الراوي جملة من الأساليب والتقنيات ليدرج الوصف في السرد، منها مثلا في يعني فواتح المقاطع الوصفية، منها أقوال الرؤية: نظر، رأى، حدق، تأمل، ورنا، ولكن مع تفاوت في الاستعمال. فأفعال الرؤية هذه مناسبة للوصف. منها كذلك الذاكرة ليتذكر بعض الصفات أو أن يستفهم، أو عبارة كان. أو هذا بالنسبة إلى العبارات الفاتحة. العبارات الغالقة للمقطع الوصفي اعتماد اسم الإشارة، هذه مثلا، هذه صفات فلان، اعتماد الاستفهام: وذا الآخر، من هو، ما هذا، ما صفاته. هذا إذن السؤال الثالث. السؤال الرابع الذي سعى إذن الباحث إلى الإجابة عنه هو لما، أي ما دواعي إذن الوصف في هذا في هذه الحكاية. وهذا أقل تقريبا المباحث، فقد توزع على صفحتين. توصل العمامي إلى تقريبا ثلاثة دواعي أساسية لكتابة الوصف: الرغبة في إبراز الزاد اللغوي والمهارة البلاغية، التذكير أو الكشف عن أخلاق البغداديين وخاصة مظاهر المجون وأحوال الماجنين، وأخيرا توضيح ما غمض لدى المتقبل من صفات الشخصيات. وهذا كذلك سيدعونا إلى مناقشة الأمر. لماذا؟ لأن سيد أحمد وأنت العارف بذلك، ما من شعر أو نثر أو جامع بينهما حوى قدرا من الغموض إلا وكان مقدما ممتدحا. فإذا كان الوصف يأتي لكشف هذا الغموض وإزاحته، فليعني هذا أن كتاب حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي إذن تخلو من هذه القيمة الأدبية. أمر بكم الآن إلى الفصل الإجرائي الثاني. أستاذ لسعد
1: تفضل، في انتظار أن يلتحق بنا أستاذنا الدكتور
0: أطول الفصول
1: محمد خفوق، قادرين نتصل به لكن الهاتف لا يستجيب إذا كان في الاستماع،
0: عشان نستغل الفرصة لنواصل مع الفصل الإجرائي الثاني. هو طبعا. أطول الفصول كما قلت ومداره على خصائص الموصوفات ونظام
1: نظام الوصف.
0: الوصف. نظام الوصف بطريقة أخرى تساءل الباحث عن النموذج الذهني الذي يحرك الراوي وهو يصف موصوفاته.
1: صحيح.
0: هذا النموذج الذهني حصره تقريبا العمامي في ثنائية، ثنائية الامتلاء والنحف، خاصة في وصف الجواري والقيان والمغنيات وما إلى ذلك. ولكن أنا أتساءل عن الثنائية الأخرى، لماذا لم يقع ذكرها والتوسع فيها، مثلا السرعة والبطء، الرقة، الخشونة وما إلى ذلك من الثنائيات والنماذج الذهنية الممكنة. ربما هو ركز على النموذج الذهني الغالب. في نظام الوصف انطلق العمامي في استكناه هذا النظام، وهذا مسألة مهمة جدا، على نموذج واحد تقريبا، نظام وحيد، هو تقسيم إلى خاصيات وعناصر. تقريبا كل الموصوفات تخضع لهذا النظام. الخاصية ما هي، ثم ما هي عناصرها. واعتمد في ذلك على إذن نظام التشجير. فإذا نحن إذن أمام إذن وصف ينطلق من العامي إلى الخاص على هيئة الشجر الذي يذكرنا بتحليل الجمل النحوية المشجرة.
1: طيب.
0: وأنهى ذلك بوظائف الوصف. صحيح. وهذا هو الفصل الإجرائي الأخير. فوقف على وظيفة إخبارية. فالموصوف له هم أهل أصفهان وهو يخبرهم بأحوال البغداديين. ثم الوظيفة السردية التي تؤمن السرد، فالوصف يؤمن السرد باعتبار أن الوصف إذن يطلع بالوظيفة المرجعية في الحكاية. ثم الوظيفة الزخرفية الجمالية التي تحدثنا عنها سابقا، والوظيفة الإيديولوجية المشحونة بقيم يحاول من خلال هذا الكاتب أن يحارب قيما أخرى.
1: صحيح.
0: أو أن يعاضدها أو أن يروج لقيم من أخرى. ينتهي الكتاب حينئذ بخاتمة وثبتا للمصادر للمراجع ذيلت بفهرس المحتويات. ولم ينسى الباحث أن يفتتح كتابه بتصدير وإهداء وتقديم الأستاذ الفاضل محمد بن محمد الخبو. تصدرت جميعا 810 صفحة، هي مجموع صفحات الكتاب. وقد اجتهد العمامي في أن يجعل لكل فصل المقدمة تضبط إشكالياته وخاتمة تحوصل نتائجه. وهذا إذن وصف
1: جميل
0: على كتاب الوصف. شكرا.
1: وهو وصف على الوصف، يعني الدكتور لطفي الذكري دائما بأناقته وبدقته حتى في مناقشة الرسائل الجماعية. ما شاء الله تبارك الله. طيب، بالنسبة للأستاذ سي محمد الخبو، الهاتف لا يستجيب. نرجو الأكيد أنه إن شاء الله ما نكونش تأخرنا عليه، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. طيب، نعود إلى الأستاذ معز. إذا تناولت يعني مفهوم الوصف، والأكيد ما ذكره منذ قليل الدكتور لطفي خضع إلى مجموعة من المدارس النقدية. أنت توسلت بالعديد من المدارس النقدية التي تحدثت عن كيفية تحويل الوصف، يعني من مجرد عنصر أحيانا نستعمله للتزيين أو للتجميل، إلى عنصر أساسي أو عنصر بنيوي أساسي يساهم في بناء القصة وأيضا في تشكيل صور الشخصيات وتوجيه التأويل.
2: وأساسا في المنهج الذي اعتمدته استندت إلى منظرين غربيين تناولا الوصف بتعمق، خاصة منهما فيليب أمون.
1: وجيرال جينيت.
2: تلميذ فيليب أمون وهو جان ميشيل أدان. ما يعرف باللسانيات النصية التي تجاوزت حدود الجملة في التحليل. ونفسه جان ميشيل أدان قد طور النظرية التي جاء بها فيليب أمون ونقده في مواضع كما نقد جينيت. ونقده كان نقدا داخليا سيد أحمد للبنيوية في
1: تحدث عن مفهوم الوصف الروائي في الدراسات السردية، نعم، الحديثة والمعاصرة. نعم.
2: وعلى اعتبار كذلك أنا ما يعتبره زوري كاردو أن ما بين السردي والوصفي حرب ضروس، لكن في النهاية يعتقد جان ميشيل أدان ويؤكد ذلك من خلال تحليل النصوص أن لا حرب بين الوصفي والسردي، لكل مواضعه ولكل غايته وما به يبنى النص.
1: طيب خلينا ناخذ رأي أستاذنا الدكتور أحمد الحزب، هل بالفعل هناك حرب ضروس يعني ومعركة ساخنة وطاحنة بين الوصف والسردي؟
3: والله أنا ذكرتني الآن أشرت في عندما كنت في المملكة العربية السعودية أشرت على رسالة الدكتوراه الذات الزاردة في الشعر الجاهلي، وكنت قد وجهت طالبة في تونس قبل الاغتراب نحو نفس الموضوع، ولكن كانت مقارنة بين أحوالي الذاتي قبل الإسلام وأحوال الذاتي بعد الإسلام.
1: وأستحضر أنني اشتغلت في دراسات المعمقة سنة أولى الإيقاع والذاتية في شعر أبي القاسم الشاذلي معك.
3: ممتاز. يعني وقتها أتذكر اللي سجلت معايا الذات الساردة من الشعر الجاهلي إلى الشعر الأندلسي.
1: مسافة زمنية فاصلة.
3: الله يرحمه الشي عبد القادر كان معانا في اللجنة قال لي فما مقاطع في الشعر كافية للسرد، قلت له ليس من كلمة إلا وهي ساردة، فإن لم تسرد فهي تسرد تاريخية استعمالها.
1: جميل.
3: فقوبل الموضوع، ولكن مع الأسف الطالبة تعطلت في المرحلة الأخيرة، ولكن الطالب اليمني الذي أنجز الذات الساردة برهن على كفاءة عالية في تدبر السرد. وأنا أقول لك اليوم إن الذات في الآن نفسه ساردة واصفة.
1: جميل.
3: لا تستطيع، لا يستطيع أحد أن يزعم أن الشعر في مأمن من السرد والوصف في آن. وصف أصل الاستعمال، وصف الثوب الجسم شفه.
1: صحيح.
3: هذا هو الوصف. فأنت تتكلم ولا نستطيع أن نفكر خارج اللغة. نحن باللغة نسرد ونصف ولا مفر لنا. لكن القضية بما نهتم ونحن نصف الوصفة. وبما نهتم ونحن نصف الشغل. هذه القضية. الآليات تطورت وظهر أقطاب، ظهر علماء جدد ولهم أدوات جديدة ولا يجوز للمرء أن يغفل عنها. كانت بعض المناهج تزعم انغلاق النسق وقيامه بذاته في معزل عن كائن يحكمه. عندما نادى الفكر النقدي بموت الأديب في الستينات استفحلت البنيوية وهيمنت على العقول.
1: صحيح.
3: ولكن الذات، الذات المتلفظة عادت إلى نصها وأحكمت الزمام في تسييرها وأقرت أن كل فعل تلفظ هو اختيار.
1: صحيح.
3: وسياسة، وللكلام استراتيجية. ولا يطلق المتلفظ الكلام على عواهنه، وإنما هو يتخير وينتقي. فللواصف استراتيجية وللسارد استراتيجية، وهما توأمان في عملية التلفظ.
1: جميل. دكتور لطفي، الأكيد الوصف في هذا الكتاب، وأنت تعمقت في قراءة هذا الكتاب وتحليله، الوصف يتحول من أداة تصوير، دعني أقول إلى وسيلة فنية يمكن من خلالها أن يبني الكاتب عالما تخيليا يمكن أن يحتضن الواقع معه والعاطفة وكل ما يحف بهذا الواقع ويحوط به.
0: صحيح. يعني هو الوصف في البداية هو حاضر كما كان يقول سيد أحمد أستاذنا العزيز الجليل أستاذ الأجيال، هو يعني ما من كلام إلا وهو يصف أو يسرد. حتى الحوار، حتى الكلام، يعني فداخل هذا الكلام
1: هذا
0: الحوار يعني يدخل الوصف. الوصف إذن يتسرب ويدخل كل يعني تبادل قولي وكل نشاط لغوي وكل نشاط تواصلي. ما من تواصل إلا وهو إذن يصف حالة من الأشياء. لا شك في أن يعني الوصف هو تقنية بالأساس، تقنية وأسلوب به إذن يصف الراوي الموصوفات به نعم. تصف الشخصية مجالات تفكيرها مجالات أحاسيسها نعم. أحلامها وتصف الأشياء والمسميات نعم. ولكنها وهي تفعل ذلك تبني عالما تبني تصورا تبني قيمة تبني إيديولوجيا يعني تحركها هي لا تتحرك إذ تصف خارج إيديولوجيا ما وهنا أستعمل كلمة إيديولوجيا كلمة إيديولوجيا بالمعنى الإيجابي ليس بالمعنى السلبي يعني هذا الموقف وليس هناك أدب خارج الموقف وليس هناك أديب أو مفكر لا يحمل موقفا ما نسميها إيديولوجيا إذن الوصف في نهاية الأمر يخفي أكثر مما يصف.
1: طيب هل الوصف باعتباره فن هو مرتبط بالإبداع وبالقدرة التعبيرية للكاتب على الإبداع؟
0: هذا سؤال مهم لأن البعض من الكتاب كانوا يعمدون إلى الوصف يسودون به ما عجزوا عن يعني إنجازه بالسرد ليملأوا به بعض الفراغات يعني فيبنون مقاطع وصفية طويلة نعم.
1: لأنه بالوصف يمكن أن
0: نمد في نفس
1: أن يقترح الكاتب صورة لذاته على الآخر باعتبار أنه مالك للبلاغة والبيان وما إلى ذلك عندما
0: هذه وظيفة من وظائف الوصف
1: نعم.
0: فإذا كانت إذا كان ما يحرك الكاتب هو مثلا شعور بالنقص أو أراد أن يتفاعل مع غيره لمن يتهمه بعدم القدرة على الكتابة والبلاغة فإنه يحاول أن يطلع بهذه الوظيفة التزيينية التحلية أو الزخرفية هنا أنا أنطلق من مقولة أؤمن بها كثيرا هو أن ما من وصف ما من كلام ما من نشاط لغوي إلا وهو في علاقة مع كلام سابق له ما الذي يجعلني مثلا أصف هذا المكان بالجميل جدا إلا لأن هناك مقولة أخرى أو أطروحة أخرى تعتبر أن هذا المكان إما عادي أو هو جيد فقط وليس مدهش أو أريد أن أدعم به قولا آخر أن هذا المكان يعني ربما من أجمل الأماكن في الاستوديوات الإذاعات التونسية
2: روح فرانسيس زاك ترفرف على المكان
0: حينئذ فأنا حينما أصف هذا الموصوف بشيء ما فإن هناك شيء يحركني
1: صحيح
0: وأحاول أن أثبته أو أن أدخل معه في علاقة سجال أو في علاقة جدل وما إلى ذلك
2: سمحني أسعد في بداية الكتاب في المقدمة تحدثت عن أن الوصف قديم قدم الأدب ذاته وهو جنس من الخطاب يخترق أنماطا متعددة من الخطاب نجده في الخطاب اليومي العادي نجده في الخطاب الأدبي والعلمي والجغرافي والتاريخي والقضائي وغيرها من الخطابات
1: ولكن
2: هو كامن
1: كان لتزيين الحكاية
2: أكيد
1: يعتمد للتزيين
2: لكنه والتجميل. كامن في أضعاف الاستعمال اللغوي مهما كان مأته ومهما كانت وجهته الوصف حاضر دائما وأبدا
1: تطور فيما بعد شهد تطورا فيما بعد سؤالي هنا لو نتحدث عن في سياق تعريفا لهذا الكتاب هذا الكتاب تحدث عن مجالات الوصف في الحكاية وأيضا عن الخصائص الفنية والأسلوبية للوصف يمكن يعني اختصار ذلك للسادة المستمعين على الأقل لإعطائهم نوع من فكرة مختصرة عما ورد فيه من أفكار
2: وأساسا كانت الغاية هي دراسة الوصف في موضوعاته أساسا في البداية موضوعات الوصف في الحكاية من أشخاص أو شخصيات عفوا شخصيات وأماكن وغيرها كما تحدث منذ قليل لطفي عن الأحياء والجماد ثم الكلام نفسه حتى الكلام وصفة داخل المجالس التي تحدث عنها الراوي في خضم هذا حاولت أن أبحث عن التقنيات التي اعتمدها الكاتب نفسه للوصف من خلال استدعاء النظرية كما ذكرت لجان ميشيل أدان أساسا والبحث عن مناسبات الوصف عن معلناته متى يصف كيف يمهد للوصف ما هي العبارات التي تكررت في الكتاب للوصف من ذلك مثلا الفعل الناقص كان علامة أسلوبية على حضور الوصف كلما حضر كان مصرفا في الماضي إلا وكان وصفا سواء ما كان يصفه الراوي وهو يراه ماثلا أمامه أو يستحضره عبر الذاكرة أو ما إلى ذلك من الإمكانات التي غير المحدودة التي وجدتها في الكتاب. خاصة وأن سي أستاذنا العزيز فرج برمضان تحدث عنه وقال أن الكتابة حكاية أحوال ولا نجد للسرد أثرا. حكاية تصف مجلسا في ليلة بعينها فقط دون لوجود الحكاية لوجود السرد نفسه. الكاتب والراوي من خلاله الكاتب يصف فقط
1: الأحوال فقط
2: أحوال.
1: أحوال. ذكرت منذ قليل ملاحظة مهمة أستاذ معز، ارتباط الوصف بالخيال. أستاذنا الدكتور أحمد الحيز، يعني كيف يعتمد الوصف على الخيال وكيف يحاول أن يراوح بين الموضوعية والذاتية هذا الوصف؟
3: شوف، أنا أجبت عن هذا السؤال منذ سنوات، يعني أشفت منذ 20 سنة تقريبا على رسالة دكتوراه الصيغة النموذجية الشعر القديم، ووجد الطالب وقف على درسه هو مرحلة القرون السبعة الأولى،
1: نعم،
3: من الهجرة إلى أواخر القرن السابع،
1: نعم،
3: وقف على أكثر من 20,000 بيت يعتمد فعل رأى، وأكثر من 20,000 بيت يعتمد فعل قال.
1: جميل.
3: فأنت تدرك من خلال هذا الاستعمال الكثير لفعل رأى أن التلفظ مشهدي وحكائي سردي في آن لا ينفك أحدهم عن الآخر. وخذيت لتبسيط المسألة بيت للمتنبي يغنيه صباح بخري، قالت وقد رأت الشراري من به وتنهدت فأجبتها المتناهب. قالت وقد رأت، قضية كل هنا عندما تبحث في الصيغ التي اعتمدها المتكلم العربي مشكلا فعل قال ومشكلا فعل رأى على أنحاء مختلفة متنوعة متجددة، تدرك أننا إنما نتكلم ونحن لا نعلم أن ما نتلفظ به يعكس بنية التفكير، بنية التعبير تصور بنية التفكير، ولذلك لا مفر لنا من دراسة الذات وما يتهيأ لها وصيروة التلفظ على لسان السارد والواصف. وهذا ما أهملته البنيوية عندما أقصت الذات عن ملفوظها، والواصف لهذه المدونة ينبغي أن يهتم بصيروة التلفظ وميكانيزمات آليات التلفظ بما يتوسل صاحب اللفظ. هذه القضية، معناها الخيال يغدو، معناها هو لخص المسألة، قال ce qu'il voit il le découvre et ce qu'il découvre il le crée.
1: جميل.
2: هو المواصفات في الحكاية توهم أن لجلها علاقة بالمرجع الكائن خارج النص، لكن الوصفة يكسر هذا الإيهام فيصف الشخصية بصفات معينة ونقيضة، بمعنى أن الوصف لا يصف ما هو خارج النص داخله.
1: صحيح. طيب
3: انا اخترت لكم نص مالوزون سيت، قلت لك انا جيت لسيت يعني نص لابن خفاجة ممكن تستحضروه في وصف الكمامة، وكمامة حدر الصباح قناعها عن صفحة تندى من الأزهار، رضعت ثغور أقاحي أخلاف كل غمامة مدراري،
1: الله
3: 87 بيت. أنت تشوف ديجا هو قد يقول ورب كمامة وكمامة حدر الصباح قناعها، وتشوف الصباح، الصباح فارس فتي وفعله فعل قوي عنيف، ويستحضر عنتر كيف قال إن تغدي في دون القناعة فإنني طب، قال حدر الصباح قناعها عن صب. أنا أشوف هو يروي يسرد يصف، وأنت قال فوقفت متقسم الألحاظ بين محاسن من رتف رابية من خشر رابية ورتف قراري، معناها يكشف لك
0: عالم،
3: يكشف عالما
1: متخيلي
3: كنت تتوقعه.
1: صحيح. للحديث بقية، ولكن كونوا معنا.
4: أنا كم نصحتك يا صديقي، أنا كم نصحتك يا صديقي، إنها متمردة، كذبتني، لم تستمع نصحتي، فكانت مصيدة. لا يا صديقي، إنني لم أنخدع، تلك العنود الكبرياء الجاحدة، جبارة فتاكة متمردة، تلك العنود الكبرياء الجاحدة، جبارة فتاكة متمردة، لكنني روضتها وجعلتها نارا بلا لهب وشمس فاعلة. لا لا لا لا تكابر، إنها انتصرت عليك، سلبتك بالتنفيذ أغلى. لا صح، لا أهل، لا وجه ضحوك.

من لم يذق منا المرارة، من لم يذق منا المرارة، فالحب لا نصح ولا جرح يغير من مدارة، ليس انتصارا يا صديق أو خسارة، لكنني حولتها بشرا وقد كان حجارة، وخدعة تمتص قلبك كي تجود به لثاني، فتغار أنت يغار خصمك للخناجر تسعياني، إنني للآن من آثار طعنتها أعاني.

0: ووحدها الكلمات تضيء المعاني
1: وتصغي لصوت الأفكار والوجدان.
2: محراب الكلمة،
0: محراب الكلمة،
1: محراب الكلمة، محراب الكلمة. سهرة ثقافية يقدمها لكم

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في هذا العدد الأول من برنامج محراب الكلمة. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأيضا أرحب بضيوفي الكرام الكاتب الأستاذ معز أعمامي، الدكتور أحمد الحيزم، وأيضا الدكتور لطفي زكري. ونحن اليوم في حضرة الإصدار الجديد للأستاذ معز أعمامي، الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. في الجزء الأول تحدثنا عن مجالات الوصف، عن الخصائص الفنية والأسلوبية، أيضا تحدثنا عن كيف يعتمد الوصف على الخيال وكيف يمزج بين الذاتية والموضوعي. لو نتحدث الآن أستاذ معز، وتحدثت في كتابك عن وظائف الوصف، ما هي المحددات أولا في تحديدك لأهم هذه الوظائف التي ينهض بها الوصف في المدونة المعتمدة وهي حكاية أبي القاسم البغدادي؟
1: هو أساسا كذلك كما أسلفت اعتمدت على تقسيم فيليب أمان للوظائف في النص السردي وفيما بعد ما يتصل منها بالوصف.
0: نعم.
1: هو يتحدث عن خمس وظائف: الوظيفة الفصل، ثم الوظيفة الزخرفية والتزيينية وهي ما نجدها حاضرة بقوة في صحيح. في الحكاية. ثم كذلك حديث عن الوظيفة التبئيرية قوامها جعل الشخصية مركزا في القصة وإفادة القارئ بمعلومات مباشرة وغير مباشرة عنها.
0: نعم.
1: ثم انتخبت جملة من إضافة إلى صاحبي النص الوصفي جان ميشيل أدام وأندري بيتيجان، الوظائف أساسية: الوظيفة الإخبارية كما أسلفنا، ثم الوظيفة السردية، ووظيفة الزخرفية والجمالية.
0: نعم.
1: ثم الوظيفة الإيديولوجية، لأنه ما من وصف إلا ويحمل موقفا ورأيا.
0: نعم.
1: في الوصف ومن خلاله ومن ورائه الكاتب.
0: نعم. طيب دكتور لطفي، الحديث يمكن عن هذا التنوع وهذه التعددية في الوظائف التي يطلع وينهض بها الوصف، هل يمكن أن يكون ذلك مرتبط أيضا بالخصائص الفنية والأسلوبية للوصف؟ نجم نتحدث عن الوصف الذي يتأرجح بين الواقعية والخيال، الوصف باعتباره أيضا أسلوب تهكمي وهزلي في عندما تحضر النكتة والدعابة كأدوات وصفية أساسية، أيضا عندما يتداخل الوصف مع السرد. وأعتقد أستاذنا الدكتور أحمد الوصف لا يأتي معزولا عن السردي، وإنما يتحرك ويتطور من خلال ذلك السارد العليم الذي يدير تفاصيل المجلس وينقل الحكايات والحوارات بكل دقة. نتحدث هنا عن مشروعية هذا التنوع للوظائف التي ينهض بها الوصف.
2: بهي هذا السؤال أريد أن يعني أجيب عنه انطلاقا من ملاحظة بدأت في هذا الكتاب، هو نوع من الخلط بين يعني الدواعي التي تعرض إليها الباحث معز الأعمامي في الفصل الأول والوظائف. فالدواعي بدلي غير الوظائف، ويبدو أن هناك خلط بينهما. فالداعي هو الذي يدعو الوصفة إلى أن يصف،
0: يعني الأسباب هنا الدواعي بمعنى الأسباب،
2: الأسباب التي حركته إلى الوصف.
0: نعم.
2: والوظائف هي الغايات والمقاصد، لنقول الغايات والمقاصد، وهذه الغايات المقاصد الوظائف أو الدواعي.
0: نعم.
2: هي أساسا لا يكشف عنها الراوي أو لا يكشف عنها المؤلف الضمني، نتحدث بلغة السرديات.
0: نعم. سرد العلي.
2: فإذا ما كشف عن بعضها فإنه يخفي أكثر منها.
0: نعم.
2: لذلك المطلوب منا هو أن يعني نغوص من أجل أن نأخذ هذا المحار في قاع البحرية مخفية بالأساس.
0: نعم.
2: فالمؤلف يخفي أكثر ما يظهر، فما يبدو لنا من وظائف هي بالأساس وظائف معلنة، ولكن الخفي منها هو الأكثر حضورا. وهذا الذي كان يشغلني وأنا أقرأ هذا الكتاب وهذا البحث خاصة.
0: نعم.
2: فهذا الوصف المتصل بالجواري والغلمان والشخصيات وهذا المجلس الأدبي برمته.
0: نعم.
2: يعني ألا يخفي يعني غاية أخرى، مقصدا آخر خفي؟ هناك أسباب تمنع المؤلف الضمني أو المؤلف الواقعي من أن يبديها في مجتمع بغداديا نعرف يعني بعض خصائصه. الجانب السياسي هنا
0: صحيح
2: يكاد يكون غائبا، وأنا انتظرت في الوظائف الأيديولوجية يعني حديث عن هذا الموضوع، ولكن تقريبا أنت لخصت الأمر في صفحتين أو في ثلاث صفحات وكأن الأمر تم على عجل. إذن فكما قلت يعني أن الوظائف هي متعددة، هي الوظائف التي نجدها في الوصف تقريبا هي وظائف كل خطاب، سواء كان سرد أو حوار أو وصف يطلع بجملة من الوظائف. بعضها ظاهر وبعضها الغالب. ربما الباحث هنا بهدي من المدرسة البنيوية دائما ركز على أغلب أو أظهر الوظائف التي يمكن أن نستخلصها من هذا الكتاب، فتحدث عن هذه هي الوظائف الأربع. ولكن أنا دائما بقيت على ضمأن وأنا أبحث عن الوظائف الخفية، ولعله يجيبنا عن
1: بعضها. الوصف المعلن في الكتاب هو أبو القاسم البغدادي، وهي شخصية لا وجود لها خارج النص. لم يقف سواء المؤرخون أو النقاد على وجود
2: هي شخصية
1: متخيلة
2: كغيرها من الشخصيات، حتى وإن كان لها وجود حقيقي فتبقى حضورها النصي غير حضورها في الواقع.
1: أكيد الوظائف التي قدمت في أو التي استخرجت من خلال النص نفسه كان المحرك لها هو الكاتب نفسه، هو أبو المطهر الأزدي. يعني هو الذي يحرك الشخصيات والأحداث والأوصاف وما إلى ذلك من خلال راو داخل النص. هذا الراوي الذي مسير بأسوار النص لا يغادره. اعتراضك سي لطفي على الحديث هنا عن الحديث عن الخلط بين الدواعي والوظائف، الحديث هنا عن الوظائف كما فهمتها من خلال كتاباتي قلت أمان وجون ميشيل أدون، ليس محاولة لإيجادها في النص أو للتعسف على النص بأن هذه الوظائف موجودة وتحدث عنها المنظران يجب أن تستخرج من النص. أن العملية أساسا كانت إصغاء للنص، أن نصغي للنص ولا يكون تطبيق المنهج تطبيقا آليا، وإنما النص هو الذي يفرض المنهج وطرائق التعامل معه. ما ظهر لي أن هذه الوظائف سواء ما كان منها إخبارية أو سردية أو إيديولوجية أو زخرفية مجتمعية هي الغالبة على النص، بمعنى أن يمكن أن هناك وظائف أخرى أكيد، لكن أنا هذه هي الوظائف الظاهرة الوظائف البارزة عفوا. حين تحدث جنات عن النمط اللي تحدث عن نمط الخطاب المهيمن على النص، أنه لا يدرس إلا نمط الخطاب المهيمن على النص هنا، وكذلك ما ارتأيته أن هذه الوظائف المهيمنة داخل النص والتي حاولت تبينها.
0: طيب جميل. في سياق حديثنا دكتور أحمد عن هذا التنوع وهذا التعدد في مستوى الوظائف التي ينهض بها الوصف، هل يمكن أن نتحدث أن هذه التعددية في الوظائف تعزى أساسا إلى تنوع التركيب بين الجمل الإسمية والفعلية بما يمنح هذا النص الوصفي حركة إيقاعية تتوافق مع طبيعة هذه الجمل؟
3: ممكن هذه هي الوجهة السليمة. أنا لا أقيم ما أنجز الأستاذ مواز، لا أقيمه، يعني لا أميل إلى هذا النوع من الحوار. ولكن الوظيفة عند البنيويين علائقية وليست شيئا آخر، تكون بما يكون لها من المنزلة في نظام العلاقات، هذه هي الوظيفة. ولكن عندما ننطلق أو نباشر مقاربة أخرى، مقاربة إدراكية، مقاربة أنتولوجية، تتغير الحسابات ولا ننظر إلى الظاهرة بمعنى ما يقدم. كأن معز في الحديث عن الوظائف كأنه انطلق من المقولة التقليدية الأرسطية للصورة، كأن الصورة تستدرك فجوة في الكلام فتنضاف إلى الكلام حتى ينهض الكلام بوظيفة وحتى يدل على معنى. أنا عندما أحلل الكلام أقول إن الكلام هو في ذاته وظيفة ريكور، وأعود إليه لأنه هو الذي فتح تفكيرنا في هذه المسائل. قال إن المتلفظ يكتشف ما يصف، نحن لا نصف ما نرى وإنما نتخيله ونكتشفه ونعيد إبداعه. Ce qu'il voit, il l'imagine. Il le découvre. Et ce qu'il découvre, il le crée. Et donc, c'est important. Je ne sais pas si nous sommes les gens de l'Ouest في سياسة أدبنا. هذا هو عين الغبن والانغراس في الجهالة. لا، نحن نلتمس من غيرنا ما يمكن أن نسوس به مطالبنا ونفتح آفاقا جديدة في فكرنا. أهم وظيفة للكلام هو أن نكتشف من نظام التعبير، من نسيج التعبير بنية التفكير، وأن يكون نسيج التعبير عندنا مناسبا لبنية التفكير يعكسها. ولا وجود لكلام مفصول عن سياقه، ولا وجود لعدم سماع الدعوة في الخطاب. كل خطاب مسؤول، وكل خطاب
0: متهم بما فيه،
3: نعم، ويمتلكه صاحبه، ولا يمكن أن تقصي صاحبه عنه.
0: لكن توظيف يعني أدوات نقدية ومقاربات نقدية ومنهجية جديدة بإمكانها أن توسع دائرة تأويل الخطاب وما إلى ذلك.
3: تتعدد وقتها. التأويلات
2: في هذا السياق لو سمحت تفضل. يعني يجب أن نضع هذا الكتاب في إطاره الزمني بالأساس. هذا الكتاب يعني ألف تأليفا يعني كاملا تاما سنة تقريبا 2005 2006 يعني يعني في ذلك الوقت يعني لم تكن المباحث يعني غير البنيوية يعني في
0: سائدة.
2: ليست سائدة وإنما لم تأخذ حظها بعض من الدرس ومن الانتشار وما إلى ذلك. فنحن لا نستطيع أن نحاسب هذا الكتاب بفكر اليوم، يجب أن نضعه في إطاره الزمني. وهو كتاب في واقع الأمر متين، ونحن لم نستمع للأستاذ محمد بن محمد الأخبو. وأنا أحب أن أقرأ الفقرة القصيرة التي يعني ذيلت في آخر الكتاب في الصفحة الخلفية للكتاب. يقول الأستاذ محمد بن محمد الأخبو، ونحييه بالمناسبة، ومهما يكون من أمر فإن هذا البحث في الوصف يكشف عن اقتدار كبير في الخوض في شائك القضايا الأدبية، خوضا من لدني باحث تزود عميق التزود بنظريات الوصف عند منظرين أفذاذة من نحو هامون وكافيز وبيتيجان وريفاز وجونيت، وهو على ذلك مطلع على ما كتب بلغة الضاد مما كتبه الراحل محمد نجيب العمامي ومحمد ناصر العجيمي ونجوى الرياحي القسنطيني ومحمد بن محمد الأخبو وغيرهم. وحري بالبحث أن يكون من البحوث الأكاديمية الجادة التي ساهمت في إغناء البحث السردي في أدبية العربي. ولنقل كلمة حق في هذا هذا الكتاب الذي يعني قرأته قبل أن يخرج في هذه
0: النسخة النهائية.
2: الكتاب يعني مصنوع بلغة عربية متينة تكاد تكون خالية من الأخطاء، وهذا ما لا نكاد نجده سيد أحمد عند مجيئ يعني الباحث محمد سي معز بن محمد العمامي. وهو إلى ذلك متين من حيث استجابته لشروط يعني رسائل الماجستير في العلوم الإنسانية، سواء من حيث الجوانب الشكلية أو من حيث الجوانب المضمونية. والكتاب كما نقول نضعه في إطاره، ولكن ولكن ولكن كل بحث سي معز هو بحث جديد. والباحث لا يكون باحثا إلا إذا كان ما يبحث عن شيء جديد. الباحث معز العمامي التزم بالتنظير الذي وضع للوصف وتفهمه، وهذا ليس بالأمر السهل في لغته إذن الأصلية، وحاول أن يتعامل معه وأن ينصت للنص وقد نجح بشهادة الأساتذة في معالجة هذا النص القديم من خلال النظريات الحديثة النقدية الحديثة.
0: نعم.
2: ولكن نحن نبحث دائما عن شخصية البحث، أين هي؟ هو يتعامل مع النظرية، ينصت لها، ينصت للنص، وبعد ذلك يعني شخصية الباحث ينبغي أن تكون حذر. أضرب هنا مثالا في الحديث عن الوظائف. يعني حينما يتكرر الوصف ويطنب الواصف في الوصف ويستعمل الكثير من النعوت الكثيرة للمنعوت الواحد، فالدلالات هنا يمكن أن تكون كثيرة، إما عدم القدرة على وصف الموصوف لشيء فيه عجيب غريب، أو لرسالة أخرى يريد أن
0: تنوع يعني الصفات لدى الموصوف.
2: فإذا ما كان هذا الموصوف فيه صفة أو فيه اسم ما، فهذا الاسم الذي اختاره له ألا يمكن ربما أن يلمح من خلاله، والتلميح هنا والتصريح، ونتحدث عن الوصف وعن الصورة الشعرية.
0: نعم.
2: فهذه مسألة أساسية، يعني الخطاب الآخر، الوظيفة الأخرى ربما المسكوت عنها في هذا النص حين الحديث عن الوظائف، ربما كان من الممكن أن نتجاوز بعض الوظائف التقليدية الصارمة في البحث الأكاديمي كما نظر له الباحثون، وندخل في مسالب النص قليلا، وهذا ما قصدته من هذه الملاحظة.
0: جميل. طيب ياس، لماذا اقتصرت فقط على أن تتعامل مع المقاربات النقدية ومع هذه النظريات دون أن تفسح المجال لذات الكاتب المؤلف الأستاذ معز أعمامي؟ دعني أقول لكي يتأول، هكذا لكي
2: التأويل. نعم.
0: جانب التأويل المعنى، يعني كنت صارما في التعامل مع المقاربات والنظريات.
1: لا، كنت صارما معها لكن لم أتركها تهيمن على العمل، بمعنى أنا أعتقد أن ذات الكاتب سيغط في مخاتلة لدرجة أنك قد لم تتبين أنها موجودة في مواضع من الكتاب. كنت أنقد النظرية إلى حد أن سي ناصر العجيمي مثلا حين المناقشة تقريبا قالها بلطف غير معهود كثيرا عنه، صارم في المناقشة كثيرا، كأنما في النهاية من أنت حتى تناقش أمامه؟ من أنت حتى تناقش فيليب أمون؟
0: يجوز هذا دكتور أحمد؟ بعد ذلك أريد رأيك.
3: قالوا واني غايب، فأنا غايب مسؤول عما قيل في غيري.
1: إيه بمعنى أنا ناقصت جونيت، ناقصت أمون، ناقصت، حاولت أن لا أترك كما قلت في البداية النظرية تهيمن على عملي، لأنه في النهاية يجب أن تظهر ذات البحث كما تفضل سنط في منذ قليل. أعتقد أنها موجودة ظاهرة أم غير ظاهرة.
0: نعم، مهما يكون هذا الكتاب يمثل إضافة يعني في مجال
3: لا الكتاب جيد.
2: لا نتناقش في
3: عمل جيد. يعني على الأقل نبدأ بمزيد الحديث عن المدونة التي
0: يشتغل عليها.
3: ليس من السهلة
0: صحيح
3: الاشتغال على هذه المدونة. ثم أنا أرفض الاقتصار اليوم على البنيوية، وأرفض إقصاء الذات المترفضة من تحليل الخطاب، ولكن لا يجوز لي ولا أجيز لغيري أن يقصي المناهج التي ظهرت في فترات سابقة. المناهج كلها متكاملة، ولا يستنفذ المنهج الواحد مهما عمقه أصحابه، لا يستنفذ المنهج الواحد آفاق النص.
0: طيب أستاذ، حدود يعني تدخل الذات الكاتبة في تعاملها مع الموضوع؟
3: الذات حاضرة في كل ما تكتب، حاضرة في الصوت، حاضرة في الكلمة، حاضرة في البنية.

0: في مستقبل أعمالك هل فكرت في النقلة إلى المناهج التلفظية؟
1: ليس تفكيرا فقط وإنما في إطار الإنجاز، لأن
0: كما قرآن يجيب العمل.
1: أكيد أكيد رحمه الله
2: يعني
0: كان صاحب مبادرة
3: دراسات تلفظية
0: توجه إلى السعودية التلفظية
1: على ربتال وريني ريفيرا. نعم، ترجم لريني ريفيرا لغة القصة ونقد نظرية على ربتال في وجهة النظر.
2: نعم، للحوار بقية بعد أن نستمع إلى هذا الاختيار الغنائي ولاء الجندي منازلكم بعيني، كونوا معنا.

0: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر.
1: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
2: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نعود مستمعينا الكرام لنواصل الحديث والحوار حول كتاب الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. هذا الكتاب الصادر للكاتب الأستاذ معز أعمامي أفسح المجال لضيفين الكريمين الدكتور أحمد الحيزم وأيضا الدكتور لطفي زكري في ما تبقى من وقت هذا البرنامج للتفاعل مع صاحب الكتاب الأستاذ معز أعمامي. دكتور لطفي،
1: لدي في وقع الأمر سؤال. هو يعني كل بحث له ما بعده.
0: نعم.
1: فالبحث في الوصف هنا هل سيتبعه بحث مثلا في أسلوب آخر من أساليب القص في مسألة تتعلق بالجانب الفني في النصوص السردية، أم أن الباحث معز العمامي سيتجه اتجاها آخر؟
2: يمكن تحويل وجه، تحويل وجه.
0: أم أنك ستواصل في البحث في هذا الموضوع، يمكن بالاشتغال على مدونة أخرى لاكتشاف حقول معرفية أخرى متعلقة بالوصف؟
2: أكيد، هو في علاقة بما ذكره أستاذ أحمد منذ قليل. هو أنا قد اتجهت وجهة أخرى في البحث للأدب الحديث، وموضوع رسالة الدكتوراه هو المذكرات في السرد العربي المعاصر، المذكرات.
0: جميل.
2: والمنهج أو ليس منهجا بعينه، لكن أن المنهج الغالب على هذه الدراسة سيكون السرديات التلفظية مع البنيوي.
3: هذا هو الوجه السليم. لأن أنا اكتشفت أثناء قراءتي، أنا في الحقيقة لا أعكف على قراءة السردية كثيرا، لأني أجد في الشعر ما أغنم من السرد. يعني ليس من شاعر إلا وهو سرد، فلا أريد السرد المنثور، نفضل السرد الشعر. فهمتني؟ لكن عندما أقبلت على قراءة بعض كتب السيرة الذاتية اكتشفت أن أكثر الناس تحررا من محابس الفردانية هم كتاب السيرة.
1: صحيح.
3: يعني نحن نتوهم أن كاتب السيرة مصغ إلى ذاته دون غيرها دون سواه. إن كان الأمر كذلك، فما الذي سيدعوني إلى قراءة كتاب في السيرة؟ السيرة سيرته هو، فما شأني؟ ولكن عندما تحمل السيرة وجهة نظر في المجتمع، ما الذي نبرر به إعادة إنتاج كتاب الأيام لطه حسين؟ لأن كتاب الأيام لطه حسين إنما هو رأي في المجتمع. طه حسين لا يكتب إلا ما يكشف عن موقفه من الفكر الحاضري. يعني كان القراء يتوهمون أنه اهتم بقضية الانتحال في الشعر الجاهلي لأنه يريد أن يعيد إلى الشعر الجاهلي أصالته. هل هو يشتغل في ديوان الأرشيف الشعري ومسؤول عن تأصيله حتى يجدد أصالته؟ لا لا لا، لا يعني هذا.
0: هو شكك في تاريخ الشعر الجاهلي.
3: لا يعني هذاك شيء عارف. الذي يعنيه هو أن يطعن في بسالك الفكر النقل، وأنه قد أخطأ في أعز ما كان ينقله. هذا الواقع عن طه حسين. أذكر أني قرأت منذ سنوات عديدة كتابا لفاليري، رغار سور لو موند أكتوال. رغار
1: سور لو فاليري تحبه أنت سيدة؟
3: لا، سي أن فيلوزوف، سي أن فيلوزوف. دونك علاش قلت لكم ماش أدب سون فيلوزوفي سون سيونس ريليجيوز سون لينغويستيك؟ إذا كان تقصي الأدب، تجرم قراءة الأدب من علوم الدين، من علوم القرآن، من علوم الفلسفة، من علوم اللغة، ابحث عن حرفة أخرى، اختر لك مسلكا آخر. لا يقرأ النص الأدبي إلا معززا بهذه المعارف. فهمني؟ فعندما تقرأ كتاب هذا الرجال شلومون داكتوال ثم تقرأ في ضوئه كتب الشيوعية الأخرى ستكتشف كم كان كتاب الشيوعية وهم يحدثون عن ذواتهم إنما كانوا يكتشفون مجتمعاتهم من خلال ذلك.
0: صحيح.
3: أنت لا تعرف ذاتك إلا في مرآة الآخر فردا أو مجموعة.
0: يعني وكأن مستقبل السرد تراه في السيرة أو في الرواية الذاتية أو في اليوميات أو المذكرات، يعني هذه الموجة التي بدأت تدريجيا تظهر وتبرز.
3: والله أنا أرى مستقبل الأدب في إعطاء الذات حقها. ايش قاله المتنبي في قصيدة وذيك قرينها يا سوي أقسم بكالوريا
0: يعني. أنام بالأجوف
3: لا لا لا, لا يعني هذيك تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جراني دارهما العمر دع الذات ولا دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها يعني عندما يفسح الأديب لذاته المجال للتلفظ كيفما شاء هذا هو شرط النجاح.
0: جميل. طيب أستغل الدقائق المتبقية لأسأل ضيفين الكريمين دكتور لطفي زكري إن كان لك بعض الأعمال تشتغل عليها نشاطك الأدبي. التقينا قديما وقدمنا كتاب حول الحواري بعد ذلك ننتظر كتاب.
1: والله فما مشروع كتابين. كتاب أول هو مجموعة من المقالات متفرقة في مجلات يعني محكمة مختلفة.
0: نعم.
1: حان الوقت لتنظيمها في كتاب يعني يجمعها ويربط بينها ربطا دقيقا، وكتاب آخر كذلك فيه بعض المقالات القديمة وبعض مقالات أخرى جديدة. هذه المرة يتعلق بالسرد والعرفان. أغلبها يعني في العرفان، عرفانيات العوالم الممكنة وعرفانيات التمثيل. هذا التمثيل الذي يكون عادة مراوغا فهو يمثل لنا مجلسا يعني أدبيا في أحد كبار ربما سادة بغداد، ولكن هذا التمثيل قد يكون مراوغا ليقصد من خلاله أشياء أخرى. وثمة كتاب آخر هو أشتغل عليه، كتاب الارتقاء، ويتصل بالاعتذار، الاعتذار في السرد العربي من خلال بعض أعمال روائية، ويتخذ يعني دراسة بينية فينهل من يعني مداخل نقدية متنوعة مختلفة، لأن الاعتذار باب واسع في النص السردي، ما قبل الاعتذار موجباته يعني
0: أسلوبه أيضا،
1: ثم قبل حتى قبل الاعتذار الدعوة إليه كيف تكون، وهل كل دعوة في تسمى دعوة اعتذار، ثم الاعتذار إن يعني تحقق وكيف يتحقق، ما أساليبه وما شروطه، ثم ما بعد الاعتذار، يعني هل نقبل بالاعتذار عادة حينما يعتذر الآخر، وهل الإنسان ملزم بأن يعتذر دوما. هو موضوع درس في الشعر، سيد أحمد يعرف ذلك، الاعتذاريات هناك يعني صنف الاعتذاريات، ولكن لم نجد من اشتغل عليه في السردي وخاصة في الأعمال الروائية. وثمت كذلك ملتقيات وندوات محاول أن نشارك فيها في موضوعات مختلفة، ولكنها تبقى كلها في إطار التفاعل القولي والسردية. قريبا يصدر كتاب عن ندوة السردية، وكتاب آخر عن فرانسيس جاك يعني الحاصل والأفق، عن مخبري السرديات والدراسات البينية التي نحيي من خلالك ومن خلال ضيفي الكريمين الأستاذ نور الدين منخوت رئيس مخبر السرديات.
0: نعم.
1: والدراسات البينية.
0: نعم.
2: وتحية خاصة للأستاذ نور الدين منخوت أساسا لأنه مكنني من نشر الكتاب تحت راية المخبر.
0: طيب شكرا لك دكتور لطفي، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. قبل أن أعود إلى ضيفي الرئيسي الأستاذ معز عمامي، أستاذنا دكتور أحمد الحيسو،
3: والله أنا ساعة أولا ينبغي أن أبارك بتهنئتك على هذا البرنامج.
0: العفو.
3: أنت إحنا ضيفتنا بالباهي وقتلي ناديتنا في الحصة الأولى من
0: البرنامج. هذا من باب الواجب أستاذ.
3: لا شيء ممتاز وربي عينك.
0: وأنا سعيد جدا لأن أستاذي أمامي رو حس بالرهبة الناس بالرهبة والارتباك صراحة.
3: أنا يعني لا. شو مشروعي في المستقبل أنا لا. معناها الكتيبة هي قدري
0: أكيد.
3: التأليف هو قدري، ليس لي مفعول من الكتابة. أكتب كل يوم، وإن لم أكتب قد أموت غبلا.
0: بتفعليك سلامتك.
3: لا أمتلك استمرار حياتي إلا بالعكوف على الكتابة.
0: ونحن في حاجة لقراءة ما تكتب أستاذ. يعني سؤال، هل هناك كتاب إصدار جديد؟
1: سؤال سيد أحمد، هل سننتظر يعني بعد كتاب الحداثة في الشعر؟
3: لا عندي
1: هي بعد هذا الكتاب بعد هذا الكتاب سيد أحمد، هل ثمة كتاب ما بعد الحداثة في الشعر؟
3: لا والله شوف توا أنا عودت قريت كتابي هذايا تأملات في الحداثة الشعرية، فشوف القارئ ما نقولش القارئ كسول، ولكن ربما أنا لم أذلل للقارئ بعض الصعوبات، لم أخاطبه بما يستطيع أن يتقصى. أنا سأعود إلى مسألة الحداثة. يعني في حقيقة أنا عاكف على دراستي الحداثات. شفت
0: الحداثة وحداثات
3: الحداثات في الشعر العربي التونسي، وأنا أزعم أن الحداثات العربية نجمت من تونس، يعجبوا ولا ما يعجبوا. هذا الواقع المعرفي العلمي، ونسيم تونس حياني وحيني هي قد قصيدة الحدثات، وهي التي انبجست منها قصائد أخرى في المشرق، وقلدها المهدي الجواهري. يعني كان تونسي قلد واحد وهم تمكنوا به. أنا نداوني عملت محاضرة في الموضوع هذا، لكن نداوني أعطوني أسبوعين باش حاضرهم، قلت لهم متاكلة ومذمومة، هذا هو الأدب التونسي فهمني. ولكن الأدب التونسي هو اللي صنع الحداثة.
0: جميل،
3: وسأدافع عن هذه الفكرة.
0: جميل، وستكون ضيفي في قادم الأيام إن شاء الله للحديث أكثر في هذا الموضوع. صديقي الأستاذ معز عمالي، وجدد لك التهنئة بصدور هذا الكتاب، والأكيد هي بداية مرحلة تعقبها يعني مراحل عديدة
4: كي لا تبقى بيضة الديك.
0: لا لا لا لا لا, لا أعتقد ذلك. طيب في اشتغال فيما في إصدارات جديدة في
4: الإصدارات؟
0: أنت تشتغل مركز
4: الدكتوراه والمقال أشارك به في ندوة مخبر السرديات، ندوة دولية حول التقاول الحجاجي في 5 و6 نوفمبر
0: الشهر القادم.
4: وإن
0: شاء الله يكون ضيفنا دكتور نور الدين بن خود إن شاء الله في قادم الأيام للحديث أكثر حول هذه الندوة.
4: درست نصا أو كتابا لنوال السعداوي، مذكراتي في سجن النساء، وعنونت المقالة بالتقاول استراتيجية حجاجية لوجهة النظر في مذكراتي لمذكرات سجن النساء لنوال السعداوي.
0: جميل، شكرا جزيلا في أزفة ساعة الرحيل. كنت سعيد جدا.
4: كنت سعيدا بإصدار الكتاب بالاتفاق مع السي بسام كمون في فيفري 26. طبعا هذه طبعا فيفري 26 تزامنا مع الذكرى الثانية لوفاة خالي محمد نجيب
1: العلوي
4: فقيد الجامعة التونسية.
0: الله يرحمه. طيب شكرا جزيلا لضيوفي الكرام، أستاذ الكاتب معز عمامي تحية ليك، أيضا دكتور أحمد الحيزم والدكتور لطفي زكري. كنا نأمل أن يكون معنا أستاذنا الدكتور محمد الخبو، لكن أعتقد أنه يعني ضروري
4: إن شاء الله يكون من أخير.
0: تحية أكيد، والأكيد سيكون ضيفنا إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا لكم كثيرا، تحية لكم جميعا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
4: شكرا.
0: هكذا وصلنا إلى ختمة هذه السهرة الأولى من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحب والأصدقاء المستمعين والمستمعين. المتابعين. أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

0: وحدها الكلمات تضيء المعاني
1: وتصغي لصوت الأفكار والوجدان.
2: محراب الكلمة،
0: محراب الكلمة،
1: محراب الكلمة، محراب الكلمة. سهرة ثقافية يقدمها لكم

0: الوردة.
1: إيقاع الوردة. هل للوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل للوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم جميل بن علي وربح عبد اللاوي.

0: سلاماً أبدياً سيدتي الوردة.
1: سلاماً أبدياً مولاي العاشق.
0: هل قطفت لنا زهرة الكلام هذا اليوم؟
1: أجل، لك ما طلبت.
2: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: حدثت الوردة قالت:
1: من أين تأتيك كل هذه الكلمات التي تضيعني؟ من أين يأتيك كل هذا السحر الذي ينسيني مأساتي ويربطني بك بقوة أكثر؟ من أين تأتي بكل هذه الوداعة التي تجعلني أغفر لك كل حماقاتك وأزداد ارتباطا بك؟ أنت تقتلني بحبك، ماذا أفعل معك؟ يبدو أني لا أملك سوى أن أنسى ألمي وأراك لأشبع منك قبل أن أتركك. فتحت عيني على أجمل وهم تعيشه البشرية وتدافع عنه، الحب. كتاباتك ولدت في جروحا ودموعا وعلامات استفهام. بقدر ما أشعر بالحب ينتابني الأحساس الغريب بالموت. أفتش عنك وأخاف على رهافتك مني. مدننا غابات موحشة. أحياناً أتساءل كيف ملكت القوة لاختراق كل الأغلفة الوهمية ووصلت إلي؟
0: وصلت إليك يا حبيبتي عبر الكتابة، وأنا لا أعرف سوى الكتاب عن امرأة لم يعرف قلبي سواها. سيأتي زمن ويحكى عنا إما كشياطين وإما كملائكة. هل تتخيلين قيسا سعيدا وليلى فرحة وهما في غمرة التجربة؟ ها أنت تكنسين ذعرك الداخلي: أحبك هكذا وسط هذا الشطط. أنا لست مصرا على قتلك أبدا. أطمح أن أؤنس غربتك وقلقك ووحدتك وشططك، لتدركي أنك لست وحيدة وسط هذا القفر الذي اسمه الحياة. أريدك أن تحافظي على هذا القلق الذي يجب أن يظل حيا ومشعا. هل تريدينني أن أصمت وأنسحب؟ وصلت إليك عبر رسائلك الأخيرة المجللة بالسواد والحب والخوف. أنا أيضاً أرتعش أمام الكلمات وأمام حالة الصحو التي تخطين بها حروفك. أنا منذ زمن لم أعد ذلك الكائن الذي يقلب كل شيء ويقوده نحو ما يرضيه. آخذ الدنيا كما تأتي ولا أفلسفها كثيراً، ولو أن اللوثة كما تسمينها التي جاءتني من قراءاتي ما تزال فيا. لا نتخلص ممن أحببناهم ومنحونا فرصا كبيرة للسعادة والفرح داخل الكلمات. هكذا أدخلني سارتر داخل السؤال العادي وحفره معي حتى فاض الجوهر كما يفيض ماء العين.
1: ولكن من أين تأتي بالفصاحة كلها؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: صديقي أخي يا حبيبي الأخيرة، أما كان من حقنا أن نرى ما يراه وما لا يراه أولو الأمر فينا؟
1: أما كان من حقنا أن نقول الكلام الذي لا يقال، الكلام الذي ينتقي من غموض الفصول وضوح النضال، الكلام الذي ينتقي من وضوح السيول غموض قوى الروح فينا؟
0: صديقي أخي يا حبيبي الأخيرة، أما كان من حقنا أن نداعب قطة؟ أما كان من حقنا أن نرى وردة دون أن نتوجس فيها دما قادما من مكان قريب؟
1: أما كان من حقنا أن نصدق أن لروما قمر وأن لروما شجر؟ أما كان من حقنا أن نسافر داخل هذا السفر؟ أما كان من حقنا يا حبيبي أن نسند التعب الحلو فوق حجر؟ أما كان من حقنا أن نسير؟
0: صديقي أخي يا حبيبي الأخيرة.
1: حبيبي يا حبيبي الأخير، هل أسمعك كلمات ليست كالكلمات؟

0: وردة.
1: حكمة الوردة.
2: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
2: قيل لامرأة أسر الحجاج زوجها وابنها وأخاها،
3: اختاري واحدا منهم. فقالت:
2: الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أختار الأخ. فقال الحجاج:
3: عفوت عن جماعتها لحسن كلامها.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
1: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
1: شكت زوجة زوجها للطبيب:
0: دكتور، إن زوجي يتكلم وهو نائم، ماذا أفعل له؟
1: أعطيه فرصة كي يتكلم في النهار. وداعا سيدتي الوردة.
0: وداعا مولاي العاشق.

0: الوردة.
1: إيقاع الوردة. هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غداً ألقاك
0: بلاش العتاب إذا المستير.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عن ابننا لا لا

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يأخذون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.

وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى

شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت

وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب.

إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم

صرف الله قلوبهم بأنهم صرف الله

عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. اللهم أصبحنا بخيرك الدائم ولطفك الخفي، وبك نظن الظن الجميل، فتولنا يا الله يا كريم. رب ابن لنا عندك بيتا في الجنة يظله عرشك وينيره وجهك، وأن تجمعنا فيه بأحبابنا يا رب العالمين. اللهم إنك حسبي ووكيلي في قوتي وضعفي، اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك عمن سواك. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل

موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. سبحانك ربنا، أذنبنا فسترت، وأهملنا فأمهلت، وأغضبناك فحلمت. اللهم لا تقطع رحمتك عنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وجد علينا بمغفرتك ورحمتك وبركتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يتجدد كل يوم مع مسك الختام، مع سيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السيرة التي تجعلنا نستلهم منها دروسا وعبرا نحتاج إليها في حياتنا المعاصرة.

أعزائنا، بعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، قام بأروع عمل سجله التاريخ البشري، ألا وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقد قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة.

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام. وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: دعاء الكروان.
3: روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة حكيمة، وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون. وظلت هذه المؤاخاة بين الصحابة تذهب وحشة الغربة عن المهاجرين، وتؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، وتشد أزر بعضهم ببعض. فلما أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام واجتمع الشمل ذهبت الوحشة. أنزل الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في الميراث. ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة.

في الغد يتجدد اللقاء بحول الله وقوته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. ود أبيه أي الذين كان أبوه يودهم. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. نعم الصلاة عليهما أي الدعاء لهما.

0: يا محمد.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
2: محمد
3: محمد
2: في عيونهم.
3: في

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: عندما أشرقت شمس الرسالة المحمدية وحمل النبي الأمي الوحي من ربه إلى قومه، كذبوا، وهو الذي تربى بينهم ولم يكن يوما كاذبا، ولقبه الصادق. خونوه، وهو الذي نشأ أمام أعينهم واشتهر بأمانته وكان يوصف بالأمين. آذوه، وهو صاحب القلب الرحيم. سفهوه، وهو صاحب العقل الراجح الذي يحتكمون إليه وكادوا أن يقتلوا لولا أن الله كفاه شرهم، فترك أحب بقاع الأرض إلى قلبه مهاجرا ليؤسس دولة تقوم على ما أوحي إليه من ربه. أعمدتها إيمان راسخ في القلوب وعمل بمنهج رباني في مواجهة كل الخطوب.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: لقد تعهد الله أن يظهر هذا الدين ولو كره الكافرون، كما تعهد سبحانه وتعالى بأن يكف أذى الناس عن نبيه. ومن هذا الميثاق الرباني ووسط كتابات كثيرة للمستشرقين تنتقد وتقدح في نبينا، نجد أصواتا منهم تنتصر له، ليس لأنهم آمنوا برسالته، ولكن لأنهم احتكموا إلى عقولهم لا إلى أهوائهم. وهناك أسماء كثيرة زادت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة وفي كتاباتهم، وقفوا بالتحليل لكل النقاط التي أثيرت حول شخص النبي بدءا من التكذيب بنبوته. فالطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، والذي ولد في عام 1841 وعني بالحضارات الشرقية وله كتابات عدة، يقول في كتابه حضارة العرب:
4: إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم، كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ. لقد استطاع أن يبدع مثلا عاليا قويا للشعوب العربية التي لا عهد لها بالمثل العليا، وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد على الخصوص. تأثير دين محمد في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر، ولا تزال الأعراف المختلفة التي اتخذت القرآن مرشدا لها تعمل بأحكامه منذ 13 قرنا.
2: بذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
3: المسلمون يحتكمون منذ قرون إلى كتاب واحد لا يتبدل ولا يتغير، تعهد الله بحفظه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وباحث كالوبون يستوقفه هذا الأمر كثيرا، فهو أثر دائم باق لرجل أنزل عليه الوحي منذ 14 قرنا. ويخرج لوبون في كتابه دين الإسلام بخلاصة كبرى قائلا:
5: جمع محمد قبل وفاته كلمة العرب وبنى منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد، فكانت في ذلك آيته الكبرى.
2: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
3: ليس هذا أول كلام سنستعرضه للكاتب غوستاف لوبون، وليست هذه أول الآراء التي سنقدمها والتي كتبها أصحابها على مدى عقود متعاقبة. ولم تكن انطلاقا من نظرة عقدية خاصة بهم، وإنما بنظرة علمية عملية بالمقاييس المتعارف عليها. ومن هذه الآراء التي تظهر أن النبي صاحب رسالة، وأنه نبي لا كذب، وهو ما كتبه ويلت ديورانت الفيلسوف والمؤرخ والكاتب الأمريكي المعاصر في كتابه قصة الحضارة ذي الثلاثين مجلدا، صدر جزءه الأول في عام 1935، ويقول في المجلد 13 من هذا الكتاب:
4: إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، فلقد نجح في هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله، وقل أن نجد إنسانا غيره حقق ما كان يحلم به.
2: رقيت في العلياء محمودا غالي الشوب.
3: في كتابه قصة الحضارة استشهد ديورانت بآراء عدد من المفكرين من معاصريه، فنقل عن جورج برنارد شو الكاتب المسرحي الذي ألف أكثر من 60 مسرحية وحاز على جائزة نوبل في الأدب في عام 1935، نقل قوله:
5: إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن محمدا أعظم عظماء التاريخ، فقد كبح جماح التعصب والخرافات، وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا واضحا قويا.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: طلاقة الوجه والبشاشة وسعة الصدر والصبر والتواضع وحب الفقراء بعض من سمات النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها المستشرقون المنصفون في كتاباتهم عن النبي في معرض تأكيدهم على نبوته. ولقد رصد هنري ماسيه الكاتب والمفكر الفرنسي الذي ولد في عام 1886 وعمل مديرا للمعهد الفرنسي في القاهرة وأستاذا في جامعة الجزائر وعضوا في مجمع الكتابات والأداب وفي المجمع العلمي العربي بدمشق، واختارته اليونسكو في لجنة المستشرقين، ورصد هذا المنهج في كتابه الإسلام الذي صدر في عام 1957 قائلا:
4: بفضل إصلاحاته الدينية والسياسية، وهي إصلاحات موحدة بشكل أساسي، وعى العرب أنفسهم وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى. كان محمد هو المشرع الملهم والمحرك الأول للوحدة الدينية بين جميع الأقوام، وكان بسيطا حازما.
3: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
4: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
3: لكل هول من الأهوال مقتحم،
5: لكل هول من الأهوال مقتحم،
3: دعا إلى الله فالمستمسكون به،
4: دعا إلى الله فالمستمسكون به،
3: مستمسكون بحبل غير منفصم.

0: في أدبي.
1: هذا نبينا حبه في قلوبنا وسنته في أعمالنا. غدا بإذن الله تعالى مع المصطفى نلتقي.
2: محمد
3: محمد
2: في عيونهم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح الخير لكل مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في نور الصباح، البرنامج الذي يرافقكم مع كل صباح بكلمة طيبة وابتسامة وأمل جديد. معي أنا في التقديم مروة بن عبد الجليل. من لطف الله بالإنسان أن الله يرسل له شخصا يحدثه بحديث كان يحتاج أن يستمع إليه، فيظل ينصت لحديثه ويتأمل كيف أن الله أنطق ذلك الشخص لأجله ودبر الأمر من فوق سبع سماوات فساقه إليه حتى يجلس بين يديه، فلا يزال يحدثه حتى يرجع للقلب سكينته وطمأنينته.

أنا أول المصفقين لإنجازاتي بالحياة، والمثل الأعلى لنفسي في كل مرة وأمام أي لحظة مرة. لا أقبل الهزيمة ولا أنحني لظروف الحياة. أحسم أمري دوماً بالشكل الصحيح، وأحب نفسي فوق جميع التوقعات، وأقدرني وأحترمني وأحترم شجاعتي التي أوصلتني إلى هنا رغم كل الصعوبات. أنا النسخة الأصلية عن نفسي، ولا مجال لتزوير وجودي إطلاقاً. أنا السيدة الأولى والأخيرة، وأنا صاحبة دور البطولة. أنا الإنجاز والعنوان والقوة. أنا كل ما تريده نفسي لنفسي.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: ومع العودة المدرسية تعود معها أجواء خاصة إلى بيوتنا، حقائب تجهز وكتب ترتب وملابس مدرسية تحضر وأطفال يستعدون للقاء زملائهم ومعلميهم من جديد. العودة إلى المدرسة ليست مجرد عودة إلى المقاعد والكتب والواجبات، إنها بداية مرحلة جديدة وفرصة جديدة للتعلم واكتشاف الذات وتحقيق الأحلام. ولعل أجمل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا في هذه الفترة هو أن نجعل العودة المدرسية مصدر فرح لا مصدر خوف أو ضغط. فلنستبدل عبارات مثل يجب أن تكون الأول دائماً بعبارات أكثر تشجيعاً، أنا أثق بك، اجتهد، حاول، ولا تخف من الخطأ. أيها الأولياء، تذكروا أن الطفل لا يحتاج فقط إلى حقيبة جميلة وكتب جديدة، وإنما يحتاج قبل كل شيء إلى كلمة حنان وحوار هادئ وتشجيع مستمر. ساعدوا أبناءكم على استعادة نظامهم اليومي تدريجياً. النوم مبكراً، الاستيقاظ في الوقت المناسب، تنظيم أوقات الدراسة واللعب، والابتعاد قليلاً عن الشاشات حتى تكون العودة أكثر سهولة وراحة. وأبناؤنا الأعزاء، المدرسة ليست مكاناً للحصول على الأعداد فقط، بل هي مكان نتعلم فيه كيف نكون أصدقاء، وكيف نحترم الآخرين، وكيف نتحمل المسؤولية، وكيف نكتشف مواهبنا وقدراتنا. لا تخافوا من مادة تبدو صعبة، ولا تحزنوا إذا أخطأتم في إجابة، فالخطأ ليس فشلاً وإنما خطوة من خطوات التعلم. وإذا كانت هناك كلمة نحب أن نتركها في قلوب أبنائنا مع بداية السنة الدراسية فهي آمنوا بأنفسكم، حاولوا، اجتهدوا، ولا تقارنوا أنفسكم بغيركم. لكل طفل طريقة، ولكل موهبة وقتها، ولكل نجاح قصة تبدأ بمحاولة صغيرة. ومع العودة المدرسية نتمنى لكل أبنائنا عاماً مليئاً بالنجاح والصداقة والاكتشاف والفرح، ونتمنى لكل أم وأب عاماً هادئاً يقطفان فيه ثمار التعب والسهر والدعم. ولنجعل من بيوتنا ومدارسنا فضاءات للحب قبل التعليم، وللتشجيع قبل التقييم، ولصناعة الإنسان قبل صناعة الأعداد. من نور الصباح نرسل أجمل تحية إلى كل تلميذ وطالب يستعد لفتح صفحة جديدة من كتاب حياته، وإلى كل معلم وأستاذ يعود إلى رسالته النبيلة، وإلى كل أم وأب يرافقان أبناءهما خطوة بخطوة. عام دراسي جديد وبدايات جديدة وأحلام جديدة. كونوا على يقين أن كل صباح يحمل فرصة جديدة للنجاح، وأن أجمل الرحلات تبدأ دائماً بخطوة. فالعودة المدرسية تبدأ قبل أن يدق جرس المدرسة، وتبدأ أولاً من البيت.
2: عدولة دخل سنة أولى، يلا نغني العدولة. عدولة دخل سنة أولى، يلا نغني العدولة. وندور حوالي وانت تقل لسه طرطول مش معقولة من دول حوالي تقل لسه طرطول مش معقولة يا حلاوتك وانت في مريالتك بوس ماما وانت في مدرستك يا حلاوتك وانت في

قطوعه وقلمه تمن أسيكة، وحيكتب ماما وبابا وحيتعلم مزيكا. ترمي فضل على لفيدو، الله يحمي ويزيده. ترمي فضل على لفيدو، الله يحمي ويزيده. عدولة دخلت لأولى، يلا نغني العدولة. عدولة دخلت لأولى، يلا نغني العدولة. بحلاوتك وانت في مريالتك بس ماما.

ليلى من بالجري مع اصحابه في الحوش يعملهن ليلى يسحبوا يلعبوا على كتفهم بعدين يرجعوا لدروسهم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: ولأن تفاصيل حياتنا لا تخلو من مواقف تحتاج منا إلى التأمل، ننتقل الآن إلى جوانب أخرى من هذا الصباح. تخيل مفارقة أن تصبح أقصى أمانيك هي أن تلتقي بشخص عادي، شخص بسيط لا يملك أجندات خفية ولا يحمل خلف ابتسامته رغبة في التلاعب بك أو الصعود على كتفيك، شخص تشعر معه أو أمامه بأن رادارك قد استكان وهدأ وأرسل إشارة خضراء مطمئنة تقول لا بأس، هناك يمكنك أن تخلع دروعك وتستريح.

أحب نور الصباح. لن تصير لمشاعر إيجابية ما لم تقبل وجود السلبية أولاً، حين تعترف بذيقك وتتفهمه بدل مقاومته، تبدأ في التعامل مع نفسك برحمة، ومن هنا يبدأ التوازن. كل يوم

وبعد هذه الرسالة الإنسانية نأخذكم الآن في جولة سريعة مع معلومة قد تبدو بسيطة لكنها تحمل الكثير من الفائدة. كسلك وإهمالك أولاً عدم احترام لنفسك، وثانياً خذلان لمن وضعوا ثقتهم فيك. ستفهم متأخراً أن عائلتك هم من سيبقون معك عند المنعطف الأخير. يختفي الزحام ويبقى القليل. لا تنخدع بكثرة من حولك اليوم، النهاية تظهر من كان فعلا بجانبك. ولأن تفاصيل حياتنا لا تخلو من مواقف تحتاج منا إلى التأمل، نقول ما ضاع منك لم يكن ثمينا، أنت من بالغ في تقديره، والخسارات المبكرة أرباح مؤجلة، ومن بان سفهه في أول الطريق أعفاك من حق العشرة وطول المسير. الكثير من الأشياء لن تعرف أنها كانت من اللطف بك إلا متأخراً. تحسس الخبرة في كل تأخيرة، فلله تدبير خفي ورأفة بك ورحمة لا تعلمها.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
0: أحباء نور الصباح، نخصص الآن وقفة مع اهتمامات الجيل الجديد وتحدياته وطموحاته. انتهزوا فرصة الأيام فإنها لا تطول، ولا تفسدوها بالشقاق والجفاء والنزاع حول أتفه الأسباب، واملأوا أعينكم من وجوه الأحباب، وارتفعوا عن الصغائر لتجعلوا من رحلة العمر إبحاراً سعيداً في بحر السلام. فغداً سوف تصل السفينة إلى مرفئها الأخير ويفترق الركاب. الصدمات التي تعيشها الآن لم تكن بسبب الآخرين، سببها الأساسي تصوراتك المثالية، تخيلاتك الجميلة، ومعتقداتك أن الجميع يشبهك. بالتالي أنت من زرع بذرة الصدمة من الأساس وجعلتها تنمو أمامك حتى صدمت بالواقع. لا ترفع سقف توقعاتك وكن منفتحا للاحتمالات. توقع كل شيء لكي لا تكسر قلبك بيدك.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
0: كلما رأيت كيف خذل يوسف من أقرب الناس له أشد الخذلان وكانوا في ذلك سببا لتتويجه ملكا، آمنت أن الرحيم يتبع توالي الخيبات والخذلان بأعظم الفرج والتيسير والتمكين، وآمنت أن لحظات الفرج يمسح بها الرحيم قلبك لتنسيك سنين الشقاء وكأنها لم تحدث أبدا، وآمنت أن التوكل يحقق المستحيل.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أعزائي المستمعين، هناك معارك يخوضها الإنسان وحده، لا لأنه لا يجد من يسمعه، بل لأنه لا يريد أن يرى ضعيفاً في عيون من اعتاد رؤيته قوياً. لذلك لا تصدق كل ابتسامة، ولا تظن أن من قال أنا بخير كان صادقاً دائماً، فأحياناً يكون الصمت احتراماً للنفس، ويكون الكذب البسيط آخر ما تبقى من الكرامة.

نقترب من ختام وقفتنا، لكن قبل أن نغادر نترككم مع كلمة صباحية صغيرة قد ترافقكم طوال اليوم. من أجمل التحولات بعد سن 30 أنك لم تعد تريد أن تبهر أحداً، تريد فقط أن تكون مرتاحاً هادئاً وبعيداً عن كل ما يستنزفك. تبدأ باختيار سلامك بدل إثبات نفسك.

0: عبر أمواج إذاعة المونستير.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئاً بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضأنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائماً أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على أن تصنع يوماً أجمل لكم ولمن حولكم. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم، وفي الإخراج سامي مطاوع، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير، ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق الفاتورة .tn، وهي البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح البوابة حلا بسيطا وعمليا وآمنا يسمح بإدارة مختلف مراحل المسار الفوترة الإلكترونية. تعتزم شركة صينية لصناعة قطاع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو وفق ما أعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. كما أنه من المنتظر أن يقوم وفد آخر يضم 13 شركة من كوريا الجنوبية في مختلف الاختصاصات المتعلقة بصناعة مكونات السيارات بزيارة تونس في منتصف شهر أكتوبر القادم. وسيتم تنظيم هذه الزيارة بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية في سيول كوريا الجنوبية. تحتضن مدينة إسن الألمانية يوم 17 و18 سبتمبر، أي غدا وبعد غد، أول منتدى اقتصادي ألماني تونسي منظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون المركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إسن. كما تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة في باريس العاصمة الفرنسية، والذي انطلق يوم أمس ويتواصل يوم الغد، ويجمع الجناح التونسي وفق بلاغ لسفارة تونس في باريس مختلف المتدخلين في القطاع. تلقى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يوم أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية. يتوجه اليوم وفد من رجال الأعمال ممثلين عن قطاع الصناعات الصيدلانية تقوده الكونكت، منظمة كونكت، نحو ألمانيا، وذلك في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس في ألمانيا. ستليها جولات أخرى نحو كل من جمهورية النمسا وجمهورية البرتغال ومدينة ليون الفرنسية. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع بشائر الصباح مع زميلي أحمد موسى.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابع

0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: صباح الخير يا أهل الخير، صباح النور والفرح والطاقات الإيجابية. نهار جديد نفتح فيه صفحة جديدة ونقوله يا رب يجعل نهارنا أخف من البارح وأجمل من اللي نتمنى. واليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، واللي وافق هجريا للرابع من ربيع الثاني 1448 هجري. وصلنا النصف الأسبوع تقريبا، ونسق بدأ يزيد الخدمة، القراية، المسؤوليات. ما ديما فما وقت باش نوقف لحظة، ناخذ نفس، نبتسم ونقول الحمد لله على نعمة الصباح وعلى الناس اللي تحبنا، على كل حاجة صغيرة تفرحنا. خلونا اليوم نتفائلوا، خاطر ساعات كلمة باهية، ابتسامة، مكالمة من شخص نحبوه، ولا حتى خبر صغير يبدل مود نهار كامل. انتم وين ما كنتوا، في الدار، في الخدمة، في الطريق، في القهوة، ولا تحضروا في صغاركم للقراية، نقول لكم صباحكم خير، صباحكم بشائر، وصباحكم أخبار تفرح. معكم اليوم في بشائر الصباح حمدي لحول في الأخر راجل التقني، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. شرفقوكم إن شاء الله حتى للتسعة كالعادة مع مجموعة من الأركان والفقرات اللي باش تتبعوها في برمجتنا الشتوية، وأكيد نرجوكم بأكثر تفاصيل بعد على السومير متاعنا لليوم. خليوا الراديو معكم، خليونا نعيشوا مع بعضنا صباح الأربعاء بكل ما فيه من أخبار، موسيقى وموجات إيجابية.

0: خليكم مع إذاعة المنستير.
1: موجة على كل لون.
2: صباح الخير تونس، صباح الفل والياسمين للتوانسة الكل يسمعوا فينا في التوقيت هذايا. وقتنا هو 6:16 في إذاعة المنستير، تسمعونا أيضا إذاعة بانوراما FM. إن شاء الله تكونوا ديما متوانسين بينا وين ما كنتوا. الدنيا مش ديما تمشي كيما نحبوا، ساعات تتعطل حاجة، ساعات نتعبوا، ساعات نقولوا يا أخي علاش أنا، علاش الأمور معقدة هكا. ما صدقوني مش كل تأخير معناه فشل، ومش كل باب تسكر معناها الحكاية وفات. ساعات يلزمنا شوية صبر، شوية نفس طويل، ونعاود ونقوموا ونكملوا. وخاصة ما تقارنوش رواحكم بغيركم، كل واحد عنده وقته، كل واحد عنده طريقه، كل واحد يخوض في معارك يمكن انت ما تعرفهاش. اعمل اللي عليك، اخدم على روحك، توكل على ربي، وخلي الباقي على الله. وإذا اليوم ما نجمتش تحقق برشا أعمال، أعمل حاجة صغيرة، مكالمة، خطوة، فكرة، حتى قرار انك ما عادش تستسلم، هذا في حد ذاته انجاز ينجم يكون كبير وينجم ينفعك في بقية النهار. وخليها قاعدة عندك، نهار خايب ما يعنيش حياة خايبة، ومشكلة اليوم مش بالضرورة مشكلة غدوة. وان شاء الله نهار اليوم ما غير مشاكل، ما غير موجات سلبية، وفيه برشا طاقة حلوة تكون زيتكم في نهار اليوم. شدوا صحيح، ابتسموا، قولوا ان شاء الله جاي خير، وخليوا الامل ديما حاضر، خاطر مادامنا مازلنا نحاولوا مازال فما ما يتعاش، ومازال فما برشا حاجات باهية تستنى فينا. صباحكم أمل، صباحكم قوة، وصباحكم بشائر من إذاعة المنستير وبانوراما FM. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات بتتابعوها معنا حتى للتسعة نتاع الصباح. من بين الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وفي الفقرة هذه باش نركزوا على حدث وحيد صار في نهار اليوم. كل مرة باش يكون اختيار على حدث مميز خاص باليوم اللي احنا فيه. صباح بلا حدود كالعادة، جولة مع الأخبار العالمية وأخبار العالم من خلال معرض الصحف العالمية، وجولة في المواقع العربية والعالمية. خذها بإيجابية إن شاء الله في ساعتنا الثانية. والتنمية البشرية والكوتشينج مع الكوتش إيناس عتيق، الموعد باش يكون معها في صبحية الأربعاء، ونبنيو تقريبا المداخلة متاعنا على سيتواسيون، على وضعية وموقف، ونحاولوا علاش لا ناخذوه بإيجابية حتى كان روه سلبي. دونك الفقرة هذه باش تكون إن شاء الله بعد السبعة. ومن أركان كالعادة القارة اللي متعودين بها سبور انفو في الثمانية غير أربعة، الميتيو مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي إن شاء الله مع الثمانية غير درجين، وفي ساعتنا الأخيرة مع الخبير ومصافحة بالنسبة لليوم يوم الأربعاء، بشكون مع سيامة من بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور، بشكون نصائح مرورية في كل مرة إن شاء الله باش تسمعوها معنا من خلال المصافحة الأسبوعية مع المرصد الوطني لسلامة المرور. ونختم البرنامج بالكلمة ليك، وباش يكون ضيفنا أو ضيفتنا سيدة سهام الهدار مديرة مركز اتحاد الأعراف للتكوين، باش نحكيو على تظاهرة مهمة للشباب وللطلبة اللي تخرجوا مؤخرا، واللي يخموا ويفكروا باش يحصلوا في المهارات نتاعهم، في سكيلز نتاعهم. اكيد المعلومات باش قدموها في فقره الكلمه ليك، والتظاهره باش نحكيوا عليها باش تكون مفيده للمهنيين وايضا للمتخرجين جدد، واللي يخموا باش يفكروا باش يلتحقوا بالاختصاصات نتاعهم المهنيه ان شاء الله في القريب. دونك مهم جدا باش نحكيوا في تظاهره باش تكون نهار السبت ان شاء الله في صفاقس من خلال استضافه سيدة سهام الهدار. هذه السومير متاعنا بالنسبة لليوم في بشائر الصباح، شرط تتونسوا بنا، شرط تحصل إفادة لكل المستمعين والمستمعات.

معانا صباحكم احلى صباح. وإن شاء الله ديما أصبحكم أحلى صباح مع إذاعة منسير مع بشائر الأربعاء، وتسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما FM. تحية لمستمعين الكل داخل تونس وخارج هذا الوطن العزيز، إن شاء الله متوانسين بينا، إن شاء الله مقربين مسافات، خاصة الناس اللي في الغربة، مع الموسيقى التونسية مع الاختيارات متاعنا اللي تتبعوا فيها في كل صبحية أربعة ولتكون 100% تونسية. بعد نزول حجر البرد في عدد من مناطق الانتاج بالجهات الغربية ما خلف أضرار متفاوتة في غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، وزارة الفلاحة كانت وجهت جملة من التوصيات للفلاحة المضرين. الأضرار الحقيقة شملت خاصة تساقط الأوراق، تكسر الأغصان، جرح الفروع والجذوع، إضافة إلى تضرر وتساقط عدد من الثمار، وهو ما يأثر على نمو الأشجار وعلى مردوديتها. وزارة الفلاحة دعت الفلاحة للتدخل الوقائي في أسرع وقت، خاصة في حقول الخضروات، باستعمال مبيدات فطرية مصادق عليها وقص الأغصان المتضررة ومعالجتها بمبيدات تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب المدوات في أوقات ارتفاع درجات الحرارة. كما توصي الوزارة بضرورة احترام فترة ما قبل الجني وجمع الثمار التي سقطت بسبب حجر البرد لكي لا تصبح مصدر للعدوى وتكاثر الأفات، وأكيد لمزيد من الإرشادات الفلاحة ينجموا يتواصلوا ويتصلوا بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لأخذ أكثر ما يمكن من معلومات. إن شاء الله موسم فلاحي يكون ناجح. استبشرنا بالأمطار لكن فما شوية أضرار على مستوى الإنتاج الفلاحي يمكن في الفترة هذه، إن شاء الله تكون ما فماش أضرار كبيرة وربي يرحمنا بالأمطار. وديما ردوا بنا ونتابعوا خاصة النشرات الجوية على خطر الفترة هذه معروفة بالتقلبات الجوية. شنو يقول الطقس اليوم حسب التوقعات نعرفه في الميتيو؟ اليوم الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار متفرقة بالسواحل الشرقية ثم تشمل محليا الجهات الغربية للوسط.

والجنوب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في تونس الكبرى 32 درجة تقريبا، نابل 31 درجة، زغوين 33 درجة، القيروان أيضا في حدود 33 درجة، المنستير والمهدية 30 درجة، ومتوقع نزول أمطار في المستير وفي المهدية، سوسة 31 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيرات، الرياح تتجه شمالية غربية، البحر قليل الاضطراب وسرعة الرياح ما بين 5 و 15 توصل ل 20 عقدة. في خليج تونس البحر قليل الاضطراب ورياح شمالية شرقية وسرعة الرياح ما بين 5 و 15 عقدة. في خليج الحمامات الرياح جنوبية شرقية والبحر قليل الاضطراب ومضطرب وسرعة الرياح ما بين 5 و 15 عقدة. وفي بقية السواحل الرياح تتجه شمالية شرقية. في منطقة الشابة البحر متموج فقليل الاضطراب وسرعة الرياح بين 15 إلى 20، تتقلص بعد الظهر من 10 إلى 15 عقدة. في خليج جابس البحر قليل الاضطراب فمتموج وسرعة الرياح ما بين 5 إلى 15 توصل إلى 20 عقدة أثناء الظهر. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع 4:34 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف النهار و19 دقيقة، صلاة العصر مع 3:42 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:24 دقيقة، صلاة العشاء مع 7:48 دقيقة. كالعادة باش نواصلوا مع الأركان والفقرات بعد شوية الصباح بلا حدود، قبلها النغمة التونسية حاضرة والموسيقى شلا تعجبكم في صبحية اليوم.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة مفتاح كل صباح.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: وصبحكم أحلى مع إذاعة المنسير إذاعة بانوراما أف أم مع بشائر الصباح كالعادة مواصل معكم لقاء حتى للتسعة. يومكم سعيد، صباح النور والسرور، إن شاء الله برشا موجة إيجابية تستقبلها في صبحية اليوم. جولة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود،
1: جولتنا كالعادة باش تكون في بعض المواقع العالمية والعربية، والبداية بموقع روسيا اليوم من العناوين: ملفات أمنية واقتصادية ومستجدات إقليمية ودولية تتصدر مباحثات بن زايد والشرع في الإمارات. وعلى نفس الموقع نقرأ: وزيلينسكي يستمر بسلسلة الإقالات وسط تشكيك بنزاهة البرلمان الأوكراني. على موقع البي بي سي من العناوين: تقرير للبنتاغون حول نقص في الذخيرة الأمريكية بسبب الحرب على إيران يناقض تصريحات ترامب. وعلى نفس الموقع من العناوين: تحذيرات سعودية واسعة شملت مكة وجدة ومئة ألف نازح منذ تجدد المعارك في اليمن. على موقع سكاي نيوز من العناوين: بريطانيا تشكك بشرعية الجيش السوداني وتدعو للتحقيق في ملف السلاح الكيميائي. وعلى نفس الموقع من العناوين: ليبيا النفط من بين مطالب الحرس وتحذيرات القوة القاهرة. على موقع العربي الجديد من العناوين: استمرار الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا وإيطاليا على خلفية منطقة سبتة. وعلى نفس الموقع نقرأ: وانفجار بيروت، النائب العام يحدد مسؤولية جزائية على ميشيل عون. ونكمل بالقدس العربي من العناوين: الكونغرس، الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة الأمريكية 38 مليار دولار. وعلى نفس الموقع من العناوين: تعطل كبير لحركة القطارات في هولندا بسبب عمل تخريبي محتمل. إذا كانت فكرة على بعض الأخبار المتداولة في المواقع العالمية والعربية في صباح بلا حدود، معرض الصحف التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار في 8:30.

0: تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع. صباح النور والسرور مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الأربعاء كالعادة حتى لتسعة مرافقينكم بالأركان والفقرات وأقيت حدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: اليوم هو 16 سبتمبر واخترنا اليوم باش نحكيه على شخصية نضالية ليبية وهي شخصية قاومة الاستعمار الإيطالي في ليبيا وهو شيخ الشهداء وشيخ المجاهدين وملقب بأسد الصحراء المناضل الليبي عمر المختار واللي تم إعدامه في 16 سبتمبر 1931. عمر المختار ارتبط اسمه بالشجاعة والصمود وارفض الاستسلام. هو من مواليد برقة شرق ليبيا ونشأ في كنف الحركة السنوسية وتلقى تعليمه الديني قبل ما يتحول إلى واحد من أبرز قادة المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي. منذ الغزو الإيطالي لليبيا سنة 1911 دخل عمر المختار في مواجهة طويلة مع القوات الإيطالية وواصل قيادة المقاومة الأكثر من 20 عام خاصة في مناطق الجبل الأخضر معتمدا على معرفته الكبيرة بالتضاريس ونجح مع المقاومين الليبيين في إلحاق عدد من الهزائم بالقوات الإيطالية. واللافت في شخصية عمر المختار أنه ما كانش فقط مقاتل، كان زاد الشيخ ومعلم وقائد عنده حضور قوي بين الناس ولذلك تحول مع مرور الوقت إلى رمز للمقاومة والكرامة الوطنية. في سبتمبر 1931 وبعد سنوات طويلة من المقاومة وقع عمر المختار في الأسر بعد اشتباك مع القوات الإيطالية ونقل إلى بنغازي أين حكم أمام محكمة عسكرية إيطالية وصدر في حقه حكم الإعدام شنقا. وفي صباح 16 سبتمبر 1931 في مثل هذا اليوم تم تنفيذ الحكم أمام أعداد كبيرة من الليبيين وكان عمر المختار وقتها في سن متقدمة وعمره 73 عام لكنه قعد متمسك بموقفه بفكرة المقاومة إلى آخر اللحظة. والسؤال هو علاش عمر المختار مازال حاضر في الذاكرة العربية والليبية إلى اليوم خاطر بعض الشخصيات ما تموتش بموت صاحبها ما تبقى مرتبطة بقيم أكبر منها الحرية الكرامة الصمود وحب الوطن. وعمر المختار مهما اختلفنا في قراءة بعض تفاصيل المرحلة التاريخية يبقى واحد من أشهر رموز مقاومة الاستعمار في تاريخ المنطقة وتحولت صورته وذكره إلى رمز وطني في ليبيا وإلى شخصية معروفة في العالم العربي. رحم الله عمر المختار ورحم كل من ضحى من أجل حرية الوطن متاعه ويوم 16 سبتمبر هو يوم الشهيد في ليبيا.

0: صباح الخير وجو الخير، نجد تحية لكل من تحق بنا في الاستماع بشائر الأربعاء من إذاعة منسير وإذاعة بانوراما حتى للتسعة كالعادة، مجموعة من الأركان والفقرات تتبعوها معنا في ساعتنا الثانية. خذها بإيجابية من الفقرات الجديدة القديمة، نجم نقول التنمية البشرية باش تتواصل من خلال البرمجة هذه، لكن بطريقة جديدة يمكن بأصوات أخرى أيضا باش تسمعوهم في بشائر الصباح يوميا. في الفقرة باش تجيكم بعد السبعة مع صغير صغرون أيضا وصوت الأطفال اللي بيشتبعوها معنا بطبيعة من خلال كالعادة تسجيل في دقيقتين من الزمان. إن شاء الله كل مرة نسمعوا صوت بتاع صغير من صغيرات متاعنا، واللي نتمنوا لهم عودة مدرسية موفقة وناجحة، وإن شاء الله تعديوا عام متميز صغيرات الكل وتلامذة الكل اللي يسمعوا فينا واللي حضروا في رواحهم في الوقت هذا بشكل ربي للقراية. استقبلوا المدرسة واستقبلوا أصدقائكم والمعلمين متاعكم برشا روح إيجابية. ما تخافوش من المكتب، ما تخافوش من العام هذي متاع القراية، كونوا أجور شوية، وأكيد كل فترة عندها الجو متاعها، كيما الصيف عنده الجو العطلة عندها الشرم متاعها، وتفرهدتوا فيها شوية، بحرتوا فيها شوية، يمكن شاركتوا في نوادي زاد القراية مع أصحاب، مع العلاقات الباهية مع المعلمين متاعنا، أكيد بش يكون فما جو آخر وجو ممتاز. حاولوا ما تتعبوش خاصة أوليائكم في العام هذا، خاطر يخموا عليكم برشا ويحاولوا يوفروا لكم في كل مرة الظروف الملائمة لنجاح بطبيعة الموسم الدراسي. ريتوا أكيد أوليائكم قديش تعبوا عليكم باش حضروا لكم الكرتاب اللي تحبوها، الأدوات اللازمة، اللبسة متاع البارح نهار لول في القراية، حاولوا فرحوهم بالانضباط وبالقراية وبال خاصة العمل في المكتب، وإن شاء الله تكونوا موفقين وناجحين. بعد شوية هدي عزيز باش قدم لكم أخبار الساعة السابعة.
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: خير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: السابعة صباحا في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستر صوت البلاد وحب كبير.
1: البداية بحالة الطقس، حيث يتميز طقس اليوم بظهور سحب عابرة على أغلب مناطق البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. درجات الحرارة ستسجل ارتفاعا خفيفا، حيث تتراوح درجات الحرارة عامة القصوى بين 29 و 34 درجة، وتكون في 26 درجة في منطقة شمال الغربية، وتصل تتجاوز 34 في مناطق الجنوب. يتوجه اليوم وفد من رجال الأعمال ممثلين عن قطاعي الصناعات الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها، وأيضا مجال الطاقات المتجددة، تقوده منظمة كونكت نحو ألمانيا، وذلك في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس. هذه الجولة في ألمانيا ستليها جولات أخرى نحو النمسا والبرتغال ومدينة ليون الفرنسية. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص الاتفاق على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا. أعلنت وزارة التجهيز عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محاولة الطريق الجهوية 22 والطريق الجهوية 24، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وأفادت الوزارة أنه ابتداء من اليوم سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه للعلامات والإشارات المركزة للغرض. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، دعا إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. جاءت دعوة فتحي زهير النوري في إطار مشاركته في الاجتماع 8 لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي. تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة في باريس العاصمة الفرنسية، والذي انطلق يوم أمس ويتواصل للغد، ويجمع الجناح التونسي مختلف المتدخلين في القطاع من مهني السياحة والسفر والهياكل المهنية المختصة، إلى جانب مشغلي النقل الجوي والبحري، خاصة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق الفاتورة بوانتين، وهي البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح البوابة حلا بسيطا وعمليا وآمنا يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. وبحسب وزارة تكنولوجيات الاتصال، فإنه بإمكان المستعملين إعداد فواتيرهم وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الاندماج الخصوصية. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغنائي. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
4: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
5: عناوين قارة
3: نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسدين.

سبعة واثناشر دقيقة في المنستير. نجد التحية لكل ما التحق بنا في الاستماع وين ما كنتوا، إن شاء الله متوانسين بنا. طريق السلامة لمستعملي الطريق بطبيعة في الوقت هذا، متوانسين بذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله الأحداث اللي بشعيشوها اليوم تكون أحداث إيجابية. في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات عن بعد، أعلنت شبكة تونس للتجارة تونيزيا تريد نت عن إطلاق بوابة جديدة خاصة بالفوترة الإلكترونية. وكما سمعتوا في مواجيزنا الإخبارية، البوابة موجهة بالأساس للمؤسسات والمهنيين اللي عندهم حجم فواتير محدود، وتوفر لهم حل مبسط وآمن باش ينجموا ينجزوا مختلف مراحل الفوترة الإلكترونية. إنه من خلال البوابة المستخدم ينجم يهيئ فضاء العمل متاعه ويقوم بإعداد الفواتير وإمضائها إلكترونيا، ومن بعد يبعثها مباشرة إلى من نصت الفاتورة من غير ما يحتاج إلى الحلول التقنية الخاصة للربط أو الإدماج. الشبكة دعت المؤسسات والمهنيين الراغبين في الانتفاع بالخدمة إلى استكمال إجراءات الانخراط إلكترونيا عبر منصة الفاتورة، كما دعت اللي سبق لهم أودعوا ملفاتهم ورقيا وما زالوا ما تلقاوش يمكن المصادقة إلى إعادة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية لتسريع معالجة مطالبهم ورقمنة الملفات. وأكيد لمزيد من المعلومات أو المساعدة، وضعت شبكة تونس للتجارة على ذمة المهنيين والمؤسسات عناوين بريد إلكتروني خاصة بالمصلحة التجارية والدعم الفني، هذا فيما يخص الفوترة الإلكترونية. وأكيد في برامج إذاعة منسير في بعض البرامج باش نتطرقوا للموضوع هذا، باش نحكيوا أكثر على التقنية الجديدة ورقمنة الإدارة وتطوير الخدمات خاصة فيما يخص الفوترة الإلكترونية. صغير صغرون وبعدها راجعين.

0: هارون مع ريم الهين.
1: اسمي ريم بونت، عمري 5 سنوات. انا في الصيف شخت البحر، اختصت بس الباص متاعي وعمتون وني بابا. انا نخاف من البحر، هو فيه حريقة اما ما الاحمرش. انا في البحر لبني قص اخضر مر ولبني بي، عندي عيوب ازرق بس واحد، ما عنديش خويا لا ما بابا، اما عندي اخت ميرة كبيرة صغيرة عمرها 5 سنوات باهية، ونحب. باي باي.

0: يومكم سعيد مستمعينا، صباح النشاط والحيويه. نعرف برشا مازال شادد الريتم، مازالوا شادين الريتم نتاع الصيف، مع انهمش برشا في القومه توا، خاصه التلامذه الصغيرات نتاعنا. قولوا صح صحوا ونشطوا وقيت باش نفيقوا ونكونوا حاضرين للقرايه اليوم. ان شاء الله موفقين في نهاركم. الناس الكل كيف كيف، اللي عندهم اختبارات حياتيه، اللي عندهم انتروتيان، اللي عندهم يمكن شور باش يقضيوه اليوم، ان شاء الله موفقين. ان شاء الله ابواب الرزق تفتح امامكم جميعا. خذها بايجابيه كما قلنا، فقره في التنميه البشريه باش تكون يوميه في بشائر الصباح في الوقت هذا، كل مره مع كوتش وكل مره نحكي وعلى موقف في نجم يصير لنا وكيفاش ناخذوه بإيجابية مادام احنا في فترة العودة المدرسية. ونعرفوا كما قلنا برشا تلامذة مازالوا باخرين شوية على القراية في الأيام هذية والأسبوع هذية، خاصة الريتم مازال ريتم الصيف أكيد مقيت، ومهم جدا باش تقدم لكم إيناس شوية نصائح في الموضوع هذا. ونحكيوا كما قلنا نهارين هذوم على العودة المدرسية وكيفاش نحاولوا نبدلوا الريتم متاعنا من الفترة متاع الصيف للفترة هذه اللي فيها النسق باش يتغير ويكون فيه أكثر يمكن نشاط وقومة بكري إن شاء الله في الصبحية. خذها بإيجابية وبعد راجعين مع دقيقة صحة، عناوين الأخبار، سبور أنفو والميتيو. خذها
1: بإيجابية، النور والسرور، صباح التفاؤل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بكم في أول حصة وأول مداخلة في موسمنا الجديد. بالنسبة لي إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة ومستعدين لمرحلة جديدة وطاقة جديدة بعد العطلة الصيفية. في الموسم هذا اخترنا نكونوا أقرب لكم مفهوم جديد ومختلف اللي هو خوذها بإيجابية. الفكرة بسيطة برشا، ناخذ كل مرة موقف حي نعيشوه في نهارنا اليومي اللي هو معبي بالضغط وما بين قوسين شوية مشاكل وكل، باش نشوفوا كيفاش نجموا نتصرفوا، كيفاش ناخذوا الحكايه هذه كمنظور ايجابي ونحولوا لحظات الضغط الى نقاط قوه وراحه نفسيه. وما دامنا احنا موجودين في اجواء العوده المدرسيه، خلينا نبداو باول مثال حي يعيشوا فيه برشا ديار توانسه البارح واليوم. خلينا نسالكم، قديش من واحد اليوم الصباح فاق بالسيف، ضربت

0: كانوا ماشي ما بين قوسين للسجن. أما إذا كان نعرف نستغلوا الفرصة هذه ونستناو شوية وناخذوها بطريقة إيجابية، نجم يبدل لنا برشا حاجات في نهارنا. خليه نثبتوا مليح. الصغير كي يقول لك ما نحبش نمشي، راهو ماهوش هو يعرف المصلحة متاعو، وماهوش يكره القراية، لكنه خايف من التغيير، خايف يخرج من منطقة الراحة متاعو متاع الصيف اللعب ويمشي لبلاصة فيها انضباط وقواعد جديدة. وانتي كي تفيق ما عينكش وفادد وتصيح عليه، قاعد تأكد له الخوف متاعو. لهنا تجي المهارة متاع إعادة التأطير الإيجابي. انتي إذا كان بو أم تعرف كيفاش تولد هيك الطاقة الخايبة هذيك إلى طاقة إيجابية في الدار، حاجة مهمة على الأخر. كتفيق تخمم في روحك إنه التعب هذايا والجري راهو استثمار في أغلى حاجة عندك. ديما تخمم هكا إنه ربي يعطيك في الصحة والبركة باش تقري ولادك وتشوفهم يكبروا قدامك ويوصلوا. لهنا المشهد يتبدل تماما من عذاب ومصاريف إلى غير ذلك إلى شرف ورسالة مزيانة على الأخر. باش نتصرفوا بذكاء وإيجابية في الموقف الحرج متاع الصباح، نجم نطبقوا 3 خطوات عملية نبدلوا بها المود متاعنا في 5 دقائق. أول حاجة نحتويه هك الصغير هذاك اللي قايم فادد وما عينوش وما نحبش نمشي، ما تجاوبوش، قلوا أسكت ولا اكبس روحك ولا مش نضربك ولا حاجة كيف هكا. تحكي معاه، تحمله هكا شوية وتحكي معاه، تقول له نعرفك انت عيان وماذا بيك تزيد ترقد، اما طوى باش نمشي ونكتشفوا حاجات مزيانة وصحاب جدد، وفي العشية نعملوا دورة ولا نعطيك حاجة تحبها انت مثلا انت وشنو يقولك الحاجة في المتناول. بالطبيعة اللي عملته انت بالطريقة هذية مش تفيد برشا باش صغيرك يطمن لك ويتبك وتسيسه مليح، لأنه مش يفرز هرمون يخليه يهدي معناتها ويخليه يحس بالأمان. ثاني حاجة تعديل الموجة متاع البو والأم. قبل ما تخرج من دارك خذ نفس عميق وتبسم في المراية، فكر اللي أنت القائد متاع السفينة هذيك. كان القائد ما يعرفش يسوق السفينة ولا يتفرعس، الدار كلها تدخل بعضها. الكلمة الحلوة والابتسامة في الصباح مفعولها أقوى من مفعول القهوة. ثالث حاجة تصنع طقس صباحي ممتع، ما تخليش الصباح مجرد جري وعمل هيك وما تعمل شكة، البس فيسة ازرب روحك حضر شنو ما تحضرش شنية. لهنا تحط غناية مثلا تحب هدار الكل، ولا أعمل مسابقة صغيرة شكون يلبس الحذاء متاعه ولول. البكاء لهنا يتبدل بلعبة، الطاقة السلبية الكل تتبخر في لحظة. لهنا يجي الدور متاعك المهم اللي يطبق فيه الذكاء الاجتماعي والعاطفي، خاطر الإنسان الإيجابي موش هو اللي ما يقابلش المشاكل ولا نهار ومزيان على الأخر ولا الحياة الوردية. الإنسان اللي يعرف كيفاش يحول لحظة الضغط إلى لحظة قرب وحب، هذاك هو الإنسان الإيجابي. راهو صغيرك ما يخممش في الكلام اللي قلته له، ولكن تقعد له هيك الإحساس اللي عاشه معاك في الصباح عجبه ولا لا. في الأخر العودة المدرسية راهي فرصة جديدة وصفحة بيضة بعد العطلة الصيفية لمدتها طويلة شوية بالنسبة للعطل الأخرى، وبداية رحلة نجاح جديدة لأولادنا وعائلاتنا. خذوها بإيجابية وافرحوا بالتعب متاعكم، واعرفوا اللي كل خطوة تعملوها اليوم هي حجر الأساس باش تبنيو به مستقبل مزيان ليكم ولصغاركم. إن شاء الله المداخلة متاعي عجبتكم والموضوع نال رضاكم واستفدتوا منه، وإن شاء الله تعيشوا أيامكم كلها ضحكة وراحة وطاقة إيجابية ووقت أجمل مع الناس اللي تحبوهم. ونلتقي في موعد قادم مع موقف جديد وموجة إيجابية جديدة. في أمان الله. خذها
1: بإيجابية. تعي جرب يديرك ما خاسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
1: شنو مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يا ودي باش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ديما وزادة ياسين الوالدة.
1: الوالدة تو تفرحها. يا ما زيد فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب، باش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كسي بشركاو والحوت متسمي علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.

0: السبع ونص صباحا على موجي ذات المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. وفي عناوينها: وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. لدى إشرافي على افتتاح السنة الدراسية، وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي وتخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة. خلال لقائه رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع عند إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن. حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء تتجاوز 1.4 مليار دينار خلال السنة المنقضية، وتنظيم أكثر من 60 تظاهرة تجارية خلال سنتين. المنتخب التونسي يواجه نظيره الكيني لحساب الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل. جديد وأخبار رياضة.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم.
5: منكم وإليكم.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروزون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و 40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، في المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تعمل من روزة معش تحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة، باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظا على صحته باش ما تزيدش تتعكر الحالة. مع تحيات دكتورة الأعصاب مهيري مريم.
6: دقيقة صحة.

صباح الخير، مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه على مجله اذاعه المنسير وبانوراما بانوراما فام. البدايه بالمقابلات المتاخره لحساب الجوله الثالثه، ذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم دفعه ثالثه وقبل الاخيره، غدوه دفعه رابعه فيها مقابله واحده. اليوم فما زوز مقابلات في الاربعاء نتاع العشي في نفس التوقيت في ملعب بوصف الدوري في ميدون في جربه. ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد المنسيري، التحكيم لسفيان الورتاني ومعه فرج عبد الله في غرفه الفار. وفي ملعب حي المطار في بنكردان، اتحاد بنكردان يستضيف نادي الصفاقس، التحكيم لسيف الورتاني مع حمزه جعيد في غرفه البار. غدوه الخميس في الاربعاء نتاع العشيه في ملعب الهادي نيفر في باردو، الملعب التونسي يستضيف النادي الافريقي، التحكيم لهيثم الطرابلسي ومعه دافيد سماتش كحكم في غرفه الفار. دافيد ذي هو حكم سلوفيني طبعا في إطار التعاون بين الجامعتين التونسية والسلوفينية لكرة القدم في إطار تبادل الحكام. النجم الساحلي يطار الفني بقيادة كريستيان أوبراكوني، المدرب الفرنسي للإتوال منح اللاعبين راحة بخمسة أيام على أن تستأنف التمرين مع نهاية الأسبوع الحالي. ترجل التونسي باش يعقد جلسته العامة العادية للثلاث مواسم الرياضية 2023-2024 و2024-2025 و2025-2026 يوم الجمعة 9 أكتوبر. ثلاث جلسات تالية الخاصة بالتقارير الأدبية والمالية للمواسم الرياضية هذه الثلاث، باش يكون عقد جلستها العامة أو جلساتها العامة العادية يوم الجمعة 9 أكتوبر بأحد النزول في قمرة انطلاقا من الأربعة متاع العشية. النادي الصفاقسي حارس المرمي من دحمان بشير كن للراحة لمدة 3 أيام بسبب تعرضه لإصابة خفيفة، وبالتالي باش يغيب عن المباراة اليوم أمام اتحاد بنكردان على أنه يكون جاهز وحاضر في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي باش يواجه فيها النادي الصفاقسي نظير النادي البنزرتي يوم الأحد القادم 20 سبتمبر. اتحاد خسور السيف انتدب المهاجم زياد السوسي لمدة موسم واحد قادم من فريق السبورتينج المكنين. مكارم المهدية أجرت أمس فريق مواجر أمس فريق كبر كرة القدم مباراة تطبيقية مع فريق نادي الأولمبيك البرادعة في إطار الانفتاح على جمعيات الجهة وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بينها. هذا المبدأ اللي أخذته مكان المهدية في الموسم الرياضي الحالي. شبة القيروان فات الهيئة التسييرية لشبة القيروان توصلها لاتفاق مع حارس المرمى غيث العدواني لتعزيز فريق كبر كرة القدم، وأكدت أنه كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، والمصدر الوحيد للمعلومة المؤكدة هو الصفحة الرسمية لشبيبة القيروانية بالفيسبوك أو الناطق الرسمي للجمعية. نذكركم أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قررت تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 إلى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، بعد ما كان مقرر انطلاقتها في نهاية الأسبوع هذا يومي 19 و20 سبتمبر بسبب عدم تمكن عدد كبير من الأندية من رفع عقوبة المنع من الانتداب. الأستاذ أمين موجو هو الكاتب العام الجديد لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم خلفا للتونسي محمود الهمامي اللي يحيل على شرف المهنة، وباش يباشر الأستاذ أمين موجو مهامه الجديدة يوم 21 سبتمبر الجاري واللي باش يشرف خلالها على دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي باش تحتضنها الإسماعيلية في مصر. تعرفوا أمين موجو هو الأستاذ أمين موجو كان هو الكاتب العام ومسؤول سابق في النجم الرياضي الساحلي، كان رئيس اللجنة القانونية في النجم الرياضي الساحلي، وأيضا هو كان رئيس لجنة بطولة والكاس في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهو من اقتراح الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكون هو يمثل تونس في الاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم. في الكرة الطائرة انطلقت أمس فعاليات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة كابر اللي تحتضنها تونس إلى غاية يوم 26 سبتمبر الجاري بمشاركة 13 منتخب. أمس منتخبنا الوطني التونسي كان على موعد مع المباراة الأولى في قبة المنزة في قصر الرياضة في المنزة، انتصر من المنتخب الغاني بثلاث أشواط مقابل صفر، تفاصيلهم 25-17 25-21 و25-22. في المقابل بقيت نتائج يوم الأمس، المنتخب المصري فاز أمام غامبيا ثلاثة أشواط مقابل شوط، الجزائر فازت أمام تشاد ثلاثة أشواط مقابل صفر، الكونغو الديمقراطية انهزمت أمام الكاميرون ثلاثة أشواط مقابل صفر، ورواندا فازت أمام أفريقيا الوسطى بثلاثة أشواط مقابل صفر.
اليوم الثاني لبطولة افريقيا للأمم للكرة الطائرة تتلعب اليوم، كل المقابلات ديما في قبة المنزه. 9 متاع الصباح تشاد تواجه نيجيريا، في نص النهار رواندا تواجه الكونغو الديمقراطية، في 3 متاع العشية المغرب تواجه غامبيا، في 6 متاع العشية موعد مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد المنتخب الكيني، إن شاء الله الحظ والتوفيق في الجولة الثانية لمنتخبنا الوطني التونسي. ثم في 9 متاع الليل بعد مباراة منتخبنا باش يكون فما مباراة تجمع بين افريقيا الوسطى والكاميرون. في كرة اليد، في بطولة افريقيا لكرة اليد للأمم اللي تحتضنها أبيجان الكودوفوار، بطولة افريقيا للأصاغر، أمس منتخبنا الوطني كادي الأصاغر كان فاز من منتخب النيجيري 32-23. اليوم الموعد مع المباراة الثانية في مضي ساعتين بتاع نهار توقيت تونس، منتخبنا الوطني أصاغر لكرة اليد يواجه المنتخب المغاشي منتخب مدغشقر في القاعة متعددة الاختصاصات في أبيجان. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد. عنده مباراة أخرى ثالثة باش تكون بعد غدوة الجمعة في 3 متاع العشية، باش تكون قمة وديربي أفريقي شمال أفريقي بالأحرى بين منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الجزائري في قصر الرياضة في أبيجان. المقابلة هذيك كما قلنا بعد غدوة الجمعة باش تكون في 3 متاع العشية، لكن اليوم كما قلنا ماضي ساعتين منتخبنا التونسي أصاغر يواجه المنتخب المدغشقر بداية من ماضي ساعتين بتوقيت تونس. المقابلة تكون منقولة على الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد. ديما مع كرة اليد، نادي الرياضة النسائية بالمقيمين باش يعقد جلسته العام الانتخابي للفترة النيابية 2026-2030 يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري في 6 متاع العشية في القاعة الاجتماعات في مقر بلدية المقيمين. عملية بيع الانخراطات اللي تخول الحضور والمشاركة في أشغال جلسة العام الانتخابية هذه تتواصل إلى يوم 21 سبتمبر، وغلق باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة يكون يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. وبالنسبة لبقية تفاصيل البلاغ وشروط الترشح تلقاها منشور على صفحتنا الخاصة بالرياضة بإذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير سبورتس. في كرة السلة، أدانت الجامعة التونسية لكرة السلة أحداث العنف اللي جدد خلال المباراة الودية لجامعة شبيبة القيروان ونادي الصفاقسي في قاعة عزيز ميلاد في القيروان يوم 12 سبتمبر الجاري، واللي جدد فيها كما قلنا أحداث متاع عنف. الجامعة قررت واتخذت مجموعة من القرارات، هي معاقبة شبيبة القيروان باللعب دون حضور الجمهور في 4 مقابلات تستقبل فيهم الشبيبة منافسيها، مع اختية مالية و10 ملايين بسبب إشعال جماهير الشبيبة في عدة مرات للشماريخ أثناء المقابلة هذه. إحالة عدد من اللاعبين والمدربين والمسؤولين من الفريقين الزوز شبت قيروان ونادي الصفاقسي على لجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة السلة لتحديد المسؤولية الفردية، وأيضا خلال البي في متاع العقوبات هذه، فإنه في نهايته وفي ختامه تمت فيها الدعوة لكل الجمعيات الرياضية لاحترام شروط المباريات وضمان سلامة الحكام واللاعبين والتصدي لكل مظاهر العنف ونبذ التحريض وكل أشكال الإخلال بالأخلاق الرياضية. في السباحة، تونس تحتضن البطولة العربية للسباحة في المياه المفتوحة من 2-4 أكتوبر في قمرت في سباقات 5 كيلومتر و10 كيلومتر من خلال سباق السرعة الإقصائي وسباق التتابع المختلط للفرق. الختام عالميا بأبرز النتائج في مختلف البطولات الأوروبية وبقية البطولات في مختلف أنحاء العالم. في الليغا الإسبانية البارح ريو فاليكانو فاز أمام إسبانيول برشلونة 2-1، ألافيز انهزم أمام فالنسيا وهدف مقابل صفر، تشي انهزم أمام ريال مدريد 3-2. في كأس إيطاليا، جنوة تفوز وتمر هدف مقابل صفر أمام سودريتول، وفيرونتينا فازت أمام بيزا 3-0، وتمر للدور الموالي. في كأس الرابطة الإنجليزية، وستهام انهزمت أمام فولهام 3-2، فولهام يترشح. إبسويتش تاون انهزم أمام الأرسنال 4-2، الأرسنال يترشح. ليفربول ترشح أمام توتنهام بعد فوزه 2-1، وريدينغ انهزمت أمام برينتفورد 2-1، وبرينتفورد هي تترشح للدور الموالي. في كوبا سود أمريكانا، فاسكو دي جاما البرازيلي فاز أمام سانتا بوكاتا الكولومبي 2-0، وكوبا ليبرتادورس في البارح بلاتينسي الأرجنتيني فاز أمام فلومينيزي البرازيلي 2-1. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية حمدي لحول في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي في أداة وتقديم أخبار الرياضة على موجات إذاعتي المنسير وبانوراما فام. يرجع لكم كالعادة من جديد سيد السيد سيد أحمد موسى، ديما منور بشير الأربعاء، ومعاه جي معلومة الميتيو بعد قريب مباشرة من الواحد الوطني للرصد الجوي، وتتواصل ديما أخبارنا ومتابعاتكم إن شاء الله لإذاعة المنسير. يومكم طيب، إلى اللقاء.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين مواصلين مع معلومة الطقس في الميتيو. وقتنا هو 57 دقيقة ومصافحتنا الآن بشكون مع سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور سي صبحي.
2: صباح الخير خويا أحمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذاعة المنستير.
1: تحية كبيرة ليك ويعطيك صحة على كالعادة المعلومات اللي ناخذوهم من عند المختصين، خاصة في الفترة هذه اللي معروفة بالتقلبات الجوية. دونك طقس بالنسبة اليوم الأيام المقبلة ظهر لي فما شوية تغيرات ولازمنا شوية حذر زادة حتى في تنقلاتنا.
2: نعم صحيح، هو يوم الأمس شفنا في العشية معناتها سحب منخفضة تكونت بجهة الساحل وتحديدا بولاية المنستير. سجلنا أعلى كمية 21 مليمتر بجهة المكنين، كذلك بجهة قصيبة المديوني سجلنا 18 مليمتر، 16 بقصر هلال، وكانت في حدود 11 مليمتر بجهة بنبلة. بالنسبة لهذا الصباح ما زالت بقايا بعض الأمطار ضعيفة بجهة الساحل، وفي الفترة المسائية تتشكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط مع نزول بعض الأمطار وتساقط البرد. بالنسبة للرياح تتواصل من قطاع شرقي قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، بحر عامة قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس لتتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. بالنسبة ليوم الغد كما كنت معناتها تحكي إن شاء الله غدوة على موعد مع تقلبات جوية هامة، تشير آخر بيانات النماذج العددية إلى تغيرات مهمة في المشهد الجوي بداية الغدوة العشية. خاصة هو منخفض للضغط الجوي يتمثل في تدفق جدل هوائية باردة في الطبقات العليا الغلاف الجوي، وتزامنا كذلك مع تيارات ما زالت تيارات جنوبية على مستوى 1500 متر، كذلك على مستوى سطح البحر هنالك منخفض الضغط الجوي يسير تيارات شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي الخلايا الرعدية باش تكون نشطة تظهر معناتها تقريبا توا معظم السيناريوهات احتمال تسجيل تساقطات غزيرة وحتى تسجيل كميات هامة من الأمطار. ردوا بنا في مثل هذه الوضعيات
1: فين تقريبا باش تركز الأمطار حسب نعم المعطيات الأولية.
2: وكذلك نعم هو في البداية باش تبدأ بمناطق الغربية للشمال ثم تتفرع تدريجيا لتشمل أكثر مناطق الشرقية جهة زغوان جهة الوطن القبلي وخاصة خاصة جهة الساحل. أيوة. وكذلك الوسط وهي جهة القيروان المنستير سوسة المهدية قد معناتها تسجل كميات هامة من الأمطار. ردوا بنا معناتها يلزم ناخذوا الاحتياط اللازم في مثل هذه الوضعيات، نحن في صدد المتابعة.
1: هذا ابتداء من غدوة إن شاء الله حسب التوقعات،
2: بداية نجم نقوله بداية من يوم الغد العشية وتتواصل إلى آخر أسبوع. معناتها الأمطار باش تكون غزيرة أكثر غدوة العشية ولا حتى العشية فيت بجهة المنستير سوسة المهدية. كذلك نحن في معناتها صدد المتابعة نصدر بعد قليل نشرة مع النشرة خاصة بهذه الوضعية. تحييناتنا قابلة مع توقعاتنا قابلة للتحيين، وإن شاء الله نحن في متابعة مستمرة وأي معناتها بلاغات إن شاء الله تصدر معهد الوطني للرصد الجوي توصلكم أول بأول إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. ديما نقول الحذر واجب، التنقلات خاصة وقت الأمطار ردوا بالنا منها، وأكيد إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف وإن شاء الله الأمطار تكون نافعة في بلادنا في الأيامات هذه إن شاء الله في مختلف المناطق. شكرا لك سي صبحي ويومك سعيد.
2: إلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة. بعد شوية علي جلاصي يقدم لكم أخبار الثمانية كالعادة، الموعد مع فقرات ساعتنا الثالثة إن شاء الله بعد الثمانية مع الخبير ومصافحة مع سيامن بي الشطي عن المرصد الوطني لسلامة المرور، ومصافحة بشتولي أسبوعية وقر إن شاء الله في بشائر الأربعاء، معرض الصحف والكلمة ليك من فقراتنا في بشائر الصباح.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كس بالشركاو والحوت متسمى علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار
2: الثامنة صباحا على مجيذاعة المنسير وتقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع عند إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن. صباح الخير من المقدمات من المقدمة لتفاصيل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة الأيام الجهوية رائدات اليوم 16 و30 من شهر سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته الوزارة. وذكرت وزارة الأسرة في بلاغ لها أن تنظيم هذه الأيام الجهوية يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، مشيرة إلى أن هذه الأيام الجهوية ستقام بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 4 من بينها زغوان حيث تقام بدر ثقافة. قال وزير التربية نور الدين النوري أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس والذي يعتبر منخفضا وفق تقديره لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات معدل الكثافة فيها منخفض وأخرى مكتظة. وأكد النوري أن وزارة التربية على وعي بذلك وتعمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من خلال الإحداثات الجديدة أو التوسعات داخل المؤسسات. وأكد النوري على هامش افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببعرادة من ولاية سليانة، أكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي هذه السنة بعد الانتدابات الأخيرة.
3: إذا كان خذينا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول صعب في بعض الأقسام 19 و20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة، تخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. الإطار التربوي كنا شعرين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات والمندوبيات الجهوية والسلطة الجهوية تعرف ذلك، أننا نسدد كل حاجياتنا وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذاك.
2: في سياق متصل، أعلن المحافظ العام بوزارة الداخلية فاروق السلامي رئيس منطقة سوسة الجنوبية تجند مختلف مصالح وإدارات الوزارة بكافة أسلاكها لينجاح انطلاقة السنة الدراسية والجامعية في ظروف طيبة وسلسة. وفي تصريحه لمهر جيدان أكد السلامي أن هذه الجهود تندرج في إطار عمل متواصل على مدار السنة، حيث شهد فصل الصيف تحذيرات استباقية مكثفة لتطهير محيط المدارس والمعاهد والكليات من كافة مظاهر الانحراف والمظاهر المخلة بالأمن العام.
4: بذلنا مجهود كبير للتحذير لنجاح العودة هذية، عدينا تقريب صيف كامل ونحن نقيه في محيط على المؤسسات هذية من كافة مظاهر الانحراف المخلة بالأمن العام، خاصة في الترويج المخدرات قصر وفي المحيط المدرسي والتلمذي، خاصة في سوسة. ما يخفاكش المجهود الكبير اللي تحقق والنجاحات اللي تحققت لهنا بالقيام بعديد الضبطيات، بضبط العديد من المنحرفين اللي يقوموا بترويج المواد المخدرة. الحمد لله توفقنا في أنه نضمن عودة مدرسية موفقة، عنا العناصر نتاعنا إطاراتنا وعواننا منتشرين قدام كافة المعاهد، نوعدوا التوانسة نقولوا لهم راكم أولادكم أمانة في رقبتنا.
2: تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج كلا من السيدة سارة زعفران الزنزري رئيسة الحكومة والسيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، تناولوا أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار مخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة في إطار اختيارات وطنية خالصة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء كانت في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وفق ذات البلاغ. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة، وهي موجهة بالأساس إلى المؤسسات والمهنيين الذين ليس لديهم حجم فوترة كبير، بما يتيح لهم إنجاز عمليات الفوترة الإلكترونية في مختلف مراحلها بطريقة آمنة وسهلة وفق ما ورد في بلاغ للشركة. وتتيح هذه البوابة للمستخدمين القيام بالفوترة وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة دون الحاجة إلى حلول إدماجية معينة، حسب تصريح رضا بوزجندا المكون في مجال التصرف المؤسسات.
0: منصة ويب الفاتورة ونجم لنا نصدر الفاتورات الإلكترونية أترافير المنصة. لنا يلزم عندك أول حاجة يكلي توكين هذا اللي نخطوه من عند الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية، واللي هو اللي نخطوه بالديكلاراسيون فيسكال وكتونيبس والديكلاراسيون سي ان اس اس وبرشا حاجات اخرى. بالنسبه للناس اللي تخدم بالدي جي كو، نقول لكم راهو مازال اون كور، مازال ما يختمش على البلاتفورم. وحاجه جديده ومهمه جدا اللي هي نجم صح والفاتورات نتاعنا بالهويه اللي هي الهويه الرقم بالنسبه للمؤسسات لنا اللي هما اشخاص طبيعيه، والا زاد وكلاء الشركات. بالنسبه للناس اللي صبت الدوسيات نتاعهم في تي تي ان في تونس العاصمه بالأوراق والدوسي نتاعو ما صارش التريتمون نتاعو، معناتها ما عطاوكش الفاليداسيون، يلزمك تدخل بلاتفورم اسمها اديزيون الفاتورة، تعاود تصب الدوسي نتاعك من جديد وتاخذ الفاليداسيون باش تنجم تخدم لنا على بلاتفورم الفاتورة. فما ناس اخرين اللي عندهم كميه كبيره من الفاتورات وزاد يتعاملوا معناتها عندهم جيستيون دو فونت ولا شار وعندهم، نقولوا نحن يخدموا بلوجيسيال، راه فما دي لوجيسيال اومولوجي يخدموا زاد بالفاتوره الالكترونيه. اخر معلومه نوت كومي لنا عدد اثنين قالت بالنسبه لمزدي الخدمات اللي قاعدين يصبوا في المطالب نتاعهم، صبوا المطالب نتاعهم مازالوا ما كملوش الاجراءات، راهم لنا يستثناو من العقوبات.
2: بلغ حجم الصادرات التونسية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء السنة المنقضية 1.4 مليار دينار، حسب ما أكده نعمان حمداني عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات. وكشف حمداني في تصريح لمؤسسة الإذاعة التونسية عن برمجة المركز لأكثر من 60 تظاهرة تجارية بين بعثات رجال أعمال من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ورجال أعمال من تونس خلال السنتين الماضيتين.
5: تم المجهود الوطني اللي تم لانضمام تونس للكوميسا اتفاقية سوق شرق وجنوب افريقيا، هذا فتح ابواب صدر تواس امام الدول الكبرى. كينيا مثلا كنا قبل ما نصدروا تقريبا صفر منتجات، اليوم كينيا موجودة في يعني في الخمسة الاسواق الاولى لتونس. يعني سنة 2020 كان حجم صادراتنا في حدود 18 مليون دينار، سنة 2024 وصلنا 80 مليون دينار وقت اللي كنا ما نصدروا حتى شيء على كينيا او دول اخرى في شرق افريقيا. كذلك انضمام تونس الى اتفاقية التبادل الحر القاري زليكاف، هذا وانطلقت تونس فعليا بإعطاء شهادة منشأة طبقا لتراتيب زليكاف، واليوم تونس مع 7 دول إفريقية أخرى في المجموعة 8 دول قاعدة تقوم بالتبادل التجاري ضمن التراتيب اللي وضعها زليكاف. اثنين، اليوم عبر تركيز شبكة التمثيل التجاري اللي هما تقريبا على ذمة كل المصدرين التوانسة لتوفير المعلومة التجارية اللي تكاد تكون مغيبة على المواقع الاجتماعية أو على الذكاء الاصطناعي، وحتى وإن أجدت المعلومة فهي معلومة في الغالب تكون مشكوك فيها، وبالتالي فإن شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات توفر كل المعطيات الضرورية والإحاطة بالمؤسسات التونسية الراغبة خاصة في الانتصاب بالسوق الإفريقية. كيما الكوديفوار عندنا أكثر من 300 مؤسسة تونسية فتحت مقراتها في الكوديفوار نفس السنغال، ومؤخرا كذلك دولة الكونغو قاعدة تستقطب في مؤسسات كبرى قاعدة تستقر على عين المكان حتى يكون لها يعني نصيب من هذه السوق.
2: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات اليوم وفي 30 شهر سبتمبر للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية، وذلك في مختلف ولايات الجمهورية. لقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 على هيدي عزيز استعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع أحمد موسى.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير،
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
7: البشائر الصباح.

0: صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم من جديد مستمعينا في بشائر الأربعاء، أولى فقرات ساعتنا الثالثة مع الخبير.
1: مع الخبير.
0: العودة المدرسية مش كان محفظة جديدة وكراسات وكتب ومواعيد دراسة، هي زادة عودة لحركة مرورية مكثفة أمام المدارس والمؤسسات التربوية، ومعها ترتفع مسؤولية الجميع في حماية أبنائنا وبناتنا، سواء كانوا مترجلين راكبين في وسائل النقل المدرسي أو مستعملي الطريق. في الفترة هذه المرصد الوطني لسلامة المرور يكثف حملاته التحسيسية والتوعوية بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من الحوادث خاصة في محيط المؤسسات التربوية. باش نحكيوا أكثر على الحملات الخاصة بالعودة المدرسية وبرنامج العمل اللي كان في الأيامات هذه مع المرصد، وأهم نصائح والإجراءات الموجهة للتلامذة والأولياء ومستعملي الطريق. معنا سي يامن بيا الشطي، رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، اللي بيكون إن شاء الله معنا في موعد قار مع الخبير في صبحية الأربعاء. سي يامن مرحبا بك، صباح النور والسرور.
2: صباح النور أحمد، صباح النور لكل العاملين في إذاعة المنسير وكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: أكيد العمل على حملة خاصة بالعودة المدرسية في الأسبوع هذا، كل أسبوع الأول من العودة المدرسية، أكيد باش نحكي شوية على الأنشطة اللي حضرتوها واللي بديتوا فيها خاصة البارح، وأهم التحركات متاع المرصد أكيد والحملات متاعكم.
2: الحقيقة المناسبة هذه مناسبة العودة المدرسية 2026-2027، المناسبة هذه اللي هي عزيزة على قلب التوانسة الكل. وزارة الداخلية معناها أعطتها معناها الأهمية القصوى من خلال معناها حملات قامت بها وحدات شرطة وحرس المرور وكذلك المرصد الوطني لسلامة المرور. بالنسبة تم معناها تأمين محيط المؤسسات التربوية يوم العودة، وكذلك معناها التكثيف من دوريات شرطة وحرس المرور خاصة أمام المؤسسات التربوية اللي تشهد معناها اللي جاية على طرقات معناها رئيسية وتشهد معناها كثافة مرور مرتفعة. احنا المرصد الوطني لسلامة المرور كذلك بما أن مؤسسة تابعة وزارة الداخلية معناها قمنا بإعداد معناها حملة معناها حملة اتصال واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لفائدة مستعمل الطريق. قدمنا فيها العديد من النصائح للأولياء وكذلك التلاميذ وكذلك والإطار التربوي وكل مستعمل الطريق اللي يمر أمام المدرسة. كذلك احنا ما توقفش معناها العمل متاعنا فقط على حملات تحديثية، احنا كذلك قمنا بعديد من الجلسات مع في مع اللجان الجهوية للسلامة المرورية واللجان المحلية لرئاسة المعتمدين للسلامة المرورية، وتمت مراجعة معناها تأمين محيط المؤسسة التربوية خاصة من خلال تركيز المنطقة 30 كيلومتر في الساعة حسب الأمر 454 لسنة 2023 اللي ينص بصراحة العبارة على ضرورة تخفيض السرعة إلى حدود 30 كم في الساعة في حدود في محيط المؤسسات التربوية. احنا الحقيقة من خلال المتابعة متاعنا شفنا أن وزارة التجهيز ومن خلال إدارات الجهوية معناها قامت بعمل ممتاز، معناها قامت بتركيز العلامة 30 وعلامة الخطر التي تدل على وجود أطفال في محيط المؤسسة التربوية ألا تفتح على طرقات المراقبة الراجعة لهذا النظر. بينما البلديات الحقيقة فما بلديات معناها قامت بعمل ممتاز خاصة البلديات العريقة والكبيرة والعنفة معناها موارد مرتفعة معناها قامت
0: بتعاون معكم على الأقل.
2: نعم، لكن فما الحقيقة احنا فما بعض البلديات التقدم متاحة معناها متعثر شوية. احنا من خلال المنبر هذه ندعو البلديات إلى الإيفاء بتعهداتها وتركيز العلامة هذه لما لها من أهمية ومساهمتها في تخفيض من السرعة أمام المؤسسات التربوية وتقليص من حوادث المرور التي تهدد معناها وليداتنا. كذلك دعوة إلى البلديات لإخلاء الأرصفة المحيطة بالمؤسسات التربوية وكذلك إعادة تشوير ممرات المترجلين وكذلك صيانة مخفضات السرعة خاصة وأنها التجهيزات هذه لازمة أمام مؤسسة تربوية لحماية الأطفال.
0: صحيح. العودة المدرسية تعني ارتفاع كبير في حركة المرور سيما خاصة في محيط المدارس والمعاهد. شنو أكثر السلوكيات الخطيرة اللي لاحظها المرصد في الفترة هذه؟
2: أكثر سلوكيات هو ركن السيارات السيارات الأولية خاصة أمام بوابات المؤسسات التربوية وإلا على الأرصفة وإلا فوق ممرات المترجلين وإلا فوق مخفضة سرعة اللي هي معناها تصرفات معناها تنجم تهدد حياة وليداتنا خاصة أن الأطفال معناها ما عندهمش إمكانية تتوقع الخطر كما إنسان راشد وبالتالي وكذلك على بالفرحة متاع الرومبري سكولير الأطفال يولي معناها يبدأوا مندفعين يجري ويلعبوا وهذا معناها ينجم يهدد حياتهم. معناها دعوة إلى الأولياء خاصةً ألا يقتنوا قربة معناها المؤسسة التربوية أنهما يتركوا شوية يتخلوا شوية على السيارة يرافقوا وليداتهم على ساقيهم يعلمهم كيفاش يتعاملوا مع الفضاء المروري يتعلمهم كيفاش يشقوا الطريق يعلمهم كيفاش يمشيوا على الرصيف ويتجنبوا مثلا يتجنبوا زادة إذا كان فما حواجز فوق الرصيف يعلمهم كيفاش يتجنبوها وكيفاش يحميوا رواحهم. كذلك دعوة إلى الأولياء اللي قاعدين معناها يجيبوا في وليداتهم على السيارات أنهم ما يركنوش السيارات كما قلنا أمام المؤسسة التربوية يحاولوا يأمنوها في مكان بعيد شوية عن المؤسسة التربوية وهذا معناها حماية لوليداتنا اللي هما راس مالنا. كذلك دعوة إلى بقية مستعملي الطريق إلى الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة

0: محيط المؤسسات التربوية وقاموا بردع معناها المخالفات هذه ألا من شأنها، وهي التصرفات معناها الخطيرة ألا من شأنها باش تهدد حياة وليداتنا.
1: هو اللي رناه البارح والله إيجابي برشا الحقيقة، خاصة الوقفة متاع الأمنيين وحتى من أبناء المرصد، ورينا حتى توزيع الحلوى التلامذة. حابين هكا نراو ديما النهار الأول يكون نهار مميز بالنسبة للتلاميذ، خاصة التلامذة لأول مرة باش يمشيوا للمكتب، والعلاقة تكون حلوة باهية وفيها تواصل بين الأمني وبين التلميذ وبين الولي. وهذه حاجة الحقيقة أنا واحد من الناس عجبتني، معناها فما يمكن اللي انتقد حاجة كما هكا اللي يعني راها إيجابية الحقيقة، خاصة في تواصل الأمني مع التلميذ والولي، لكن إن شاء الله تتعمم وإن شاء الله رواها في كل المناطق، خاصة في سوسة رينا بالحق برشا معناها من الأمنيين استقبلوا استقبال حلو برشا للتلامذة متاعنا وحتى للأولياء. دونك إن شاء الله هذي على طول العام، مش كان في النهار الأول في الأسبوع الأولاني في العودة المدرسية. سيهمنا
0: هو أحمد، راه الدور متاع الأمن الوطني والحرس الوطني هو دور وقائي أولا قبل ما يكون معناها دور ردعي. بالعكس احنا الحملات هذه من شأنها أن تعمل في علاقة ثقة ما بين المواطن وما بين الجهاز الأمني اللي هو ساهر على حمايته، ولا غالب إذا كان فما مخالفين، إذا كان فما عباد معناها ما همش قاعدين يحترموا في القانون، هو يلزمنا نطبق القانون لخطرنا احنا في دولة القانون والمؤسسات.
1: صحيح، وماذا بينا نحمي رواحنا أكثر ما يمكن بتصرفاتنا وسلوكياتنا، وماذا بينا مراوش كراه بن باركيا في التروتوارات بحث المدارس ولا في أي تروتوار من التروتوار الموجودين في الطرقات متاعنا، كيف كيف زاد ردوا بالنا على السرعة كما قال سيام، الخطر مهم جدا. النقل المدرسي زاد موضوع ما يقلش أهمية سيام، أنه نختموا به بطبيعة. شنو الرسائل اللي يمكن يوجهها المرصد لسواق النقل المدرسي ولمستعملي وسائل النقل المخصصة للتلامذة، خاصة اللي نشاطهم باش يزيد في الفترة هذه؟
0: صحيح، احنا اول حاجه معناها اول رساله الى سواق الحافلات المدرسيه، يحاولوا معناها كيف يقفوا في المحطه، يحاولوا باش يقربوا للمحطه ويلصقوا ويقربوا للرصيف، ما يقفوش وسط المعبد. هذه تصرفات شفناها برشا معناها ولا من شأنها أن هي تهدد معناها حياة وليداتنا، خاصة أن ثم دراجة نارية نجم كي تلقى حافلة مثلا متوقفة وسط المعبد تولي الدوبل على اليمين ولا على اليمين من جهة ألا تفتح بها الأبواب، وبالتالي تنجم تشكل خطر على وليداتنا. كذلك دعوة إلى مثلا الطلبة والتلاميذ اللي يستعملوا الحافلة إلى تجنب معناها التدافع، كذلك إلى تجنب التدافع معناها والصعود إلى الحافلة معناها بشوية، كذلك الدعوة إلى السائق مرة أخرى باش يستنى معناها شوية، يصبر شوية على التلامذة حتى لين يخرجوا في عقلهم، ما يحاولش باش يضربهم مثلا، يقدم هيك شوية يحاول باش يضربهم وبالتالي ينجم يتثبت.
1: هو تعرف الزربة هذيك علاش كي تثبت شوية سيام؟ من على خاطر تلقاه ماهوش واقف في مكان مخصص للحافلة، تلقاه اون دوزيام بوزيسيون، هاوك علاش باش ما يعطلش الناس يوقف شوية، وبعد كي راه اللي فما شوية كراها بوراه يحاول معناها يمشي بسرعة. دونك هنا ردوا بان خاصة سواق الحافلات بالطبيعة ما نعمش نعموا الناس الكل، فما ناس اللي تلتزم بالمكان المخصص، فما ناس تلقى روحها مجبورة باش تبعد شوية على الستاسيون تاع الحافله لخاطر تلقى شكون باركي غادي زاد.
0: صحيح احمد، احنا زاد يلزمنا نقدموا نصيحه زاد كذلك لمستعمل الطريق الاخرين، السيارات يتجنبوا معناها ركن السياره في مكان الحافله، خاصه وراه ركن السياره في مكان الحافله والا فوق الرصيف والا معناها فوق ممر المترجمين، راهي مخالفه ويعاقب عليها القانون بالضبط. فوق الورد وفي الطرقات المرقمه راهي الخطيه نتاع كيف تحط السياره نتاعك في مكان نتاع لا اله الا الله محمد رسول الله نتاع محطه حافله، راهي توصل معناها حتى 330 دينار. أيوة. واذا كانت راكي على دوزيام بوزيسيون راهي توصل الى 220 دينار المخالفه نتاعها معناها، ويرفعوها معناها الاعوان الادارات الجهويه للتشهير.
1: ايوه، دونك ظهري مش ناقصين مصروف احنا سيام
0: مفهوم
1: على الأقل في جيبنا مادام بعد ساعات فما حاجات أخرى ما تخليناش نفكروا معنا في سلامة الناس نخموا في رواحنا زادة اللي اليوم المخالفات نجم تأثر علينا حتى اقتصاديا دونك ردوا بأن المخالفات هذه خاصة اللي تكثر مع الزحمة مع العودة المدرسية مع النقل

0: مدرسي والحافلات اللي تكون مكتظة بالتلاميذ. دونك ديما نصائح باش تكون أسبوعيا إن شاء الله. يعطيك الصحة سي من بيا الشطي رئيس أقليم الوسط الشرقي بالمرصد الوطني للمرور. نعرف اللي في الفترة هذه وفي الأسبوع هذه فمن برشا عمل وفمن برشا حملات تحسيسية باش نحاولوا ديما نوعيوا مستعملي الطريق. وكي نقولوا مستعملي الطريق راهو فما المترجلين، فما سواق السيارات، الحافلات، الشاحنات، الدراجات النارية، الناس الكل معنية بالنصيحة و بالفايدة إن شاء الله تحصل في الفقرة هذه مع الخبير معك سيامن بيا الشطي. شكرا لك سيامن، يعطيك الصحة ويومك سعيد.
1: شكرا.
2: أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99
3: 99 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 الموافق للرابع من ربيع الثاني 1448 بالتقويم الهجري. إذن الصحف التونسية اليوم كلها تركز على العودة المدرسية، فنقرأ في افتتاحية في ريبورتاج في جريدة الصحافة اليوم، نقرأ بين فرحة البدايات وقلق التفاصيل المدارس تستقبل أبنائها وحركة لا تهدأ. في جريدة الصباح أيضا في موضوع العودة المدرسية نقرأ وزير التربية يقول تجاوزنا الإشكال نقص الإطار التربوي وهدفنا الحد من الاكتظاظ المدرسي أي عدد التلاميذ في كل فصل. أيضا نقرأ قطاع التعليم الخاص يتوسع، أسعار خيالية ومطالبة برقابة وتكاليف سنوية باهظة لمن يختارون لأبنائهم التعليم الخاص. دائما بمناسبة العودة المدرسية نقرأ في جريدة الصحافة اليوم مؤسسة فداء تؤكد أن رعاية أبناء الشهداء واجب وطني ورسالة وفاء. ونبقى دائما مع العودة المدرسية لكن الآن للتكوين المهني، فنقرأ في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم اليافطة المناسبة للعودة التكوينية لهذا العام 2026-2027 التكوين المهني خيار استراتيجي في التنمية. في مواضيع أخرى نقرأ في الأخبار الاقتصادية حول إعداد قانون مالية العام القادم، البرلمان يرفع سقف الأسئلة حول التنفيذ والتمويل وإصلاح المؤسسات العمومية. وفي جريدة الصباح في الأخبار الاقتصادية نقرأ شركة صينية تبحث الاستثمار في قطاع أسلاك السيارات، تعزيز جاذبية تونس كوجهة للاستثمارات الصناعية والأجنبية. وبين تونس وكندا تدعيم خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري، حيث أنه تم الاتفاق مع كندا في الزيادة في عدد الرحلات الجوية كل أسبوع من 4 إلى 7. أيضا نقرأ خبير بمنظمة التجارة العالمية تونس أمام فرصة لإعادة تموقعها في سلاسل القيمة العالمية. وفي أخبار الفلاحة عضو المكتب الوطني بالنقابة التونسية للفلاحين، الأمطار الأخيرة شجعت الفلاحين على الزراعة والبذرة وتوزيع المساحات المزروعة من الحبوب. في جريدة الشروق نقرأ في ملحقها الاقتصادي الطب الذكي فرصة اقتصادية، حيث أن الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات تونس. نقرأ أيضا من غلق المقرات إلى تعليق النشاط، المال والخلافات يهزان الاتحاد العام التونسي للشغل. في جريدة الشروق وفي أعلى صفحة الأولى نقرأ فنانون ورياضيون ومغنو راب مشاهير لكن زعماء عصابات تجارة المخدرات. وفي السنوات الأخيرة كلما تم الكشف عن عصابة في تجارة المخدرات إلا واكتشفنا أن فيها مغني راب. في أخبار العالم، روسيا تهدد بضرب بولونيا ردا على تصريح وزير خارجيتها، والأخبار العالمية نقرأ في مضيق هرمز وباب المندب استراتيجية الاستنزاف الإيرانية تخنق أمريكا، حيث أن الحوثيين الذين يحكمون منطقة في شمال اليمن قد أصبحوا يسيطرون على باب المندب أي المدخل إلى البحر الأحمر، بالإضافة إلى مضيق هرمز الذي الآن هو تقريبا تتقاسم السيطرة فيه كل من أمريكا وإيران. كل هذه المشاكل الكبرى في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية ترفعان كلفة الصراع وتتسببان في ارتفاع أسعار النفط، وبذلك ستكون وأيضا في استيراد المواد الأولية وتصدير المواد الأساسية، كل ذلك سيؤدي إلى تضخم كبير في الاقتصاد العالمي. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر الموافق للرابع من شهر ربيع الثاني بالتقويم الهجري القمري. بعد قليل يعود إليكم مجددا زميلي أحمد في بشائر الصباح، وموعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9 مع موجز جديد للأنباء.

0: 48 دقيقة في ذات منسير إذاعة بانوراما في معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح وقيت الاستضافات في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في الكلمة ليك باش نحكيو على موضوع يهم الشباب التونسي، باش نحكيو على التكوين، تطوير المهارات، فرص التشغيل، والأهم كيفاش نجمو نطوروا مسارنا المهني ونفتحوا أبواب جديدة على سوق الشغل الدولية. ومركز اتحاد الأعراف للتكوين ينظم نهار السبت إن شاء الله 19 سبتمبر بيتفقس يوم إعلامي للتعريف بمشروع ستارتيك، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز تشغيلية الكفاءات التونسية خاصة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وفتح أفاق جديدة أمام الكفاءات الراغبة في تطوير مسارها مهنيا سواء في تونس أو على المستوى الدولي وخاصة في ألمانيا. باش نحكيو أكثر عن المشروع هذا، عن التكوينات المتاحة، معنا السيدة سهام الهدار مديرة مركز اتحاد الأعراف للتكوين. سيدة سهام صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل. بي كيش ما قلت انت، مركز التابع للمنظمة الأعراف، هو مركز تأسس في 2023 في شراكة تونسية ألمانية، وهو أول مركز يتحال في شراكة ما بين القطاع العام والخاص في إطار مشروع ممول من البي ام زد الألمانية. كيف الاختصاص اللي بدينا به في المركز هو ميكاترونيك سيارات، وبعد زدنا طورنا الشراكات مع دوتر بيوت دو سون مش كان مع الألمان، وفي فورماسيون دو سبيسياليزاسيون في ريباراسيون اي مانتنونس دي دو رو الكتريك اي ترميك. واليوم عاودنا دخلنا في شراكة مع البي بي دبليو الألمانية في مشروع ستارتيك اللي يواكب التطور الكبير متاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة كما قلت. وين مشينا للشركات، سمعنا حاجياتهم وخرجنا أهم البروفيل المطلوبين اليوم في سوق الشغل، ومع المهارات التقنية في التكنولوجيا المعلومات فما زيد المهارات اللغوية على هذيك. البير دو فون بي بي دبليو في يدعم المتكونين في اللغة الألمانية وإلا الإنجليزية ب 50% من المستوى A1 حتى للبي 1.
0: التخفيض معناها فما تخفيضات توصل ل 50% في تكوين الزوز لغات الألمانية والإنجليزية من مستوى A1 إلى بي 1. وشكون ينجم يدفع بهذه الامتيازات؟ هو هنا السؤال يمكن، والتخفيضات هذه مدام سهام.
2: أي إنسان يحب يطور في مهاراته، هي الأوفر ليميتي لـ 250 واحد الولا اللي باش يقيدوا في اللغات. احنا توعدنا ان جروب اللي هو قاعد يقرا في الألمانية، فما دو جروب انكور زادا ألمانية وانجلي، دونك اللي باش يكون الأسرع هو اللي باش يتمتع بالتخفيض هذايا. دونك احنا في الجورني هذه باش نحكيو على السبونسيون، خاطر سي اون سبونسيون معناتها تريز انتريسونت، باش نحكيو زيد على لي بروفيل و لي كومبيتونس دوموندي في الدومين نتاع الاتيك، وباش نحكيو زيد باش يكون فما حلقه نقاش بانيل على كيفيه تعزيز المسار المهني على المستوى الدولي والمحلي.
0: ممتاز. وهنا برشا شباب يمكن عندهم شهادات جامعية أما يلقوا صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، كيفاش يمكن ستارتيك المشروع هذا بالذات ينجم يعاونهم ويساعدهم من خلال حتى اللقاء متاع يوم 19 سبتمبر؟
2: باش نحكيه، وإحنا فما مهنيين من الوسط المهني وفي مجال التوظيف والهجرة المهنية المنظمة، باش نحكيه على كيفاش يطوروا من مهاراتهم. احنا كما قلت لك مشينا للشركات خرجنا من عندهم لي كومبيتونس دو دوموندي، على خاطر توا مع الانتيليجنس ارتيفيسيال ولات الخدمه تخدم اسرع، فما واللي ما يواكبش معناتها المهارات هذوما سمحني باش يكون ديكالي
0: معناتها ماشي صعوبات صحيح في الله.
2: اي فوالا اي ماشي كيف كسوارا هوني في تونس ولا البرا
0: صحيح.
2: دونك احنا توا لي كومبيتونس نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال شورتو فيها برشا جديد، وكل يوم قاعده تتطور اكثر معناتها الذكاء الاصطناعي. دونك باش نعملو لهم دي فورماسيون على الذكاء الاصطناعي، على السايبر سيكوريتي. ما نحبش نحرق برشا لي بروفيل ولي كومبيتونس اللي باش نحكيوا عليهم في
0: هو بالعكس وحاجه يمكن باش تشجع الناس باش يحضروا ويواكبوا على خاطر موضوع ساعه يمكن اليوم لي سكيلز هذوما والمهارات هذوما اللي هو حاجه ضروريه اليوم بالنسبه للمتخرج جديد من الجامعه والا الناس اللي تحب تكون معناها تعيش تجارب مهنيه جديده ومتطوره. دونك فرصه باش يحضروا اليوم هذايا وباش ما نحرقوش برشا احنا الحقيقه الاختصاصات كما قلت انت ميساج مدام سهام. دونك خلينا نحكيوا شويه حتى على حلقه النقاش فيها بس خاطر عنوانها النجاح دوليا، وهنا نحب نسالك شنو هي يمكن اهم العوامل اللي تخلي الكفاءه التونسيه تنجح في خاصة في سوق الشغل الدولية. دونك بالتجربة يمكن متاع حتى اتحاد العراف ومركز التكوين وليتوا تعرفوا كيفاش ينجم التونسي يلقى روحه ينجم يتأقلم كما يلزم في سوق الشغل الدولية، ومن خلال ظهر لي حلقة النقاش هذه باش تطرقوا للموضوع هذا.
2: احنا عندنا شركات برشا اوفشور هوني في تونس. نحكيو توا على الدومين ديتيك ونحكيو حتى في الميكاترونيك اوتوموبيل. الحقيقه احنا توا مش ننجحوا معناتها دوليا، عندنا لي كومبيتونس الكل، كفاءاتنا قاعدين يتعلموا باحدث التكنولوجيا الموجودين، معناها كوسوسوا نحكيو في اليد العامله معناها والا في الاتيك. دونك التكوين نتاعنا تكوين ممتاز جدا. نحكيو توا في الميكاترونيك اوتوموبيل، احنا عملنا دي فورماسيون دي فورماتور، جاونا دي فورماتور من المانيا وعملوا فورماسيون للي فورماتور نتاعنا في صفاقس. وهكا علاش نجحت الفورماسيون نتاعنا، برشا من المهنيين اللي قراو تويكي عندنا في الميكاترونيك عملوا اللغه وقاعدين يحضروا في لي دوسي نتاعهم باش يخرجوا. التكوين هو اهم عنصر اللي يخلي الكفاءات نتاعنا تنجح دوليا.
0: نعم تتأقلم خاصة في سوق الشغل الدولية وحتى الذكاء التونسي زاد هو معناها تونسي كيحط في مخه ما بش يوصل ويضحي شوية راهو يوصل ويتأقلم ويعرف كيفاش ينجم معناها حتى يغير الاختصاص وينجح فيه. دونك هذه يمكن من المميزات اللي عند برشا توانسة والكفاءات متاعنا اللي يعطيو حق زاد الاختصاص كما يلزم والتكوين كما يلزم. دونك إن شاء الله المشروع هذا ستارتيك باش يكون موجه للمتخرجين الجدد وحتى للمهنيين كما قلت أنت مدام سهام. دونك حتى اللي يخدموا حاليا معناها عندهم خدمة متاعهم ينجموا يطوروا من مهاراتهم ويكونوا منتفعين بالتكوين هذا.
2: بيان سور، فما اسونسيالمون للعباد اللي قاعدة تخدم تويكية التكوين، خاطر التكوين مستمر. العباد اللي تخدم في الشركات ينجموا يطوروا في مهاراتهم، الشركات اللي تحب تطور في مهارات العباد اللي تخدم معاها معناتها في إطار فما وسائل دعم من الدولة كسوا تي اف بي ولا دروا دو تيراج. العباد اللي مازالت كي تخرجت، الناس اللي تحب تعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، أي شخص يكون معناتها مهتم بالتكوين هذية هو مدعو للحضور نهار 19 سبتمبر من 9:30 لنص النهار ونص في The Z Hotel.
0: très bien. donc يعطيكم الصحة. فما معلومة متاع مشاركة ولا حاجة مدام سهام؟
2: لا سي
0: غراتوي. فوالا هذه اهم يمكن معلومه نجموا نقدموها للشباب نتاعنا، خاطر بالحق توا عادك تعرف المصروف الفتره هذه كاسحه شويه الامور.
2: صحيح
0: نحبوا نتكونوا بلاش احنا توا
2: لا
0: تويكا
2: لاكسي غراتوي نهار 19 سبتمبر، ونعطيكم احنا اكثر فكره على عروضنا اللي باش نقدموها في اوتيكا ترينينغ سنتر. باش نزيدو نحكيو زاده على البروجي التاتيك وشنو نقدموا فيه كسبونسيون كيف ما قلت لك سبونسيون هي 50% على اللغات الألمانية أو الإنجليزية معناها هذا مجوز لغات اللي باش نعملوا فيها السبونسيون
0: واللي هي لغات مفاتيح بالنسبة خاصة اللي باش يخوضوا تجارب خارج الحدود في ألمانيا في تكنولوجيات والاتصال وفي المجال التكنولوجي اللي نحكيه على دولة متطورة ولا توجه البرشة من الناس خاصة توانسة والإنجليزية اللي هي اللغة العالمية الأولى تقريبا اللي لازم تكون موجودة باش مهاراتنا معناها تتطور أكثر ونجم نتأقلموا في كل الاختصاصات خاصة دوليا. يعطيك الصحة مدام سهام الهدار. عندكم شي حاجة أخرى في الأيامات الجاية مدام أنت معنا مدام سهام باش نحكي شوية على مركز اتحاد الأعراف للتكوين محضرين حويجة أخرى بخلاف الستارتيك والمشروع هذي إن شاء الله؟
2: عندنا بروجي اخر كيف ما حكيت الساعة مع انوتر بايور دفون اللي هو سويس كونتاكت على الفورماسيون دو سبيسياليزاتيون في اصلاح وصيانة الدراجات الحرارية والكهربائية هي اول فورماسيون تصير في تونس في الدومين هذايا.
0: تخيبين ممتاز. هذا وقتش ان شاء الله بش يكون التكوين؟
2: التكوين هو تو احنا حاليا معناتها انكور عندنا اتليه في الـ في الـ في السنتر قاعدين نحضروا فيه للفورماسيون هذه بعدها قد فما فورماسيون دي فورماتور للفورماتور اللي عندنا ومن بعد نبداو الفورماسيون فورماسيون باش تدوم بين 300 و 420 ساعه وفيها سيرتيفيكاسيون
0: بي إشهاد معناها متاع مشاركة ومتاع تكوين وحتى على السي في معناها مهم جدا بشوي حد يحسن السي في متاعه بمهارة جديدة. دونك عندك صحة مدام سهام الهدار مديرة مركز اتحاد الأعراف للتكوين سعيد بهذه المصافحة وأكيد إن شاء الله المستمعين متاعنا واللي يحبوا على التكوين ويحبوا على بطبيعة الإفادة في اختصاصات خاصة فيهم شركات أجنبية ينجموا يتواصلوا مع مركز اتحاد الأعراف للتكوين ينجموا يلقوا المعلومة على أي صفحة مدام سهام باش على الأقل نوفروا المعلومة والأكتواليتي يلقوها بطبيعة المتابعين نتاعنا.
2: احنا عندنا صفحتنا في الفيسبوك اوتيكا ترينينج سنتر وعندنا صفحتنا زادة في الانستغرام كيف اوتيكا ترينينج سنتر وعندنا في التيك توك
0: يوتيكا ترينينج سنتر. تخي بيان يعطيك الصحة نشكرك برشا وإن شاء الله موفقين.
2: أنا اللي أنا كنت معاك اليوم ونستنيكم إن شاء الله نهار 19 في دوزيد أوتيل.
0: يعطيك الصحة مشكورة شكرا ليك مدام سهام يومك سعيد. هذه كانت بالنسبة لليوم حصة بشائر الصباح الكلمة ليك شوية موزيكا وبعد نختم معكم البرنامج.

هيك نكون وصلنا لختام حس اليوم من بشائر الصباح، بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية. إن شاء الله إيقاعاتنا عجبتكم في صبحية اليوم. كيف كيف محتوى الفقرات متاعنا اللي بدأت من الستة متاع الصباح حتى للوقت هذا. سعيد اللي خدمت مع حمدي لحول أول مرة، وإن شاء الله تتواصل التجارب والعمل معك حمدي، ومرحبا بيك في ذات المنستير بطبيعة معانا. شكرا نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي بعد شوية، ولك الأجر مع عواطف الجبالي، وأقبلها الأخبار إن شاء الله مع زملائنا بقسم الأخبار. كان معكم في الأعداد وتقديم أحمد موسى لبشائر الصباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة الأيام الجهوية رائدات اليوم 16 و30 من شهر سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته الوزارة. وذكرت وزارة الأسرة في بلاغ لها أن تنظيم هذه الأيام الجهوية يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، مشيرة إلى أن هذه الأيام الجهوية ستقام بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 4 من بينها زغوان حيث تقام بدار الثقافة. يستضيف الترجي الجرجيسي الاتحاد المنستير انطلاقا من الساعة 4 عصرا لحساب لقاء متأخر من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفي لقاء ثان لحساب نفس الجولة يستضيف اتحاد بن قردان نادي الصفاقسي. في الرياضة، دائما يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة نظيره الكيني بقصر الرياضة بالمنزه انطلاقا من الساعة 6 مساء لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة التي تحتضنها تونس إلى غاية 26 من شهر سبتمبر الجاري. وكان المنتخب الوطني فاز على نظيره الغاني بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الافتتاحية أمس، مع الإشارة إلى أن البطولة الإفريقية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 ومونديال 2027. تكون السماء اليوم الأربعاء مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد. الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وتتقوى أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر عامة قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام العاشرة صباحا، ولك الأجر بعد الفاصل مع عطف جبلي.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.

0: صباح الورد على أنغام عمر خيرت. مرحبا بكم أنتم في الاستماع على إذاعة المنستير برنامج ولك الأجر. عدنا والعود أحمد. مرحبا بكم الكل، كل متابعينا ومستمعينا على هذه الموجة وكل أحباء البرنامج هذي. هوك بعد ترتيحة قصيرة في الصيف رجعنا لكم إن شاء الله في موسم خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله يا رب يكون بدرة خير عليكم، إن شاء الله نعاون قدر الإمكان قدر من نجم، وإن شاء الله أنتم نعرف برشا ناس قلوبهم رحيمة ويستنيوا في المواعيد هذية باش يعاونوا باش يمدوا يد المساعدة لغيرهم التوينسة. إن شاء الله كلنا وخيين وكنا نحبوا بعضنا ونعاونوا بعضنا. اليوم كما العادة نحاولوا أن نركزوا أكثر الموسم هذية على الوضعيات الاجتماعية والإنسانية، نحاولوا أن نعدي لكم أكثر ما يمكن على خاطر الموسم اللي فات موديما واحد كي يختم خدمة يعمل شوية هكا وقفة لتالي ويعمل تقييم ويشوف روحه فين ينجم يحسن وكذا، فهكا كيفاش نطوروا. نحنا فلاحظت شخصيا أنه فما شوية هيك كاني تعصفت عليكم شوية في الوضعيات، برشا قعدوا لي على خاطر الموسم اللي فات وقعدت نشوف الأجندة نلقى برشا أرقام، برشا ناس جيت، برشا ناس اتصلت، لكن للأسف ما لقيتش الوقت وقتها باش نعديهم. فنعتذر منهم ونقول لهم إن شاء الله الموسم هذية نجم نعاونكم قدر الإمكان باش نحاول أني نركز أكثر على وضعياتكم. كل إنسان محتاج لمساعدة بالطبيعة بعد ما تعدى عن طريق الدولة وبعد ما ثبتوا مشؤون الاجتماعية وغيره. فمرحبا بي في برنامج ولك الأجر اليوم باش يكون الفضاء هذي اللي هو. ثم أيضا ما ننسيوش شركائنا من الجمعيات الشريكة الكل حاضرة معنا كيما العادة كل أسبوع، نحاول ناخذ جمعية من الجمعيات، وبالطبيعة التحية موصولة لكل الجمعيات الشريكة معنا، واللي يحب ينضم زيادة للمجموعة الخيرة هذي مرحبا بي. نقدم التحية لجمعية التكافل والأحسان الخيرية بالمنستير، لجمعية دار اليتيم بسوسة، لجمعية عشاق حمام سوسة، ولجمعية أولادنا، جمعية تونسية أولادنا بيشي بحذية حاضر عادة الله غالب يعني يصير هو ديما ثم هالنسوة هذي. فين نحب نقول لكم راني نتكلم مكيكة معي ما قدميش ورقة. فهذا من جمعية الكل اليوم معانا، وهذاك علاش اللي يحب زيدا ينضم مرحبا بيه ديما في هالموعد هذي كل أربع ولا من 9 حتى للعشر. مرحب بضيوف الكرام. سي فتحي مرحبا.
1: السلام عليكم. مرحبا بكم. الحمد لله
0: توحشناك
1: على خير، وتحية إلى كل المستمعين والعاملين على هذا البرنامج
0: يعيشك.
1: الهادف الشيق
0: يعيشك. سي فتحي زويغي كما تعودتوا وتعرفتوا عليه هو رئيس جمعية دار اليتيم بسوسة، من أكثر الجمعيات قربا لقلبي، ربي إن شاء الله يوفقهم، نعرف العمل نتاعهم لفائدة الأطفال اليتامى، وإن شاء الله ربي يجزيهم كل خير. بعد شوية ونحكيه على العودة المدرسية. قبل هذيك نرحب زيادة بضيفاتي الكريمات. مقابلتني عايدة مقديد ناشطة في المجتمع المدني والعمل الخيري. صباح النور عايدة.
2: صباح الورد، صباح السرور، صباح الشوق والحنين.
0: أي
2: توحشنا هالأصوات. توحشناكم وبرشا ومرحبا بكم، والعود وأحمد، وإن شاء الله
0: إن شاء الله
2: الله يبارك لكم جميعا.
0: شكرا لك أجمعين. إن شاء الله ديما نشكروك على المجهود الكبير اللي تقوم به من أجل إيصال للوضعيات هذية، ونحن بالطبيعة أنتم عينينا اللي البرة واللي توصل لنا، ويعطيكم الصحة ومشكورين برشا. كيف الجمعية التونسية أولادنا حاضرة معنا منال الحجسيلة. مرحبا بك منال.
3: أهلا. صباح النور والسرور والورد المنثور. إن شاء الله يا ربي رجعنا بقوة، وإن شاء الله ربي نرسم البسمة على أكثر صغيرات وعلى أكثر عائلات يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. بعد هالتحية الصغيرة هذية نبدأ بها يومنا ونفتح بها ببين الخير. بعد هذاك باش نبداو ان شاء الله مباشره مع جمعيه تونسيه اولادنا.

0: افتح بيبان الخير يفتحها في وشك ربنا. الخير مش عشانك لوحدك. يا بخت من هون على اخوه
1: ويا حظه من كان سند لغيره.
0: افتح بيبان الخير يفتحها في وشك ربنا. الخير مش عشانك لوحدك. يا بخت من هون على اخوه
1: ويا حظه من كان سند لغيره.
2: صح عليه اللي يكون سند لغيره، والله صح عليه اللي نجم. صح لي ساعات تجيني وضعيات ونقول يا ربي كان نجم معناها نعاون ونلقى روحي ما نجمش فيه بالحق. حسرة كبيرة والله، حسرة كبيرة. فإن شاء الله ربي يقدرنا على الخير، ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. مرحبا بكم انتم في الاستماع إلى برنامج ولك الأجر، ديما على موجة إذاعة المنستير. باش نمشي لجمعية دار اليتيم بسوس. علاش؟ لأنه انطلقت السنة الدراسية، إن شاء الله يا ربي وليداتنا الكل ناجحين وموفقين إن شاء الله في دراستهم. والجمعية ماراثون قبل العودة متاع تحضير كل شيء. شنو عملتوا السناسي فتحي؟
3: عجبتني برشا الدعوة اللي قلتها تو. أيوه. ربي استعملنا ولا تستبدلنا، إن شاء الله ربي يستعملنا في الخير.
2: آمين يا رب العالمين.
3: آمين يا رب. بالنسبة إلى دار اليتيم بسوسة،
2: نعم،
3: الحقيقة نعيش أجواء كبيرة برشا، أجواء مرعشة، نعيش عرس. أقول عرس وقت اللي نشوفوا 250 من أبنائنا وبناتنا وبكلهم حاطينك المحافظ وبكلهم لابسينك التبليه المزيانة وكل ابتسامة بتاعهم لا تقدر بثمن. اللي عملناه الكل وقتنا نخضر وكل نظرة هذيك ونشوف وكل مشهد كاية، كل شيء تعبنا وجريهنا وكل معناه
2: يهون.
3: أيوة. يعني فرحة كبيرة لا توصف، مع بعض النواقص تو نحكي فيها.
2: أيوة.
3: الحقيقة تفاجأنا ببرشا حاجات.
2: أيوة.
3: وبكل خير. يكفي وقت اللي يجينا رئيس جمعية كبير معروف في سوسة،
2: أي،
3: ويدخل ومعاها طاقم كامل للفضاء التربوي بتاعنا، ويقدم لنا ما شاء الله من المكيفات من الدنيا ما خلى معطانا، وفي الاخر بعت لنا كار هزتك الوليدات وحضروا على ماتش الكورة.
2: أول ماتش نسميه جمعية كبيرة، جمعية النجم الرياضي،
3: النجم الرياضي الساحلي، في شخص السيد كريم العكروت اللي حقيقة فاجأنا بأخلاق عالية عالية جدا. وقت اللي حضن أولادنا ويبوسهم راهو دموع الناه في وجهه، وقال كلمة للملأ، قال انتم صحيح فقدتوا أباءكم وفقدتوا أمهاتكم، أما لطوال إن شاء الله باش ترعاكم. كلمة هذه راهي عندها قيمة كبيرة ياسر.
2: ماشي الصحة ما قصرش. إن شاء الله إن شاء الله على من يميله وزاد يمشي وجمعيات أخرين.
3: إيه المفاجأة الأخرى وقت اللي نشوفوا مدارس خاصة وتجي تقول لنا هات عطيونا تلامذة 10 وال 12 واحنا باش نقريوهم. التلميذ يتكلف ب 400 دينار في الشهر وهم تقول لك لا احنا باش نقريوهم.
2: يعطيهم الصحة.
3: هذه زاد مبادرة جديدة حسينا بها. اش باش نقول لكم؟
2: الحمد لله. معناها
3: آخر حاجة.
2: أيوة.
3: آخر حاجة الإطار الطبي. يجينا دكتور في علم النفس ويقول قبل ما تبدأ السنة الدراسية جيبوا لي العائلات الكل والولاد الكل. وعمل بيهم قاعدة الأمهات وحدهم وعطاهم كيفاش يربيوا الوليدات وكيفاش يعالجوا السنة الدراسية. وبعدها خرج الأمهات ونادى الصغيرات وهذه دام تقريبا 3 ساعات، يعني خرجوا بشيء كبير. وقت اللي ترى حاجات من نوع ذاي يعني لمسة وفاء وتقدير وعرفان إلى كل أهل الخير.
2: وهذا من الكل ذكرتهم سي فتحي متطوعين.
3: كل متطوعين.
2: لله.
3: نزيد نقول عن التاغين أستاذ بنيفور متبرع للدروس الدعم للفضاء التربوي بتاعنا الجديد. اللي هو حقيقة يعني مولود جديد بفخرة إلى دار اليتيم. ما نلقاوش حتى في المدارس الخاصة. النواقص.
2: أيوة.
3: احنا
2: قبل سي فتحي ذكرنا قضية عندكم انتم وليدات.
3: احنا 220 تلميذ اللي وفرنا لهم كل شيء.
2: ايوه
3: حتى الطبليه ولو ناقصه مش نكملها. بوه كان عندنا حلم باش نوفروا لهم اللمجه. لان الصغير اللي يمشي للمدرسه وما فطرش فطور الصباح يعني ماهوش باش ينجم يعني يتحمل الدرس وماهوش. لذا احنا باقي شادين فيه الحلم هذاي وان شاء الله يجونا أهل الخير ويعاونونا.
2: أيه.
3: لصغيراتنا هذو مشنو احنا نتمنى وستيك حليب كل جمعة للعائلة هذيك. ما نطلبوش شامية ولا مش نطلبوا حتى الحليب يدسي فيه البركة. بالنسبة للعائلات إذن قلنا عنا الحلم بتاع اللمجة، الباقي كل شيء متوفر وباش نتابعوه.
2: ايوا
3: باش نتابعوه امتيره السنه الدراسيه اللي راهو فيه هكا ولا هكا ولا لامبه حمراء باش ناديوه ونتابعوه ونشوفوا النواقص الكل كيف تاع العائلات، وان شاء الله ربي يعطينا القوه ونكملوا معاهم هالمشوار هذا.
2: يعطيك الصحه. التو على الاقل معناها الحاجه الضروريه اللي نجموا نعاونوا بها الناس هذوما، ثم برشا ناس تسمع تحب تمد يد المساعده، هذوما ايتام، شنو اللي نجموا نعاونوهم به؟
3: الحاجه الضروريه عندنا مثل ناقصين الطبليات وبالكتب، ما نحكي لكمش ربما هي ظاهره على اطار كامل الجمهوريه، لان المحض تلقى فيها سبع كتب ناقصين وما نلقاوهمش، يعني حقيقه نداء للسي ان بي يعني وللمسؤولين باش يوفروا الكتب بصفه عامه، هي ظاهره توجدت في تونس.
2: صحيح صحيح، برشا كتب مازالوا ربما مع الجمعه هذه ان شاء الله تزيد تتوفر كتب.
3: احنا العائلات هذه ما هيش عوده مدرسيه برك، احنا قاعدين نتابعوا فيهم على طول السنه وعاملين لهم شهريه خاصه، كل عائله عندها مساعده حسب العدد بتاع الصغيرات. عملنا نداء سابقا باش كل عائله نتمناه وباش ياخذها كفيل. وصلنا توا من 170 عائله عندنا 51 كفيل، الا الحقيقه خذوا لنا شارج كامل، البقيه نتمنى يا رب امنيتي، ونوجه نداء الى اهل الخير والى القلوب الرحيمه باش يبادروا بهالكفاله هذه. راهو متكلف حتى شيء.
2: نعم.
3: عائلة نجموا ياخذها ثلاثة خيات نجموا تشاركوا فيها زوز، هي قداش تتكلف العائلة؟ في حدود 150 دينار 200 دينار، وعمل كبير ياسر. ونذكر ونقول سيدنا أن أنا وكافل اليتيم في الجنة. وخاصة في العلم نزيد نقول حاجة أخرى، بشرى للي يتصدقوا هي صدقة جارية، لأن العلم هذا ينتفع به إن شاء الله باش يكون صدقة جارية.
2: صفتك يذكر بالرقم نتاعكم هكيك اللي حبي يتواصل معكم.
3: أيوة. الرقم هو 94 513 770.
2: 94 513 770.
3: أماني نحبد لقاء المباشر.
2: أيوة.
3: يجيونا للمقر بتاعنا اللي هو بحي الرياض قرب مقهى بغداد.
2: أيوة.
3: ويرى كل شيء كتاب مفتوح، يوريه شنو عنا وش ما عناش وين وصلنا وما وصلناش، ويرى أكل الصغيرات نوريه كل شيء. وهكا ان شاء الله يحصل لك التقارب هكايا، ويعرف اللي هو باش قتل باش يعاون قدامه يعني.
2: به نعاود نذكرهم ملا جمعيه دار اليتيم بسوسه، ثم زوز مطالب اذا كنت تنجموا بالطبيعه تعاونوا فيهم باللي تقدروا عليه. الحاجه الاولى انه الوليدات هذوما محتاجين اللمجه، فحاجه بسيطه ياسر انه الناس تتدخل باش توفر لهم حليب ولا اللي تنجموا انتم الصباح كيما ترى وليداتكم، معناها تتكفل بعائله باثنين بعشرة بعشرين، انت وشنو تنجم تصور؟ مش حاجه صعيبه على التونسي اليوم. ثم ايضا دار اليتيم زاده بسوسه محتاجه زاده لانه الصغيرات هذوما نجموا بعد نكملوا معاهم المشوار.
3: نكملوا معاهم وفي الكفاله نحكي على موضوع.
2: ايوه بالضبط، انه تبدا ثم كفاله للعائلات، وكما قال سي فتحي حتى تنجم تتكفل انت واخوك ولا انت واخواتك في عائله واحده مثلا، ولا اللي عنده قادر ينجم يتكفل باكثر من عائله، فهكيك على الاقل تهزوا مع الحمل شويه مع دار اليتيم بسوسه، لانه الحمل مش سهل ثقيل، وكل خاصه موسم كيما هكا راهو مجهود كبير وجبار باش الناس هذه تلقى شكون يدعمها. ثم حاجه اخرى سي فتحي لهنا زاده ماذا بيا نسال عليها، الطلبه
3: ايش عملتوا معهم؟ انتي خديتها مني تاني باش نقول لك، عندي شطر ثاني اللي هو لا يقل اهميه هي العوده الجامعيه. احنا والحمد لله عندنا توا 21 طالب من بينهم 8 اللي نجحونا سنة، وان شاء الله ربي يعطيهم يعني السنه الجامعيه كلها خير ونجاح وتميز.
2: نعم.
3: وتالق. هل 21 طالب هذوما صحيح لانهم اغلبيتهم وكلهم عندهم شهاده الفقر والكارنيه الابيض، الدوله تمنحهم بورس. لكن البورس قداش؟ في حدود 100 دينار. وقت اللي نجي ونحسبوه ساعات لا يكفي لباس، لا يكفي سكن، لا يكفي حصيله 100 دينار، ناس كل نعرفوا شنو قيمتها. اذا فكرنا احنا حتى عملنا نفس الشيء، قلنا نزيدوهم 100 دينار اخرى نعطيهم بورس. اذا هال 21 طالب هذوما باش نعطيهم بورس كامل لمده 10 اشهر، لان شهر جويليه بالنسبه لنا هو شهر امتحانات واعتبرناه شهر يحتاج يعني مصروف.
2: نعم.
3: بالنسبه للطلبه هذوما زائد الترسيب اللي خصصنا له 200 دينار. ال 21 طالب هذوما باش يتكلفونا تقريبا فوق ال 20 مليون.
2: ايوه.
3: اذا عملنا نداء لاهل الخير. خذوا منهم سته. فما سته.
2: ربي يبارك لهم.
3: اللي خداهم اون شارج كامل، قال لك ابعد عليهم هذوما، احنا باش نواصلوا معاهم في لباس وفي دنيته وفي بورس بتاعهم هذوما خديناهم. قعدونا 15
2: ايوه
3: نداء الى اهل
2: حتى الخير. كانت نجم تكفل بواحد اللي يسمع وينجم يتكفل ولو في واحد ينقص
3: حتى
2: علينا
3: اشتر بورس.
2: اي
3: يقول اني باش نساهم مع الطلبه هذوما.
2: نعم
3: احنا نتمنى باش يجي واحد يقول اعطيني 5 10 علاش لا؟
2: ايه
3: عملناها وصلنا شكون خدانا 10 طلبه
2: صحيح
3: وجاب لنا 10 ملايين في ساخ هيك والحمد والشكر لله
2: يرحم والدي. نعم
3: نتمنى اهل الخير باش يفكروا معنا ويساهموا معنا في العوده الجامعيه اللي هي 15 طالب واللي يقدر
2: اللي يقدر. كان تحب تعاون بالترسيم، كان تحب تتكفل بالكل، كان تحب تعطيه المنحة متاعه وتعاونه في المنحة متاعه وفي الطالب هذي يقعد على ذمتك وعمناه. ونتذكر سي فتحي في نفس الموسم هذي ثم شكون ملتزم كل شهر يجبد من شهريته هيك المبلغ هذيك ويجيبهولنا يجيبهولك لك انت بتبيع
3: خطيني خطيني عملت الميزة هذا
2: يرحم والدي فيرحم. اسمع الكلمة بحسيبها لنيرا فيرحم والدي يجيبك الشهرية يقول تو تعديت جبت شهريتي هاو هذوما لك الطالب اللي ما تكفل بيه في دار اليتيم. ربي ان شاء الله يجزيهم كل خير الناس الكل ان شاء الله السنة زادة كيف كيف ثم ناس
3: يا رب يا رب.
2: وكان نقول لك الحكاية نتاعها المرأة هذيا اللي كانت تجيك سي فتحي معناها وتتكفل الطالب بالطلبه اللي عندك. قالت لي اني كانوا عندي زوز وليدات، الزوز قريتهم وصلتهم وفي الخارج يقراوا ربي يوفقهم منها ان شاء الله، واحد كمل يدور لي واحد مازال تحيه ليها كان هي تسمع فينا. فقالت اني في بلاصه انه وليدي صاي كملتهم مش نعتبر انه هذا ولدي زاده مازال عندي وليد يقرا. فيشوف معناها محليه هيك العقليه وهيك التفكير الايجابي هذاك قلب الكبير كما قلت. فالحمد لله زاده هي متكفله بهالطالب هذيا وربي ان شاء الله يجزيها كل خير.
3: يعني ما شاء الله احنا تو اغلبيه اللي يدخلون للمقر يجيبوا صغيراتهم معاهم مهزينك الكرطابله العائله ابن ابو العائله يجيب معاه زوج صغار والثلاثه اللي عنده ومعاها مك الكرطابله
2: هم
3: اللي يدخلوا بهم.
2: هو المتكفل هذا
3: المتكفل
2: ايوه يجيب هو يجيب ولاده معني المتكفل فيهم
3: ويقدمونك الصغيرات. انا شوفك الحركات النبيله
2: محليها
3: والاجواء المنعشه
2: حتى معنويا ونفسيا تهز المورال للصغيرات.
3: يا رب دوم علينا الخير وتونس بكل خير وبكلها بركه وان شاء الله يا ربي ما ينقطعش المد الخير.
2: امين مازال متواصل ينقص ينقص نحن والظروف الاقتصادية والاجتماعية أما إن شاء الله
3: ما نجدوش نحن تو نعيشوا موجات إيجابية
2: الحمد لله
3: وما نجدو كان الإيجابي
2: ديما متواصل الخير حمدي
3: باش نمشيو على نزيد كلمة أخرى
2: مش مسيبنا صفتها اليوم
3: نحكي على هالأجواء الطيبة هذه الحقيقة نتفكر غزة
2: أي
3: نتفكر غزة احنا نلوجوا على الكرطابلات ونلوجوا على اللمجة وهما ما عندهم شيء عندهم القنابل هابط عليهم واحنا نتفرجوا سينما نتفرجوا عليهم يا رب اعطيهم بالنصر المبين.
4: جسور الخير جسور الخير
2: ركن جسور الخير كما تعودتوا به باش كل مره ناخذ وضعيه من الوضعيات. الان باش نبداو بوضعيه اجتماعيه في صفاقس. مدام منال حرسيل باش تقدمها لنا. اي منال عندك الكلمه.
5: باه ايسر عمره 8 سنين
2: اي
5: اما الوجيعة اللي عنده اكبر برشا من عمره. ايسر نجي من البحر اما البحر ما خليلوش لا ام لا بو ولا خو خذاهم الكل وخليه هو وحده يكمل. امراه حنت عليه خرجته من الغريق. تخيلوا يعني صغير في العمر هذا يفيق وما يلقاش أمه. يحب يقول يا بابا وما يلقاش شكون يجاوبه. يحب يقول يا بابا جيب لي يا بابا شري لي أما ما فماش بابا. أيسر اليوم يعيش مع جده والجد كان هو اللي بقاله. نجيو للسؤال المطروح شكون يسند جد أيسر. راجل كبير في العمر عايش كان بمنحة الشيخوخة هو راه منها الدوية متاع مرته منها الكريه

خليت وتبدلت من الخضار المرة الأولى ونبعد بهمت يا كوة طلع أخذي كله السيمية وطبس يخدم في باله وكاري بمئتين وثمانين ألف خضار المرة الخجابة منه في الصغار وغلب يعني في الكراء ومع سلاحك خلصنا ما نكذبش عليك شهرية ضعيفة نأخذ ذراع عاوني يجري نمو وتخدم بالديار يا كوة قال لا شيء ما نمشي مشى المشي الأولى أما واحد هنا من جرقنا قاعدوا 18 ساعة وهم في البحر جيتهم القليم تاع طالي فوا عليهم ليسانس كلمة تونس يكون جابوهم قعد معايا نهارات هنا ما لقي حتى باش يتكيف يخرج من أمه درب عليا قلنا له اقعد وليدي ما كتبش ليك اقعد شد وليديك اقعد وليديك متعلقين بينا ياسر هيك بر لها واحدة مبيرة عليا عطاته عنوان تليفون بجربة قلت له تمشي له هذا يوصلك مشى لحقته المرة الأولى أنا وحدي حاولت ما سارش بعد لحد كمه معايا فهمت يا كوة جد ما سارش بعد 26 يوم كوة وركبهم في فلوكة فيها 67 نفر

نهار 30 سبتمبر 2024 مشيت بيه مشوي وغرقت، ماتوا بيه 20، مات هو وماتت مرته ووليده. من عشنيتي هذا كبش في مراب الليل تسخب ولدها، ولدها مات يعني في البحر، قلت طلعته البرة من البحر كوه. نهار الاثنين الصباح

سمعت بهم اللي هما غرقوا. ركبت ومشيت الجربة، قعدت 5 أيام لوح غادي، والوليد هذا تقعد عند المركز بنتي هيك هو، وجيبتهم عزيت بنتهم ونجري وانتي علك نام. قلت خليني نخذل له الأخرى المقبرة ونخذل له يعطوش وشيرية يصبوها له ليوت العمر 18 شوية كو ما صار شيء من الدولة كو ما خذيها وكان الكرني الأبيض معته له هنا نخذل له في 260 بعد جدوا 10-280 ألف، لكن مش كافين ولمجة بنيت عمي ما يكلش ليك الثياب ما يكلوش.

عمري توه وداخل بالعشر سنين، عشر جواز سكر عشر سنين، مرة عطينا هلو تقرب إيه بخمسين ألف بالسوري، واحدة بالعربي 120 ألف، ومداخلين يتحفظ بالكوار بحذانا. قلنا خلي ينسى شوي، انجينا الطبيب النفسياني اعطاه دواء شيء ما فيه، خليته مخلفات ومتيسر، وساعة ساعة يبدأ يعود لي في الكلام وينسى الحاجة حتى ينسيها، يقرأ حاجة ينسيها.

مات زملاء الكيمياء وجاء المعتمدية مرأة هنا في وطلبت علي ورقة تكهم ومدير جاء وشي ما صار شي ما عملوا لي. والله صدقيني هذه المعتمدية من نهار جت خيتك مريتك لاريت لها وجه خذت الأوراق هات الأوراق هات الأوراق شي ما نعطيهم أخذ شهادة كفالة من المحكمة كيف البيه نهي وانا ما نعطيهم ما نكذبش عليك.

قد قلنا ماش شوي مصروف شوي لابس اللي يكبر شوي وعمل على روحه ما يتعامل تو عمري 73 سنة راه وجده 65 سنة وما نكذبش عليك ما عنديش حتى مورد رزق حتى كانت دويرة ساكنة فيها حتى عملت مطلب بك الخروج يعطوا في 10 ملايين ما عطونيش قلت على الأقل ناخذ له حتى نعيشتين ثلاثة نعطيهم نعمل له حل ما يتعامل هذا الخايف منه أنا خايف ما نكذبش عليك الموت واجلين بها لكن الإنسان خايف يموت ويبيع لي تحت وديت عمي عندي السكر عندنا مرض مزمن وجديه

0: هذية اللي تسمعوا فيه هو جد أيسر، راجل كبير فوق 70 سنة، تحمل مسؤولية لجيت ولا على البال ولا على خاطر. ربما ولده جد صحيح في الحرقة، المرة الأولى رجعوه والمرة الثانية مشي، وللأسف هنا الواحد يفتح قوسين، الأولاد اللي قاعدة تهجروا ولا تمشي تحرق بين ظفرين طريقة غير شرعية وتهز معها عائلتها، شنو ذنبها الصغير؟ شوف ساعة أول حاجة
1: حطم الصغير،
0: أول حاجة مات الصغير لول، مشي ذيك كليه البحر، مشي مع أمه وأبوه الله يرحمه، شنو ذنبه؟ ما قررش مصيره، هما قرروا له مصيره. والصغير الثاني لولا ألطاف الله ربما ربي سبحانه بعث له هالمرأة هذه، هي غلطت فيه تسخيل ولدها في الظلام والبحر، ويعلم به ربي اشتعدها لي فك الليلة، فخرجته هي معاها، سبحان الله ربي كتب له عمر جديد. يعني شوف شنو شاف وشنو عانى وكيفاش هو حاسس بالفقد، هذيك راهو فقد أمه وبوه وخوه وفي ظروف يعلم بها كان ربي. معناه الصغير هذية تركته الدولة اللي هو ولد الدولة التونسية، تركته لمصيره، لا إحاطة نفسي لا إحاطة اجتماعية، لشكون يسأل عليه؟ يخي ولد شكون هذا؟ ما ولد تونس، ولو أبوه أخطأ هو ما عنده حتى ذنب في خطأ أبوه ولا في قرار أبوه، ترميه هك الوليد هكيكة في البحر وربي نجاه من البحر، وتوا قعد تحت ألطف الله، هو ديما ربي سبحانه هو اللي يلطف بينا، لكن قعد مع جدته وجده اللي هما في 70 سنة. يعني يقول لك الجد كما كنت تسمعه خايف نموت غدوة، لشكون باش نخليه؟ مازال صغير،
1: وراه مريضة برشا أمراض،
0: زوز مرضى، زوز كبار وصغار، ويعطيه فيه في 280 هكا دينار في الشهر،
1: الكارني الابيض،
0: الكارني الابيض اللي هو ما ينجم يعمل له حتى شيء، كما قال هو ما يكفيوش يتيدوا لمجة، يزيدوا من جيبهم، هما زوز كبار ما عندهم حتى شيء، شهريه بسيطه، في الوضعيه صعيبه برشا، يجي المعتمد وكما العاده والعمده والشؤون الاجتماعيه والخصائل الاجتماعيه، اي يعطيني الاوراق وطبع لي الاوراق ويجيني للاداره وارجع غدوه وامشي ويجا وامشي ويجا، الناس كبار يعلم بهم ربي كيفاش ينجموا يحضروا هكا الدوسيات هذيك، وفي الاخر تترمي كلها وما ياخذوا حتى شيء في يديهم. هذه وضعية من ألاف ناس حرقت ومشيت وخلت أولادها ربما في وضعية كيما هذه، وحتى حد ما وسأل عليهم. فنشكركم برشا جمعية أولادنا، جمعية تونسي أولادنا، على أنكم تقدموا حالات كيما هذه، خاطر مهم برشا أنه نقولوا راهو فهم ناس حرقت صحيح، والمجتمع قاعد يدين يقول يستاهل هو هز روحه ومشي، لكنك الصغار شنو ذنبه؟
1: الصغار شنو ذنبه هذاك؟
0: اليوم الناس هكا سمعت الوضعية متاعه، اللي يحب يعاون
1: كلمة فقط نحب نقول، هو صحيح أيسر ما نجموش نرجعوا له لا أمه لا أبوه لا أخوه، أما نجمو نخليوه يحس لي بعد ما خسر عائلته هو ما خسرش كل شيء. إن شاء الله كل دينار يا رب تخرجوه وتصدقوه، هو جبر خاطر وصدقة وفي ميزان حسناتكم يا رب، وهو صدقة جارية.
0: آمين. ذكرها بالرقم اللي يحب يعاون، وراهو جد أيسر الرقم تاعه موجود عنا بطبيعة، ما نجموش نعطيوه في الديريكت، لكن انتو ما تنجموا تاخذوه من عنا عند الجمعية التونسية أولادنا،
1: معايا نعطيه رقم الجد،
0: وتمشيوا حتى تزوروا الوليد هذا وتجبروا بخاطره، وكان تنجموا تعاونوه علاش لا. وإذا كان بالطبيعة معني الناس اللي تسمع فينا في صفاق الزادة واللي هما قراب للأيسر والجد والعائلة متاعه، ينجموا يمشيوا ويعاونوهم باللي نجموا، خلي الوليد هذا على الأقل حتى نفسانيا،
1: خاصة الأطباء مش وعود بربي،
0: وخاصة الأخصائيين النفسانيين، إني نركز برشا على الصغير وعلى نفسيته، هذه أهم حاجة. كان هو صغير باش يقعد، خاطر أكيد باش يخلي له هذيك معناها تأثير في نفسيته وشروخ أكيد في نفسيته، في يليت ثم شكون يتكفل بالوضعية هذية مدام الدولة قاعدة تتفرج، مدام حتى حد ما تدخل وعاون. وتو من 2024 طفل وقت عمره 8 سنوات، يعني نتصور يتذكر كل شيء مطبوع في الذهن متاعه، فما نجموش نقولوا قال جده ما نجمش يركز، بالطبيعة ما نجمش يركز، بالطبيعة ما نجمش يتذكر ويقعد يحفظ ويقرأ، بالطبيعة عنده برشا معناه يعلم به ربي شنو في الداخل متاعه، فياليت ثم شكون يوفر له الحماية النفسية. باش نعطيكم رقم، وإذا كنتم تنجموا تعاونونا مرحبا بكم. قديش الرقم منين؟
1: 95 360 240، أو على الرقم 50 801 600، 95 360 240 رقمي، واللي يحب يتواصل مع الجد أكيد نعطيها في البريفي.
0: شكرا لك.
2: صنائع المعروف تقي مصارع السوق، أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.

دنيتنا تصبح جنة. ربي حقق ما نتمنى ودنيتنا تصبح جنة.

0: وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى بما حكم القدر.
1: جسور الخير، جسور الخير،
2: جسر الخير. مازلت ممتدة في برنامج ولك الأجر ديما على موجة إذاعة المنستير. باش نمشيو للوضعية الثانية، باش تقدمها لنا السيدة عايدة مقداد، ناشطة في المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. عايدة، قدم لنا الوضعية.
3: مرحبا مجددا، ربي ما تبدلوش الموجة، اقعدوا اسمعونا. الحالة هذه تستوجب بالحق انتباه، وربي يسر باش نلقاو لها حلول ان شاء الله
2: يا رب.
3: هذه اختنا هي فعلا اسمها وردة، اما باش نسميها وردة الصبار. لماذا وردة الصبار؟ لأنها أول حاجة نحب تحية إجلاء والوفاء ليلها، لأنها هي عندها توا 7 أطفال، 6 بنيات وليد. هي كانت تخدم على روحها ولبس عليها تنتج، إلا أنه صابها مرض اللي هو انحباس مائي في الرئة، وليت منفوخة بكلها تتنفس، معناها تنفس يعني بطيء، تستعمل طوى في الماكينة متاع الأكسجين.
2: نعم.
3: وليت ما عاش تقدر بش حتى تجاهد برشا. شاء القدر وطلقها زوجها. وبعد ما طلقها الظروف متاعها تراجعت، وليت الكيرة والصغار والحمل الثقيل والكل.
2: نعم.
3: إلا أنه زوجها يصيبه عافاكم الله سرطان، ويعني يدخل في المراحل الأخيرة.
2: ربي يتوبيه.
3: كل مرايا الطيبة قالت بنتي ما تتكشفش على أبوها في حاجياته. لازمني خمت ورجعت، عملت عقد باش ترجع زوج متاحة وهي اللي تقوم برعايته.
2: مازال الخير في الدنيا،
3: يعني أغزر جابته يعني في إطار، رغم الظروف الدار راهي قاسية برش، كان يرقد في القاعة طوي باش جابوله فريش. وقالت أني نتحمل متسالش، رات بالعشرة وشافت يعني كل أيام
2: بولدها وبنتها، بولدها وبنتها أو بنتها. نعم،
4: هذه معنى الأصول،
3: الأصول
2: خذ بنت الأصول راه الزماني طول.
4: بالضبط، هذه
3: تبكي. أمس نسجل معاها تبكي عليه، قالت والله يشرب في كعبة يغورت ما لقيت لوش حيل باش نغذيه، تبكي عليه ونسيت هي الألم متاحة والألم مضاعف. عندها ولد زيد مريض كيف كيف، عندهم مشكلة في التنفس، والبنية زيد مصابة جاها يعني عندها ملف صحي في فرحة حشيد، صارها زادة سرطان المخ. يعني الكبار المعمل عليهم شيكونوا لها سند ويقفوا معاها، هذوكم زادة أيضا مرضى. قعدوا لها كتلاثة بنيات الأخرين اللي يقراوا، ما وصلتش حتى باش توصل باش تسجلهم وتوثقهم باش يرجعوا يلتحقوا. يعني
2: مسكينة هي مريضة وهزها الحمل الكل،
3: حتى تخرج قالت لي يا عايدة نخرج تجيني كريز دازم، معناها جيها مسيكنا
2: ضيق التنفس،
3: ضيق التنفس ما عادش تلقى باش تتنفس. قالت لك نطيح نسكك ونولي، معناها قالت لي والله ماذا بيا نخدم، ماذا بيا، أما شنو كنت، قالت لي يعني ماكينتي كنت الخياطة، كنت نبيع نمشي الأسواق، كنت نجم توقيت ميتة حية بكلمة هذه. قالت ولادي كي نزيد وليت اللوم على نفسي، وبعض نقول هذيك نعمة عطاها لي ربي، أما خليت كل شيء وفوضت أمري لله والأهل الخير باش يعاونوني. وهذا تتشوف
2: نسمعها شنو تقول بالضبط. تحوصلوا معنا الموضوع إن شاء الله من خلال كلامها.

معاش لازم نتحرك نخرج، من عشان كل ساعتين نعمل اكسجين ما نجمش نخرج. الراجل المريض كشف ملوح مريض، مشي ما رخيت على الكارني، جيت على الكارني ما عطوهولي، كان من بعد معاش لازم يعمل عملية، معاش لازم يعمل شيميو، معاش لازم يعمل أشعة، طريح الفراش اللي يسهل عليه ربي بالفرج من الله، ربي إن شاء الله يفرج عليه، يرحمه ربي بالفرج من عنده. ولدي كيف كيف مريض، بديق نفس كيف خاطر هو ولاتي، ديق نفس هذا ولاتي، ديق نفس بالماكينة بالدواء، يمشي بالدواء 50 دينار دواء كل شهر، هنا 200 دينار دواء، 200 دينار كل شهر، هذا ما دواء 200 دينار.

0: براسها في المخ، عامله 6 حصص شيميو عند الدكتوره فين في فرحة حشيات. كيف كلهم دوسيات في فرحة حشيات يعرفوهم اصلا ويعرفوا هما جاوا تعاملوا معها بالباهي من كثر ما يوصل حالتها تعبه. توا تنسى توا ساعات تقول لك شنت عشت لو جود اصلا تجاوبك بحديث اخر ماش حديث موضوع هاجمنا. يعني كنشوف كنشوفهم كيك المتدبرين مش
1: نتكلم. الله مستعان، ربي يفرجها ان شاء الله، ربي يفرجها، ربي يفرجها، ربي كريم ان شاء الله ويسمعوا صوتك واهل الخير موجودين.
0: بنتي الصغيره التقتها بسنه في سنه خامسه عندها ضيق نفس
1: خاطر دارك الدار فيها ندى وما تنطقش باش تقعد فيها وقت طويل. اني بجودي خرجت وما نجمتش نوقف
0: ديرك نعك بيتو برا بيتي بيتي الفراشات هنا فرش خاطر فرشنا في الدار داخل كل هنده. من يعني كم

من صغير صغار موتة بالحياة، موتة بالحياة. مش تقولي وإذا سألوك شنو حاجتك أنت، إذا حاجتي العيش، ما حاجتي بأبسط الأشياء، فما حتى شيء، فما حتى شيء. لا تلقي الفلاس، لا تلقي الأبطال، لا تلقي ما يلبس، لا تلقي ما يسقيه، لا تلقي ما ياكل، لا تلقي ماشي يقرأ، لا تلقي ما لا هو أنك حسيت بالذنب في كل شيء. بالحق ما تلقي ما شنو باش شنو باش تحكي؟ على شنو باش تحكي؟ تحكي على إنسان ميت بالحياة؟ باش تحكي على إنسان يتحمل في روحه في الذنب على الصغيرات؟ باش هو الحمد لله رب العالمين نعمه من عند ربي، لكن كي يوصل الإنسان لحالة العجز يولي يرجع لروحه.

0: يعني ما تلقى متعلق، والله ما تلقى متعلق كي تسمع الله المستعان. امرأة معنيها بين ظفرين تكتلت عليها ظروف الصعيبة الكل، معنيها زوج مريض مرض خطير،
1: يعني الجوز وكملوا أيه. عليها الأبناء
0: وليديتها كيف كيف، البنية الوليد هي زيدة مريضة خصاص.
2: الحمد لله على العافية.
0: الحمد لله، معني فقر مركب الصحة معنيها قلة ذات اليد كما يقولوا.
2: هذه هي الغارقة في
3: هذا. قولوا حاجة، أن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، هم الأمثل فالأمثل. هو ابتلاء من الله، ونقولوا بشر الصابرين
0: ربي إن شاء الله،
3: إن شاء الله ربي يبدل على هالوقات بخير. حقيقة يعني حالة حرجة حرجة حرجة، ولكن ربي أكبر من كل شيء. إن شاء الله يسر لها أهل الخير ويبدل عليها لوقات.
0: ونعم بالله. عايدة اليوم الوضعية ما أكثرش من هيك، ما باش نزيد نفسر كل شيء واضح.
2: هي تسكن نعطي الموقع نتاعها،
0: تسكن لا لا ما تعطيش الموقع بالضبط، في سوسة في سوسة
2: في سوسة,
0: في سوسة. لكن اللي يحب يتصل
2: ياخذ رقمي. أيوة. وين
0: نوصل
2: نوصل نبلغ ان شاء الله. 21 160 109، نعاودوا 21 160 109.
0: اللي يحب يعاون المراه هذه
2: راهو ربي يبارك لكم. هاكا شفتوا الحاله،
0: سبع صغيرات مرضى، وضعيه صعيبه برشا، زوج مريض، الام مريضه، يعني حتى ماكلة شراب لبسة
2: حفاظات للرجلها ما لقاتش
0: أي ماكلة، لك الرجل مسيك مريض فورتي ميل
2: خاصة
0: أي خاصة الرجل مريض
2: سيروم باش ما عنده ورقة هكاكة، لا حول طبيب سمام فقط بجنبه هذيك وما روح تدور عليه.
3: مرة أخرى نشكر والمرأة اللي رجعت الرجلها بعد
2: هي ما ربي
3: يعني المعدن المعدن من ذهب.
0: أي نعم. ربي إن شاء الله يجزيها كل خير، رغم اللي هي مريضة ويجعلها تكفل بروحها بوليداتها، لكن رغم هذية معناها ما رتب العشرة كما قلتوا الماء والملح هذك هم بنات الوصول. إن شاء الله نستعاون، نعاود نذكرهم بالرقم،
2: الرقم 21 160 109. الله يبارك لكم جميعا.
0: آمين يا رب العالمين. منيل بالنسبة لكم أنتم أيسروا الوضعية متاعون، نعاود نذكر بالرقم متاعك كيف كيف.
4: 57 154 669.
0: سي فتحي كيف كيف زاد اللي
3: دار اليتيم. نعم. والطلبة واللمجة وكل ما لازم دار اليتيم، أذكر بالرقم 94 513 770.
0: ولكم الأجر برشا، يعطيكم الصحة.
3: سامحونا
0: سامحونا لو كان الصباح معناها جيت الوضعيات صعيبة، الله غالب، هذا مجتمعنا راهو ما نجيبينه معناها، هذا مجتمعنا هذا واقعنا،
1: نحب نوصلوا احنا العائلات كيفاش تعيش يعني.
0: وثم ناس راهو بالحق تعاني في معاناة كبيرة وحدها وحدها، نعاود نأكد. في بالنسبة للوضعية هذه فقط قبل ما ننسى، الدولة قاعدة تعطي فيهم في
2: الكرني الأبيض، المنحة متاع الكرني الأبيض
0: اللي هي 280 دينار، والكرني بالطبيعة باش يداوي وكها وفي هذا
2: تحصلت عليه مؤخر.
0: نعم، واللي هو ما يكفي لحتى شيء، تصوروا دار فيها 9 مرضى،
1: هو الكريب 400
2: معناها كيرا في معناها كاف
0: في كاف في كاف. اللي يحب يعرف كل شيء راهو ينجم يمشي على عين المكان ويمشي يشوف العائله ويتصل بيهم، يتاكد من المعلومات الكل ويعاون باللي يقدر. نشكركم برشا، نعاود نقدم اعتذاراتي الصباح، نعرف واحد اني قلبي تمرس معناها، ان شاء الله ربي يقويهم الكل، وان شاء الله ربي يطيح ويزرع الطيبين في طريقهم وفي طريقنا الناس الكل. نشكركم برشا. سي فتحي زويغي رئيس جمعيه دار اليتيم بسوسه، عايده مقداد الناشطه في العمل الجمعياتي والخيري، من الحاج سالم جمعيه تونسيه اولادنا، نشكركم برشا الكل على الحضور معنا. ثم وضعية وعدتها أني باش نطلبها لكن باش نقولها باش خليك الأسبوع القادم، لأنه باش ننسق مع جمعية SOS هذيك، علاش الجمعة الجاية إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا ونأخذوك في الوضعية متاعك، وهكيك نجم نوصل الصوت متاعك وهي تبحث على عمل الزوجة، إن شاء الله ربي يسر للناس الكل. نشكركم، هكا وصلنا للختام. حمدي يعطيك الصحة، نشكرك برشا من قلبي على كل ما تفضلت به وعاونتنا فيه. كيف كيف نجل أعطيها الصحة زيادة في الإخراج الرقمي، مع تحياتي عوض في جبالي. نتلقى بكم نهار السبت إن شاء الله في برنامج عين العقل من ماضي ساعة الماضي ثلاثة. إلى اللقاء.
5: لا تقلق، الله موجود، الله عز وجل فوق الظروف، اللي في ظروف صعبة، في ضغوط، في حصار، المكاسب قليلة، فرص العمل نادرة، الله عز وجل في كتابه الكريم قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه، قال له يا معاذ ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه، قال ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط. أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد، قال لك إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اتق الله يجعل الله لك مخرجا وترزق من حيث لا تحتسب.

0: صباح الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار متابعة وضعية قطاع البعث العقاري ودفع الاستثمار في المجال السكني، اجتمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري أمس مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشم الملياني للنظر في تطوير مساهمة الباعثين العقاريين الخواص في إنجاز البرامج السكنية الاجتماعية، خاصة في إطار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، بهدف تنويع العرض السكني والاستجابة لحاجيات الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن عن تنظيم الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. استشهاد 14 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم إسقاط طائرة مقاتلة سعودية عبر استهدافها بذخيرة مصنعة محليا، في الوقت الذي أعلن فيه التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط مسيرة أطلقها الحوثيون كانت متجهة نحو مكة، وهو ما نفته الجماعة اليمنية ووصفته بالافتراءات والأكاذيب. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة تتجه للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زينت كل واحدة منها طن واحد. وأفاد مسؤول أمريكي في حديث لصحيفة نيويورك تايمز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على الصفقة. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على إنهاء الحرب على إيران، حيث وافق على قرار بشأن صلاحية الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس، ومن المرجح أن ترامب سيستخدم حق النقض ضد هذا القرار. تصافحون زميلة رباح عبدالله والسيدة منيرة الشريفة، ومتابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير
3: مؤنسة
2: إفادة
3: وخدمة،
2: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
4: تري جرب يديرك ما خسر شيء.
5: تيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة.
4: شني مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
5: تيما وزيدة ياسين الوالدة
4: الوالدة تو تفرحها يا ما زيدة، فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
5: صحيح.
4: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك، بس خير روحك واللي تحر. انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
6: صحتك بالدنيا،
7: صحتك بالدنيا،
6: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.
8: صباح الخير، أهلا وسهلا بمستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم فين ما كنتم، فين ما يوصلكم صوت إذاعة المنستير. مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج صحتك بالدنيا اللي يرجع في العدد الأول بالنسبة للشبكة البرامجية الحالية خريف شتاء 2026. أهلا وسهلا بالناس الكل، كالعادة في البرنامج هذايا باش نحكيه على صحتنا من زوايا مختلفة، بمعلومة موثوقة، بنصيحة تنفعنا في حياتنا اليومية. كالعادة يسعدني أن ألتقي بكم في تعويض لزميلتي إينس الغرياني في موعد الأربعاء من توا حتى نص النهار. باش نبدأ كالعادة بفقرة فنون البيت مع صديقة منيرة شريف، بعدها نفتح ملف مهم يتعلق باستعمال النباتات الطبية بين الفائدة والمخاطر، خاصة بعد حادثة التسمم الخطيرة اللي جدت في سيدي بوزيد خلال عيد الإضحى الفارط. باش نحكيه في الموضوع هذايا مع الدكتور سيف الحق الحناشي، أستاذ استشفائي جامعي مساعد وإخصائي في النباتات الطبية والسمع. بعدها ننتقلوا الموضوع يمس الذاكرة، يمس العائلة، مرض الزهايمر عافاكم الله، مع الدكتورة مريم المهيري، أستاذة مبرزة في طب الأعصاب ورئيسة مصلحة طب الأعصاب بالنيابة بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. كما تلاحظوا حلقة متنوعة، مواضيع مختلفة لكن الغاية واحدة، نفهموا أكثر باش نحافظوا على صحتنا أكثر. صحتك بالدنيا، خليكم معنا، أهلا وسهلا بالجميع. مع تحية حمدي لحول، نجلة عطية بن محمد، عفيف السكلي ربح في تعويض الإناث، أهلا وسهلا بالجميع.

0: أهلا وسهلا بمستمعينا، بكل من التحق بنا في الاستماع. يتواصل مشوارنا في برنامج صحتك بالدنيا، وأول فقراتنا اللي نسهل بها اللقاء هذا اللقاء الظريف والتريف مع صديقتنا منيرة الشريف. صباح النور منيرة.
1: صباح النور ربح، أهلا وسهلا بك
0: منيرة ومنورتنا كالعادة.
1: يعني نورك، وأهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعات، يا مرحبا بكم.
0: منيرة كالعادة جينا مدججة كما نقولين
1: مدججة.
0: كان نجي بن حسن يسمع فيها طوارة وشيخ عليا ضحك يقول ياسر بتحكي بالعربية الفصحى. جايتنا منيرة وعندها بارشة أفكار وبارشة مهارات باش تفيد بها ربيت البيوت
1: إن شاء الله حاجة سهلة. وهي زادة نزيد كون ديما المواضيع نختارها صحية. نعم. هذا البرنامج صحتك بالدنيا يلزم يكون معناها إحنا في المطبخ نتابعوا صحتنا ونتابعوا في أكلتنا في تجاربنا في كل شيء، كلها إن شاء الله تكون صحي.
0: نعم.
1: احنا توا دخل البارحه كالرونتري محلاها
0: مرفيت، حكينا على الطبليات
1: حكينا على الطبليات المره هذه بالنسبه لك الصغيرات اللي كانوا في عطله ومعناتها مرتاحين وديما مع الام توا باش يروحوا أكل شارهين باش يقعدوا بحد الأم، وهي تقاها الوقت هذاك اللي يروحوا فيه مش تدخل المطبخ. وك الصغيرات هذاك وخاصة تاع الروضة والصغار هكا مش الكبار شوية. نعم. يعرفوا، أما كالصغيرات هذوك محتاجين باش يبدأ بين ساقين أمه في المطبخ، صحيح ولا
0: صحيح؟
1: يبدا ماذا بيه نهارتها كان ديما بحذاها توا بعد عليها النهارين هذوما ومش يشد لها في ساقيها وهي تقول وابعد ردوا بالكم، فما برشا مخاطر حب نقول عليها. راهو المطبخ راهو كله اختر على الصغيرات. شوفوا انتوما كيفاش تقدوا حالكم كيما يقولوا
0: ديما بعد الفوق بعد على السكيكن
1: علي الفوق.
0: نعم علي الفوق بعد
1: خاصة ربح وهي تبدا تطيب تلقاك الكسرونة ذيك يدها البرة. الغاز
0: لا قدر الله
1: ديما اليد هذيك الداخل الداخل حطها باش هو ما يعترش فيها وما يتعبش فيها وما حتى هيك يعرفها. أما ينجم يعثر فيها حاجة كمن هكا كما قلت انت كسكاكن والماء سخون وهذي الكل هو هنا نفتحه.
0: أما الحقيقة برشا حوادث منزلية مدلينا نقيو أطفالنا منها
1: هوك عليه شان ينقول لك خطر ثوى وقته باش يبدأوا لسقين فيكم ويبدأوا مستحشين وتوا يتعودوا. أما انتم زادة عودوا رواحكم كون تبعدوا المخاطر على صغيراتكم.
0: وهذا هذه نصيحة ذهبية الأولى،
1: هذه نصيحة نعطيها لكم وتعرفوها راهو أما تسهوا عليها في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: نحبكم تسهوا
0: كما كان بدأوا نمشيوا في الكياس يقول لك ديما ولدك حطه هو مجنب الآخر على التروتوار باش لا قدر الله يتملص من يدك حاجة. فما نصائح يلزمنا
1: معناها برشا حوادث صارت وقدام عيني، البنية سيبت تدمها وهربت الكياس استرها ربي يعني ما حاضرة فيها هدية. والله ردوا بالكم ما حاجات هدية، تردوا بالكم كالبوسات كي تبدأ تدز فيها هذيك راهو سنتروا بالباهي راهو ينجم يحب يطلع ويوقف ويطيح لك ويجي على فمه ويجي في الكياس.
0: لا قدر الله،
1: معناها لا قدر الله هذو ما ننتبهوا
0: ليهم. ربي يحفظهم جميعا،
1: يحفظهم ان شاء الله. نعرف نقولوها ديما يا رب هذيك ولكن نردوا بالنا منها. هاي نمشي وتوا بالنسبة لنا احنا عن تجميل جاتني برشا فيها مشكل برشا ناس يحبوا الساقين شبيها شايحة، الساقين شبيها مشرحة،
0: رغم اللي انت في كل مرة تعطي أستيوس
1: نعطيهم كل مرة نعطيهم حاجة وهو راهو برشا تنجموا تستعملوها. هو
0: يظهر لي راهو نقص في الفيتامينات معينة ولا
1: بالنسبة فما مرضى الأمراض المزمنة كما السكري راهي تشيح الساقين برشا والجلد تشيح. علاش؟ خاطرك العروق هذوك ينقص فيهم كجويدة هذوك يولي تشعر بالشياح، وإذا كان كثرت لها وما رتبتهمش يتشقوا.
0: نعم.
1: وقت تشقق
0: ذاك علاش لازمك تعتني بيه؟
1: نعم للجراثيم ولكل شيء.
0: لا قدر علينا.
1: أي لا قدر علينا نردوا بالنا. إحنا نجموا نعملوا فما طرق راهي سهلة مهلة اللي هي نجموا نستعملوها، وعطيتكم مرتين وثلاثة وباقي يسألوني علاش كيفاش نعمل كيفاش فما اللي يدهن بالزيت. راهو الزيت إذا كان تدهن به ما هوش مرطب راهو يشيح لك، يشيح وما يحبش الشمس تزيد، راه يسخن الساقين تزيد عليها. نقول لك الجليسرين تخلطوا بالزيت راهو به، نجم تحط شوية جليسرين فوق النار وتحط معاه شوية زيت وتبدأ تحرك تحرك حتى تولي لك كريمة، وتزيد عصير القارص اللي هو مرطب وباه ومغذي، تولي عندك العجينة هذيك اللي تحطها في الثلاجة وتولي تستعملها كل مرة، انت تمدها وتدهن بها ذوبلك، وديما لبسوا كلاس تقطن في الليل، وخاصة الرجال اللي يخدموا فيك الأعمال
0: شاقة شوية،
1: شاقة كيما المرمى وغيرها ياسر عندهم مشاكل وفي ديهم زادة. نفس الشيء تنجم تستعملوا راه. أما المرة هذه أشنو باش نعطيك معناه، نعطيك بالدونت فريز، هكا دونت فريز هذاك اللي يغسلنا سنين
0: متعدد الاستعمالات
1: ياسر ياسر فيه والله باهي، هذاك باهي برشا،
0: يعملوه حتى في أقنعة للوجه،
1: تعملوا في كل شيء
0: وعنده نتائج رهيبة.
1: أي وتنجم تعملوا في المطبخ متاعك،
0: تنظف به،
1: أي تنظف به برشا حاجات وتسد به بعض الثقب يبدأ أبيض معش تظهر تتسكر لك، تقولش عليها سيمان تولي لك، وهي ثقب صغير تقعد تجيب في السيمان وتخلط ولا جبس ولا هاتش في دون فريز على غار النمالة سكره ولا بدون فريز تمشي تبعد عليك تابع
0: باهي.
1: نجموا نعملوا برشا حاجات معناها من جملتهم انها انا نجموا معناها نعملوا ترطيب بيه ونخلطوا مع حويجات اخرين
0: كيما
1: الجليسرين، تحط مع الذوب شويه الجليسرين وتخلطوا بالدونتيفريس وتعملوا كريمه وتزيدوا عصير ليمون قارص، معناها حاجه كيما معناها هذوما الثلاثه كافي راهو يعملوا لك ترطيب حتى تقول يزي. علاش؟ خاطر نعرفوا اللي هو الجليسرين معاه مع معناها هكا الدونتيفريس هذاك، وماذا بيك خذوا كل لونه ابيض، لونه ابيض مش فيه الوان، هكا لونه ابيض هذاك راهو باهي برشا باش تخلطوا وتدهن به ثقيل. وبعد شنو تعمل؟ تاخذ ذاك الورق الرهيف اللي احنا نغلفوا به كل ديما يقعد فريشكه وباهيه، عرفتوه باهي هذاك، تجيب ثقيل في الليل بعد ما تهنى تعمل بيها دهنه، معناها الدهنه هذيك تغلفهم وتخليهم حتى الغدوه، راهو يعطي معناها مفعول ايجابي باهي باهي برشا. تنجموا تعملوه بالطريقه هذه تولي لك معناها تقعد، وبعد تنجم تلبس كلاستر او ماما دي مقطن وبلاش لاستيك، وهكا تحافظ عكلك الرطوبة متاع ساقيك، نهيرين ثلاثة تولي ساقيك يا محلهم ناعمين يا بهينة ويرطب ويبيض.
0: نعم
1: حاجة باهية
0: باهي برشا
1: ده. نمشي وتو احنا تيزانة لنعملوها التيزانات، وانت مش تجيب مختص في الأعشاب. نعم. مش يقول لك شنو معناها
0: نحكيه على تاحة. ترشيد استهلاك الأعشاب الطبية إن شاء الله بعد شوي.
1: بالنسبة إحنا في التيزانة في المطبخ نعمل التيزانات باش نعملوها بالترنجي بالبابونج، كل واحدة عندها مفعولة الحاجة بالطبيعة، ولكن إحنا نقعد حيرين إن هي لا تتغلى وإن هي لا تصب عليها الماء سخون
0: بالحق. خطر
1: أي خطر، فما حاجات مثلا ما يتغلاوش تحط عليهم ماء سخون كافي، وفما حاجات تغليهم تغليهم شويه وبعد تغطيهم وتخليهم يتنفخوا، هكاك تتعمل الاتزان. احنا توا نقولوا احنا شنو مثلا الكركم يتغلى ولا نصب عليه الماء سخون؟
0: باش نصب عليه الماء سخون.
1: الكركم يتغلى
0: بربي
1: والله، الكركم يتغلى، الزنجبيل يتغلى، اكليل الجبل يتغلى، والقرفة تتغلى.
0: معلوماتك هذه علمية موثوقة؟
1: موثوقة 100% إن شاء الله، وزيد دسل عليها أهل الاختصاص
0: في بعد قليل.
1: اللي تنقع معناها تتنفخ، عندك النعناع ما تغليوش توكي طيب التاي في الآخر، أنت وطاب لك تايك وباش تحط النعناع ما تغليش هيك النعناع، سقط حفنة النعناع فك السخون هذاك تاي سخون
0: وغطيها
1: بعد ما يطيب بطبيعة. ما فما ناس تحط النعناع يتغلى مع التاي غلط، راه يلجم بعد ميتيب تحط
0: يسيب مرارة إذا كان يتغلى
1: يتغلى يعطي المطعم وما هوش يولي مش صحي. إحنا نحبها صحي يعطي مفعول
0: نعم.
1: ونحطه هذيك ونغطيه ونخليها لنفيجو اللي هي تقعد تتشرب هذيك به. عندك الميرامي باهي هذيك راهية
0: تصب عليها المسخون
1: هذي تصب عليها المسخون. عندك القرم في الميت غلاش عود القرم في الطبيعة
0: ديما نغليه هنا
1: الحق لا صب عليه المسخون وخليه يتنفخ وبعد
0: من الاستعمالات الخاطئة هكاو
1: باهي. عندك البابونج هذو ما نعملوه باش يكلميه ولا تعملوه بعد الانفيزيون هذيك تعملوه للمكياج للشعر للوجه للشعر راهو نافع برشا هذه هي نصبوا له الماء
0: يعطيك الصحة
1: هذو ما أي نختمو كنا ندخلوا المطبخ ونعملوا أكلة مزيانة لصغيراتنا إيش قولكم
0: تفضل
1: باهي شنو نعملو بطشو يحبوه ياسر الصغار ثم في الشرق يقول لك يقليوه يعملوك العجينة راهي بنينة أما إحنا نحبوه ديما مش
0: حاجة صحية لحقيقة
1: نحبوها في الفرن ونحبوها هكا
0: بعدنا على المقلي المقلي لا
1: ذيك معناها يحطوهم نفس العجينة راهو ويقصوها بالمقص وتبدأ تولي كعبات بنين
0: ومزيانين حتى في المنظر
1: مالا باي اما احنا نحبوا مش نعطيكم حاجه صحيه هي الباتاشو اللي تعملوها ديزيكلير اللي الكلير شنو معناه معناها طويله مستطوله والباتاشو خاطر فما انواع تحبها في الكوره ولا تحبها مستطيله انت وش تحب باي احنا اليوم نعملوها كوره ونعملوها مستطيله احنا باش نحشيوها راهو باش تحشيوها بالكريمه كريمة مثلا الكريمة العادية هذيك تنجم بالشوكولاتة المطلية تنجم أي حاجة تنجم تحط فيها حتى معناها وتنجم تعملها مالحة راهو لكن الحلوة أنا شخصيا كيفاش باش نطيبها أنا ما نحطلهاش السكر ثم اللي يحط سكر شوية من غير فنطة قهوة كان باش تحط خاطر هي اللي باش تحشي بيها حلو يولي لك برشا حلو
0: نعم.
1: العجينة
0: نعم.
1: والهو باه احنا كيفاش تعمل البطاشو سهلة برشا راي ناخدو شنو يلزمنا يلزمنا مثلا الفرينة يلزمنا العظم يلزمنا شوية ملح ناخدو 420 جرام فرينة 120 وزنو راهو الميزان به يجيب لك الصحيحة
0: حاجة قد قد
1: يعطيك الصحة انت باش تاخذ معاها حليب وماء تحب تخلطهم تحب تعمل بالماء وحده اما ما تعملش بالحليب وحده لازمها ماء فهمت به قد ما تاخذ الزبدة قد ما تاخذ الفرين تاخذ 4 كعبات عظم شوية ملح لابد منه وباش تاخذ 100 جرام زبده به الزبده هذه باش تاخذك الماء والحليب اللي هو كاس وتجيو في كاسرونه وتخلطوهم مع بعض تحطوهم يغليو هما يغليو وانت تسقط فيهم بالنسبه لل معناها ما تحطش العظم تخليه في الاخر هو باش تحط شويه الملح باش تحط فيها السكر الزبدة تغلي فك الماء هذاك وبعد ناخذ الفرينة ونرميوها رمية واحدة مع بعضها

0: تخدمها تدخل فيك العجينة تولي تطلب الثانية والثالثة وشوف الرابعة انت وفارينتك كان شربت لك معناها صبا وإلا تزيد هكا العظيمة الرابعة.
1: نعم
0: باه ولات عندك عجينة خليها ترتاح ترتاح شوية وبعد خذوك البوشادور هذاك الدهن البيض تحطوه وبعد تعمل الزكلار هذوم مستطيلين كان ما عندكش هذاك تستعمل بالمغرفة راهو ويدخلوا للفرن 150 درجة ومش برشا يقعدوا في ساعة هم ينفخوا تلقاهم حضروا
1: تقتص
0: بعد شقهم وحط الخليط وزين من فوق بشوكولاتة ذايبة. نعم. كان باش تعملهم كعبرة تقصلها من فوق تعملها شابو وتحشيها وإلا تخليها صحيحة وتاخذ البوشادوي وتنقبها من اللوط وتنزل عليها تتعبى بالكريمة تتعبى بالتحب انت وهذو ما تقدموا صغيراتكم يحبوهم باش
1: وكاكلوا بشكا. شكرا جزيلا لك
0: مهيرة. يعني شكرا
1: طبعا فقراتنا متواصلة في برنامج صحتك بالدنيا والموعد يتجدد معاك الأربعاء القادم بإذن الله
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: السويسي، بومرداس، شربان، علموجة 97.3
1: إذاعة المنستير
2: 97.3
3: إذاعة المنستير تبع الموجة تبع الموجة.
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
4: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تبع المو جمالة صديقي المستمع، مرحبا بك في مواصلة المشوار معنا في متابعتنا مع مختلف فقرات برنامج صحتك بالدنيا. فقرة جديدة في الموسم هذية من برنامج صحتك بالدنيا خاصة بالأعشاب الطبية، خليني نقول، ولا التداوي بالأعشاب الطبية. وأسعد كثيرا باستقبال الدكتور سيف الحق الحناشي، أستاذ استشفائي جامعي مساعد بمستشفى فاطمة بورقيبة قسم السموميات وبكلية الصيدلة، وهو أخصائي في النباتات الطبية والسامة. وموضوعنا اليوم ترشيد استعمال النباتات الطبية. صباح النور، أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
1: صباح الخير مدام ربح، شكرا على الاستضافة الهائلة الممتازة. نحسوا أن الموضوع هذا سيتان سوجي داكتواليتي ولازم يتحكى فيه، وعنا ما نحكيه فيه بطريقة علمية بطبيعة الحال.
0: نعم، ما خلينا نبدأ دكتور من البداية، نبدأ من الأساس. كي نقولوا نباتات طبية، هل هذا يعني بالضرورة أنها آمنة ولا طبيعية؟ يعني ما بالضرورة يعني آمنة ما تضرش؟
1: هذه بالضبط اللاتيز ولا الأطروحة اللي لازم نفيها بقوة.
0: نعم،
1: الطبيعي ليس آمنا بالضرورة.
0: نعم،
1: هذه قاعدة نحبوا الناس كل تعرفها. هو في الحقيقة احنا في موضوع النباتات والتداوي بالنباتات اني تيغايي entre deux visions.
0: خاطر تحسها توندونس الحكاية،
1: بالضبط،
0: تلقى على صفحات التواصل الاجتماعي ولا على اليوتيوب ولا على مختلف المنصات، اعمل هكا باش تضعاف، اشرب هذه باش تسمن، اعمل هذه باش تنحي الدواء الفلاني، راهو ينجم يكون طب بديل. لا تحس معناها امور علمية، لا تحس فما دوزاج، لا حتى شيء.
1: بالطبيعة، وسيرتو وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي زادت عمقت من الأزمة سوا ديزون. دونك نرجع لك للفكرتين السائدتين في الموضوع هذا. فما برشا ناس يتبناوا نظرية أنه النبتة تضر وما تنفعش،
0: سامحني،
1: تنفع وما تضرش. يعني هكا بالضبط نسمعوها برشا احنا كمهني صحة،
0: ما هي إلا طبيعية،
1: حتى
0: هي
1: كان ما نفعش ما تضرش، وهذه بطبيعة حاجة غلطة. وهم زادة أنصار متاع وجهة نظر أخرى اللي يحاربوا النباتات ويجهلوا مكانتها التاريخية في تطور الطب والصيدلة عبر التاريخ. ونشوفوا مع بعضنا كيفاش الفيل هذا دو ليستوار المتواصل من 5000 عام لليوم. النبتة كانت ديما في قلب الوسائل العلاجية وفي قلب التداوي. أما الأوبجيكتيف إن شاء الله اللي نوصلوا لهم أترافير الحصة متاعكم هي أن يزاج إكليري، أن يزاج راسيونيل، استعمال رشيد وحسن للنباتات.
0: نعم،
1: إن شاء الله
0: شنو
1: كيفش.
0: بما أنه موضوعنا ترشيد استعمال النباتات الطبية، شنو المقصود علميا؟ يعني الموضوع متعلق بحسن استخدام النبتة الطبية.
1: بالضبط، حسن استخدامها يقتضي بالضرورة أنه نعرفها ونضبط برشا مفاهيم. النبتة الطبية هي نبتة فيها على الأقل جزء منها أو بكاملها تنجم يكون عندها خصائص علاجية.
0: نعم،
1: هذا معناه مش نباتات كلها طبية.
0: نعم،
1: طبعا مش أي حشيشة موجودة طالعة في الشارع راهي تداوي، معناه مش خطرها نبتة معناها راهي تداوي.
0: نعم،
1: بيه. دونك هذه لديفينيسيون قانونية، لديفينيسيون اللي موجودة في الفارماكوبي. أنا ديما نحب نرجع للفارماكوبي، هذه اللي هي بالعربي دستور الأدوية.
0: نعم،
1: هي لا بيبل دي فارماسيان اي دي ميدسان. هي فيها الدواء كيفاش يتعمل، كيفاش نراقبوا جودته، وكيفاش نحضروه، ومنين يجي.
0: نعم،
1: دونك لي فارماكوبي الكل، عن الفارماكوبي امريكيه، صينيه، يابانيه، اوروبيه، فرنسيه، غيره. احنا في تونس نعتمدوا على الفارماكوبي اوروبيان بالاساس.
0: نعم،
1: فيها تعريف دقيق الدرجة ما تتخيلوهاش للنبتة الطبية، ولي خصائصها، ولي مكوناتها، ولي أجزائها الفعالة. مش النبتة كلها فعالة بنفس الطريقة. دونك هذا يقتضي أنك تعرف شنو تستعمل من النبتة، بخلاف أنك تعرفها أناهي النبتة الطبية، لازمك تعرف الجزء اللي لازمك تستعمله باش تداوي الحاجة الفلانية. وتنشوفهم بعد أمثلة كانت حب.
0: نعم، هو خطورة النبتة أكيد نتصور حسب الكمية، حسب طريقة التحضير
1: بالضبط،
0: الجزء اللي مستعمل منها
1: بالضبط،
0: معناها مش بشرط هيرة، يلزم اختصاص وقراية لسنوات طويلة باش الإنسان يولي يفهم ويرشد استعماله الواعي للنبتة حتى وإن كانت طبية.
1: بالضبط، وهذاك علاش هي النباتات تتقرى في كلية الصيدلة.
0: نعم،
1: والطالب في كلية الصيدلة يتعرف على النباتات من اللي يدخل الكلية، من تقريبا من السنة الثانية، ويعاود يقرأها في السنة الثالثة والرابعة والخامسة، ومن بعد يكمل يمارس حاجات عندها علاقة باللو فيجيتال في مسيرته الكل.
0: نعم،
1: دونك هذا يقتضي كمية معارف لا يستهان بها.
0: نعم، لو تنجم نبتة معناها جرعة تكون مفيدة أكثر من ذلك تولي ضارة.
1: بالضبط. نعم، دونك والحاجات اللي لازمنا on la maîtrise pour cet usage éclairé, on maîtrise l'identité de la plante, ça, خاطر فما معناها هوية النبتة أنهي النبتة، خاطر النباتات تنجم تشبه لبعضها، ومن اللي يكون العبد باش يستعمل نبتة طبية يمشي يستعمل نبتة تشبه لها وهي سامة. دونك l'identité, الدوزة صحيحة، le bon dosage, la bonne partie. وخاصة زادة لو مود دو بريباراسيون كما كانت تحكي ضيفة قبلي، طريقة نعم. تحضير المستخلص ولا النبتة هذه كيفاش نحضروها،
0: هذا يتغلى وهذا يعني منقوع وهذا
1: بالضبط. هذه حاجة تفرق ياسر ياسر،
0: وإحنا نخلط ونقوم ببرشة أخطاء ما غير ما
1: وإحنا نشوفوا نتيجة الأخطاء هذه في السبيطار.
0: نعم،
1: لطف عليكم الناس كل. نعم، راهي التسممات بالنباتات حاجة ما هيش تري فريكونت، أما تصير سنويا عشرات الحالات على الأقل في جرة استعمال خاطئ للنباتات.
0: بخلاف نغليه ولا ننقعه،
1: أي،
0: احنا ساعات نخلطه هكا نعملوا تشكيلة نحطوا نعناع على رند على ما نعرفش تابل على أي، كروية على نخلطه وما نعرفوش علاش.
1: فما لازمنا نعرفوا اللي عندنا دي زانكومباتيبيليتي، معناها حاجات ما تجيش مع بعضهم.
0: نعم،
1: حتى كانهم كل وحده وحدها، كي ناخذها كل وحده وحدها تكون نافعه، كي يتخلطوا ينجموا الليفي نتاعهم يولي متضاد، ولا الليفي الجماعي نتاعهم يولي سام.
0: نعم،
1: دونك بصفه عامه ننصحوا بالسمبليسيتي، كي بالواحد باش يعمل اون تيزان تتسمى باللغة العادية، واحنا باللغة العلمية سي جينيرالمون اون انفوزيون، كي تجي باش تعمل انفوزيون ماذا بيك تستعمل نبتة ولا زوز او ماكسيموم. باهي، نحكي بعد على طريقة التحضير كيفاش تنجم تفرق، اما قبل طريقة التحضير ليدونتيتي انا ناكد ونعود على انه لازمنا نعرفوا النبتة، خاطر هذه هي تقريبا نجر عليها اغلبية الحوادث، لا كونفوزيون اللي تصير بين نبتة طبية، نبتة عندها خصائص علاجية، ونبتة سامة. آخر حالة وصارت ولا يتم ميدياتيزي هو حالة التسمم الجماعي اللي صارت في سيدي بوزيد مع في وقت العيد الأضحى.
0: نعم،
1: الماضي
0: جماعة اللي كلي وقت العصبين.
1: بالضبط،
0: وطلعت فيه نبتة
1: طلعت
0: سامة،
1: طلعت هي كونفوزيون.
0: نعم،
1: دونك غلطوا بين نبتة اللي طيبوا بها نطيبوا بها الناس كل اللي هي السلق، والنبتة السامة اللي هي نيكوسيانا جلوكا تتسمى، أو نوع من أنواع التبغ اللي تشبه للسلق كي تبدأ صغيرة، وصارت الكارثة للأسف
0: برشا
1: يرحمهم. دونك كانت فيها وفيات معناها.
0: نعم، للأسف الشديد برشا ناقعوا في الخلط ما بين نباتات متشابهة.
1: بالضبط، وهذاك اللي اختر بصفة عامة، ونجي احنا حسب الإحصائيات اللي عنا، حسب اون ايساي دو كاتيغوريزي لي كا لي جيونا، لا كونفوزيون هذه والخلط بين النباتات هو سبب الاول نتاع لي زانسيدون على تفاوت خطورتهم. دونك بخلاف لي كونفوزيون انه العبد يجهل النبته ما ينجمش يفرق بين نبته ونبته، خاصه كي ياخذها من الطبيعه مباشره، وهذا يصير في بعض الحالات. بخلاف الكونفوزيون هذه اللي الحل فيها انه نستشيروا الناس اللي تعرف بصفه عامه، لي فارماسيان فهم بيان ابيليتي باش ينصحوكم في الحالات هذه، ما فيها حتى قلق، راهو تمشي للصيدلي نتاع الحومه تسال اذا تخلطت عليك الامور، ولا اذا ما عرفتش نبته، ولا اذا تحب معلومه دو بارلور فورماسيون. عندنا زاد بعض الاطباء اللي يعملوا دراسات تكميليه في التداوي بالاعشاب، وعندهم اون كومبيتونس هايله برشا في الموضوع، دونك مهني صحة موجودين باش تتنحى الكونفيزيون هذه على الأقل.
0: نعم دونك دكتور هو راهو حتى في المطبخ متاعنا نستعملوا برشا
1: بالضبط.
0: الخطر اللي يحط الكليل على الزعتر على برشا حاجات أما ما غير دوزاج كل واحد عيني ميزاني هذا في خطورة تنجم فما خطورة معناها
1: بالنسبة للي بلونت اللي زارومات والتوابل اللي يستعملوهم بصفة عامة استعمالهم آمن لكن صارت زادة في بعض الحالات صارت تسممات وصارت مشاكل صحية في جرة الليزارومات هذوما خاصة بسبب الدوز الغالطة لا دوز اكسيسيف بصفة عامة مثلا كما نحكي على النوا دو موسكاد هذه جوزة الطيب
0: نعم
1: كان صدقني ربي اسمها هكا
0: هذيك نعملوا بها برشا حاجات
1: صحيت
0: فوحوا بها
1: نستعملوها تاخذها من عند اي توابلي في العادة هكا برشا صغيرة
0: شوية.
1: أي
0: شوية
1: وهذيك هي لدوز فما شكون يحط كونتيتي كبيرة ووقتها النبتة هذي أي بالحق تولي تظهر التوكسيسيتي متاعها اللي هي سمية عصبية دونك تنجم تؤدي لكونفوزيون ان ايتا دو ديلير اتسيتيرا
0: يا رسول الله
1: عامل دونك سي لا دوز كي في لا ديفيرونس بين
0: أكيد.
1: حتى نفس النبتة وحتى تبدا نافعة كي تكثر منها ساعات تولي فيها مضر كبير
0: نعم.
1: دونك لا دوز في لو بوزون هذه قاعده علميه احنا اللي نقراوها ونقريوها
0: نعم
1: عندنا زاد دونك امثله اخرى
0: ساعات حتى مش نكتفيو باللي ننقعوه ولا باش نشربوه ولا نستعملوه في الطبخ ساعات حتى نوع من النباتات اللي نحطوها في حدائق في حدائقنا في المنازل
1: ايوه
0: هي ظاهرها للزينه أما كي نلمسوها ولا نستنشقوا ريحتها النجم وتصير لنا مشاكل صحية
1: يعطيك
0: كبيرة
1: الصحة. يعطيك الصحة وصاروا ديكا من نوع هذا خاصة الضحايا فيها يكونوا من الأطفال مع نباتات الزينة خاصة اللي بلونت انترودويت تو برشا نباتات زينة كانش موجودة في تونس والناس ولت مغرومة وتجيب من دول أخرى وإلى آخره عنا دي بلونت دو لفامي دي زراسي احنا نسميهم هذوما مزيانين دي بلونت دانتيريور نجم تزين بهم الداخل برشا عائلات عندهم في وسط ديارهم اما دوب ما تتحط في الفم خاصه صغار خاطر ينحي ويحط في فم يعني تنحي طرف من الورقه من نتيج كل شيء لو سامبل كونتاكت هذا يعمل ان رياكسيون اليرجيك يعمل تحسس كبير وتهيج ويعمل دي زيريتاسيون وصاروا ديكا صار مؤخرا انكا تاع وليد عمره 3 سنين في المستشفى فاطمه بورقيبه جانا بانتفاخ في الوجه وفي الفم خاطر خذا شويه من نبته محطوطه في الدار عندها برشا دونك لحسن الحظ وبصفه عامه لي زيريتاسيون هذوما لي توكسيسيتي كوتاني التحسسات الجلديه ما تكونش خطيره بصفه عامه ثم تسممات بالنباتات أخطر برشا أما لازم زادة نردوا بالنا من لو كونتاكت مع النباتات في الجردة زادة حتى الفلاحين الناس اللي تخدم في لو جارديناج ساعات لو كونتاكت مع نباتات كيما لو فوربيا اللبينة تتسمى بالدارجة هذه تخرج أن لاتكس كيما الحليب الفلاح وهو يخدم يمسها مع تعرض للشمس تصير اون فوتو سنسيبيليزاسيون دونك البلاصة يتبدل لونها تنجم تغمق تنجم تولي فيها دونك رياكسيون غير عاديه دونك ردوا بين حتى الكرموس
0: مش نقول لك الحليب نتاع الكرموس
1: هي تشبه للفوربيا فيها لولاتكس هذاك كي تريزيريتون وخاصه كي تعرضوا للشمس خاطر فيه مكونات تسمى لي فيورانو كومارين بالمناسبه نحب ننوه لهنا انه النباتات راهم ما الناجيس با بار ماجي معناها فيهم مكونات هما اللي خليهم يعملوا المفعول مش بالسحر معناها ناخذ نبتة تعمل لي في بالضبط بالضبط كيما ناخذ دواء ناخذ حربوشة فيها اون موليكول باش تمشي للاسيب للهدف نتاعها وتعطي لفي العلاجي المرجو النبتة هكاك بالضبط
0: نعم.
1: فيها دي موليكول اللي يا اما يبريوا العبد ولا يتسبوا في تسمم
0: اي سامحني ماناش كلنا طب دكتور نحكي على المواطن العادي كيفاش ينجم يفرق ما بين نبتة طبية آمنة نسبيا وبين نبتة يمكن أنها تكون سامة ويمكنش يعني اعتماد الصور ولا الكلام المتبادل خاصة كما قلنا في البداية على صفحات التواصل الاجتماعي ولا شنية نصيحة العملية ذهبية اللي نجم نقدمه هيلو باش ينجم يستعمل هالحاجات هذه في الدار وتكون آمنة.
1: النصيحة العملية والأهم بالنسبة للمواطن مهما كان مستواه الثقافي ولا مستواه الإدراكي هو لو سيركوي دابروفيزيونمون، البلاصة اللي تاخذ منها وتشري منها ولا تنحي منها النبتة، مصدر النبتة لازم يكون معلوم.
0: أو ناخذه من التوابلي ولا ناخذه من الفارماسي؟
1: مثلا التوابلي، يبدا معروف وتبدا مجربه في بصفة عامة. التوابلي بيان سور مش كيما الفارماسي، اما بصفة عامة سي تان سيركوي كونترولي ونعرفوا شنو عندهم وشنو يجيبوا. المشكلة مع التوابلية مش لي فراد، معناها مش لي كونفيزيون بين النباتات. اما ساعات مثلا نعطي مثل الكانيل، القرفة لا كانيل دو سيلون هي القرفة الأصلية أو قرفة سريلانكا، ساعات نخلطوها مع القرفة، أنواع أخرى، قرفة الصين لا كانيل دو شين مثلا، اللي هما مش نفس الكاليتي ومش نفس السوم. لا كانيل دو سيلون تبدأ جويدة هكا كيما سيجارو ملفوف، وليكورس جويدة برشا، هذيك هي الأصلية اللي وسومها ديجا أغلى برشا. الكانيل القرفة الخشينة اللي تبدأ جلدتها خشينة برشا، هذيك دو كاليتي مواندر، ماهيش أخطر، ماهيش خطيرة، لكن ماهي فيهاش نفس المنافع. الباديان دوشين مثلا هذيك نجمة السعد كيف كيف، هذا نوع متاع توابل النساء الكل يعرفوه، حتى الرجال اللي طيبوا يعرفوه. كيف كيف فما اون باديان أخرى، باديان دو جابون تسمى، اللي هي سامة تشبه لها بالضبط، معناها نجمة هكاك. بصفة عامة هذا الشيء هذا ما يصيرش برشا عند التوابلي، لكن لا فيجيلونس مهمة.
0: هو مصاب جينا نلقاه يعني تعريفات علمية
1: أي
0: على الأعشاب هذه، باش كل مواطن وقت ما يقتني يلقى النصائح المهمة والتعريفات العلمية على كل نبتة باش يستعمل استعمال آمن.
1: لهنا دور الإعلام باش يكون مهم برشا، حتى ومضات تحسيسية في الإطار هذا مهم، خاطر توا لينا نلاحظوا أن ليزنتوكسيكاسيون ولات ساعات نتائجهم خطيرة سيريوز شوي.
0: نعم.
1: قبل يصير تسمم، أما بصفة عامة يمنع المريض معناها.
0: نعم.
1: تو ولات فما حالات تاع وفيات، معناها المشكل السيمبوز. ونتصور اللي احنا اوني سوليسيتي في كل وقت، احنا نجمو نكونوا نقدموا المعلومة بأي طريقة، بالطريقة اللي يستسيخها المواطن، أما لازم دو لي فور دون سو سونس.
0: نعم. وشنو الفئات اللي اكثر عرضه لمخاطر التسمم بالنباتات؟ معناها نحكي على الاطفال الصغار ولا كبار السن ولا النساء الحوامل، ولا فما اشخاص زاده يبداو بصدد تناول ادويه معينه ربما يكون يعني الموضوع معاهم اخطر؟
1: بالضبط، بصفه عامه الصغار هما من لي كاتيجوري داج اللي معنيين بالتسممات، خاصة في الحالات
0: عشانكم اللي تغليو فيهم في الدار، ماذا بيكم الصغار
1: ليه؟ اي ماذا بينا بصفة عامة ما نخليوهمش على بورتي دي زونفون، كيما الدويات، كيما الدواء ما نخليوش على بورتي دي زونفون، كيما لي برودوي شيميك في الدار، الاعشاب زاد نخبيهم. عندنا مشكلة الناس اللي عندها امراض مزمنة وتاخذ في الدويات ويحب يتعالج بنبتة، يحب يستعمل نبتة. لهنا ثم مشكلة لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز، كيما تاخذ زوز ولا ثلاثة دويات مع بعضهم لازم ترد بالك اللي ما همش ما يتفاعلوش مع بعضهم بطريقة سلبية. كيف كيف بالنسبة للنباتات ينجموا يتفاعلوا مع الأدوية وينجموا ينقصوا من مفعول الدواء ولا يزيدوا في مفعول الدواء. لي زانتيراكسيون ساعات يكونوا مخطرين، مثلا أنا جبت برشا أمثلة باش نحاولوا نبسطوا الأمور. لاريغليس هي عرق السوس تتسمى، موجودة تقاليد استعمالها في المشرق أكثر من احنا، أما احنا في تونس موجودة في شكل حاجات تمضغ، شوينغوم، دي باستي سوسي اتسيتيرا. لاريغليس هذه مع دويات نتاع التنسيون، مع دويات ضغط الدم، نجم تعمل مشاكل كبيرة، خاطر هي تعمل اون ريتونسيون دو والاملاح وتعمل فويت نتاع بوتاسيوم، دونك طلع تونسيون. كي تبدا تاخذ في الريغليس هذه في عرق السوس مع دواك نتاع تونسيون، كانك في كهرباء تسوق ونازل على الفران والاكسيليراتور فرد وقت. الدواء يحاول يخدم يطيح تونسيون والريغليس طلع في التونسيون، دونك لي في باش يكون خايب. عندنا مثلا الزنباع، البومبلوموس، الزنباع زاد مثال شهير نقريو به في الفاكولتي دو فارماسي، اللي يتفاعل مع برشا انواع متاع ادويه كيما مثلا ادويه الشحم في الدم. كي ناكل زنباع الزنباع ما يخليش الكبدة تقوم بدورها متاع التنظيف، هذا كالمعروف لو ميتابوليزم متاع الدويت. دونك تبدا الكبده ما تخدمش بالكداء تحت تاثير الزنباع، يولي الدواء ما عادش اليميني، ما يخرجش من البدن بالطريقه العاديه. معناها يولي الدواء يبقى اكثر مده في الجسم، دونك يولي يعطي ايفي اكبر، ودونك تظهر التوكسيسيتي نتاعو. كانك تاخذ حربوشه من دواء شحم في الدم، تولي عباره خذيت اربع حربش كي تبدا تاخذ في الزنباع. فما زاد الميل بيرتوي، هذه الحمراء تتسمى نبتة أخرى طبية موجودة في شمال الغربي خاصة. هذه تعمل عكس المفعول متاع الزنباع على الكبد، تولي تخلي الكبدة تخدم أكثر، تعمل النيتواياج رابيد، دونك الدواء يخرج فيه سعم البدن ويولي الدواء ماهوش ما عندوش فاعلية. وهذا ينجم يكون خطير في حالات الأدوية متاع الأمراض الحساسة كيما أمراض القلب مثلا إلى آخره. بصفة عامة النصيحة الذهبية للناس اللي عندها أمراض مزمنة وتحب تداوى بالنباتات، لازم تستشير الطبيب ولا الصيدلي قولا واحدا، معناها ما فيهاش نقاش، راهي تنجم تكون خطيرة الحكاية وتنجم ما تظهرش زادة بالوقت.
0: حتى كان واحد ما هوش مريض معناها هكا، فما خطر برشا انسان عرفهم يحبوا التنحيف ويسمع لي العشبة هذيك تنحف، ولا العكس اللي يحب يسمع العشبة هذيك تحل الشهية، ما فيها بيس تستشير الطبيب والصيدلاني.
1: بالضبط، خاطر اللي فيه كما كنت تحكي مدام ما يظهر، مش بالضرورة يظهر بالوقت. مش ديما يظهر اونيغو، ينجم المفعول هذايا السمي يكون تراكمي ويظهر بعد سنين، تبدأ الكبدة تضر بشوي بشوي وما تفيقش بها كان بعد سنوات.
0: وحتى الأمعاء دكتور فما شحم معناها حشنا بيه احنا باش يقي
1: بالضبط
0: ترسيلك، معناها ينقص بطريقة غالطة وينجم يكون فيها خطر على الأمعاء متاعك.
1: منتوجات التنحيف هذه بصفة عامة لبرودوي أمانسيسور الموجودين توا في خاصة في مكملات غذائية يطرحونا في مشاكل.
0: نعم.
1: حقيقة خطر أغلبيتهم معمولين لأسباب تجارية بالأساس، ما فيهمش ان كنترول ريغورو، برشا دي برودوي جايين من دي سيركوي ما همش مراقبين، خاصة الكونتروباند والكونترا والتهريب وغيره. دونك ثم مشاكل افيك سي برودوي،
0: وكل الإعلانات المغرية عاد طيح 8 كيلو 10 كيلو في شهر ولا درشنية، حتى لازم ساعات يقولوا لك في جمعة.
1: اي لا تشوف من كل الانواع نتاع الاغراءات، وخاصة هذا موضوع سنسيبل يعرفوا معناها شنو يستهدفوا وشنو الحاجات اللي تغري المواطن العادي.
0: نعم.
1: عندنا هذه، عندنا زاد المنتوجات نتاع المشاكل الجنسية، برشا أعشاب للضعف الجنسي عند الرجال خاصة، دور في الأسواق وفي المرشيات الموازية وساعات حتى في دي بارا فارماسي، وصارت مرات جابونا دي برودوي وجينا نحلوا فيه على أساس نبتة يطلع فيه الدواء متاع ضعف جنسي، حرابش مفتفتين في وسطه في وسط بودر.
0: نعم.
1: ياخذ البودر يمشي بالو النبته هي اللي تعطي اللي فيه، هو الدواء المعروف نتاع ضعف جنسي ضعف انتصاب عند الرجال. نعم. مثلا، وهذا ينجم يكون خطير، الدواء هذا كي يتعطى بوصفه طبيه.
0: نعم.
1: ما يتعطاش في المتشلشي من المرشي معني، دونك تنجم تكون عنده خطوره كبيره على القلب وعلى الاوعيه.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ردوا بالنا من مصدر، دونك المنتوجات هذه هي كلمه السر معناها بصفه عامه.
0: وهذا شنو حبينا رسالتنا اللي حبينا نوصلوها اليوم للساده المستمعين من خلال اختيار الموضوع هذا. إن شاء الله جمعة جاية نتلقاو ديما في الركن هذية من أجل الحديث عن النباتات الطبية دائما في إطار التوعية والتحسيس. شكرا جزيلا لك دكتور، إن شاء الله نتلقاو في مناسبة قادمة
1: إن شاء الله. حبينا دونك أنكادر السوجي هذية بحكمي باش تكون تجربة جديدة إن شاء الله، وإميسيون تاعنا بالنباتات ما خيرش من بداية كيما هكا تكون للترشيد.
0: نعم.
1: نحط الأمور في إطارها. النباتات الطبية ما هيش ديما اتعالج، لازم نعرفوا نستعملوها بطريقة راسيونيل كيما حكينا، وتكون إن شاء الله تكون تعاوننا في الارسونال تيرابوتيك تعطينا حلول.
0: نعم.
1: أما على شرط الاستعمال دونك لو بون يوزاج.
0: نعم. شكرا جزيلا لك.
1: يعيشك. شكرا على الاستضافة. يعيشك.

0: جباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: تمام 11 صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن تنظيم دورة تكوينية في صناعة الحصير بولاية نابل، وذلك في إطار برنامج نقل المعارف في المهن المهددة بالاندثار بقطاع الصناعات التقليدية. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس 17 من سبتمبر الجاري الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب إصابة هذا العام والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. انتظم بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان يوم إعلامي لفائدة مربي الأغنام بالمنطقة والمناطق المجاورة، خصص للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي عيد الأضحى للسنة المقبلة، وذلك بمقر خلية الإرشاد الفلاحي بنصر الله. تبرز تجربة التعاون بين تونس وعدد من البلدان الإفريقية في قطاع الجلود كأحد نماذج تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات التونسية في تطوير المنتجات وتحسين جودتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 470 تدخلا، من بينها 57 عملية إطفاء حرائق وفق ما تم نشره اليوم على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. ختاما، أعلن المركز الوطني لفن العرائس عن فتح باب الترشح لتأطير ورشات في فن العرائس موجهة للأطفال والكهول، وذلك في إطار برنامج التكوين لسنة 2026-2027. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، البحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: صحتك بالدنيا،
4: صحتك بالدنيا،
5: صحتك بالدنيا مع إنس الغرياني.

0: دائما مع هذه الأصوات الجميلة اللي ننتقيها ونختارها بكل عناية هدايا لمستمعينا في كل مكان. وصلنا للأحداش وعشرة دقائق الموعد هدايا، موعد مهم في برنامج صحتك بالدنيا، نحكي فيه على صحتنا، نلتقي فيه دكاترة وأطباء وكفاءات في المجال باش نفيدوا سادة المستمعين. كما تعرفوا إن شاء الله نهار السبت الجاي باش يكون اليوم العالمي لمرضى الزهايمر، عفى الله الجميع. وتعرفوا الذاكرة هي جزء من هويتنا، من تفاصيل حياتنا، من الأشخاص والأماكن اللي صنعت أجمل ما في أيامنا. لكن ماذا يحدث عندما تبدأ هذه الذاكرة في التراجع؟ متى يكون النسيان طبيعيا ومتى يصبح علامة تستوجب الانتباه؟ العديد من الأسئلة اللي مش نطرحها حول المرض هذا، لكن خلينا في البداية نسلطوا الضوء على تظاهرة علمية طبية مهمة في الإطار هذا باش تنتظم بعديد المناطق بالمناسبة. ويسعدني أن أرحب بضيفتي الدكتورة مريم المهيري، طبيبة استشفائية جامعية مساعدة في اختصاص أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير. دكتورة أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك مدام ربح، صباح النور. دونك مرحبا بك وبساعة بالسادة المستمعين. بيان سور جوست حبيت ان فيت بالمناسبة هذه، هو اليوم حبيت جوست نصلح لك كلكو هكا شوية ديزانفورماسيون. هو اليوم العالمي اليوم للمرض الزهايمر سي توجور لو 21 سبتمبر داكور، مي تحت
0: باش يكون نهار الاثنين الجاية،
1: هو سيبوزي نهار الاثنين معناتها.
0: أما التظاهرة اللي باش تصير نهار السبت،
1: صحيح، التظاهرة اللي هي تحت إشراف وزارة الصحة والشبكة الوطنية لجمعيات دونك طب الأعصاب وعلوم الأعصاب باش يقوموا دونك بيوم تحسيسي في جميع براتيكومون في أكثر المستشفيات في تونس، باش نقوموا باليوم التحسيسي هذايا للكشف المبكر على مرض الزهايمر.
0: نعم، أهم ما في التظاهرة السؤال الكبير بالبنط العريض، كيفاش نحافظ على الصحة الدماغية متاعي؟
1: صحيح، هو توا الصحة الدماغية دونك البرين هيلث سي ان سوسي ان فيت، معناتها كيما نقولوا سي ان بروبليم جينيرال، ونحن معناتها طبيا يعني موجهين عليه برشا ضوء، ومجتمعاتنا زادة دونك لاهين بيها الحكاية هذه برشا. دونك يلزم نفيقوا معناتها بالمرض نتاع الذاكرة على بكري، ما كيفاش انت تنجم تحسن القلق هذايا ولا تتفاديه؟ جينيرالمون يلزم يكون توسكي لي فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولير يبداوهم ريكحين، معناتها توسكي اللي عنده ضغط الدم، شحم في الدم، السكر، يلزم هذوكم الكل نتفاديوهم. وحتى لو كان موجودين يلزم يحافظ المريض على دوايته باش ما يخليش معناتها نوصلوا للمخلفات اللي حتى اللي تمس الذاكرة دونك لي فيسو نتاع السيرفو اللي عندهم زادة يعني تأثير على الذاكرة. نوم عميق، وكما نقولوا نحن ان سومي ريباراتور، يعني نوم باهي يخليك تقوم ناشط الصباح، مش تبدا نص نوم ودايخ. اكل بيان سور صحي، نشاط رياضي، دونك يلفو ميو ننصحوا العباد باللي هما يقوموا باكتيفيتي معناتها حتى لو كان مشي مره في النهار نصيف ساعه، سي لارجومون سوفيزون، مي حاجه من بين الحاجات المهمه اللي تنجم تحمي الدماغ نتاعنا.
0: نعم، حاجه مزيانه في العنوان في ليزافيش اللي بتاع التظاهر هذه، كان بديت تنسى احنا معاك وما ننسيوكش. هذايا يلزمنا بالحق في تعاملنا مع كبارنا والمرضى بالمرض هذايا، الإنسانية والعاطفة يلزمها تكون موجودة باش نحيطوهم نفسيا، حاجة مهمة في الوقاية وفي العلاج.
1: صحيح، بيان سور الاكثر في الوقايه بيان سور، باش نكونوا ديما بحذاهم ونستحفظوا عليهم وكل ونعطيهم النصائح اللي لازمه. معناها في العلاج الحق maladie d'Alzheimer, c'est une maladie صعيبه شويه surtout à العائله معناتها ça constitue un fardeau اللي العائله تتقلق نفسانيا خاطر الوالد ولا الوالده يوليو ينسوا يوليو يضيعوا حتى لين نوصلوا حتى مرحله متقدمه يولي عندهم قلق نتاع التصرفات وكل شيء والمريض جينيرالمون ايلي دون لو ديني يبدا مش فايق بروحه ينسى اللي هو ينسى بطبيعته دونك بالنسبه لي في عالمه الخاص مش متقلق برشا مي العائله هي في حد ذاتها تولي العائله هي اللي تستحق شكون يتلهى بها مش هي تتلهى بك المريض.
0: باش نوضحوا من الاول دكتوره، هل هو حتميه مرتبطه بالتقدم في العمر المرض هذا؟
1: مش حتميه، مي المرض معناتها العمر المتقدم ياثر يعني زي سيتان بارمي لي فاكتور دو ريسك اللي نون موديفيابل ما تنجمش تبدلهم خاطر كنا باش نكبروا، مي العمر الكبير يخلي العباد معرضه اكثر اللي هي تمرض بالمرض هذا. شفت في لي فاكتور دو ريسك نتاع المالادي دالزايمر ولا الخرف كيما بصفه عامه، دونك فما دي فاكتور اللي نجموا ناثروا عليهم فما دي فاكتور ما نجموش معناتها كيما العمر كيما السكس كيما فما حاجات كيما الاشتهيه معناتها التونسيون وش حام في الدم وكل هذوكم انت تنجم تتحكم فيهم تحافظ على روحك بالدويات بالغيجيم انسي دو سويت.
0: نعم، هو برشا ما زالوا ما وصلوش للتقدم في العمر لكن بداوا ينسوا يقول لك وليت ننسى برشا، هل هذا زهايمر؟ كيفاش نميزوا يعني بين النسيان الطبيعي وبين النسيان المرضي اللي نجم يكون علامه من علامات المرض؟
1: باه صحيح، هو الساعة النسيان جنرال ما هو الخرف، ما في الخرف عنا برشا أنواع، مش أي واحد ينسى معناتها عنده المزهايمر.
0: نعم،
1: هذه نقطة جوست نفسروها، اللي الخرف عنده برشا أمراض تسبب الخرف، ما الحاجة الشائعة أكثر هي لمالادي دالزايمر، أكثر مرضى معروفة دونك في العالم وفي تونس زيدا حتى في الزيتود متاعنا كي نعملوا معناتها إحصائيات نلقاو اللي مالادي دالزايمر سي اللي الأوكوب لا بروميير بلاس في لي كوز اللي يسببوا الخرف. داكوردو، بين واحد ينسى نسيان عادي متاع تطور في العمر وما بين واحد بالحق بديت له مرضة الزهايمر جنرالمون راهو فما حاجات ألارمونت كما نقولوا نحن،
0: فما علامات مش تجاهلها،
1: علامات خطر اللي الحاجات كي تتكرر برشا خاطر اي واحد ينجم ينسى بصفه طبيعيه معناتها حتى لو كان
0: قدام الشواغل الكبيره نتاع الانسان.
1: دونك اي حاجه تتكرر برشا مرات تاثر على الحياه اليوميه نتاعك، بالحق توصل انت تنسى رونديفو مهم في حياتك، توصل تحرق ماكله وتتكرر برشا مرات، دونك فما ان روتونتيسمون على حياتك اليوميه، دونك وقتها يزمك تخاف وراهو يشعل ناقوس الخطر، راهو هذيك وقتها يزمك تعدي بيان سور اي سيتوال معناتها عندك المرض هذايا يلزم تاخذ بال مناسب باش نتفاداو اللي المرض تزيد تتطور.
0: نعم، على القليل توقف في مرحله معينه باش ما تخليهاش تتطور فيسا حتى.
1: صحيح، خاطر هو ما فماش حاليا سورتو في تونس ما عندناش دويات اللي توقف المرض جمله. Ce sont des pathologies dégénératives اللي معناتها يتطوروا على حسابهم
0: في العالم
1: الخاص.
0: موجود معناها
1: في العالم فما actuellement فما دواي دونك ضد الفيزيوبات نتاع المرض في حد ذاتها،
0: اما اليوم العالم قريه صغيره راهو معناها المفروض اللي يخرج في العالم
1: ينجم يجينا الحق في ينجم يجي في يوم ما، اما تعرف ياخذ برشا وقت الله غالب
0: برشا ناس معناها في حاجه ناس كبيرة
1: دويت غالية برشا خاطر مصنوعة معناتها قلت لك دي زونتيكور مونوكلونو اللي هما باش يوقفوا كيفاش الخلايا معناتها تتراكم مع بعضها وفما دونك لونجيوباتي معناتها فيت لي بيتا لي بروتين ا بيتا اميلويد يتراكموا مع بعضهم دونك عبارة يخنقوا الخلية.
0: نعم،
1: فهمت، من برا وفما تراكمات من داخل، دونك فما دويات توا مصنوعه باش ما تخليش اكل لابيتا اميلويد يتلموا مع بعضهم يل ساغريش اي سي ان تريتمون كي تري كوتو الحق.
0: نعم، بلي خلينا نذكروا بهم العلامات هذوما اللي ما لازمناش نتجاهلوهم وهذوكم يعتبروا معناها ناقوس خطر يدق لازمنا من خلالهم نمشيو مباشره للتشخيص.
1: صحيح، دونك المريض اول ما يبدا جينيرالمون ينجي يبدا ينسى المواعيد ينسى شوية الأسامي يعني يحط الحاجة وينساها داكودو عندك السيركوي متاع اللي يقول المعلومة ويعاودها يحكي لك حكاية برشا مرات، ولا يسألك السؤال برشا مرات على نفس الحكاية. دونك يسأل وينسى اللي هو سأل، دونك يعاود يسأل. دونك هذوما من الحاجات اللي من اللي سيني كما نقولوا اللي بالحق يخليوك تخاف على البارون تاعك، امك ولا ابوك، بعد الشر بيان سور على العباد الكل، ان شاء الله ديما العباد الكل في صحه جيده، مي توقيا معناتها الحاجات هذوما. دونك لازم ديما تركز مع لي بارون تاعنا، ولا حتى معناتها اخوات، ولا في
0: من عمر معناها تبدا
1: هي لا مالادي دالزايمر جينيرالمون لو ديبي نتاعها انت 60 و 80 ميتنا جم تتشاف سورتو فما بري ديسبوزيسيون جينيتيك كيما نقولوا فما العائلات اللي عندهم معروفين بالمرض هذايا تولي المرض تجي بكري شويه حتى فيغ لاج دو 45 و 50 تولي تجي بكري قد ما فما ورثه قد ما تولي تجي بكري
0: ناس تورث معناها المليارات وحنا
1: مالوغوزمون وي سي جينيتيك فما دي جين معينين اللي خليو فما عباد معرضين اللي هما ما تجيهم لمالادي دالزايمر.
0: نعم فقدان الذاكره لسبب معين لمرض ولا لحادث معين ينجم يسرع في وجود الزهايمر ولا
1: باهي هو كما فسرنا نحنا اللي قلت لك مش كان المالادي دالزايمر هي تسبب في النسيان، فما برشا حاجات اخرى امراض اخرى نجم تعطيك قلق في الذاكره كيما بوست تروماتيك، واحد يتضرب على راسه في بلايص معينه نجم تمس الذاكره. بوست افي سي يعمل جلطه دماغيه دونك تخلي مخلفات شويه ذاكره شويه قلق نتاع التصرفات. لي حاجات المرض الخايب اللطف فهمت كلكو سوا موجود ولا بعد ما يتشق دونك ينجم يخلي مخلفات. توسكي قلق نتاع كيما نقولوا نقص نتاع الفيتامينات، فما الفيتامين بي 12 والفيتامين دو 9 كيبداو طايحين في البدن كيف ينجموا يسبوا قلق نتاع ذاكره.
0: نعم
1: دونك فما برشا عوامل، اما كل حاجه وحدها بالعكس هذوكم حاجات عباره فهم فيهم حاجات نجموا نتريتيوهم نجموا نعطيوهم دواء كيما النقص نتاع الفيتامين بي 12 كي تعمل انت سوبليمونطاسيون نتاع الفيتامين بي 12 المريض يرجع لاباس.
0: نعم
1: ما عندهمش علاقه بالمالادي دالزايمر.
0: نعم
1: ما ينفيش اللي واحد يضرب على راسه بعد قداش من عام ينجم يديفلوب لمالادي دالزايمر، كل حاجه ماشيه في ثنيتها.
0: نعم ساعات الانسان ينسى اسم شخص ولا ينسى مكان اما يتذكره بعد فتره، وقتاش يولي الامر مدعاه للقلق؟
1: اي هو هذيك الاكثريه كيما نقولوا نحنا النسيان متاع واحد كبير اللي هو ينجم يضيع شويه ذكرى اما يلقاها الحاجه
0: ساعات نقولوا ترو دي ميموار
1: اي بعد شويه وقت ينجم يذكرها، الوغ كو القلق كيولي مخطر كيما تتذكرهاش. وكيما فسرت لك اللي الحاجه ذيك تتعاود برشا مرات في النهار ولا في الجمعه ينسى برشا دي زيفينمون برشا دي رونديفو، يضيع مفتاح يضيع قضيه.
0: نعم.
1: يمشي يقضي شيء يخلي شتر القضيه في المرشي وينساها.
0: نعم.
1: حاجات كيما هكا المراه يخطو في الكوجينه تولي تفوح الماكله برشا مرات والا ما عاش
0: ملح مرتين
1: ملح مرتين مثلا والا ما عاش تفوح بالقديت ولا الماكله مش بنينه. دونك هذوكم العلامات اللي يخليوك سوسون لي سين دو بيرت دو لوتونومي معناتها فما غوتونتيسمون على حياتك اليومي.
0: نعم.
1: دونك هذوكم فريمون راهو
0: علامات واضحه
1: علامات واضحه راك في خطر
0: ويلزمك توا تمشي للتشخيص المبكر. ما خلينا نحكيوا على اهميه التشخيص المبكر، هل يمكن فعلا أنه يغير ربما طريقة التعامل مع المرض المسار؟ أعطينا أهمية التشخيص المبكر في
1: بالطبيعة
0: المرض هذا.
1: بالطبيعة يغير برشا حق، خاطر مش كما يجيني مريض مازال كيبدا ينسى افيك ان توت ان ديبي دو روتونتيسمون سور لوتونومي كيما يجيني واحد ان ستاد سيفير راهي المرضى تتطور كما فسرت لك معناتها دو سونس سور معناتها على مسارها الخاص. دونك من الاول تبدا بالنسوة على خاطر اول حاجه تتمس في المالادي دالزايمر هي لا بارتي تمبورال فما ستركتور دي زيبوكامب يتسميو يشيحو دونك هذوك يسبوا النسوه، وبعد الشيح يتعمم الفوق يخلط للوب فرونتال اللي هو ذي اللي هي بالكومبورتمون نتاعنا بالتصرفات نتاعنا بالاحاسيس وكل شيء. كي تولي لاتروفي تنتشر يولي المريض عنده قلق نتاع التصرفات معناتها ما يرقدش بالقدا يحب يخرج يقول لك لا هذه مش داري يولي ديليران يقول لك تسرقوا فيا تحبوا تقتلوني. دونك برشا حاجات تخليه يولي اجيتي يضرب يسب. دونك هذوما بالحق ما نحبوش نوصلوا لهم.
0: نعم
1: هكا علاش اون انسيست على الكشف المبكر نتاع ان ديبي دو هكا تروبل اتونسيونيل تروبل نتاع ذاكره شويه قلق ما يلقاش الكلمه مي وقتها كي نعطيه الدواء المناسب ونعرف شنو نعملوا معاه معناتها كوم دي معناتها يلزم دي زوبيتو دو جور نورمالمون باش فما برشا حاجات اللي تنجم تعاون المريض باش ينشط الذاكره نتاعو فهمت.
0: نعم. مادام هاني تقول لك هل فما فحوصات محدده يعتمد عليها الطبيب في التشخيص هذايا وديما كما تعرف معناها تدهور المقدرة الشرائية تخلي ساعات الواحد يرى عزيز عليه قاعد قدامه يعاني من العلامات هذية وزعمها هي مكلفة ما هيش مكلفة شنو لازمني نعمل
1: بيه. Donc, si on parle de la maladie d'Alzheimer, elle est أكثر واحدة متواجدة. Donc, la maladie d'Alzheimer فيها دواء. اللي كما قلت لك il stabilise au moins يقعدوا حتى ايش من عام ils sont stable. ما تزيدش تتطور بهم الحالة. عندي برشا مرضى يتابعوا عندي اللي عندهم حتى فوق 8 سنين ياخذوا في الدواء نتاعهم ils sont stable. هذيك يقول لك راني ننسى تقعد الناس ومش باش يرجع لاباس علي جملة يقعد ينسى اما ما طورتش الحالة. الدواء راهو يتاخو عن طريق الكنا. دونك اللي عنده صحيح هو مكلف شويه جونغ الباكو نتاع 100

0: تونسيون كيف كيف مش ريكحه لا دي شحم في الدم المريض ما تبدا العبد ما يرقدش بالقدا الي ستريسي عنده برشا ضغط في الخدمه في الدار دونك هذوك من كل عوامل نجمو يخليو دونك يسرعوا في ظهور مالادي دالزايمر.
1: ديما أنا نركز على الوقاية أكثر من العلاج
0: بالطبيعة.
1: نتصور النشاط الرياضي والأنشطة الفكرية وغيرها اللي نجموا نعيشوها في حياتنا تقينا نوعا ما من المرض هذا.
0: صحيح دونك كما قلت ماذا بينا نحن على الوقاية وماذا بينا على العلاج حتى لو كان صار المرض ماذا بينا على العلاج المبكر هكا علاش ما نتاوم
1: حتى العلاقات الاجتماعية المزيانة
0: أي صحيح الكلهم هذوكم يقيوا وينشطوا الذاكرة ويحمسوا كما نقولوا نحن الذاكرة باش تقعد تخدم باش ما تترهلش معناتها احنا ديما نواصيو المرضى ديجا حتى كي يجيونا استاد ان بو موديري معناتها نقولوا لي مش خاطر هو ولا ينسى تحطه في تركينة ما عادش تحكي معاه
1: تحس اللي الكبير مصر انه يكون محاط اجتماعيا ويحب يحكي ويحبش الرفقة والونسة ويحبش يكون معاه
0: حتى لو كان ما يحبش انت يزمك تخرجه بالسيف من الحالة هذيك خاطر اون فوا خليته وحده راهو سافا باش يزيد يزيد المرضى عليه فهمت
1: ساعات يقول لك هاو نضيف واكل شارب تبارك الله عليه شنو ناقصه راهو ناقصه
0: كيما يرجع كيما صحيت كيما البيبي الصغير نعم. شفت البيبي انت يقول لك باش ما يطلعش اوتيست دونك يزمك تكلمه يزمك تحكي معاه يزمك تخرجه كيف كيف هذا باش ما يزيدش به المرض دونك يزمك تخرجه يزمك ديما تحكي معاه مش خاطر هو ينسى ولا ينسى الكلام ولا ما عادش يلقى الكلام دونك تقول يا اختاني معاش نكلمه خليها هكا وشربت وقعد في بلاصتو لا بالعكس قد ما il sera sollicité bien entouré بالعلاقات تخرجوا زيد
1: يعني لازم يكون واعي باهميه حاجه اخرى مثلا كما نعرفش انا يتعلم حاجه جديده مثلا برشا يمشيوا للجمعيات القرانيه
0: صحيح.
1: برشا يمشيوا يطالعوا يمارسوا هواياتهم معناه يخرجوا ما يقعدوش حابسين
0: ماذا بينا بيان سور
1: نعم
0: سورتو كي يبدا المريض في حاله مازال من الاول وفيق بروحه اللي هو بدا ينسى اما ننسى مومون يولي ما عادش يفهم معناتها اللي هو شنو عنده اكزاكتومون مي انستاد اللي واعي وفايق معناتها اللي هو مريض معناتها بالمرض هذايا كيما قلت باغمي الحاجات هي قراءة القرآن ولا حفظ القرآن
1: نعم.
0: ينشط برشا الذاكرة فما
1: نعم.
0: برشا ألعاب كيما الكلمات المقاطعة ولا فما السكوبيدو دونك هذوكم عرفت الجدول اللي فيه أرقام
1: نعم.
0: في أرقام هذيك يشريو حتى بالكتب كريمة ينشط برشا الذاكرة دونك يخليك تعمل هكا عمليات وكل شيء دونك
1: تمارس هوايتك حاجة تحبها زيدة
0: ماذا بينا وي بوركوا با كان عنده هواية وقتها قا وقت باش يعملها حاجة باهية معناتها
1: نعم فما حاجة مهمة جدا زيدة دكتورة هي التغذية الصحية اللازمة باش نحافظوا على الدماغ متاعنا
0: صحيح
1: خاطر ساعات ننسيو رواحنا في خضم الحياه تجري
0: اشري
1: اخدم وفاست فود وحاجه من هنا ومن غادي وما نفكروش معناها في عواقب هذايا
0: صحيح اول حاجه الماكله غير الصحيه بطبيعتها باش تعرضك اكثر للي فاكتور دو ريسك اللي حكينا عليهم من الاول هذوكم حاجات هما بطبيعتهم يخليو المرض يظهر ولا الى غراف لا مالادي كيما التونسيون ولا اشتياء والسكر وشحم في الدم وكل شيء وحاجه اخرى بيان سور الغذاء الصحي اللي يكون غني بالاوميغا 3 اللي نلقاوها جينيرالمون في الحوت الازرق في الزوزة في الزيت زيتونه في التسكيين احنا عندنا احنا مشهورين بالبسيسه دونك بسيسه القمح بسيسه الشعير دونك هذوكم اكلي معناتها كيما نقولوا نحن الماكله نتاع ناس قبل تحمي برشا دونك من ظهور الملادي دالزايمر
1: نعم
0: وحتى لو كان المريض بيجي نجم معناتها تنجم كما نقولوا نحن مع الدواء تخليه يستابيليز
1: نعم كيف نلاحظوا فما تغير في ذاكرة واحد من أفراد العائلة كيفاش نقنعوه بزيارة الطبيب من غير ما نشعروه بأنه مريض ولا عاجز خاطر الأمور النفسية مهمة
0: صحيح أمور نفسية مهمة وأصلا هو المرض ينجم زادة بطبيعته ويعطي تأثيرات نفسية ويظهر بأعراض نفسانية من الأول كما يبدأ قلق هكا يتقى ديبخيمي عنده تخوبل دو لوموغ إلي أباتيك هكا معاش يحب يكلم العبيد ان ستاد تخي تغديف بالعكس كما فسرت لك يولي أجيتي يولي يضرب ان سي دو سويت دونك بصراحة بيان سور احنا ديما في كي نوصيو العائلة في المعاملات معناتها مع المرضى نقولوا حاولوا ما تعكسوش
1: نعم.
0: حاول ما تذكروش اللي هو قاعد ينسى خاطر
1: ساعات تبدا تقول له تي ماني قلت لك
0: اي دونك يلزمها الحقاني قلت لك راهي مرضى صعيبه سورتو على العائله يلزمها

0: شبرشة وصعبال وصبر مع المريض ذاك. مي بيان سور ديما نحاولوا يلزم يجي عادي باش نعملوا نحن الفحوصات اللازمه. قبيله سالتني شنو هي الفحوصات اللي نجموا نعملوها. اون فيت فما دي توت ان بيلون نورو بسيكولوجيك دي تيست نعملوهم نحن لي ميديسان باش نفيقوا معناتها بالمرض هذا موجود ولا لا. عباره على دي تيست معناتها تيست لو ام ام اس مينيمونتال ستيت سكور.
1: ياخذوا برشا وقت
0: والله هما في العاده ياخذوا شويه وقت. ما نحن فرصة في اليوم هذا التحسيسي حبينا نعملوا بالحق معناتها اون اكسيون كبيرة برشا اللي نحن باش نجيبوا لي تيست هذم الكل. واللي عنده قلق ولا حاسس اللي هو ينسى يتفضل بحذينا دونك ان شاء الله كيما فحكينا
1: في المستير فين مش تكون بالضبط
0: في المستير في السبيطار في بحذا مكتب القبول وانت داخل السبيطار.
1: وفي سوسة
0: في سوسة نورمالمون في سهلول ما عنديش ديتاي نصور تاو يزيدوا هما يعلنوا غاديكا. ما في كل واحد في جهته معناتها باش يكثر من جايين المرضى باش يبدا في بالهم مع تعبيد عاديه والا ولا جيب شي هو باش يهزبوه للطبيب هاكا يتعدى بحذنا شاكك عنده شويه قلق نتاع ذاكره نعملوا له لي تيست. في صوره ما باش نلقاو فما قلق نجمو نبعثوه نحنا نبرانشيوها مع العيادات نتاعنا باش نكملوا بيان سور الفحوصات خاطر باش تكونفيرمي والا بوغ باش نحي انت الامراض الاخرى اللي حكينا عليهم اللي نجمو يعطيو النسيان ما يكونوش الزهايمر. جينيرالمون يلزمنا نطلبوا ايرام يلزم ايرام سيربرال دونك يلزمنا اون دوموند هذيك وقتها عن طريق العيادات نتاعنا فهمت.
1: نعم كيف نحسوا المريض نتاعنا قاعد ينسى بطريقه جالبه للانتباه مهم انه ما نحسسوش اللي هو قاعد ينسى ولا نصححوا له المعلومه اما خير
0: هو ماذا بيك ما تحسوش وي فهمت خاطر باش توليه تخليله فرستراسيون باش يولي متقلق اكثر باش يولي يتجنبك ماش حاب يحكي معاك دونك ديما نحاولوا ان نوصيو العائله اللي هما ما يضغطوش عليه
1: معناها اللي قاعد يقدم في الرعايه من العائله من للمريض هذايا لازم يحسوا اللي هو لباس ويتعامل معاه ويتواصل معاه ايجابيا
0: ديما يتواصل معاه صحيح
1: ويحسوا اللي هو انسان مستقل واموره واضحه
0: ويستحفظ له
1: ما يزيد يعمق له معناها الشعور والاحساس هذا خاطر فما يولي نوع من الانهاك النفسي والجسدي للمريض اما حتى هو زاد والله صدقني اللي قاعد يقدم في الرعايه راهو في حاجه الى متابعه نفسية خطر حاجة ما هيش سهلة. ربي إن شاء الله يمتعنا بالصحة والعافية ونتسلحوا بالعزيمة والصبر لكن زادة مهم برشا أنه القاعد يقدم في الرعاية هذه نعاونوه ونهزوا معاه ذن القفة
0: صحيح
1: خليه شوية تبارك معناه
0: أي ماذا بينا لو كان معناتها نوليو عنا برشا ديز اسوسياسيون يتلهيو باللي بارون اللي لاهين معناتها بالليزاكومبانيون بالليزيدون اللي لاهين بالمرضى هذوما خاطر كيما قلت راه هما باش يتقلقوا برشا باش يتعبوا نفسانيا جسديا خاطر نجم المريض لو ريتم سيركاديان نتاعو يتبدل يولي بالعكس يرقد في النهار ويقوم في الليل بار اكزومبل دونك يفيق يحير اللي معاه في الدار دونك راهي بالحق ان ستاد افونسي بصراحه ربي يفرج على مرضتنا الكل ان شاء الله وربي يعطيهم لي بارون بيان سور القوه باش يتحملوا هكا مانتا لي بارون تاعهم اما ان شاء الله كله في ميزان حسناتهم وشويه وسع بال
1: سي محمد السلمي من بوحجله القيروان يقول لك وين وصل الطب اليوم في علاج الزهايمر هل اصبحت هناك علاجات قادره على ابطاء تطور المرض
0: دونك مالوغوزمون في تونس لا في العالم دونك في تونس عندنا كو دو موليكول داكول اللي هما لي دونك لي توسكي دوني بيزيل ولا ميمونتين سو سون دو موليكول اللي نستعملوهم في المرض ديال الزهايمر سينو في العالم فما لوكانيماب توا موجود سو سون دي زانتيكور مونوكلونو بون ايلو مونتري اون افيكاسيتي نتاع 35% افيك بوكو الحق دو تاثيرات جانبيه معناتها دي زيفي انديزيرابل مي ما هما بيدهم اول ما بداو في امريكا وتوا بداو يعملوا فيهم سايبوا فيهم في اوروب مازالت يعني تاثيرات والافيكاسيتي نتاعهم مش مدروسه برشا mais ils sont très très coûteux معناتها à savoir ونجموا يخلطونا لتونس ولا الحق on espère un jour نجموا نلقاو دواء اللي يوقف المرض هذا. توتون ساشون كل العالم الكل عباره واللي سوسيتي سافونت واللي لهين معناتها بالاختراعات وكل قاعدين ديما البحوث معناتها جاريه على ادويات اللي تنجم تحسن المرض هذا في اللي هو ولا منتشر بصفه غريبه.
1: نعم مدام هدى تقول لك هل الزهايمر يبدا دائما بشكل تدريجي ولا يمكن تظهر التغيرات بصوره مفاجئه؟
0: هو الاكثر بصفه تدريجيه يبدا بشويه بشويه. Parmi en fait la définition, c'est l'installation progressive. D'accord. Mais ma yinfish, elle est mais c'est exceptionnel. Elle est abda bsoufa moufige ou talqa généralement un facteur déclenchant. Talqa manarch un homme par exemple, kent matalqa bwldha, wldha kharach sefer lbara. Donc fash atan taka tatahoul fi nafsiyata kol shay tataout wali tabda ظهر في قلق متاع الذاكرة كل شيء.
1: نعم.
0: On a vu هكا كالكوكا مي الأكثر راهو تدريجيا في ظرف 6 شهور عام تبدأ معناتها يمشي بشوية بشوية الناس وتزيد تكثر عليه تولي ملاحظة أكثر. داكور دو.
1: نعم شنو الفرق ما بين الزهايمر وبين أنواع الخرف الأخرى؟
0: دونك الزهايمر هي أكثر واحدة منتشرة وأكثر واحدة الحق نلقاه حتى نحن في العيادات متاعنا وفي مرضتنا. الأخرين فما حاجات سيكوندير فما حاجات اللي تلقى سبب في جرة ظهور القلق متاع الذاكرة كما فسرت نقص متاع الفيتامين بي 12 اون ديستيرويدي قلق متاع غدد بوست افيسي بعد جلطة بعد تروماتيزم بعد تومور بعد داكوردو. دونك هذوكم لي كوز سيكوندير. في لي زوتر فامي دي باثولوجي ديجينيراتيف اللي هما امراض يتكونوا كما بلوزيور فاكتور معناش فاكتور واضح كما المالادي دالزايمر فما لي بارك بلوس اللي يعطيو مع الذاكره يعطيو رعشه جينيرالمون وقله الحركه وكل شيء ان سيندروم اكسترا بيراميدال يونا بوكو مانت. هكا علاش المريض يستحق اللي هو يشوف الطبيب باش يلوج على سيني هذم الكل كان يلقى تو سامبلومون الفحص الاعصاب نتاعو طبيعي جوست عنده قلق نتاع الذاكره جينيرالمون سي لا مالادي دالزايمر. كان باش نلقاو دي سيني اسوسي معناتها حاجات اخرى كيما الرعشه كيما قله الحركة. حركة كما ما نعرفش نقلق في الحركة متاع العين برشا برشا معناتها دي سيني نجمو نلوجو عليهم وقتها يخليونا نشكو في أمراض أخرى ونحن بطبيعتنا هكا ولا هكا باش نطلبوا ايرين بوغ نو كونفيرمي سيت باثولوجي.
1: نعم طيب الانسان لما يكون مصاب بمرض الزهايمر فما علامات معناها تكون مش واضحة للمحيطين به تخليهم ما يفيقوش به ولا بالضرورة لازم فما علامات واضحة؟
0: هو جنرالمون فما علامات واضحة أما ساعات العبيد تبدأ معناتها تفيق وتطفي فهمت تفيق بها وتقول لي بكشي حتى شيء بكشي كبر بكشي من الكبر معناها دونك يطفي والضوء حتى لين الحاجة ذيك تزيد تظهر برشا تولي فلاغرانت وقتها يجيو يعديو.
1: نعم
0: مي على ليميت راهو ساعات يجيوني مرضى راهو بوهم يعني ماكسيموم معناتها مينيموم راهو عنده 3 سنين ولا 4 هو على الحاله هذيك وهما ما جابوهش معناتها ما جاي يجيبوه اسي اون غوتور.
1: قلت لك عادي كبير
0: لا لا ما فهمتش هاني قلت لك الكبير ينجم ينسى شويه مش برشا مش كل يوم مي بعد ينجم يذكرها الحاجه يلقاها معناتها يلقى المعلومه اللي لو جا عليها كان اسم صغير كان حاجه فهمت كان كلي خبيه نجم يلقاه مي الاخر لا مرضي مالادي دالزايمر جينيرالمون ما يتذكرش و سافا غوتونتيغ على حياته اليوميه. داكوردو هذيك اهم حاجه
1: هو شخصيه المريض تحسها معناها تتغير تتبدل مع تطور المرض و يعني فما بعض المرضى يلقاو صعوبه كبيره في تذكر الاحداث القريبه خاصه وتركيزهم ديما يكون على تفاصيل قديمه جدا جدا جدا.
0: هذه نقطة مهمة مدام ربح يعطيك الصحة خاطر أنا كنت نخمم باش نقولها خاطر في أي منبر ديما نقولها راهو مش المريض كي يقعد يتذكر القديم راهو لاباس عليه ستون انفورماسيون غالطة اللي مروجة للعباد الكل اللي يقولك هاو لاباس عليه معناتها الذكرى نتاعو يحكي لي على أيامات عرس وعلى أيامات كيفاش أول مرة خدم لا مش بشرته خاطر لا مالادي دالزايمر إل توش لا ميموار ريسونت الحديثة اللي ما تخليهش يحفظ معلومات توا معناتها حاجة قلتها له توا ما عادش ينجم يحفظها هاك علاش هو دايوغ يعاود يسأل برشا مرات يقول له معلومة يعاود ينساها يعاود يذكرك قول لي شنو هي المعلومة اللي قلتها دونك دونك المعلومه جديده اما راهو لي سوفونير سي parmi la mémoire la plus résistante اللي تقعد فريمون جوسكا قداش من عام اللهم كان وصلت ان ستاد تري تارديف وقتها تنجم تتمس.
1: نعم.
0: داكوردو
1: هو ساعات حتى اللغه الكلام القدره على ايجاد الكلمات المناسبه باش يعبر بها ما يلقاهاش.
0: بيان سور هي لا مالادي دالزايمر تبدا بالنسيان اما ال بو توشي لي زوتر فونكسيون كوجنيتيف اللي هما الكلام نجم يضيع دونك لا فازيك
1: حتى الوقت حتى المكان
0: يصحيح دونك يولي فما اون ديزورينتاسيون تروبل اتونسيونيل من الاول ماش يبداش مركز برشا مي سورتو ما ينجمش يحفظ المعلومات الجديده داكوردو وفما ديزورينتاسيون تمبورو سبيسيال اللي يولي فما بلايص مستانس يمشي لهم وحده يولي ما عادش يعرف يروح يمشي للجامع يوحل لا ديزورينتاسيون سبيسيال تبدا من البرا معناتها من الشارع وبعد حتى في الدار يولي يكون ماشي للكوجينه يتعدى البيت البانو دونك فريمون هذوكم في حالات متطوره
1: نعم هو ساعات معناها اضطرابات مريض الزهايمر تاثر على النوم تحسوا يولي ما عادش يرقد بالباهي
0: اي صحيح
1: تحس عليه وي. علامات اكتئاب
0: وي دونك الامور النفسيه تنجم تلقاها
1: واللي يحب يعيش عزله
0: وي نجم تلقاها من الاول كيما تنجم تلقاها في الوسط في وسط تطور المرض كيما تلقاها في حاله متطوره برشا دونك لي تروبل دو لومور يولي اريتابل ما كاينش معناتها فما ان شونجمون دو كاركتير
1: نعم
0: فيو اللي هو وينسى دونك يولي متقلق دونك يولي اريتابل تقول له حاجه يقول لك ماني قلت لك عليها معناتها انت تعاود تذكره يولي هو يزيد يستفز عباره فهمت ينجم يجبد روحي ولي ماش حاب يكلم العباد فيو اللي هو ما يلقاش الكلام دونك يحب ماذا به يقعد وحده ايزولي باش حد ما يفيق بيه دونك هذوكم حاجات اللي ما نحبوهمش يصيروا
1: للتشخيص معناها من الافضل انه يمشي لطبيب اعصاب مباشره ولا يمشي لطبيب العائله ولا شنو الاختصاص
0: هو طبيب العائله نجم يفيق بالحاجات كيما هكا سورتو كان يجي بار اكزومبل يقولوا راني خذيت موعد ونسيته راني ما خذيتش الدواء راني ننسى الدواء من هكا هو طبيب العائلة أقرب طبيب كما نقوله نحن للمريض ذاك اللي يشوفه جن معناتها جن avec fréquemment معناتها ماشي انا كشاك 3 mois باش يعمل الاوراق نتاع التونسيون نتاعو بار اكزومبل ولا حاجه ينجم يفيق باللي سيني هذوما صغيرين دونك هو ينجم يقوم بتوجيهه لطبيب اعصاب ينجم حتى يعمل له السكور هذا لما مسو سي ان سكور جينيرال نجم اي طبيب ينجم يعمله اللي يعطيك فكره عامه اسكو فما قلق ولا ومن بعد كان لقى قلق ينجم يوجهه بيان سور لطب الاعصاب خاطر الطبيب هو جينيرالمون اللي يطلب الارام وحتى الدواء لازم يكون انورولوج هو اللي باش يكتب له الدواء
1: نعم مدام مروه منصور تقول هل كل شخص يعاني من ضعف الذاكرة يحتاج إلى تصوير للدماغ وتشخيص؟
0: Généralement, oui. L'IRM, elle nous permet de confirmer la maladie d'Alzheimer et elle nous permet aussi pour éliminer باش نحيو الأمراض الأخرى الكل. لا يقدر نجم تنسى ويكون عنده لطف مرض خايب. دونك يلزمني نعمل IRM باش نثبت.
1: تقول لك بعد التشخيص كيف تتم متابعة المريض وهل تختلف المتابعة من شخص إلى آخر؟
0: دونك بعد ما نعملوا التشخيص نعطيو الدواء وجينيرالمون المتابعه تكون كل 3-6 شهور بون والفحص ديما نكون نعملوا معناتها لي تيست هذوما نتاع الذاكره بصفه متكرره جينيرالمون تاع مره في 6 شهور تعمل له الفحص نتاع الذاكره باش تشوفوا اسكو قاعد يتطور ولا داكوردو دونك يقعد يتبع في العيادات هو بطبيعته باش يجي عامر اوراق الكلام ونعاودوا نعملوا الفحص نتاع الذاكره مينيموم مره كل 6 شهور
1: برشا في تونس توا توندونس كما كنت نحكي مع دكتور سيف الحق منذ قليل وإحنا نحكيه على ترشيد استعمال الأعشاب الطبية نحكيه على المكملات الغذائية والفيتامينات اللي قاعدين يقبلوا عليها توينسا يعني من مسالك مختلفة ساعات غير مراقبة هل يمكن أن تعوض العلاج الطبي ولا تمنع المرض؟
0: الحق لي دونك سيت اون مالادي ديجينيراتيف كانها باش تجي راهي باش تجي باش ايفولو وحدها يعني بالدواء ولا بلاش مي هو الدواء
1: خاطر انت تحكي على نقص في الفيتامينات
0: لا
1: نقص نتاع يا برا ناخذوا احنا الفيتامينات
0: النقص نتاع الفيتامين بي 12 ينجم يسبب قلق نتاع الذاكره ما مش لا مالادي دالزايمر قلق نتاع الذاكره اللي خفيف ان اوتر تيب جينيرالمون نتاع قلق ونجم تفيق بيه وتاخذ سوبليمونطاسيون نتاع الفيتامين بي 12 وترجع لاباس اما بور لا مالادي دالزايمر لي كوكو احنا في البريسكريبسيون تاعنا نعطيو برشا الفيتامين او خاطر سي parmi les vitamines اللي ينشطوا الذاكره
1: نعم
0: داكوردو
1: سي ايمن بريش يقول لك التدخين ياثر في خطر الاصابه بالزهايمر ولا بالخرف
0: وي دونك التدخين ماذا بين الاقلاع على التدخين ممكن منبر نقولوا راهو التدخين مضر بطبيعة بالصحة وحاجة معروفة للعبيد الكل، وعنده دخل في ظهور الملادي دالزايمور في التطور الحالة. سي بارمي لي فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولير.
1: تعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة في سن متقدمة هل يمكن أن يكون مفيدا للدماغ؟
0: بالعكس، حاجة باهية برشا، معناتها مفيدة جدا، خاطر هذيك تخليك تقوي في الغزيرف كونيتيف متاعك، قد ما تنشط أنت الذاكرة متاعك، دونك قد ما ريسك أقل اللي هي تدهور.
1: مدام هدى شي بتقولك فين نتعامل مع رفض المريض الاعتراف بأنه يعاني من مشكلة في الذاكرة؟
0: هذيك الإشكال اللي حكينا عليه، الحق ما تنجمش تعكسه برشا، ما زادا ما تنجمش تسيبه على راحته وتخليه من غير الدواء، دونك تحاول بكل الطرق اللي انت تجيبه يعدي يقابل مع الطبيب متاعه، ومو حتى مش كل 3 شهور باش ما نثقلوش عليه، حتى مرة في 6 شهور، وحتى لو كان معناتها الباسيون يرفض ديما اللي هو يجي، ميسالش رانا ساعات نقبلوا الأولاد ولا لي بارون متاعه يجيو ياخذوا له، المهم نستحفظوا على الدواء.
1: نعم.
0: بور غارونتير لا ستابيليتي دو لا مالادي.
1: وتقولك ماذا نفعل عندما يبدأ المريض في الشك في أفراد عائلته ولا اتهامهم بأخذ أغراضه وغيرها من الإشكاليات؟
0: أي هذيك في حالة متقدمة يولي الباسيان دونك عنده تروبل بسيكياتريك دانوتر
1: تحسه خايف مرتبك
0: أوتخ تيب، هذيك ما هو فما لونكسيتي فما الدبريسيان، يولي بعد ديليرون الديليغ، فما يجيهم ديليغ دو جالوزي، يولي يغير على مرته ولا شكون كان بحذاك وما بحذا حد، فما ديليغ دو بيرسيكوسيان، يولي يقول لك فما شكون يحب يقتلني، اش بكم فاش تحبوا توكلوني، فهمت؟ هذاك سي اون بسيكوز ان ستاد تري افونسي دون لو كادر دو لا مالادي دالزايمر اللي هي تستحق دواء اخر. سي ان تريتمون سيمتوماتيك اللي باش يحسن من الاعراض هذيا.
1: ومهم جدا انه نحافظوا على الروتين اليومي نتاع المريض، معناها خليه في مكان مألوف مع نفس الاشخاص، فما حاجات عادات يوميه لازم نحافظوا عليها. وي
0: سورتو تبديل البلايص، خاطر ديزورينتاسيون سبيسيال هذيك تزيد تتعكر برشا.
1: انا خاطر شفت من الواقع فما مريضه بالزايمر بنيتها، معناها باش يتعاونوا عليها،
0: كل وحده باش تهزها البلاصه،
1: كل وحده باش تهزها لدارها،
0: نفس الحاله اللي توا جاتني ديجا في العيادات. نعم. الخارجيه ما زلت كي خرجت من غادي، دونك عندهم هكاك هما دو في وما ينجموش.
1: هو الاحسن نخليوها في دارها،
0: الافضل من الافضل ما نبدلوهمش
1: البلاصه، معناها كل مره
0: تجيب حذاها حد. مي ساعات الحق ما تنجمش، معناتها تحكم على عبيد اللي عندهم عائلات وعندهم صغار في ديارهم، انت باش تبدل غيت نتاع عائله كامله، دونك يلزم يلقاو ان اكيليبر ما بيناتهم الاخوه.
1: هو اللي يوجع برشا في المرض هذايا حالات الضياع اللي نشوفوها تقريبا يوميا لمرضى الزهايمر، يعني فما حوادث منزلية زادة يمكن أنه يعيشوها ويكونوا معناها عرضة لها، الحقيقة لهوة كبيرة لازمنا نقوم بها مع المريض هذايا.
0: وي لهوة كبيرة برشا، يعني قلت لك خاطر حتى يخرجوا، معناتها فما اللي يخرج حتى يخرج في الليل بار اكزومبل بيان سور ويضيع ثنية، دونك فما برشا عباد يتلزوا يسكروا ديارهم بالمفتاح كاريمون ويخبيو المفاتيح عندهم بوغ ايفيتي سي بروبليم.
1: نعم.
0: توا حاليا فما الحكاية البراسلي منتشرة برشا، وليت حتى فما برشا يجيبوا فيها من الخارج، ابريوري مش موجودة برشا في تونس، براسلي اللي تخليك كيما جي بي اس تعرف بلاصتو حتى كي يخرج ويضيع تنجم تجيبو. فهمت؟ بيان سور عليها اسمه، tu peux حتى انسيغي الكونتاكت نتاع انت والولد ولا بنته.
1: نعم.
0: دونك في صورة ما اللي باش يلقاه ينجم يكونتاكتيكم.
1: ساعات معناها تبدا عندك مريض زهايمر في الدار وعندك اطفال، عادي اني نخبر الاطفال بحقيقه مرض الجد ولا الجده باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا معاه، ولا الاحسن نخليهم في منأى معناها على المشكل هذا؟
0: والله هذا
1: هي امور نفسيه بحته.
0: وي سؤال ما عرفتوش قبل، الحق ما عنديش فكره معناتها كيفاش نفسيه تصير كيفاش صغير باش يتقبل.
1: ما تعرف المستمعين معناها اي سؤال يحبوا ماذا بهم يلقاش يجاوب
0: عليه. ماني قلت لك الصغار، انا نشوف من رايي الخاص، ما عنديش حق خبره واضحه على الموضوع هذا، معناتها مع الطفل ما تعطيتش حتى مره، معليش معناتها كيسكو سافا اجوتي اللي انت باش تقوله، بالعكس نصور هكيكا نجم صغير ما تعرفش عليه، ما تتوقعش كيفاش باش يتعامل، نجم يولي يتزطط عليه عباره، معناتها يولي يعمل عليه بالعاني على جد ولا حاجه. مي بون اللهم كان يبدا صغير في عمر معين، انا دوليسون يفهم، معناتها باش تعرف تفسر له كيفاش يتعامل معاه، تو ديبون دو لاج دو لونفون.
1: نعم. هل يمكن لمريض الزهايمر أن يشعر بالحب والاهتمام حتى عندما لا يتذكر أسماء لأشخاص من حوله؟ هذا سؤال مريم من القسرين.
0: Bien sûr, c'est une question très touchante. خاطر مش معناتها هو ينسى، احنا باش ننساوه. دونك هو ينسى، الله غالب، هذيك حاجة ربي، ينسى اسمك، ينسى اسم بنته، ينسى اسم بنتك انت، بنت بنته. دونك هذيك ما يخليش اللي انت، ما يلزم ما يخليش العباد واللي بارون تاعو اللي هو ينساوه. دونك يلزمه لهوة.
1: المفروض حتى كي تختفي الذكريات راهو يقعد عند المريض،
0: يقعد عنده
1: القدرة على الاحساس.
0: سي توتافي دونك. نعم. وي. دونك اللي يلزم العائلة تكون محيطة به 100%.
1: نعم. قلت لك شنو اللي تتمنى أن المجتمع يتوقف على قوله أو فعله تجاه مريض الزهايمر؟
0: نتمنى اللي العباد تفيق به بكري. نتمنى نعم. اللي بالحق من أول ما يبدأوا يحسوا هكا قلق متاع النسوة ما هوش طبيعي يجيو يعديو، مرحبا بهم. سي اون اوكازيون ديجا هانا في السبيطار مستير ان شاء الله يوم السبت 19 سبتمبر تلقاونا في السبيطار المستشفى الجامعي دونك فاطمه بورقيبه بالمنستير في الهول نتاع السبيطار. تلقاو برشا طب باش اللي عنده اي قلق مرحبا به، ولا ولد ولا بوه ولا امه، يجيبو نعملو له الفحص نتاع الذكرى ونثبتو اسكو عنده القلق هذايا ولا، باش نجمو نركحو له اموره. الحاجه الثانيه اللي نقولها اللي ما تتغرش اللي المريض ما يتذكر ذكريات القديمه، راهو ما عنده اوكون سينيفيكاسيون.
1: نعم.
0: راهو عادي جدا اللي هو يقعد
1: يذكر. هذيك ساعه علامه كبيره من علامات المرض.
0: صحيح. اللي هو بون ينجم يقعد يذكر الذكريات القديمه ما يقلقنيش وعادي جدا،
1: اما
0: مادام بدا ينسى دونك يزمو يقابل المريض، يقابل طبيب اعصاب باش يقوم بتشخيص المرض.
1: نعم. قالت لك شنو اللي تتمنى انه يعني تتعلموا كل عائله قبل ان تواجه تجربه الزهايمر عند واحد من افراد عائلتها، عند عزيز عليها برشا، خاطر فما مهارات يلزم نتسلحوا بها باش نجموا بالحق نتبعوه بالبيت.
0: يلزم ديما تعمل حاجات جديده.
1: نعم.
0: مش تقتلك الروتين، تتعلم حاجه جديده كما قلت قبيله، لغه، اللي عنده هوايه سيغتناش سورتو بعد الغوتريت ينجم يعملها، بريكولاج، ديسان، اي حاجه معناتها تخليه ديما الذاكره نتاعو ويقرا، يقرا برشا كتب دونك المطالعه ايتو. دونك هذوك حاجات تنشط، وبيان سور نستحفظوا على العلاقات العائليه.
1: نعم.
0: وعلى اللحمه نتاع العائله واللونتوراج وكال سونتي لي سونتيمون ان سي دو سويت.
1: والله هو العوده الى ديننا زيد راهو حاجه مهمه جدا تقينا هذايا، اذا كان نمشيو معناها ننخرطوا في الجمعيات القرانيه ونقوموا بحفظ القران راهو باش ننشطوا الذاكره وباش نحافظوا عليها.
0: وي سي توت افي. دونك parmi الحاجات المنصوح بها اللي هي حفظ القران.
1: نعم. وي. نعم. دكتورة، كيف يبدأ الإنسان في فقدان بعض الذكريات؟ طبعا فما حاجات تقعد في الذاكرة في علاقتنا به، احنا لازمنا نحافظ على إنسانية المريض هذية قبل ما ننشغل بما نسيه.
0: بيان سور باش تحفظ على إنسانيته وعلى كرامته، ومتى بيان سور انت ماكش باش تعنفه، مش خاطر ينسى دونك تولي يولي ما تتغير نظرتك ليها، بخيتو هو بوك ولا امك معناها.
1: نعم.
0: دونك يزمك هذاك هو الاحساس موجود، مي جوست يزم لهوه ازيد من العاده وكهو. دونك يزم بالحق لهوه خاصه ما تعكسوش، ما يحبش يدوش ما يدوش. بيان سور ماكش تجي انت ما نعرفش انا
1: تجبروا
0: ولا تهنتوا قدام ولادك ولا تعنفوا ولا حتى كلمه سافا با. بيان سور هذاك الكل ايفيتي، راهو هو اول حاجه بوك ساعة ذيك بيان سور ما نحكيوش على صلة الرحم وكما انتي جبت على الدين متاعنا. وثانية حاجة هو في موقع لغالب مرض بمرضة معناتها صعيبة شوية، دونك يلزمنا برشا وسع بال.
1: نعم. شكرا جزيلا لك من الدكتورة مريم على كل هالإضاءات وعلى كل هالنصائح الذهبية اللي قدمتها لنا في تعاملنا خاصة مع مريض الزهايمر. صحيح هو المريض، ولكن العائلة المحيطة اللي تقدم في الرعاية والمساعدة زادة هي راهي في حاجة إلى أنها تتسلح بالصبر وبالعديد من المهارات الأخرى باش نجم تقوم بالوظيفة هذه وبالرسالة هذه على أكمل وجه.
0: سي توت افي. دونك ديما نحن نحاولوا نقويوهم باش يتلهاو قول لهم راهو هذاك حاجة ربي وراهو أجرك أنت عند ربي وتحاول توسع بالك وكل، أما هما بيدهم.
1: أنا ديما نقول صحة ليهم الساعة العبيد اللي يلقاو منفذ باش
0: يجيبوا حسنات،
1: يراكموا الحسنات والأجر عند ربي إن شاء الله. يتعبوا كبير
0: يتعبوا يتعبوا ربي معاهم إن شاء الله
1: ربي قويهم إن شاء الله ويعاونهم إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك وإن شاء الله نلتقيك في مواضيع أخرى وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع.
0: يعيشك مدام ربح إن شاء الله بيان سور العباد الكل إن شاء الله في صحة جيدة وربي يحفظنا ناس الكل.
1: آمين.
0: يعيشك إن شاء الله نهاركم زين.
1: يعيشك. بعد قليل تلتحق بنا زميلة آمنة غزال لتقديم ثاني نشرة الأخبار على موجاتنا. شكرا صديقي أيمن، صديقتي نجلة وكل من كان معنا في تنفيذ هذا اللقاء. دمتم على محبة وغدا سنستقبل الصباح معا ضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا بشائر الصباح. خليكم ديما مع إذاعة المونستير. إلى اللقاء.

قبل ما نغادر حبيت أذيع هذا البلاغ الصادر عن سي الحبيب الفرجاني اللي أضاع حافظة أوراق بالسوق المركزية بالمنستير. رقم الهاتف متاعه 97 461 760. أعيد، سي الحبيب الفرجاني أضاع حافظة أوراق بالسوق المركزية بالمنستير، رقم الهاتف متاعه 97 461 760، أو يمكن تسليمها لمكتب الاستقبال بالإذاعة. وشكرا لكم جميعاً.

0: منتصف النهار من إذاعة المونستير ومنها نقدم ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: في النشرة نرصد تشكيات المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية بمدينة المونستير. يوم الثاني على التوالي أكثر من 150 تلميذ وتلميذة بمنطقة صلاطنة بأولاد الشامخ من ولاية المهدية يحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر سائق حافلة. متساكنو مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل يرفضون تركيز وحدة صناعية لتربية الحشرات وإنتاج البروتينات بجانب المستشفى المحلية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في المونستير. وتزامنا مع العودة المدرسية التي تتسم بذروة الإقبال على الخدمات الإدارية والبلدية، اشتكى عدد من المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية كالتعريف بالأمضاء والنسخ المطابقة للأصل في أغلب بلديات مدينة المونستير، ما اضطرهم إلى التنقل بين مختلف المصالح البلدية بالمدينة للحصول على الخدمة المرجوة، ليصطدم إما بغيابها أو طول صفوف الانتظار أو بالشبابيك المغلقة.
2: جيت مش نعمل تعريف بالإمضاء، بلدية متاع الرسيس خلك بري يمشي البلدية هذه، والبلدية هذه خلك يمشي للبلدية لحد الكرة الأرضية. علاش مثلا أنا تاكسي منه تاكسي منه تاكسي منه، ما يراعوش ظروف الولي ولا ظروف التلميذ. مش معقول نورمال مون بلدية لازمك تخرج كل شيء، سواء كان مضامن ولا وفيات ولا تعريف بالإمضاء. علاش يصعبوا فيها على المواطن؟ علاش يصعبوا فيها علينا وهي سهلة؟ معناتها أنا تو جيت بالفين مشيت على ساقية ديستانس، بعد ركبت بالفين لنا وزيت تو نمشي لوين التليفون.
3: مش اني نحو تاكسي نجي فهمت الليل هوني في تعريف بالامضاء، معناها ما عندناش تعريف بالامضاء. ماذا بينا اي بلديه نزولها الخدمات الكل موجوده، مش قلنا عليه هذا موجود في البلديه الاخرى مسجل في البلديه الاخرى هذا صبوا في البلديه الاخرى.
4: والله كي تدخل بلديه الخدمات نتاع البلديه تطلب انت حاجه تقول عامله لك مزيه، الخدمات مش كافيه قل لك الريزو ما فماش، ارجع من بعد يجي غدوه، المشي والجاي اكثر من كل حاجه.
0: لليوم الثاني على التوالي لم يتمكن أكثر من 150 تلميذ وتلميذة بمنطقة صلاطنة من عمادة المحارزة الشرقية بأولاد الشامخ من ولاية المهدية من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر سائق حافلة كانت قد خصصتها وزارة التربية لنقلهم. السيد كريم السعيدي عضو المجلس المحلي بأولاد الشامخ، وأكثر التفاصيل في ميكروفون الزميلة نادرة إسماعيل.
5: اليوم عندنا إشكالية نتاع صغيراتنا يعني تلامذة نتاع منطقة صلاطنة عمادة المحارزة الشمالية معتمدية ولاد الشامخ، عندهم الكار ميني بيس اللي وفرتها معناتها وزارة التربية، عندهم عاميا يتنقلوا بها مسافة 6 كيلومتر من منطقة صلاطنة حتى ل 7 كيلومتر من قريفية نائية ياسر عليهم، وفر لهم الكار بارك الله فيهم وزارة التربية، أعطات كار وشركة النقل وفرت الشوفير، معناتها السنة الفارطة والسنة اللي قبلها وفر الشو وفروا كار وتلين ذاتنا يعني جو أريحية ويقروا في أريحية. السنة معناتها في بداية السنة الدراسية تلين ذاتنا مشوش يقروا أكثر من 120 50 تلميذ تقريبا أمس معطلين على الدراسة، حتى الأولياء معناتها رفضوا أن صغارهم يمشوا يقرأوا في الظروف كما نحكي 6 كيلومتر يمشوا 6 كيلومتر يجي، معناتها اليوم النهار الثاني زادت لين ذات مجوش يقروا. هذه مشكلة لازمها تتحل. احنا رسلنا صورة المعنية بالأمر سيد المعتمد السيد الوالي الإدارات الكلية في بالها شركة النقل الوزارة في بالها الناس كل في بالها، لازمنا حل لهذا الإشكال وحل يعني وليداتنا لازمهم يمشوا يقروا بأي شكل من الأشكال.
0: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي لبيض في تصريح لزميل حن العباسي، أكد أنه تم تسجيل عزوف من طرف الفلاحين على اقتناء مشاتل الزيتون بسبب الأزمة التي عاشها القطاع السنة الفارطة بسبب تدني سعر الزيت.
6: لما يسرت الزيت عمناول ولا عمناول هذيك خلت الفلاحة عزوا على الزراعة الزيتون، يقول لك أنا أخوي هاك تشوف السوق شنو هو، حتى اللي كان مشترى في 50,000 يضرب 20,000 ديما ربع كمية راح للأسواق متاع الزيت اللي صارت عمناول ولا عمناول. الأزمة اللي صارت فيه الزيت ما ثماش قبل كبير، وإحنا عنا برنامج على بنك الأفريقي للتنمية في ولاية زغوان 5 سنين مثلا عمناول عنا 40,000 زيتون بلدي، 40,000 ما متوفروش، علاش؟ خاطر مثلا ما الجودة ما خديناهمش، السنة بإذن الله نستخدمهم ونوزعهم، على سيخار فلاحين مش الكبار فلاحين اللي يزرع في 50 عود يزرع 100 عود، قطاع الزيتين ما عادش قطاع واعد كما قبل، الناس ولا متخوف برشا اللي عندها عاملة برنامج يعني مش تزرع في 100,000 وتزرع في 50,000، الناس كلها وقفت حتى لين يتضح إنه الزيت يبان المشكلة نتاعو ويتحلش ممكن ترجع الفلاحة تزرع.
0: إلى ولاية نابل، حيث عبر متساكنو مدينة منزل بوزلفة عن رفضهم لتركيز وحدة صناعية لتربية الحشرات وإنتاج البروتينات والذباب والديدان بجانب المستشفى المحلي بالمنطقة، لأن هذا المشروع يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته البيئية، خاصة لاحتمال تسببه في انبعاث روائح كريهة وتأثيرات سلبية على المائدة المائية. أحمد كمال بن كعب رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة وصيد البحر بمنزل بوزلفة.
7: أخذ المجتمع المدني في منزل بوزلفة لم يكن على علم بهذا المشروع في صناعة الحشرات والذبابة والديدان بالمرة، فما رأنا ثم شوية تحرك تهلوا الأهالي متى يلقاوا معناتها ثم مشروع مش يتقام في صناعة الحشرات والذبابة والديدان لاستخراج منه ما تعرف. حرينا احنا نلقاه اللي هو ما عنده ساقة في جرومباليا، فما تضمر كبير وفما تلوث للمحيط، فما بالك احنا في منطقة فلاحية بجنبها منطقة سكنية، ثم مستشفى محلي تقريب بضع أمتار 10 أمتار ما بينه وبين المصنع ذلك. نرفض إقامة هذا المشروع، تلوث محيط، روائح كريهة تضر بالمربين وبالسكان وبالمرضى في المستشفى المحلي، ثم إمكانية تلوث المائدة المائية مش يضرنا، وإحنا نعاني من ندرة المياه. وجه لذا السلطات متى بإيقاف هذا المشروع، فما متى أماكن أخرى تكون بعيدة عن المناطق السكنية وبعيدة عن المناطق السقوية الفلاحية.
0: في إطار تعاطي المسؤول مع ظاهرة انتشار الكلاب السائبة وما تطرحه من تحديات تؤثر على السلام العامة وتثير قلق المواطنين، تعمل بلدية حمام سوسة على اعتماد مقاربة إنسانية وعلمية قائمة على التوازن بين حماية صحة السكان والرفق بالحيوان، وذلك بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني عبر إحصاء الكلاب السائبة والحد من تكاثرها عبر اعتماد تقنية الصيد بالشباك والتلقيح ضد الكلب. كاتب عام بلدية حمام سوسة وسيم جريمة.
8: بلدية حمام سوسة اعتمدت منهج صيد الكلاب السائبة بالشباك وتعقيمها والتلقيح نتاعها، يعني بعدنا على القنص بالنسبة لبلدية حمام سوسة، وتوا نظرا يعني للتشكيات اللي كثرت مع المواطنين التقينا انه علاش ليه يعني نعملوا منهج تشاركي ونستدعى المواطنين والجمعيات يعني الناشطة في مجال الرفق بالحيوان. إن شاء الله غدوة باش نعملوا اجتماع، الهدف نتاعه أنه أول حاجة إرساء يعني خطة ميدانية باش نعملوا عملية إحصاء للكلاب والحد متكاثر نتاعها عن طريق صيد الشباك والتعقيم والتلقيح يعني ضد الكلب. باش نعملوا فيها آليات اللي باش نوفروا من خلالها رعاية طبية للحيوانات السائبة والخطط والكلاب. احنا ديجا عندنا سنتر حضرناه باش نشوفوا كيفاش باش يتم استغلال السنتر هذا لتعقيم الكلاب وتلقيحها، كيف زادا باش نحاولوا يعني نعملوا اطلاق حملات توعويه للمواطنين كيفاش باش يتعاملوا مع الحيوانات، وحملات تلقيح يعني تكون بصفه دوريه، وهذا بالشراكة يعني مع المجتمع المدني والمجلس المحلي في دار الجهوية الفلاحة اللي حقيقة يعني ديما توفر لنا البياطرة وتوفر لنا تلقيح بصفة مجانية.
0: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن عن تنظيم الأيام الجهوية رائدات يومي 16 اليوم و 30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بسوسة مصفى أبو بكر.
9: تم تنظيم هذه الايام في ولايه سوسه باش تكون المركز الجهوي للاعلاميه الموجهه للفضاء للتفاعل والاجابه عن استفسارات النساء الراغبات في الانتفاع بالبرنامج الوطني وتقديم الارشادات العمليه والمتعلقه بتيسير عمليه التسجيل عبر المنصه الرقميه، باعتبار انه تجربه الاولى لاحظنا انه فما صعوبه في انه الراغبه ما توفرش كل المعطيات بطبيعه الحال، الشيء اللي يصعب انها نكملوا لها الاجراءات نتاعها. المره هذه باش نركزوا على الجانب هذا انه نكملوا وثائقنا ونكملوا ملفاتنا حتى ينتفع كل راغب بالانتفاع ببرامج الراغبات والراغبات بهذه الاجراءات، باش نحاولوا نوفروا لهم كل المعطيات حول توسيع مشاريعهم حول افكار مشاريعهم حول نقربوا لهم باش يصيغوها الافكار ونقدموها في شكل تطبيقي. قدموا لحد الان 162 مشاركه قاموا بالتسجيل على المنصه الرقميه باش نوفروا لهم كل الامكانيات جلهم اتصلنا بهم باش يكونوا موجودات اليوم. انا عندي اشكاليه في الوثائق، انا عندي اشكاليه في مشروعها، انا عندي استفسار استرخاء حول المشروع باش نحاول نوفر لها كل الاجابات من خلال البنوك المموله وايضا من خلال الشركاء اللي معانا في هذا اللقاء. بطبيعه الحال نوفر لهم كل الامكانيات انه يسجلوا وينتفعوا بهذا البرنامج.
0: وصلنا الى ختام النشر، نذكر بالعناوين. في النشرة نرصد تشكيات المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية بمدينة المنستير. اليوم الثاني على التوالي أكثر من 150 تلميذ وتلميذة بمنطقة سلاطنة بولاد الشامخ من ولاية المهدية يحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر سائق حافلة. متساكنو مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل يرفضون تركيز وحدة صناعية لتربية الحشرات وإنتاج الديدان بجانب المستشفى المحلية. مع أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال، جيهان الضياء وحنان العباسي ونادر إسماعيل، وعلى الأجهزة التقنية أيمن الشابي.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
11: المنستير إشهار
12: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس، لبتيس، وروسبينا، كسي بالشركاو، والحوت متسمى علينا، مكنين، قصر هلال، طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
13: مرحبا كل المستمعين مع جديد. سهريات، نبض الشارع، فن وموسيقى، ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معكم.
14: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. اليوم في الأربعاء متاع العشية في ملعب مصفى الدوري في ميدون بجربة الترجي الرياضي الجرجي يستضيف الاتحاد المنستيري. التحكيم لسفيان الورتاني ومعه فرج عبد الله في غرفة الفار. مباراة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. أيضا في ملعب حي المطار في بنغردان في نفس التوقيت في الأربعاء متاع العشية اليوم اتحاد بنغردان يستضيف النادي الصفاقسي. التحكيم لسيف الورتاني مع حمزة جعيد في غرفة الفار. الجامعة التونسية لكرة القدم قررت تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 إلى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، بعد ما كان مقرر انطلاقتها يومي 19 و20 سبتمبر بسبب عدم تمكن عدد كبير من الأندية من رفع عقوبة المنع من الانتداب. في أخبار الأندية في مختلف الرياضات، النصر الرياضي بالصبيخة باش يعقد جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الأربعاء 30 سبتمبر في مقر الجمعية بداية من 9 متاع الصباح. نادي الركبي بسوسة باش يعقد جلسة العامة الانتخابية للفترة 2026-2028 في مركب رماس طريق القلعة طريق القنطاوي في سوسة يوم الأحد 27 سبتمبر بداية من 4 متاع العشية. جمعية سيد الهن الرياضية تعقد جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الثلاثاء 29 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب البلدي بسيد الهاني. جمعية اتحاد الرياضي بقصيبة المديوني بشتاق جلستها العامة تقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الأحد 27 سبتمبر انطلاقا من 6 متاع العشية في بلدية قصيبة المديوني. جمعية البعث الرياضي بعمير تتوازر بشتاق جلستها العامة تقييمية للموسم الرياضي 25-26 وأيضا الجلسة العامة الانتخابية للفترة 26-28 يوم السبت 26 سبتمبر بداية من 5 متاع العشية في مقر بلدية أمير التوازرة. أيضا جمعية النجم الرياضي العلوي باش تعقد جلستها العامة التقييمية للموسم الرياضي 25-26 يوم الأربعاء 30 سبتمبر في مقر بلدية العلاء. جمعية نادي تنس الطاولة بتوزة باش تعقد جلستها العامة الانتخابية للموسم الرياضي 25-26 يوم الاثنين 28 سبتمبر بداية من 5 متاع العشية في مقر بلدية توزة. جمعية نادي التنس بقليبية باش تعقد جلستها العامة لتزكيت اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء 30 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية في مقر النادي، وآخر أجل لتقديم الترشحات لعضو اللجنة التي تكون من 3 أعضاء هو يوم الأحد 27 سبتمبر في 6 متاع العشية، ومعها يغلق باب الانخراط في نفس اليوم والتوقيت على أن يعاد فتح بيع الانخراط يوم الخميس 1 أكتوبر في 10 متاع الصباح. جمعية البرجين الرياضية باش تعقد جلستها العامة التقييمية الموسم الرياضي 25-26 وأيضا الجلسة العامة الانتخابية في نفس اليوم الأربعاء 30 سبتمبر انطلاقا من 6 متاع العشية في مقر الجمعية الكائن بدار شباب البرجين. وأمس الثلاثاء 15 سبتمبر تم فتح باب الترشحات لعضو الهيئة المديرة ويغلق باب الترشحات يوم الثلاثاء 29 سبتمبر. جمعية الاتحاد الرياضي بفندق الجيل باش تعقد جلستها العامة التقييمية الموسم الرياضي 25-26 يوم الأحد 27 سبتمبر في 10 متاع الصباح في مقر الجمعية. وجمعية النادي الرياضي بحاجب العيون باش تعقد جلستها العامة الانتخابية للفترة النيابية 26-28 يوم الاثنين 28 سبتمبر بداية من 4 متاع العشية في مقر بلدية حاجب العيون، وآخر أجل لتقديم الترشحات يوم السبت 26 سبتمبر. في بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس العاصمة، اليوم في قبة المنزه تشاد فازت أمام نيجيريا 3-0، ثم في نص النهار في قبة المنزه ديما بكل المقابلات تتلعب اليوم، في نص النهار انطلقت الآن مباراة رواندا الكونغو الديمقراطية، في مطلث المغرب تواجه غامبيا، في 6 متاع العشية منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الكيني، في 9 متاع الليل إفريقيا الوسطى تواجه الكاميرون. في كرة اليد في بطولة أفريقيا للأصاغر المقامة حاليا في أبيجان في الكوت ديفوار، في ماضي ساعتين بعد شوية اليوم منتخبنا الوطني التونسي يواجه منتخب مدغشقر. نادي الرياضة النسائية بالموكين باش يعقد جلسة العامة الانتخابية للفترة 2026-2030 يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري في 6 متاع العشية في مقر بلدية الموكين. عملية بيع الانخراطات لتخول الحضور والمشاركة في إشغال جلسة العامة الانتخابية تتواصل إلى يوم 21 سبتمبر. غلق باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة يكون يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. هذه التفاصيل متاع الجلسة العامة الانتخابية لنادي الرياضة النسائية بالموكين. السباح التونسي رامي الرحموني موجود حاليا في اليابان باش يشارك ضمن الوفد السعودي المشارك في الألعاب الآسيوية اللي باش تقام في اليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. نهاية الأخبار الرياضية، تحيات نجل عطيب المحمدي من الشاب، تحياتي مقدم الميكرو شوقي الأحمد، يقول لكم شيء طيب للجميع.
1: هاي جرب يدي راك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة؟
1: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ديما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك بس خير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكلنا كيف نقوم الصباح نحلو التليفون نمشيو للقهوة نطلبو قهوة ونخلصو سومها نمشيو للخدمة نتحصلو على راتب ندفعو الإيجار نشريو ماكلة وربما نستثمرو جزء من الفلوس اللي عنا كل هذا عادي لكن فما سؤال غريب شكون اللي قرر انه تكون حياتنا بالطريقة هذه علاش مثلا نخدمو مقابل المال علاش نملكو بيوت أراضي وحتى شركات علاش أيضا مثلا شركة تصنع هاتف في بلاصة تصنع المكونات متاعه في بلاصة أخرى وتبيعه في عشرات البلدان وعلاش المال أصبح هو نفسه قادر أنه يولد مال أكثر نعيش داخل نظام اقتصادي اسمه الرأسمالية الرأسمالية ما جاتش من عدم ما جاش مثلا أدم سميث وقال اليوم باش نخترع الرأسمالية الحكاية أقدم وأكثر تعقيد والأهم أنه الرأسمالية ما بداتش وقت اللي الناس بداوا يتاجروا الإنسان كان يتاجر منذ آلاف السنين إذن السؤال وقتاش وكيفاش بدات الرأسمالية فعلا خلينا نبداو بسؤال آخر قبل الرأسمالية هل كان الناس يعرفوا التجارة وإلا لا؟ طبعا كانوا يعرفوا التجارة كان فما أسواق كان فما تجار فما فلوس قروض بنوك وموانئ وتجارة دولية منذ العصور القديمة في روما مثلا كانت فما شبكات تجارية واسعة في العالم الإسلامي أيضا ازدهرت التجارة بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في الصين والهند كانت زادة فما أسواق وشبكات تجارية ضخمة في أوروبا نفسها فما مدن كما البندقية وجنوة كانوا مراكز تجارية كبرى هذاك علاش يلزمنا نفرقوا ما بين زوز حاجات اقتصاد السوق والرأسمالية السوق ينجم يكون موجود في مجتمع غير رأسمالي أما الرأسمالية الحديثة فتقوم على مجموعة عناصر اجتمعت تدريجيا اللي هما الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج استثمار رأس المال بهدف تحقيق الربح العمل المأجور المنافسة والبحث المستمر عن توسيع الإنتاج وزيادة الأرباح هذاك علاش القول أنه الرأسمالية بدأت عندما اخترع الإنسان السوق يكون تبسيط شديد حتى الدراسات التاريخية للرأسمالية تميز اليوم بين الرأسمالية التجارية القديمة وبين الرأسمالية الصناعية الحديثة لكن إذا كان مش التجارة هي نقطة البداية فوين صار التحول؟ خليني نرجع بكم لأوروبا في العصور الوسطى معظم الناس كانوا يعيشوا في الريف

أي إنه السؤال ما كانش ديما وقتها قديش النجم نربح، السؤال كان كيفاش نعيش وكيفاش نوفر العائلتي الشيء اللي تحتاجه. وهنا بدأت نقطة التحول، لأنه فما شيء مهم بش يحدث، السوق بش يبدأ بالتوسع. ابتداء من أواخر العصور الوسطى بدأت التجارة الأوروبية في التوسع، المدن تنمو، الموانئ تكبر، التجار يجمعوا ثروات أكبر، البنوك تتطور، الائتمان ينتشر، والتجارة الدولية تصبح أكثر أهمية. ومن بعد جي مرحلة أخرى، مرحلة الاستكشافات الجغرافية، ظهور الذهب والفضة، سلع جديدة، طرق بحرية وشبكات تجارية تمتد عبر القارات، وبدأت أيضا تظهر عائلات تجارية ومالية ضخمة. لكن مع هذا الكل فما شيء آخر كان يحدث في الخلفية، الثروة بدأت تتحول من مجرد شيء يستهلك إلى شيء يستثمر. وهنا تظهر الفكرة الأساسية اللي باش تولي في قلب النظام الرأسمالي، المال ينجم يتحول إلى رأس مال، يولي التاجر ما عادش فقط يبيع ويشري، يولي يحب يستخدم المال اللي ربحه باش يشري مثلا سفينة جديدة، ومن بعد يشري السفينة الثانية، ومن بعد يمول مصنع ويوظف عمال ويعيد استثمار الأرباح. وهكا تبدأ الدائرة، مال استثمار إنتاج ربح استثمار جديد، والدائرة هذه باش تولي من بعد أهم محركات الرأسمالية. باش نزيد ونفهم الموضوع أكثر خليني نمشي معاكم الإنجلترا، والسؤال علاش إنجلترا؟ إذا كانت التجارة موجودة في إيطاليا، وإذا كانت البنوك متطورة، وإذا كانت مدن أخرى مزدهرة، علاش أصبحت إنجلترا أحد أهم مراكز الرأسمالية الحديثة؟ السبب ما هوش سبب واحد، بل مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، ومن أهمها الأرض اللي حكيت لكم عليها بكري شوية. في الريف الإنجليزي صاروا تحولات عميقة في ملكية واستخدام الأراضي، ومن بينها عملية إحاطة الأراضي اللي كانت تستخدمها المجتمعات المحلية وتحويلها تدريجيا إلى ملكيات أكثر تركيز وتنظيم. ولهنا فما شيء جوهري تبدل، الأرض أصبحت أكثر ارتباط بالسوق، والفلاح اللي كان يعتمد جزئيا على موارد مشتركة أصبح أكثر اعتماد على دخله النقدي. ومع توسع السوق ما عادش إنتاج الغذاء مجرد وسيلة للبقاء، الإنتاج متاع الغذاء أصبح أيضا نشاط تجاري، والنتيجة بدأت الزراعة نفسها تتغير، الاستثمارات كبرت، التنظيم ولا خير، والتخصص ولا أكبر، وضغط أكبر لرفع الإنتاجية. وهذا مهم برشا، لأنه الرأسمالية ماهاش فقط نحب نربح، بل كيفاش نربح أكثر من قبل، وهذا هو السؤال اللي باش يغير العالم. تخيل مثلا عندك عامل ينجم ينتج 10 منتجات في اليوم، وعندك منافس آخر ينجم ينتج 20 منتج. لهنا شكون عنده الفرصة الكبيرة في السوق؟ غالبا المنافس. دونك لنا باش تولي تلوج على طريقة لزيادة الانتاج، باش تزيد ماكينة، باش تنظم العمل خير، باش تزيد عمال أكثر تخصص، وقت أقل، تكلفة أقل، إنتاج أكبر. وهنا يظهر محرك آخر من محركات الرأسمالية، واللي هو زيادة الإنتاجية. المشكلة لهنا إن المحرك هذا ينجم يكون خارق للعادة، لكنه أيضا مخيف في نفس الوقت، لأنه يدفع الإنسان باستمرار إلى السؤال كما قلنا، كيفاش النجم ننتج أكثر وبسرعة أكبر وبتكلفة أقل. ومن هنا نقترب من واحدة من أكبر الثورات في تاريخ البشرية، واللي هي الثورة الصناعية. في القرن 18 بدأت الثورة الصناعية في بريطانيا، الفحم، الحديد، الآلة البخارية، النسيج، السكك الحديدية، ومن بعد خلطت عليهم الكهرباء والنفط والسيارات. الثروة ما عاش تعتمد فقط على الأرض والتجارة، أصبح بالإمكان إنتاج كميات هائلة من السلع داخل المصانع. ولهنا يحدث التحول التاريخي اللي حكيت لكم عليه بكري شوية، الآلة باش تدخل

التنقل ما بين الإنسان والإنتاج، والعمل باش يصبح أكثر تخصص، والعامل ما عادش بالضرورة يمتلك أدوات الإنتاج، هو يملك شيء آخر، وقته وقدرته على العمل، فيبيع القوة متاع العمل متاعه مقابل الأجر. أما المصنع والآلات ورأس المال فهي ملك صاحب المشروع، وهنا باش يظهر من بعد أحد أعظم منتقدي النظام الرأسمالي واللي هو كارل ماركس. قبل ما نحكيه على كارل ماركس خليني نرجع شوية لأدم سميث. وقت اللي نتحدثوا على الرأسمالية يظهر الاسم هذا يا برشا، أدم سميث في عام 1776 انشر الكتاب الشهير متاعه ثروة الأمم. لكن من المهم باش نفهموا حاجة، أدم سميث ما اخترعش الرأسمالية، الرأسمالية كانت تتشكل قبله هو بسنوات. الأفكار متاعه جات في لحظة كانت فيها التحولات الاقتصادية والاجتماعية بدأت بالفعل. اللي عمله أدم سميث هو محاولة لفهم العالم الجديد، وسأل كيفاش يمكن لملايين الأشخاص اللي ما يعرفوش بعضهم إنهم يتعاونوا اقتصاديا، كيفاش يحدد السوق الأسعار، كيفاش يؤدي تقسيم العمل إلى رفع الإنتاجية. ولهنا بدأت تظهر المفارقات، منهم النظام اللي يستطيع زيادة الإنتاج بشكل هائل ينجم زادة يجعل الإنسان مجرد جزء صغير داخل آلة اقتصادية ضخمة، وهذه باش تكون إحدى النقاط الأساسية في نقد ماركس للرأسمالية. في القرن 19 يشوف كارل ماركس الرأسمالية من زاوية مختلفة تماما. بالنسبة ليه المشكلة ماهاش فقط في وجود الأسواق، بل في العلاقة ما بين اللي يملك وسائل الإنتاج واللي يخدم فيها. الرأسمالي يمتلك المصنع أو رأس المال، والعامل يبيع القوة متاع العمل متاعه مقابل الأجر كما قلنا، والشركة تنتج سلعة بهدف بيعها وتحقيق الربح. لكن ماركس يشوف أنه فما فرق ما بين قيمة ما ينتج العامل وبين ما يتحصل عليه كأجير، ومن هنا بنى نقده لمفهوم فائض القيمة. وبالنسبة ليه الرأسمالية ماهيش مجرد نظام اقتصادي، أيضا نظام اجتماعي ينتج علاقات قوة وصراع بين الطبقات. لكن هل كان ماركس يشوف في كل شيء سلبي؟ مش صحيح. حتى في نقد الرأسمالية اعترف بقوة النظام الهائلة في تطوير قوى الإنتاج وتحويل المجتمع بسرعة غير مسبوقة. ولهنا يقول أن الرأسمالية تنجم تكون في الوقت نفسه آلة للثروة وآلة لإعادة توزيع القوة. باش نحكيو شوية على الوجه الآخر للرأسمالية، نرجع للقرن 19. النمو الصناعي هائل، لكن ظروف العمل في برشا مصانع كانت قاسية، ساعات طويلة، أجور منخفضة، حوادث، تشغيل أطفال، أحياء فقيرة، ومن بعد تبدأ النقابات والحركات العمالية بالمطالبة بالحقوق. ولهنا يصير شيء مهم، الرأسمالية اللي نعرفوها اليوم ماهيش هي نفسها الرأسمالية متاع القرن 19، لأنه نظام تغير، القوانين أيضا تغيرت، الدولة تدخلت في الموضوع، ظهرت قوانين العمل، التأمينات الاجتماعية، الحد الأدنى للأجور، الضرائب، التعليم العام، الصحة والنقابات. أي أنه الرأسمالية الحديثة ما كانتش نتيجة السوق وحده، بل كانت كما قلنا بكري شوية نتيجة صراع سياسي واجتماعي طويل حول كيفية نظام السوق. في القرن 20 أصبح رأس المال أكثر حركة، الشركات تكبر، البنوك تتوسع، البورصة تصبح أكثر أهمية، وتجي من بعد الشركات متعددة الجنسيات. منتج واحد ينجم يكون فكرته في الولايات المتحدة، تصميمه في أوروبا، مكوناته من كوريا وتايوان، تصنيعه في الصين، مواده الأولية من إفريقيا، ويتباع في تونس أو في البرازيل واليابان. الرأسمالية ما عادش نظام محلي، أصبحت نظام عالمي. ومن بعد جات الثورة الرقمية، ولهنا بدأ شيء جديد يظهر. اليوم ما عادش تحتاج المصنع باش تصبح جزء من الرأسمالية، رأس مالك ينجم يكون أورديناتور، هاتف،
لوجيسيال، بيانات أو حتى جمهور على الأنترنت. شخص واحد ينجم اليوم ينشأ شركة توصل لملايين الناس، وفي الوقت نفسه شركة قليلة تستطيع امتلاك منصات يستخدمها مليارات الأشخاص. وهنا تظهر ظاهرة جديدة، رأس المال الرقمي. البيانات أصبحت قيمة، الانتباه اليوم أصبح سلعة، والوقت أصبح مورد اقتصادي. وأحيانا ما تدفعش المال مقابل الخدمة، بل تدفع بحاجة أخرى، ببياناتك واهتمامك. خلينا نرجع للسؤال الأول، هل الرأسمالية هي السوق؟ هل الرأسمالية تعني السوق؟ ما هوش صحيح، السوق أقدم بكثير من الرأسمالية. فما اقتصادات سوق لا تتطابق تماما مع النموذج الرأسمالي. الرأسمالية الحديثة هي منظومة أوسع، ملكية خاصة مع رأسمال، مع استثمار، مع عمل مأجور، أسواق، منافسة وتراكم مستمر. لكن حتى العناصر هذه ما تعملش في الفراغ، الدولة موجودة، القانون موجود، البنوك المركزية موجودة، الضرائب موجودة، والبنية التحتية والتعليم والقضاء كلها تأثر في الاقتصاد. لذلك فإنه السؤال الحقيقي مش هل نريد السوق أم لا، السؤال أي سوق وتحت أي قواعد ولصالح من. يمكن نوصل إلى أكثر الأسئلة استفزاز، هل الرأسمالية نظام جيد أم نظام استغلال؟ الإجابة طبعاً مهش بسيطة، لأن الرأسمالية حقت شيء صعيب إنكاره، رفعت الإنتاجية بشكل هائل، ساعدت على انتشار التكنولوجيا، سرعت الابتكار ووسعت التجارة العالمية، وخلقت ثروات لم تكن البشرية تتخيلها، لكنها أيضاً أنجت مشاكل حقيقية، عدم المساواة، تركيز الثروة، الاحتكار، الأزمات المالية، الضغط على البيئة، وتحويل المزيد والمزيد من جوانب الحياة إلى سلع يمكن بيعها وشرائها. ولهذا الجدل حول الرأسمالية ما كانش جدل اقتصادي، لأنه سؤال سياسي وفلسفي، ما الذي يجب أن يكون له ثمن؟ شنو اللي يلزم يكون سلعة وتتباع وتتشرى؟ لأنها بدأت كتحول في طريقة لتنظيم الثروة والإنتاج، ومن بعد أصبحت نظام عالمي، ومن بعد أصبحت قوة تدفع التكنولوجيا إلى الأمام. واليوم بدأ البعض يتحدث على حاجة جديدة اللي هي الرأسمالية الرقمية، اللي مربوطة بالذكاء الاصطناعي، مربوطة بالمنصات، مربوطة بالروبوتات، ورأس المال اللي لا يحتاج إلى ملايين العمال كما كان يحتاج له في الماضي. نتذكر أنه الثورة الصناعية بدلت العمل اليدوي بالآلات، فشنو باش تعمل ثورة الذكاء الاصطناعي بالعمل الفكري؟ وهل باش تخلق طبقة جديدة من أصحاب رأس المال الرقمي، أم باش تجعل الإنتاج أكثر وفرة ورخاء للجميع، أم باش تزيد الفجوة بين اللي يمتلك التكنولوجيا ومن يستخدمها فقط؟ طبعا الإجابة ماهش موجودة وماهش واضحة، لكننا متأكدين من حاجة، الرأسمالية ما كانتش نظام ثابت منذ آدم سميث، تغيرت من الرأسمالية التجارية إلى الصناعية إلى المالية ثم العالمية والرقمية. واليوم ربما نحن أمام مرحلة جديدة تماما. لذلك كان سألك حد متى بدأت الرأسمالية، ما تلوجش على عام بعينه ولا شخص بعينه ولا كتاب، لأنه الرأسمالية ما تمش اختراعها في نهار واحد. الرأسمالية تشكلت عبر قرون من التجارة والبنوك وتراكم رأس المال وتغيير ملكية الأرض وتوسع السوق والثورة الصناعية وغير وغير من المراحل اللي كنا نحكيوا عليهم. وأدم سميث ما اخترعهاش، وماركس لم يخترع نقدها، كلاهما جاءوا في عالم كانت الرأسمالية قد بدأت بالفعل في تغييره. وربما السؤال الأهم اليوم ما هوش هل ستختفي الرأسمالية، بل السؤال إلى ماذا ستتحول الرأسمالية؟ النظام اللي استطاع أنه يتغير من سفينة تجارية في البندقية إلى مصنع في مانشستر، إلى بورصة في نيويورك، إلى شركة تكنولوجية في السيليكون فالي، ينجم يكون الآن على وشك أنه يتحول إلى شيء آخر،
شيء ما نعرفوهوش، شيء ما زلنا مناش فاهمينه بالكامل إلا بعد ما يولي جزء من حياتنا. وهذه أصل حكاية الرأسمالية.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

حاجة أي حاجة قول لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهت

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك
5: سلامة ومرحبا بكم. سماعات أذن تقرأ نشاط الدماغ، يبدو الأمر وكأنه من أفلام الخيال العلمي، لكن سماعات الأذن القادرة على قراءة نشاط الدماغ أصبحت متاحة بالفعل للبيع. شركة نيورابل المتخصصة في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء قالت أن السماعة متاحة المزودة بمستشعرات تخطيطية كهربية الدماغ تنجم تتبع مستوى الإرهاق والمساعدة في الحد من الاحتراق الوظيفي. وبالمثل فإن سماعات السمارت بودز من شركة نيكس ساينس تلتقط خلال الليل الإشارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ لرصد النوم، بينما تساعد مستشعرات تخطيط كهربية الدماغ نفسها خلال النهار في تحديد الأوقات اللي يكون فيها المستخدم في أعلى مستويات التركيز لجدول المهام اللي تتطلب مجهود ذهني أكبر. وما يقتصرش الاهتمام بهذه التقنية على الشركات المتخصصة، ففي سنة 2023 تقدمت شركة أبل بطلب للحصول على براءة اختراع لسماعات إيربودز مزودة بأقطاب كهربائية لقياس نشاط الدماغ. ومع وجود مئات الملايين من سماعات الأذن في أيدي المستخدمين بالفعل، فإن دخول أبل إلى مجال تقنية تخطيط كهربية الدماغ قد يفتح الباب أمام انتشار هذه التكنولوجيا على نطاق واسع. ورغم أن التقنية تبدو مستقبلية فإنها ليست كذلك من الخارج، فلا توجد أجهزة ضخمة أو خوذات مذيئة، بل يمكن أن تبدو سماعات مثل أي سماعات أذن عادية يستخدمها الشخص للنوم أو الدراسة أو التركيز. وهنا تبرز مخاوف خاصة بشأن الأطفال، لأنه في المستقبل القريب قد يستخدم طفل في العاشرة من عمره سماعات قادرة على استشعار نشاط الدماغ متاعه من دون أن ينظر إليها باعتبارها تقنية عصبية، بل مجرد سماعات يرتديها للنوم أو الدراسة أو التركيز. وقد يكبر هذا الطفل ليعمل في بيئة يصبح فيها رصد نشاط الدماغ أمر اعتيادي. وتنتقل تقنيات علم الأعصاب تدريجيا من المختبرات والمستشفيات إلى الأجهزة اللي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، ما يفتح الباب أمام اعتبار الدماغ نفسه وجهة للتفاعل بين الإنسان والأنظمة الرقمية. ويرجع هذا التحول جزئيا إلى تطور الذكاء الاصطناعي اللي يتيح لل الباحثين والمطورين استخراج أنماط مفيدة من نشاط الدماغ باستخدام تسجيلات غير جراحية، بما في ذلك الإشارات اللي تجمعها مستشعرات قابلة للارتداء منخفضة التكلفة. كما تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى في الواجهات العصبية. على سبيل المثال أطلقت شركة ميتا عام 2025 سواراً للمعصم يقرأ الإشارات العصبية الكهربائية الناتجة عن نشاط العضلات ويستخدمها للتحكم في نظاراتها الذكية. ومع دمج تقنية استشعار النشاط العصبي في أجهزة لاسلكية يستخدمها الملايين، يبرز سؤال مهم حول مصير البيانات العصبية، خصوصاً عندما تصبح هذه البيانات جزءاً من تدفق المعلومات اللي تجمع الأجهزة والأنظمة الرقمية من المستخدمين. قد يكون الأطفال والشباب من أوائل الأجيال اللي تنشأ في عالم تصبح فيه تقنية استشعار الدماغ جزءا من الحياة اليومية، ويثير هذا تساؤل حول تأثير التعرض المستمر لهذا الجهاز في تطور الإحساس بالذات والهوية الشخصية. باحثين يشوفوا أن التطورات تستدعي طرح أسئلة مبكرة حول كيفية تنظيم البيانات العصبية ومن يحق له الوصول إليها، وكيفية حماية الأطفال من مخاطر عالم تصبح فيه مراقبة نشاط الدماغ أمرا طبيعيا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يكون الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد الخميس 17 من سبتمبر الجاري ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا وتكون السماء بقية هذا اليوم مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. قامت بعثة من البنك المركزي التونسي مرفوقة بممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس بزيارة دراسية إلى البرازيل في إطار التعاون الفني بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي البرازيلي، خصصت للاطلاع على تجربة نظام الدفع الفوري البرازيلي بيكس باعتباره أحد أبرز النماذج العالمية في مجال التحول الرقمي للدفع. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه أو يتعايش معه المجتمع الدولي. عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري جلسة عمل مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني، وذلك في إطار متابعة وضعية قطاع البعث العقاري ودفع الاستثمار في المجال السكني. ختاماً، أعلن المعهد الفرنسي بتونس عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لهذا العام الذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
7: برامجنا منكم وإليكم.

0: شيل معاكم على نفس الموجة والمسار، نوطل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبذ الجهاد،
2: نبذ الجهاد مع كريمة بن يوسف.
3: عسلامة ومرحبا بالجميع في العدد الأول من برنامج نبض الجهاد في هذه الشبكة البرامجية الجديدة ما بعد الشبكة الصيفية. واليوم في العدد الأول من برنامج نبض الجهاد وتواصل الحقيقة لما عشناه طبعا في فصل الصيف إلى جانب موجات الحرارة اللي عشناها طبعا واللي قلقتنا كثيرا، خلينا نقول واللي طبعا نتيجة التغيرات المناخية، أيضا رافق الموجات الحر اللي عشناها في طبعا الصيف انقطاعات متكررة لمياه الشرب، وهي ما زادت طبعا من معاناة المتسكنين في جهة الساحل. اليوم حبينا الحقيقة تكون وجهتنا ونحط الرحال في منشأة حيوية مهمة جدا، وهي منشأة مائية تتعلق بمياه الشرب في جهة الساحل، نظرا للدور الاستراتيجي اللي تلعبه هذه المحطة في تزويد ولاية المنستير والمهدية بمياه الصالحة للشراب. إذن اليوم اخترنا أن نحط الرحال ونكون موجودين في محطة ضخ الحرقوسية ببمبلة، والمعروفة بمرتفع الحرقوسية طبعا الواقع بين مدينتي بنان وبمبلة في ولاية المنستير، والتي تعد كما ذكرت من المنشآت المائية الاستراتيجية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. إذن اليوم اخترنا هذه المنشأة المائية نظرا لدورها خلينا نقول والحياتي في توفير مياه الشرب، وباش نحكي وزيدا على المشروع المهم اللي قاعدة الأشغال الآن تقام في محطة الضخ في بمبلة، وهو مشروع تقوية قنوات جلب مياه الشمال لخزانات الحرقوسية، وأيضا مشروع ربط محطة الحرقوسية ومحطة الضخ ببمبلة بمحطة تحليه مياه البحر بسوسة، والدمج اللي باش يصير بين المياه المحلات والمياه طبعا الموجودة مياه الشمال خلينا نقولوا مياه الأمطار. هذا هو الأدوار الكبيرة اللي باش تلعبها هذه المحطة في تزويد المدن الساحلية. هيك علاش اخترنا باش نكونوا حاضرين هنا معكم في محطة الحرقوسية، باش نكون طبعا لقائنا صوت وصورة كالعادة، باش تشوفوا من خلفي طبعا الخزانات اللي تزود مختلف المدن والقرى الساحلية بالماء الصالح للشراب، وباش نحكيوا طبعا على الأشغال والصيانة في داخل هذه الخزانات والأشغال الحثيثة اللي يقوموا بها طبعا المهندسين والقائمين طبعا بالأشغال داخل هذه المحطة لتوفيرنا بمياه الصالحة للشرب. خليني نتعرفوا تباعا على ضيوفنا الكرام اللي الحقيقة احنا حاضرين معاهم في مكان العمل نتاعهم. السيد حاتم الرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير والمهدية تابعة طبعا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. سيد حاتم مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
4: مرحبا بكم الكل بحثانا، شرفنا بزيارتكم لنا في المحطة تاع الحرقوسية، ونسلم على المستمعين الكل تاع إذاعة المنستير. قدم روحي مرة أخرى، أنا حاتم الرمادي مهندس أول ورئيس مصلحة الأشغال الجديدة بولاية المستير والمهدية، ومكلف متابعة مشروع تدعيم خزانات مياه تدعيم قنوات جلب مياه الشمال الرابطة بين محطة الزهور بسوسة وخزانات الحرقوسية بالضبط على امتداد 7 كيلومتر ومئة.
3: بالضبط، مرحبا بك سي حاتم. اليوم نأمل انه برحاب صدرك انه برشا اسئله الحقيقه باش نسالوها حتى اليوم ننوروا الراي العام، وحتى نعرفوا اكثر تفاصيل على طبيعه خدمتكم، وخاصه مدى التزود بمياه الشرب بالمدن الساحليه، وان شاء الله ما نشهدوش معنا انقطاعات طبعا جديده لمياه الشرب. أيضا سي أمين، سي أمين السيادي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة بمشروع تدعيم قنوات جلب مياه الشمال الرابطة بين محطة ضخ الزهور وخزانات الحرقوسية. سيد أمين مرحبا بك.
5: مرحبا بك سيدي، مرحبا بالناس الكل كاي على إذاعة مستير. نقدم روحي مرة أخرى. أمين السيادي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة ومراقب أشغال البروجي اللي نخدمه فيه هذايا توا، دمان دبلومون تاع الريزو اللي جاي من البي سي 3 الزهور حتى الحرقوسية على طبع كيلومتر ومية.
3: بالضبط ما شاء الله، الحقيقة كفاءات تونسية الحقيقة قاعدة اليوم معناها تسعى على حسن تزويد الجهة بمياه الشرب. إذا كان فما هالإنقطاعات راهو زاد إكراهات تفوق معناها الحقيقة تتجاوزنا جميعا، معناها هالإكراهات هذية بتاع قلة التساقطات وبتاع التغيرات المناخية. إن شاء الله يكون الواقع خير، وإن شاء الله يا ربي ما نعاودش تصير هذه الإنقطاعات بعد دخول محطة تحليل مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال. كل الترحاب أيضا بسيد حسين الأبيض رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائرة الإنتاج بالساحل بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.
6: مرحبا بكم، مرحبا بكامل المشاهدين إذاعة المنستير، ومرحبا بكم في الحرقوسية بحذانا، ونقدم نفسي حسين الأبيض التقني سامي ورئيس قسم تابع دائرة إنتاج بالساحل.
3: شكرا لك سي حسين. يبدو أنه أحنا أول وسيلة أعلام نجيكم معناها في هذا البث المباشر من الحرقوسية.
6: أول مرة
3: أول وسيلة أعلام.
6: أول
3: هذه هي إذاعة المنستير، إذاعة القرب، وهذا هو نبض الجهات، وكيف نقوله نحن نبض الجهات ونقوله الماء صالحة طبعا للشرب. سي حسين مرحبا بك.
6: يعيشك. مرحبا بك. يعيشك.
3: الله يخليك، شكرا لك. كل الترحاب أيضا بسي زيادة سالمي مراقب أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. سيد زياد مرحبا بك.
7: مرحبا بكم الكل وشرفتونا، وإن شاء الله معناها نكونوا معناها نعطيكم المعطيات معناها
3: بالضبط. احنا هيك علاش احنا اليوم جينا بحذاكم باش ناخذ كل التفاصيل وكل المعطيات اللي ربما قد تغيب علينا احنا كاعلام، وقد تغيب ايضا على المستهلك وعلى في حبينا ننقل الصوره اكثر من الواقع حتى اليوم، حتى اللي يسمع فينا المستهلك والمزود خليه ينخرط حتى في لانه انتم زيدا مساحتكم مش مصلحتكم هالانقطاعات بيتكم، انتم راكم تعيشوا الضغط النفسي وتعيشوا ستريس وتبداو تراقبوا في الخزانات هاو نقصت من اللي هاو فرغت معناها اليوم زاد انتم في نهاية الأمر انتم حتى دياركم يقصوا عليها الماء هكا ولا
7: مواطنين تونسيين وانا
3: بالضبط
7: نعيشوا اللحظة معكم
3: بالضبط يا سيدي، معناها انتم أول ما تصطدموا بك الكمية ديك اللي تقول وين مش نحطها ومش نوزعها، هذا هو معناها كل يومي اللي تعيشوه معناها. على كل سي زياد مرحبا بيك. كل الترحاب أيضا بسيدة مروة لكحل مراقبة أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. مروة مرحبا بك على موجتي ذاعة المنستير.
8: زادة مرحبا بك، شرفتونا ناس الكل. إن شاء الله ديما احنا نحاولوا باش نقدموا ما أحسن، ديما نحاولوا نوصلوا المعلومة بحذافيرها ونكونوا واضحين في كل شيء إن شاء الله.
3: وخلي زادة مروة مهم جدا جدا إنه المعلومة ناخذوها من مصدرها، راهو عندما يغيب المصدر على مدنا بالمعلومات رانا نفتح المجال للإشاعات للمصادر المغلوطة، تولي إشطار التوينس الكل يولي خبراء في المياه ويفهموا الناس كل تفتي كل واحد يعطي معلومة، واللي أكثر من 90% تكون معلومات خاطئة ومعلومات مظلة وغير دقيقة.
8: صحيح.
3: احنا اليوم في هذه اللمة الحقيقة اللي معناها انتغيب هالكفاءات الحقيقة بنجم ممكن ناخذ المعلومات اليوم من مصدرها الرئيسي حتى خلينا نقول نقص الطريق على كل إشاعات خاصة في المجال الحيوي هذا وهو مجال مياه الشرب. أيضا شكون معنا عبر الهاتف سيد منصف عمارة المدير الترابي للأشغال الجديدة بالوساطة التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا صاحب المشروع أو القائم على مشروع تحليت مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة. إذا اليوم كما ذكرت تابعونا صوت وصورة الحقيقة كما عودناكم في إذاعة المنستير فريق إذاعي مجند لحسن تسير، هذه الحصة الإذاعية المباشرة من الآن إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. التحية تأتيكم من حمدي النقبي في الإخراج التقني والمرئي لبرنامج نبض الجهات، وأيضا التحية تأتيكم من زملائي في الأستوديو المركزي لإذاعة المنستير زميلي أيمن الشابي في إخراج هذه الحصة, أيضا تقنيا من الاستوديو المركزي, وزميلتي علياء المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر, وكالعادة كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم لبرنامج نبض الجهاد. وأنطلق معك سيد حاتم, أنطلق معك سيد حاتم الرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير والمهدية. إذن خلينا سي حاتم من الأول نحب ناخذ فكرة وبطاقة تعريف محطة الضخ بالحرقوسية التي تقع بين بنبلة وبنان. بطاقة تعريف تعرفنا أكثر بمحطة الضخ بالحرقوسية, طاقة قديش من خزان عنا, طاقة الاستيعاب, وماذا نعني بمحطة الضخ بالحرقوسية؟
4: بالنسبة للسؤال هذايا نحيل الكلمة للسيد حسان.
3: السيد حسان
4: هو المشرف على المحطة.
3: بالضبط, احنا لهنا خلينا نقول وسيد حسان صاحب الأرض على ما يبدو, نحن في مجال اهتمامه. هذا هو.
6: مرحبا بكم.
3: خليني نرجع لك سي حسين الأبيض, رئيس قسم رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائرة الإنتاج بالساحل الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. يب سيد حاتم ضربت البداية معك. سيد حسين سمحني ضربت البداية معك, تعرفنا أكثر أو بطاقة التعريف الخاصة بمحطة الحرقوسية للضخ.
6: هي أظن خزانات الحرقوسية هم الممولين الرئيسيين لولاية المنستير وولاية المهدي.
3: بالضبط, ممولين للماء صالح للشرب.
6: صالح للشرب. الحرقوسية تتكون من عندنا ثلاثة خزانات طاقة الاستيعاب 5000 متر مربع
3: مكعب,
6: وزوز خزانات 2000 متر مكعب. معناه الإجمالي السعة الإجمالية هم 20000 متر مكعب.
3: هذا 20000 متر مكعب, هذه احتياجات الولايتين في قديش سيد حسين؟ تقريبا احتياجات الولايتين سوسة والمهدية في قديش شدونا معناه
6: والله
3: تقريبا
6: كيولوا هم مربوطين بالمنسوب ارتفاع الخزان قديش نسبة الامتلاء فيه.
3: أي.
6: هو نسبة الامتلاء هو الحاج يكفي الحاجيات
3: الضرورية
6: الحاجيات الضرورية للاستهلاك. خزانات الحرقوسين هذول ممولين من مياه الشمال.
3: مياه الجلب الشمال.
6: مياه جلب الشمال. ومياه الجلب بالقيروان
3: بنبهنا
6: بالقيروان مياه الجلب بالقيروان, وعندنا من مياه محطة تصفية المياه بالحرقوسية من نبهان. هذانا ثلاثة ممولين
3: الممولين للخزانات. يعني المياه الموجودة للصالحة للشرب هي مياه الشمال.
6: مياه الشمال
3: تأتينا من الشمال ومياه القيروان. القيروان. يعني شنو السد سد سد سد
6: لا القيروان أبار العميقة بالقيروان.
3: الأبار العميقة بالقيروان. يعني عندنا مياه الشمال وعندنا الأبار العميقة بالقيروان وعندنا محطة الضخ
6: محطة التصفية بالحرقوسية ببنبلة والمياه المتأتية من سد نبهان.
3: بالضبط, يعني عندنا ثلاثة مصادر متاع تمويل المياه الموجودة لهنا, مياه الشمال, مياه القيروان, الأبار العميقة, وعندنا محطة خلينا نقول المعالجة والتصفية اللي تأتينا من سد نبهانة.
6: من سد نبهانة
3: اللي في الحرقوسية.
6: اللي في الحرقوسية.
3: يعني ثلاثة مصادر متاع مياه, وباش نضاف لها مصدر رابع إن شاء الله بعد ندخل محطة تحليل المياه بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال. هكا ولا؟
6: نعم. خاطر المياه الشمال مش نقوي الضغط للمياه الشمال. الكمية اللي وصلتنا من المياه الشمال بما بفضل محطة مياه تحلية مياه البحر بسوسة ماشي تزيد نسبة
3: ينقص عليها الضغط, ينقص عليه شوية ضغط
6: لا مش تزيدنا المياه الشمال للحرقوسية, تزيدنا المياه للحرقوسية نجم نزود الساحل الجنوبي
3: بالضبط.
6: بكفاية وبمحطة ضغط محطة ثمش حتى ضغط معنا
3: واضح. سيد حاتم احنا في انتظار
6: سيد حسين. يكون
3: سيد حسين سامحني في انتظار انه تدخل لنا الممول الرابع اللي هو محطة تحليه المياه بسيدي عبد الحميد. عندنا ثلاثه مصادر,
6: هم ثلاثه مصادر.
3: اذا قديش تقريبا نصيبنا نحن لهنا نصيب بولايه الساحل المنستير والمهديه من مياه الشمال المتاتيه من الشمال, تقريبا قديش نصيبنا؟
6: تقريبا من
3: حتى بالنسب المئويه مش لازم حتى بالارقام
6: من 850 ل 900 لتر في الثانية.
3: في الثانية هذا نصيبنا مياه الشمال. ذكرنا بقديش بين
6: ما بين 850 و 900 لتر في الثانية.
3: في الثانية به. وبالنسبة للقيروان الأبار العميقة
6: القيروان في ذروة الصيف ما نسبة قليلة وصلتنا ما سما نسبة نسبة قليلة.
3: به مياه نبهانة عن طريق
6: نبهانة نظرا لعدم صابتش أمطار في سود نبهانة في الصيف اللي تعدى ما أعطتناش نبهانة. أعطتنا في شهر جوان شوية في شهر جوان وكهو.
3: بالضبط يعني لهنا خلينا نقول عنا الممول الرئيسي والممول الأساسي هو مياه الشمال.
6: مياه الشمال.
3: الآن هكا ولا.
6: مياه الشمال.
3: ليش فسيحة لأنه ليش حبيت نسألك السؤال هذايا؟ لأنه راهو برشا لغط وبرشا كلام وبرشا معلومات خاطئة يقول لك احنا لأنه مياه الشمال ما عادش هو المصدر الأساسي متاعنا رانا احنا هيك ناخده من نبهانة وسد نبهانة ما عادش فيه برشا ماء احنا خاطر سمعنا انه ما ناخذوش من الشمال هيك علاش صارت الانقطاعات صحيح
6: ناخذو ولا من الشمال ناخذو 900 لتر و 800 لتر في الثانية احنا بالمياه ستاسيون سوسة نحبوا نوصلوها حتى نوصلوا ل 1200 لتر في الثانية كي نوصلوها نولي الحرق وسيط ولي لابس ولي مورا متكفية من المياه المتأتية من الشمال.
3: بالضبط يعني ممولنا الأساسي هو مياه الشمال ثم مياه نبهانة وبعض الأبار العميقة قلت لي في الصيف مخذيناش برشا
6: نظرا لارتفاع نسبة الاستهلاك في خاطر هي ممول في شيرة القيروان وتمول في الوردانين وتمول في وصلنا للحرق وسيط.
3: بالضبط لانه زيدا ما نعرفوا احنا سد نبهانة زيدا يعطي جزء مهم للزراعه وللفلاحه هكا ولا خاطر احنا حسب ما نسمع يقول لك نبهانة تمشي للزراعه للسقي للمناطق السقويه هكا ولا فاضطرينا باش ناخذوا منها ترى مثالش اذا كان ناخذوا التفاصيل هذيا
4: بالنسبه لسد نبهانة
3: نرجعوا لك سيد حاتم الرمادي رئيس مصلحه الاشغال الجديد بالمنستير والمهديه تفضل.
4: بالنسبه لسد نبهانة هو الممول الرئيسي للفلاحة في البريود تاع الصيف في البوست على الفلاحة اللي هي جوان وجويليا وأوت واللي ناخذ كونتيتي صغيرة باش ندعموا بها الخزانات نتاعنا لنا في الحرقوسية
3: بالضبط
4: وباش نتفاداو العجز اللي يوقع نظرا لارتفاع الاستهلاك ونظرا للبريود هذه اللي ما فماش إيرادات كبيرة لسد نبهانة سنا عملنا وخذينا كونتيتي سنا ما نجمناش خذينا جوست بيريود تاع جوان وبعد تالي انقطعت الايرادات وقعدنا معاملين كان على الايرادات اللي جايه من مياه الشمال.
3: بالضبط هذا هو سيد حاتم ولا نرجع لحتى ولا سيد سي حسين احنا السؤال الابرز الحقيقه اللي يسالوا اي مستهلك واي مواطن تو احنا قلنا معناها اكيد مياه مصفيه مياه معالجه مياه تستجيب للمواصفات معناها التونسيه والدوليه ومياه طبعا صالحه للشراب وفما معناها حتى خلينا نقول معالجه متاع بكتيريا والكل معناها بطريقه علميه لكن الحقيقه نحن ما شهدناه والماء يجي غير ما يجيش صافي دوبا ما تصير الانقطاعات وبعد كي نحلوا معناه السباله الماء يجي هكا نقولوا احنا فيه مدردر شويه ولا غير صافي شنو الاسباب نتاع الماء يجي هكاك اذا كان ما نعرفش اذا كان هذا سي حاتم ولا مسيش تحب سي مصف بعد يجاوبنا عليه مسيل شويه مسيل شيء علاش خاطر هو من الاشكاليات يقول لك مثال فيه بعض الروائح غير معناها اللون هكا متبدل شويه خاصة بعد ما يستأنف معناها الماء يرجع يمشي بطريقة عادية وأحنا ديما قلنا رو معناها رو فما تحاليل وفما معناها مخابر

0: متقربين
1: الاستهلاك.
0: متقربين الحرقوسيم ممولة رئيسيا إلى خزانات قصر هلال والمكنين،
1: أي
0: وخزانات المهدية، وخزانات الكوت كاترفان هي المنزل الفارسي في تابع الولايات المهدية.
1: بالضبط.
0: أظن تمول فيهم الحرقوسيم، معناها الثلاثة مناطق هذوما اللي تابعين ولاية المهدية وولاية المناستير.
1: بالضبط بالضبط، هذا هو به. خلينا نحكي، وإحنا نحكي على الخزانات الآن الموجودة، طريقة الصيانة والأشغال داخل هذه الخزانات، معناه كيفاش يتم. سمعنا زيدا برشا كلامك علاش إحنا اليوم ماذا بينا نفسره، يقول لك فما برشا ميلوس معناها في الخزانات وترسبات، كيفاش طريقة الصيانة؟ كيفاش
0: طريقة الصيانة كل عام
1: الدورية، معناها
0: الصيانة الدورية كل عام في الشتاء كي تبرد الدنيا ينقص الاستهلاك المواطن للماء وكل شيء، نعملوا الصيانة دورية بتنظيف الخزانات وتعقيمها والصيانة اللازمة نعملوها بحضور التحاليل تابعة لوزارة الصحة والتحاليل تابعة مخبر التحاليل تابعة الشركة الوطنية للرخصة تبعنا احنا.
1: بالضبط.
0: نقوموا بالتحاليل اللازمة وكل شيء،
1: نقوموا بعملية التنظيف والصيانة الضرورية لضمان معنى الجودة بتاع المياه،
0: لضمان جودة المياه اللي عالية، والمصالح الصحة دوريا يجوا للحرقوسية ويهزوا عينات والعينات هذه تكون العمر قالوا لنا ثم إشكاليات ولا حاجة، هذه الأساسية ما ثمش حتى.
1: إيه بالضبط، هو توا نحن كي نرجعوا حتى 15 سنه التالي ولا اكثر شويه، المواطن التونسي ما كانش يستعمل مياه المعلبه، كنا الناس كل تشرب الماء الصونات.
0: صحيح، كان يشرب
1: الماء الصونات والحمد لله ما فماش حتى اي نقولوا احنا حالات تسمم جماعيه لا في المدارس لا في معناها لباس. هذا نحبوا ناكدوا على الجوده نتاع مياه الصنيد انه راه مطابق للمواصفات العلميه
0: معناها مطابق للمواصفات العلميه وتخضع الى التحاليل اللازمه
1: دقيقة.
0: دوريه وشهريه يوميا مصالح الشركه يقوم باخذ العينات وتحاليل الماء الصالح للشرب بخزانات الحرقوسيه.
1: بالضبط. بالنسبه للحرقوسيه سي حسين، تمول مياه الشرب وايضا الفلاحه ولا
0: لا؟ لا، كان مياه الشرب، كان مياه الشرب تمول مياه
1: الفلاحة الشرب. هي البتتخ المندوبية الجوية الفلاحة هي من تمول ربما المناطق السقوية.
0: السقوية وهذيك هيكل
1: هيكل آخر. آخر. أنتم ما تمولوا إلا مياه الشرب.
0: مياه الشرب. نمولوا مياه الشرب بالمناطق الساحل الجنوبي، مدينة بنبلة، بنان، جمال، مدينة قصر هلال، مكنين، ولاية المهدية، مدينة المهدية فيل معنا، ومعها منطقة الرجيش.
1: بالضبط.
0: والأرياف ولاية المهدية.
1: بالضبط.
0: بعض الأرياف.
1: نعم. سي حسين، طريقة الضخ يقع ضخ بطريقة يقع ميكانيكية العادية.
0: عادية. الماء يمشي نقوله بالجرافيتير بالفرنسية ما نعرفش بال. سيابي معناه
1: انسيابي.
0: انسيابي.
1: علاش سألتك السؤال هذا؟ وكان يقول لك في الانقطاعات متاع مياه الشرب المناطق المرتفعة قليلا شهدت إشكاليات من نوع اللي يقول لك معناها يتقص علينا نحن المدة أكثر من المناطق المنخفضة، وإلا لهنا الإشكال هذا يرجع للضخ ولا ليش خاتيكم ولا
0: الإشكال خاتينا هذا تبع للديستريكت للأقاليم اللي احنا نمولوا الأقاليم، احنا دائرة الإنتاج نزودوا خزانات الأقاليم بالماء
1: وهم
0: يقعوا توزيع المياه للمنخرطين وللمواطنين.
1: طمنا الخزانات قديش عنا سعة المياه الموجودة الآن في الخزانات؟ تقريبا سعة المياه الموجودة الامتلاء بتاع الخزانات
0: امتلاء في حدود مش معبين برشا 50 سنتي. مش ما زلنا ناقصين شوية في
1: اي اما تحسنا مقارنة بالاسابيع الفارطة ولا سي حسين؟
0: خاطر هما اللي قليل اللي مولوا فيه متحسنوا احنا المولوا فيه متحسنوا هما اللي كي تحسنوا هما احنا
1: معني هو انتم كي تفرغوا معناها راهو الخزانات هما
0: ما موش هما
1: بالضبط هيك علاش معني.

0: انتوما اذا كان عندكم ما عندكمش الكميه راهي موجوده في
1: في الخزانات الاقاليم
0: في خزانات الاقاليم. بالضبط بالضبط هذا هو معني ان شاء الله نشهد تحسن في الايام القادمه
1: ان شاء الله ان شاء الله نشهد التحسن مع ان شاء الله ربي يرحمنا بالمياه الامطار وان شاء الله تحسن الامور ان شاء الله.
0: بالضبط بالضبط سي حسين. خليني نمشي لك سي حاتم الرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير والمهدية. هذا هو موضوعنا معناها حبينا بحذيكم نجيو للحرقوسية نشوفوا طبيعة العمل بتاعكم الدوري في تزويدنا بمياه الشرب في ولاية المنستير والمهدية. وإلى جانب العمل اليومي الروتيني تزويد الولايات هذه بالمناطق بالماء صالح للشراب عندكم زادة أشغال جديدة تقوية قنوات الجلب جلب مياه الشمال وأيضا المشروع لدمج مياه العادية بالمياه المحلات زادة من المشاريع الكبرى اللي إن شاء الله أنتم تقوموا بتنفيذها في انتظار أنه محطة تحليه المياه بسيدي عبد الحميد تدخل حيز الأشغال إن شاء الله والانطلاق.
2: هو
0: فقط الميكرو سي حاتم. أي تفضل.
2: هو بصفة عامة احنا مصلحة الأشغال الجديدة عندها على طول العام نقوم ننفذ في مشاريع جديدة باش نحسنوا التزود بالمياه والاستراتيجية ديما من تو احنا فهمتني من سبتمبر بدينا نحضروا في الصيف الجاية ونبرمجوا في المشاريع اللي هي باش تحسن الوضعية وتجنبنا المشاكل اللي يمكن توقع في الصيف الجاية. بالنسبة لي نحن كمصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير من أهم المشاريع اللي عنا تو اللي قاعدين ساهرين باش ننفذها وباش تكون حاضرة إن شاء الله في زون ان شاء الله قبل الصيف القادمه 2027. هو المشروع الجديد هذا تاع تدعيم قناه جلب المياه وهو تدعيم شو معناته تدعيم احنا عندنا قناه قديمه اللي هي قطر 1000 ملي متر وباش نزيدوا معها قناه جديده اللي هي بقطر 1250 معناها متر 25 اللي هي باش تدعم شوية عندنا زوز قنوات جلب مياه
0: بالضبط
2: باش من هكا تولي توصل الحرقوسية أكثر كونتيتي تاع
0: أكثر مياه كمية
2: وتكون من هكا النيفو في الخزانات معناها متوفرة
0: يعني باش نضاعفوا قنوات الجلب
2: باش نضاعفوا بقنوات أكبر من اللي موجودة تو. باهي نرجعوا للتاريخ
0: قديش شوية. نسبة المضاعفة سي حاتم قديش الكمية اللي باش نتحصلوا عليها الإضافية؟
2: والله الإضافية بالضبط توا هذه مربوطة بدخول محطة جديدة
0: بالضبط
2: فهمتني. احنا باش نرجع للتاريخ شوية في أفريل اللي فات وقع ربط محطة تحلية المياه البحر اللي هي بسيدي عبد الحميد
0: نعم.
2: بالخزانات تاع سيدي عامر وقع ربط المحطة بالشبكة اللي قاعدة تجيب توا في مياه الشمال
0: يعني سمحني محطة الضغط بسيدي عامر توا فما دمج بين المياه المحلات والمياه الشمالة
2: وقع الربط وقت أعلنوك البلاغ تاع أشغال تاع الربط
0: ايه؟
2: بالنسبة للقنوات اللي توا قاعدة قناة الجلب اللي يجيب في الماء من محطة تحلية المياه ومياه البحر تاع سيدي عبد الحميد
0: ايه؟
2: مربوطة ديركت ومو توا بالمحطة جلب المياه الشمال
0: بالضبط.
2: واللي غاديك فما عنا معناها محطة صغيرة اللي شقع فيها هو دمج المياه المحلات مع مياه الشمال وباش احنا هنا كي تولي توصلنا كونتيتي كبيرة للحرقوسية بحكم اللي القناة اللي موجودة تو ما الكاباسيتي نتاعها ما تكفيش قاعدين نقوموا تو بأشغال هي دعم قنوات الجلب اللي نزيدوا قناة جديدة انطلاقا من مجد عيسى قبالة الثكنة العسكرية تاع مجد عيسى حتى نوصلوا لمحطة الضخ ببمبلة
0: أي.
2: على طول 7 كيلومتر و100
0: أي.
2: نعود نقول هما أنابيب من الخرسانة المسلحة مسبقة الضخ ديامتر 1250 مليمتر يقع ربطها بالمحطة الجديدة بمحطة الضخ اللي موجودة في مدينة بمبلة اللي هي بيدها توا قاعدين عنا أشغال باش ندعمها بمضخة جديدة باش تقوي الضخ مع ارتفاع الكونتيتي تاع الماء اللي وصلت لها باش من هنيك الحرقوسية تولي معناها عندنا دو كوندويت يجيبوا الماء وترتفع نسبة المياه الممولة للخزانات الحرقوسية.
0: الحرقوسي بالضبط.
2: هذا هو
0: يعني
2: المشروع
0: احنا
2: اللي
0: زوز عندنا توا زوز مشاريع مهمة. المشروع الأول هو مضاعفة قنوات جلب مياه الشمال، وعندنا أيضا مشروع دمج المياه مياه الشمال بالمياه المحلات بعد ما تدخل.
2: هذاك حصل سيء، هذاك توا سيء، كملناه من أفريل اللي فات.
0: معناته زوز مشاريع مستوفيت ولا؟
2: لا، مشروع الدمج وربط القناة المحطة تحلية المياه بسوسة وقع في أفريل اللي فات.
0: بالضبط.
2: جوست معناتها يقع ضخ المياه تاع المياه المحلات.
0: تنطلق الأشغال في انتظار انطلاق الأشغال، انطلاق الاستغلال.
2: المواطنين ينجموا يتمتعوا به المياه حاضرة، المياه حاضرة باش يتمتعوا به.
0: ومشروع مضاعفة جلب قنوات جلب المياه الشمال.
2: هذا المشروع تو عنده هو بدا من كما نقولها بدينا من أكتوبر اللي فات.
0: نعم.
2: باهي، هو مقسم على زوز أقساط، على زوز شركات قاعدين يخدموا فيه من خير الشركات اللي عندنا في تونس. القسط الأول يمتد على 4 كيلومتر من مجد عيسى لمنزل حرب، والقسط الثاني هو اللي يمتد من منزل حرب لبنبلة. القسط الثاني اللي هو توا معناها متقدم ياسر في الأشغال نتاعو، نورمالمون وصلنا توا اللي فيه 3 كيلومتر و100، وصلنا برسك توا مد قنوات وصلنا قريب 2 كيلومتر و900، اللي هو أبي بريتا و 80% من المشروع كمل. مازلنا في شوية عنا أشغال الهندسة المدنية، تجهيزات، وضع التجهيزات وتحضير معناتها الأشغال تاع ربط القناة هذه بمحطة الضخ، فهمتني، اللي هي قاعدة تصير وإن شاء الله من هنا لآخر السنة هذه بإذن الله، وبعد تجاوز الصعوبات الكوليكية والعقارية فهمتني، اللي يكون إن شاء الله في من هنا لآخر السنة هذه يكون حاضر.
0: حاضر مشروع تقوية
2: هذا الجزء الثاني، القسط الثاني. نعم. خاطر هو مقسوم على زوز أقساط. القسط الأول اللي هو وقع فيه شوية تعطيلات. تعطيلات
0: مو لازمة التعطيلات، نحن في الأشغال الكبرى لازمة التعطيلات،
2: تعطيلات عقارية فهمتني، تعطيلات زادة تقنية بصفة عامة، تقنية بصفة عامة اللي احنا توا تجاوزناها،
0: تجاوزناها تذليل كل هذه الاشكاليات،
2: وان شاء الله ان شاء الله حسب معناها التقدم اللي قاعد صاير ان شاء الله باذن الله ديسي معناها اخر الشهر هذايا باش تنطلق الاشغال، وباش تكون بريتم معناها مدعم وقوي ان شاء الله باذن الله. وهو باش نقول لك القصه هذايا هو مده الانجاز نتاعو 6 شهور.
0: نعم.
2: مش نحاول يكون اقل باذن الله من
0: التاريخ
2: هذا،
0: من
2: نهايه السنه
0: نقولوا معناها،
2: لا
0: نهايه العام ان شاء الله،
2: كما نقولوا احنا ان شاء الله مارس افريل يكون كل شيء حاضر،
0: سنه 2027
2: يكون كل شيء حاضر مستكمل. القسط الاول اللي هو بالطبيعه احنا باش نقول لك معناها تكنيكمو، هو القسط الاول هو كانجاز هو اسهل شويه من القسط الثاني اللي هو اصعب، بحكم اللي القسط الثاني فيها معناها نتعدى.
0: مش قلنا القسط الاول مستوفى سيء تم انجازه ولا
2: القسط الاول باش يبدا تو، القسط الثاني هو اللي كمل واللي هو القسط اصعب قسط موجود. اي
0: علاش كل قايل احنا انتم خبراء تعرفوا اكثر، بدينا بالقسط الثاني والاول معناها
2: بدينا بالقسط اللي
0: الاصعب،
2: احنا بداو الزوز مع بعضهم، لكن الاشكاليات العقاريه والتقنيه اللي عرضتنا من الاول في القسط الاول
0: باش ما نستناوش مشينا للقسط الثاني.
2: لا، هم انطلقوا الناس الكل مع بعضها فهمت.
0: واضح،
2: كل واحده شركه وحدها تخدم فيه، براسك مقسومين على اثنين باش كل نجم تقول ما دي بروجي انديبوندون.
0: واضح.
2: والانتربريز عندها ميزانيتها وعندها اشغالها.
0: سي حاتم، قداش كلفه هذه المشاريع الكل تقريبا، المشروع الاول والثاني بالنسبه لتدعيم مياه الشمال وقنوات جلب، قداش كلفت علينا هذه المشاريع؟
2: هذايا معناها الكلفه نتاعو
0: بقسطيه الاول والثاني،
2: قسطه الاول والثاني في اللونتوراج تاع 14 مليار. وما دخلناش معناتها شراء القنوات، نحكي أشغال برك.
0: نعم.
2: أشغال المد برك، فما القسط شراء القنوات وقسط زوز أقساط هما شراء القنوات ومعها قسط توسيعة محطة الضخ.
0: نعم.
2: الإجمالي تاع الأشغال هذوما الكوليكي تقارب 30 مليار.
0: نعم، معناها نظرا للقيمة مشاريع مهمة
2: بصفة عامة راهي تصير مرة بعد كل 20 عام.
0: بالضبط. بالضبط بالضبط بالضبط
2: بصفة عامة.
0: يعني هذه المشاريع المهمة، خلينا في المشروع الأول بقسطي الأول والثاني، تقوية مياه جلب الشمال، هذا اللي يسمع فينا المستهلك يقول باش تفيد المدن الساحلية، باش كيفاش باش تنعكس على المدن الساحلية؟
2: هو باش نبسطوا الحكاية نقول له ما احنا راهو جهة الساحل الجنوبي الكل قاعدة تتزود من المياه الشمال عن طريق قناة رئيسية واحدة اللي هي قطر 1000 مليمتر،
0: أي
2: ولي كما قال زميلي حسان هي الممول الرئيسي لنا. تو معناها فسي المو معناها شتولي عندك قناة ثانية أكبر من القناة الأولى،
0: ما عادش حتى مضاعفة، أكثر من مضاعفة،
2: أكبر منها،
0: أكبر منها من الموجودة. بالضبط
2: أنا كما نقول احنا كي نخدموا بروجي يكون استراتيجيك وننظروا لقدام برشا،
0: بالضبط
2: معناها تاع 20 عام القدام باش هذيك القناة هي تو باش تزيد تقوي لنا الاحتياجات اللازمة، وباش استراتيجية كما قلها حتى من هنا ل 2050.
0: نعم.
2: لبي الحاجيات نتاعنا.
0: بالضبط، لبي الحاجيات تقريبا، كنا نحكيو بلغة الأرقام، قداش باش نربحوا متر كوب معناها نقولوا نحن إذا به المحطة هذه الجديدة لمضاعفة.
2: كما قال زميلي قال لي
0: تقريبا
2: أنا أبي بري 400 لتر أخرين دون اللي 400 لتر أخرين باش تنضاف. ومربوطة زادة
0: بمحطة تحلية المياه
2: بتحليت بالسعة المحطة اللي هي إكستنسيبل.
0: هي ما الكمية كنت نتصور أكثر من
2: لا مبدئيا
0: مبدئيا
2: احنا ديما نحكيوا على سورس وزادة بار سيكوند راهو 400 لتر بار سيكوند.
0: فقط فقط تقرب الميكرو. اي بالضبط
2: 400 لتر بار سيكوند يعني اللي احنا تو ناخذوا في 900 وبين 900 و 800 باش يزادوا 400 اخرين.
0: 400 اخرين اي 400 اخرين معناها تنجم تغطي الاحتياجات
2: اللي هي تغطي نورمالمون تلبي حاجياتها.
0: قديش خلنا نرجع لك سي حسين، ميسالش نرجع لك سي حسين يكون حوار تفاعلي بيناتنا. اي قلنا معناه هو الكلفة مشروع مهم معناه هذا للجهة، قلنا بلغة الأرقام قديش وش يربحنا من متر كوب وش يغطي الاحتياجات معناه العادية ولا في وقت الذروة نحتاجه إلى مصادر أخرى.
1: إذا تلبي القيمة اللي مش تعطيها لنا المحطة التحلية بسوسة تنجم تلبي الحاجيات خزانات الحرقوسية
0: يعني حتى في وقت الذروة.
1: حتى في وقت الذروة
0: ما عادش باش نشهدوا الانقطاعات اللي شهدناها الصائفة دي.
1: إن شاء
0: الله تكون آخر صائفة بالانقطاعات إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: مع دخول محطة تحلية المياه حيث الاستغلال إن شاء الله، وباش ننسيو حاجة اسمها انقطاعات متكررة لمياه الشرب إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يستر إن شاء الله إن شاء الله.
0: أما معناها الرقم مهم 400 قلنا إحنا لتر في اللتر في الثانية.
1: 400 لتر في الثانية.
0: في الثانية بالضبط.
1: باش يدعموا خزانات الحرقوسية.
0: بالضبط تدعيم. بالإضافة إلى المياه المحلات اللي باش تجينا من محطة تحلية المياه طبعا بسيدي عبد الحميد. فقط خليني نرجع لك سي حاتم بربي في في في سؤال مهم. باهي قلنا المشاريع هذه إن شاء الله نقولوا احنا مارس أفريل 2027 تنطلق معناها تكون حاضر الأشغال هذه لجلب هالكميات هذه من مياه الشمال
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: بالضبط احنا إن شاء الله نقولوا محطة تحلية المياه طبعا بسيدي عبد الحميد تدخل قبل هذا التاريخ إن شاء الله يا ربي.
2: إن شاء الله
0: هذا ما نتمناه بالطبيعة هذا السيموس وهذا ما نتمناه إنه تدخل معناها قبل معناها ما تكمل هذه المشاريع. بالضبط في النقطة هذه متاع المياه المحلات من محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد معناها بالنسبة للقنوات الجلب متاعها موجودة
2: حاضرة تدخل الانتاج المحطة ديركتومو تمشي للتوزيع.
0: بالضبط
2: حاضر كل شيء
0: في انتظار انه تدعم بمياه جلب الشمال بعد انتهاء المشاريع معناها
2: هو شوف باش السادة المستمعين يكونوا عندهم فكرة
0: ويفهموا. بالضبط
2: أي. احنا توكي زدنا القناة هذية عندنا استراتيجية تاع حتى 2050 معناها محضرين دي سورس اخرين باش يدخلوا مثلا منها هي المحطة تاع سيدي عبد الحميد راهي قابلة للتوسع باش تولي فوا دو.
0: بالضبط
2: فهمتني. وفما حاجة أخرى هو المشروع الكبير اللي موجود في القلعة اللي احنا شو نوليو على براج القلعة شو نوليو صناد حضرة استاسيون تاع المعالجة اللي هي في القلعة واللي هي باش تكون زادة سورس آخر نوليو نعالجوا المياه هني في الساعة.
0: بالضبط لأنه هذا من المشاريع المهمة جدا
2: مهمة جدا
0: الاستراتيجية في الساحل وهو سد القلعة
2: من المشاريع المهمة والمحطة.
0: المحطة نعم وقتاش ننطلقوا في الأشغال ولا وين وصلت الأشغال في سد القلعة تقريبا ولا ما زالت ما تبرمجتش؟
2: هو معناه أنا قبل من نجي لهنا كنت أنا المشرف على أشغال غاديك
0: أنت عادة بضأة انت كنت رئيس المشروع.
2: مش رئيس المشروع. أي. أي. اما رئيس مصلحه الاشغال الهندسيه المدنيه.
0: واضح. بيه. بالنسبه لسد القلع.
2: بالنسبه لاشغال محطه وقنوات سد القلع.
0: سد القلع.
2: محطه المعالجه والقنوات الجلب نتاعها.
0: بالضبط.
2: بالنسبه هي المشروع هو باش نعطيك فكره صغيره هو في 27 كيلومتر قنوات مد قنوات بين قطر 1600 و1400 و1250 والتجهيزات المدنية وما تبعها والربط وقع وصار وكملت عندها توا عامين التالي حاضرين القنوات الجلب. وبالنسبة للمحطة محطة المركب المعالجة اللي هو يمتد على 8 هكتارات وفي زوز خزانات 10000 متر مكعب هو توا بالنسبة للإنجاز تاع الأشغال الهندسية معناها تفوق 90%.
0: نعم.
2: وتوا قاعدين في مرحلة تركيب المعدات، المعدات الهيدروليكية والتجهيز والمضخات اللي هي قاعدة توا أنكور ونورمال مو معناها في القريب العاجل باش تكمل وتدخل المحطة حيز الإنتاج.
0: وقت إيش تقريبا؟ تقريبا مانيش باش تعطينا أنت ماكش مسؤول عليها.
2: أي
0: بالضبط تمام يسيرش خلي بحكم ديرايتك بالمشروع
2: أما
0: تقريبا.
2: لي ديلي كونتراكتيول اللي معناها ديلي اللي في بالي بها معناها نجم نقولوا دي فان داني وما نعرفش يمكن تبدلت ما تبدلتش ما نعرفش فهمتني.
0: يعني خلينا نقولوا يعني موفي هذه السنه ولبدايه 2027
2: من هنا ل 27 تكون حاضره ان شاء الله.
0: باش يكون معناه مصدر اضافي لمياه الشرب بالنسبه لولايات المنستير والمهديه. معناه باش يولي عندنا خمده مصادر معناها ممولين رئيسيين لخزانات الحرقوسيه.
2: ان شاء الله.
0: مياه الشمال
2: هذه محطه هي راهو مشروع استراتيجي.
0: بالضبط.
2: مشروع استراتيجي بالشراكه بين الصناد والفلاحة ووزارة الفلاحة فهمتني وإدارة السدود.
0: نعم.
2: فهمتني مشروع كبير في القيمة نتاعه تفوت 600 مليار.
0: بربي اللي يشرفوا أول شركات تونسية معناها في
2: الشركات هي شركة تونسية هي شركة فرنسية أما خبراتها الكل تونسية كفاءات والشغلين فيها كلهم توانسة.
0: بالضبط يعني اللي ينفذ توانسة لكن تبقى بتبيع شركة ورأس المال والكل هذا هو الإشكاليات. إن شاء الله نلقاو شركات برأس مال وتنفيذ تونسي 100% لأن الحلول ما تنجم تكون كان تونسية بكفاءاتنا بمهندسينا بإطاراتنا نحن الحقيقة برشا كلام سمعناه على الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه برشا تجني على الشركة هذه برشا كلام اتقال وقت اللي شوف احنا منعرفوش الخلفيات منعرفوش التفاصيل منعرفوش هالمشاريع اللي يقفوا عليه ونفذوا فيها مهندسين وكفاءاتنا وإطاراتنا التونسية المياه بالمياه. سي حاتم هذا هو احنا حبينا اليوم من خلال هذا البرنامج نوريه الجانب الآخر من الصورة رو احنا ممكن نتزمروا انقطاعات طويلة انقطاعات أرهقتنا أرهقتنا وتعبتنا ومعناها هذا ما لا شك فيه ولكن زادة مثالش نجمو نشوفوا الجانب الآخر من الصورة ونشوفوا الكأس المليان زادة ونأملوا أنه بقية الكأس يقع إن شاء الله امتلاء ومعناها هذا هو سي حاتم رمادي. إن شاء الله بشكون عندنا خمسة مصادر تمويل مياه الشمال الأبار العميقة بالقيروان سد نبهانا إن شاء الله هيكون زادة ما مزال إذا كان ربي إن شاء الله ديما يعطي خيره لأنه نحن ديما التساقطات محدودة في السد هذية محطة تحليه المياه ومحطة تصفية المياه بالقلعة
2: بالقلعة
0: بشي وليو عنا بالمركب المعالجة بالقلعة الصغرى والكبرى هي سي
2: ما بين تزوز بين سيدي بوعلي والقلعة الكبيرة.
0: بالضبط هذا هو باش يكون عندنا إن شاء الله خمسة مصادر ممولين رئيسيين لخزانات الحرقوسية واللي من خلال هالممولين هذوما إن شاء الله ما عادش نحكيه على انقطاعات لمياه الشرب طبعا بولايات المنستير والمهدية هكا ولا
2: حابين نوضحوا للناس الكل اللي رأي الشركة تخدم ديما على المدى الطويل وعندها استراتيجية تواكب التوسع العمراني وتزايد الطلب.
0: اي
2: صحيح يوقع شوية تعطيلات التعطيلات ساعات خارجة عن نطاق مربوطة بالظروف السياسية والاقتصادية،
0: نعم بالضبط.
2: وزيد مربوطة بالمشاكل العقارية اللي هي من أكبر المشاكل اللي تعترضنا في المشاريع الكبيرة
0: بالضبط،
2: هذه.
0: والمشاريع هذه تقف ونلتجئ للقضاء، ننتظر حتى
2: والله
0: للقضاء
2: احنا كشركة وطنية احنا ما نلتجئوش للقضاء الحقيقة عربي.
0: كيفاش يتم معناها هالنزاع هذا في
2: النزاعات
0: العامة؟
2: احنا كشركة وطنية استغلال وتوزيع المياه نمشيو ديما
0: في
2: إطار
0: في نهج التفاوض، نعم.
2: التفاوض ونحاولوا نعطيو المواطنين ونعوضوهم
0: بالضبط،
2: معناها نقتنيو ما عندهم بالقيمة اللي قاعدة تصير، فهمتني؟ والساعات كي نلقاو شوية إشكاليات، ما تعرف هني في شيرة الساحل معناها الأرض عزيزة على الملاء، فهمتني؟ تولي فما شوية تدخلات من عند الجهات المحلية،
0: نعم.
2: وفي الإطار هذا نقدم الشكر برشا للإطارات المحلية لنا والسلطات على رأسهم السيد الوالي اللي عاوننا برشا وقف معنا برشا وساعدنا في برشا.
0: السيد والي المنستير،
2: السيد والي المنستير، نعم. ساعدنا برشا في حل برشا إشكاليات عقارية وحتى مع إدارات أخرى، فهمتني؟ كان ديما بابه محلول لنا وعاوننا في تجاوز برشا إشكاليات.
0: بالضبط، راهو شوف ما نعرفش أني شخصيا الحقيقة سعيدة بهذا اللقاء، لأنه المعلومات هذية تغيب علينا احنا كأعلام وتغيب على المواطن. راهو انتوما ربما ديما ما تخرجوش تتواصلوا الحقيقة بكثافة في وسائل الأعلام، ديما من الناس اللي جنود الخفاء اللي تخدموا في الخفاء، هكا تخدموا تحت شعار الظهور يقسم الظهور. بالنسبة لكم انتوما ديما تحبوا في الخفاء،
2: احنا نخدموا الناس والناس ونيام، فهمت؟
0: بالضبط. وديما لكن ديما المعلومة الحقيقة مثل شوية حتى كان توصل متأخرة، المهم توصل الحقيقة هذه المعلومات.
2: المشروع مهوش أشغال ومهيش الشركة المكلفة بالأشغال، راهي بسرتو أنت كي تخدم في أشغال عامة،
0: نعم.
2: عندك برشا إشكاليات أخرى، معناها بسرتو أنت هاك تشوف التمدد العمراني والضيق تاع المسارات اللي باش تتعدى منها،
0: نعم.
2: وراك تخدم كما قلناها في ريزو، معناها مع دي ريزو أخرين، مع دي كونسيسيونير أخرين، معناها شبكات أخرى،
0: نعم.
2: معناها
0: نعم.
2: تتطلب شوية بحكم التمدد الديموغرافي اللي كانت قبل معناتها ميش أرض أهلة بالسكان ولا أراضي سكانية،
0: يعني حتى الصيفة
2: تعطل
0: والصبغة، الصبغة متاع الأرض من العقاري نجم يتغير،
2: معناتها المشاريع
0: بالضبط.
2: ولكن رغم ذلك معناتها قاعدين نقدموا بالباهي في المشروع هذا، وبإذن الله يكون حاضر الصيف الجاي، تكون حاضر كل شيء
0: الصيف الجاي يكون حاضر كل هذه المشاريع اللي كنت تحكي عليها.
2: نحكي على مشروع الجلب والتدعيم
0: زعما
2: بإذن الله، المحطة تحلية المياه تكون حاضرة في القريب العاجل إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني على الأقل زوز مشاريع، محطة تقوية
2: بالنسبة لنا احنا،
0: قنوات جلب مياه الشمال،
2: بالنسبة لنا القناة تقوية الشمال، المياه الشمال هذه اللي قاعدين نخدموا فيها توا على طول 7 كيلومتر مياه، ومع دخول محطة تحلية المياه اللي إن شاء الله في القريب العاجل
0: حيز الاستغلال إن شاء الله،
2: حيز الاستغلال إن شاء الله، هذه بالنسبة لنا احنا بالنسبة للصائفة الجاية تكفينا وتلبي احتياجات
0: حتى في وقت الذروة،
2: حتى في وقت الذروة
0: الحمد لله. في انتظار ميسيرش ممولين، في انتظار انه محطة تصفية المياه في سد القلعة زادا يدخل يكون مصدر اضافي، ما فيها بيس ايضا، والمشاريع الاستراتيجية المهمة الجهوية، في انتظار انه نبحث على مصادر اخرى،
2: مشاريع اخرى تدعيم زادا جاية لولاية المنستير،
0: نعم،
2: فهمتني؟ طيب إن شاء الله سي المنصف يعطيكم أكثر تفاصيل على المشروع الجديدة، المشاريع الجديدة اللي مبرمجة لولاية المنستير، تدعيم خزانات وتشبكات وكل شيء وتجديد شبكات،
0: نعم.
2: إن شاء الله قاعدين نخدمه وإن شاء الله باش تكون الوضعية خير بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. سي حاتم خلينا نفسحوا المجال سي أمين الصيادي رئيس قسم بمصلحة الأشغال طبعا بمشروع تدعيم قنوات جلب مياه الشمال الرابطة بين محطة الضخ بالزهور وخزانات الحرقوسية.
3: سي أمين
0: يا مرحبا بك،
3: مرحبا
0: بينا بحذيكم بالأحرى.
3: لا مرحبا بالناس الكل،
0: يعيشك يا سي أمين. هذا هو سي أمين، هذا هو الحديث معناها الحقيقة حطينا أصبعنا على الإشكال وبدينا نلقاو في الحلول وتبارك الله وبدينا نقدمه في المشاريع وفي الأجيال. هذا هو معناه.
3: الحقيقة طبعا بالنسبة للمشاريع ما نجيش نضيف برشا على السي حاتم، أما بالحق حبيت نقول في المشروع متاعنا القسط الثاني اللي حكي عليه السي حاتم اللي وصلنا له بنسبة تقدم 80% توا،
0: هذاك بالحق المتعلق بمياه جلب مياه
3: الشمال، جلب مياه الشمال فهمت، هذاك بالحق تعدينا بالحق بروجي تعبنا فيه برشا فهمت، هذاك عدينا برشا إشكاليات من اللي بدينا حتى لين وصلنا توا براتيكمون. الحقيقة السيد الوالي وصلت المحلية على رأس السيد الوالي وسيد معتمد بمبلة الحقيقة ما قصروش معنا بكل، وزاد السادة الفلاحين اللي خدمنا معهم الغادي زاد الحقيقة نشكروهم برشا، وعلى رأسهم عن سرتانسي شكري زاد الحقيقة معها وقفوا معنا برشا حقا ذكم الناس اللي دعمتنا وقفت معنا وحلت لنا ثنية باش احنا نجمنا نخدم
0: الخطر برشا. حسنتم تتبعوا مسار التفاوض مسار الأقناع معناه مش سهلة الحكاية
3: بالضبط. احنا الحقيقة بالحق خدمة كبيرة كبيرة، معناها مش بروجيش كما قال سي حاتم سان بروجيش استراتيجيك راه دونك مثل ما بدينا نخدموا فيه برشا اشكاليات عقاريه الحقيقه برشا زملاء ندخلوا معنا وحليناهم بالتفاوض ودخل فيها السيد الوالي سورتو زاد لومبريس كما قال سي حاتم بلاصه ضويقه ياسر اللي خدمنا فيها الحقيقه زاد المقاولات وقفت معنا برشا باللي مويان يماني ماتريال نتاعها هي معناها مثلا الدرني رمو اللي خدمناه هذه خدمناه براتيكمون في الليل فهمت، انا معناها براتيكمون سيركوي 24 اور خدمناه زاد في وقت واجيز خدنا رخصه بتاع باش نسكروا الكياس 24 اور خدمناه انكمو في 5 سوايع معناها لمويان يماني ماتريال خدمناها على في بديناها ال 11 تاع الليل كملناها براتيكمون ال 5 تاع الصباح دين فاسون ولا الناس الكل كاي ما حسش بينا خدمنا في البارتي هذيك مي ريال مو خدمنا وراهم كيقولوا خدمنا كي راهوها 5 سوايع بالنسبه لهم حاجه بسيطه مي احنا شنو اللي تعدينا به في النهار هذاك وفي الوقت هذاك ولي ريزو اللي تلقاهم انت في لاكوتمون معناها تاع الكياس يمين ويسار في بروبتيك التليكوم لوناس الغاز غاز غاز هذا كيف كيف لا منا بالحق باش نوصل نعديو اون كوندويت دو ديامتر معناها 1250 في الوضعيه هذيكيه ورسبكتون لي كوت هيدروليك اللي لازمنا نخدموا بها
0: الضغط نتاع المواطن مع الكلام اللي يسمعوه مع الانقطاعات يأثر حتى هكا
3: يعني الحقيقه بالنسبه للمشروع هذا كاي المواطنين وقفوا معنا برشا الحقيقه في الشيء هذا الحق نتاع ربي معناها كلمه المواطنين هي حلولنا الثنيه برشا احنا تعبناهم ياسر معنا الحقيقه
0: والحقيقه والله تو كلام كما نسمعوا فيه من هكا والمواطن يسمع المواطن يولي حتى الشريك يقول هاو فما كمان نحن فما ناس تخدم وفما ناس ساهره وفما ناس تحتاج الى شويه صبر وشويه تفاهم ان شاء الله وتتحل مختلف الإشكاليات. ضيوف الكرام مازلنا مواصلين معكم اللقاء مازلت عنا سويعة من الزمن، خلينا نرجع لزملائي في الاستوديو المركزي لإذاعة المنسير تقديم موجز الأخبار ومن بعد نرجع لمواصلة الحوار.
4: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
5: 95.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
6: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
5: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
6: كل نهار موعد للقاء
5: كل نهار موعد للقاء
6: إذاعة المنستير
5: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
6: على الكيف
5: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
6: تبع الموجة تبع الموجة.
7: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
8: الثانية بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تحتضن مدينة أسن الألمانية يومي 17 و18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة أسن. بمناسبة العودة المدرسية وافتتاح السنة الدراسية 2026-2027 وكباولي سوسة سفيان التنفوري بالمدرسة الإعدادية النور بمعتمدية الزاوية لقصيب الثريات فعاليات العودة المدرسية وافتتاح السنة الدراسية الجديدة. بلغت المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 نحو 1,095 هكتار، من بينها زهاء 77,000 هكتار مروية وفق بيانات من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران زنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. ينظم المرصد الوطني للرياضة الدورة 11 للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضة تحت شعار علوم ابتكار تميز من 26-28 من نوفمبر القادم بتونس العاصمة. فاز الكاتب التونسي عماد جيدا بجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية عن روايته المنصرمون وفق ما أكد مصدر من الأمانة العامة للجائزة. التحق حوالي 45,000 تلميذا ب 140 مؤسسة تربوية بولاية زغوان بين مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية ومعاهد. ختاماً، تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة EFTM بباريس من 15-17 من سبتمبر الجاري. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الموجة والمسار، نوكل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.

0: مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج نبض الجهات وعودة إلى هذا الأستوديو الخارجي أينما تصلكم الصورة في الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير اللي موجودين في محطة ضخ وخزانات الحرقوسية في معتمدية بمبلة التابعة لولاية المنستير وتحديدا في المنطقة الواقعة خلينا نقولوا بين مدينتي بنان وبمبلة في هذه المنشأة المائية الحيوية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. حبينا نتعرف أكثر على الأشغال العادية والروتينية التي تقوم بها هذه المحطة، محطة الضخ التي تزود ولايات المنستير والمهدية بالماء الصالح للشراب، وباش نحكي طبعا على الأسباب اللي أديت إلى انقطاعات متكررة لمياه الشرب خلال الصائفة والمشاريع المبرمجة والتي بصدد الإنجاز طبعا داخل هذه هي المحطة وغيرها، محطة الضخ طبعا بولايات سوسة والمنستير لتدعيم خلينا نقول مياه شرب بولايات المنستير والمهدية وتفادي انقطاعات طبعا خلال الصائفة القادمة وغيرها من مواسم ذروة استهلاك الماء الصالح للشرب. نعود نذكر بضيوفي الكرام الحاضرين معايا هنا في الأستوديو الخارجي لبرنامج نبض الجهات بإذاعة المنستير، كل الترحاب وجد الترحاب بسيد حاتم أرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير والمهدية تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والسيد أمين اللصيدي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة بمشروع تدعيم قنوات جلب مياه الشمال التابعة أو الرابطة بين محطة الضخ بالزهور بسوسة وخزانات الحرقوسية بولاية المنستير. وكل الترحاب نجد ترحابنا بسي حسين الأبيض رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائرة الإنتاج بالساحل، وما زلت ما حكيتش مع مروة لكحل مراقبة أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة، والسيد زيادة سالمي مراقب أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة. يعني لهنا الحقيقة هذم هما كفاءات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كفاءات شابة مثل ما تصلكم الصورة، وهذا مستقبل خلينا نقوله الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كفاءات تونسية خريجي كليات ومعاهد تونسية 100%. هذوما إن شاء الله اللي باش نلقاوهم خلينا نقولوا الركائز الرئيسية، هم من طول الحقيقة الركائز الرئيسية طبعا للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، واللي الحقيقة حتى حكيت معاهم أنوف وحكينا وكما سمعت تبعتوهم الناس راو تسهر على تنفيذ المشاريع لتزويد الولايات الزوزة بمياه الشرب، والناس هذو راهم ما يدخروش مجهود طبعا باش يتجنبوا الانقطاعات المتكررة المياه صالحة للشراب، ولكن طبعا نعرفوا إكراهات قلة التساقطات التغيرات المناخية، وراهو هما ربما كي خلينا نقولوا يجلبوا المياه ويوزعوها لأنه المصدر الرئيسي هو السدود، ياخذوا طبعا وزارة الفلاحة حتى لنحمل طبعا هذه الشركة أكثر الحقيقة من منطقتها، وخاصة حتى لهنا اليوم نمرر المعلومات الدقيقة والصحيحة من مصدرها، وخلينا نقول نقطع طريق أمام كل الإشاعات فيما يتعلق بهذا المجال الحيوي وهو الماء الصالح للشراب. كنت قبل الموجز مع سي أمين الصيادي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة بمشروع تدعيم قنوات جلب مياه الشمال الرابطة بين محطة الزهور ومحطة الحرقوسية. سي أمين
1: مرحبا بكم سيدي منو الجديد.
0: هذا هو معناها اليوم احنا كما كان حكينا سي حاتم على مشروع تقويت خلينا نقول قنوات جلب الشمال، ان شاء الله نقولوا في الامتار الاخيره من هذا المشروع، وان شاء الله نقولوا نهايه العام او على اقصى تقدير معناها مارس افريل ان شاء الله 2027 ينطلق هذا المشروع ويدخل حيز
1: الاستغلال ان شاء الله،
0: وتجينا كميات اضافيه من مياه الشمال تدعم احتياجاتنا ايضا.
1: بالضبط تدعم، هي تجي من كميات اضافه من كميات مياه الشمال والكميات نتاع محطه التحليه نتاع سوسه اللي هي 430 براتيكمون لتر بار سيكوند باش توصلنا. فهمت حسيلو بالنسبة لل
0: قديش باش توصلنا بربي الكمية من محطة تحليل المياه؟
1: هي 50,000 متر كوب في اليوم، داكورد، وهي الكاباسيتي دي برودكسيون تاع ستاسيون دو ديسالمون 50,000 متر كوب بار جور، وبعدها قابلة للتوسعة اكستنسيبل ل 100,000 متر كوب بار جور. تكون لو سي كوريسبون تقريبا 400 كيلك لتر بار سيكوند
0: يعني 400 لتر في الثانيه
1: 400 لتر في الثانيه
0: باش تجينا مبدئيا من حدا تحليه المياه بسيدي عبد الحميد نفس الكميه اللي باش تجينا من مياه الشمال 400 لتر في الثانيه
1: لا هي لا جست نوضح المعلومه لان هنا عندنا الكميات اللي هي من الشمال بين 850 و900 لتر في السيكوند هذيك كونتيتي فيكس دونك هذيك كونتيتي فيكس هذيك اللي قال سي حسان جايتنا الصيفيه هذه دونك الكونتيتي نتاع 850 و 900 لتر بار سيكوند باش تدعم بمحطه التحليه
0: بالضبط
1: باش نوضح المعلومه باش تدعم محطه التحليه ولا سي
0: حسان باش تدعم سمحني سي امين يظهر لي لانه المشاريع ما زلت ما انتهتش تدعيم قنوات جلب مياه الشمال احنا على ما يبدو محطه تحليه المياه باستيعاب باش تدخل حيز الانطلاق والاشغال قبل انتهاء قنوات الجلب هكا ولا
1: بالضبط بحول الله قبل قنوات الجلب احنا هذا الكل كاي ترافون حضروا فيهم للصيفيه الجايه ان شاء الله
0: بالضبط.
1: احنا راهو كما قلت لك رانا ما ندخروش حتى جهد ولا حتى سبيل باش نرتاحوا فيه راهو كان ما نحطهم احنا عاملين مجهود كامل ليكيب كامله نتاع مصلحه الاشغال الجديده بقياده الديريكتور نتاعنا سي منصف عمار وسي حاتم الرمادي والحقيقه في الفرصه هذه نشكر سي محمد روف الحامي الاب الروحي نتاعنا للناس الكل كي هو العامل الخبره نتاعنا هو ان شاء الله يخرج ريترات بحول الله فانداني الحقيقه ممكن الكومبيتونس الكبير اللي وصلني لها الناس الكل كي راهو من فضله هو
0: اعطينا شنو وسيفته نوجهوله تحيه
1: هو رئيس قسم بمصلحه الاشغال الجديده سي محمد روف الحامي هو هذايا براتيك ما عمره فناه في الصونات هو لله يزدك كما نقولوا بقنوات تدعيم محطه التحليه نتاع سوسه والمشاريع الكبيره الكل كان نتاع الصونات براتيك مخدمه هو في القنوات الكبيره كما نقول في الجرو ديامتر حتى لنا حرق وسيه وما شاء الله عليه كان جاي لنا هنا تاريخ في الصناد الحقيقه
0: يعني ايش اليوم ما
1: مشكلة لعنا دي زونجاجمون هو تاريخ أه؟ عنده التزامات
0: أه؟ عنده
1: عنده خزانات الحرق وسيه خدم حتى الضخ نتاع بمبلا اللي نحكيو عليها لاسترو خدم سي محمد روف الحامي زاد خدم الخزان نتاع زبيد في بقالته خدم زاد الخزانات نتاع سيدي مسعود في مهديه خدم أنا أول شانتي خدمته مع هذا معناها محطة مش محطة إدارة متاع زرم دين فهمت الإدارة يعني تترفو في زرم دين وهو الحقيقة اللي كان لي عنصر دعم باش تخلط وكانت لي نيسياسيون باش ندخل في البروجي دو جراند ديامتر أول بروجي خدمته مع 10 كيلومتر و800 اللي يربطوا بين محطة الضخ أساسيون بومباج متاع منزل فارسي 10 كيلومتر و800 حتى الكوت كاترفان أظن وقتها رونفورسمون دوبلومون للريزو الرنفورسمون للريزون تاع مهدي الحقيقه اني غادي تكونت معاه بيريود ستاج نتاعي عديتها معاه هو
0: بالضبط
1: قضايا بالنسبه لي يعني استاذ واب روحي بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للناس الكل
0: والله احنا في الاخير ما نجمو كان نفتخروا بالشركات العموميه نتاعنا الشركات التونسيه بكفاءتها باسمائها اللامعه بمسؤوليها الناس اللي تخدم في الخفاء الناس اللي تنفذ في مشاريع معناها كيما هكا مهمه
1: السيد هذايا بالحق سي محمد روف الحامي مالغري صحته الجسديه والبدنيه بحكم العمر وكل شيء مضحي ليل ونهار صدقني في بروجي نتاع محطه التحليه مضحي ليل ونهار السيد يرقص صدقني يرقص ساعتين وثلاثه سوايع ويعاود يجي الثمانيه نتاع الصباح يخدم
0: احنا بنشهد
1: مزيدة بالحقيقه السيد هذا كايم أنا بالحق وعلى باب التقاعد راهو ثلاث سنين الأخرانين بالحق عداهم كنقول لك خدمة ودعك كبير كبير برشا والله أنا تخيل يرقد مت ساعتين مت ثلاثة يروح راهو من الخدمة مت ساعتين مت ثلاثة ويعود ثمانية متاع الصباح يجي ويدخل للإدارة ويعمل ديبلاسمون للشانتي ويعدي نهار كامل يسكب ولا فيل معناها ويكان سبت واحد بالحق المشاكل الكبيرة متاع مد القنوات هذه فهمت وقف عليها هو وبقيادة سي منصف عمارة بيان سور وسي علي الغضاب
0: وسي حاتم الرمادي
1: سي محمد رؤوف الحامي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة
0: احنا بدورنا الحقيقة نوجه تحية كبيرة لسي محمد رؤوف الحامي
1: ولد المنستير ولد المنستير الحقيقة
0: الحامي ولد سي محمد رؤوف الحامي ولد المنستير اللي على أبواب طبعاً حالته على شرف المهنة تاريخ المهنة. كبير وكاريير كبير وسمعة كبيرة في تنفيذ خلينا نقول الأشغال العمومية المهمة بالضبط. اليوم كنت تحكينا وتعدد في المحطات
1: والخبرة
0: على إنجازها والخبرة والتكوين خلينا نقول الأجيال إلى ما بعد سي محمد رؤوف الحامي
1: يقول لي لا استاذ سرمو يقول لي كلمة والله تقعد في بالي برشا يقول لي أنا نوري فيكم ونعلم فيكم باش كيما نقولوا تقعد لي في ميزان حسناتي. عرفتك لا تقعد مثلا كيما نقولوا وما قالك باش كي اني اللي تعلمت وخبرتي وكل شيء ما نحبش اني نحتكرها لذاتي اني. يقول لك احنا نخدموا نفس كل كاين نخدموا في البلاد هذه في الوطن هذا. دونك يقول لك اني كي نعطي كلمتي يعطي وقت مروه ولا سي زياد ولا احنا ولا حتى سي حاتم
0: يعطي الخبره يعطي الخبره. قالك
1: اني باش اني نهار اخر قدام ربي حب ديما تواصل الاجيال. وقال هذه سانسرمون خاطر اني فوق تعاملت معها على مدار 10 سنوات تو انا براتيكمون اني كي نحل في حاجه نرجع له اللي هو
0: بالضبط. هذه تحيه كان يسمع فينا سي محمد روف الحامي. ان شاء الله ربي يبارك في اعمالك ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك. وهذا من الاسماء معناها اكيد راهو فما اسماء لا مع اخرى
1: اكيد
0: راهو فما برشا كفاءات الحقيقه مروا من هنا مروا من الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه. ما نجمو كان اليوم الحقيقه هذا بصيص امل انه شركاتنا العموميه خلينا نقولوا اللي برشا كلام يقول لك اصبحت تمثل عبء وثقل على ميزانيه الدوله. شوف احنا هالكفاءات والناس هذوما اللي كانوا راهم ينجموا يغادروا حدود الوطن تجيهم عقود شغليه في الخارج وتعرفوا مجال المياه مجال جاذب ويوفر امتيازات كبيره الا انهم كيف الكفاءات الشابه وغيرهم الكفاءات التونسيه داخل مؤسساتنا العموميه بقاو لنا في تونس باش يخدموا طبعا الوطن ورايه هذا الوطن. ان شاء الله ديما نقولوا مستقبل الغدوه خير ان شاء الله لبلادنا ومستقبل بلادنا ان شاء الله. خليني نمشي من الكفاءات النسائيه زاده بالشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه مروه لكحل مراقبه اشغال بمصلحه الاشغال الجديده بالشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه. مروه مرحبا بك
2: من الكفاءات
0: التونسيه الحاضره معنا اليوم.
2: عايشك ميرسي.
0: يعيشك يا مروه شكرا ليك. مروه اذا سؤالي ليك مروه احنا توا مشاريع الحقيقه كبرى ومشاريع استراتيجيه ومهمه لتدعيم طبعا مجال المياه الشرب في ولايات المنستير طبعا والمهدية وهذا ما يستدعي الحقيقة شبكة دائما متجددة شبكة غير مهترئة حتى نتفادى أكضياع متاع الماء وحتى نحن اليوم كل قدرة ماذا بينا اليوم معناها نستغلوها في بلاصتها. نحكيه على معاك على مشاريع تجديد الشبكة الخاصة بالشركة الوطنية لتوزيع المياه بولاية المنستير. فما مشاريع تجديد في الشبكة؟
2: المشاريع هذه أجور كل نهار كل عام ما توقفش. مشاريع اللي تابع المارشي كادر
0: أي.
2: كل عام موجودة. أنا مش مشروع يجي سي بون في اون باس لا
0: أي.
2: أجور ديما فما لي بروجي نتاع رينوفاسيون دو كونديت ديما فما لي بروجي نتاع تجديد القنوات الكساب اللي فيهم الدفويت هكوما ديما موجودين ديما يتبدلوا. فما تمديد القنوات زاد اللي هو كما نقولوا اللي سيلون لابونيك يبي يعمل ديموند باش يوصلوا الماء ولا حاجه هذاك يسمى تمديد قنوات
0: هذاك
2: لي بروجي هذوما ما يفاش يعني قلت لك يفا مرشي تعاود مرشي
0: تعاود مرشي. احنا مروه كما كنت تسمع فينا في بدايه الحوار وانت سيده العارفين اكيد ان باش يكونوا معنا باش يكونوا خمسه ممولين خلينا نقولوا المياه صالحه للشراب في محطة الهنية دخل حرقوسية. هذا يستدعي قنوات جديدة أيضا معناها الهنية هكا ولا قناة حتى نستوعب هذه الكمية الوافدة علينا من المياه صالحة للشرابة.
2: القنوات اللي حسب مش نفهمك القنوات اللي اكزيستون توا
0: موجودة
2: في في في نهج بشتاقة أنت مش كيما عشرين سنة
0: فقط قرب الميكرو مروي تفضل
2: في معناها في في بلاد مش كيما الكونتيتي معناها كيما نقولوا نسبة السكنية طوى مش كيما
0: اي تفضل بيكرو اي هكا
2: اي تفضل الكثافة السكنية ديما تقعد تزيد وتكبر
0: بالضبط.
2: دونك احنا طوى كي
0: ديما عندكم مشاريع تجديد
2: صحيت صحيت كيف يبدا عندك مثلا كوندويت ديامتر 80 ولا 100 باش يولي معاش سيفيزون للابيتون هذوك
0: بالضبط
2: باش يزيد. دونك نوليو احنا نقوي نكبروا في لي ديامتر باش يولي الكونتيتي سي
0: علاش احنا مروه خاطر نسمعوا برشا يقول لك مثلا الشبكه الحقيقه التابعه للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه هي شبكه مهترئه قديمه تقريبا يقول لك عندها 50 سنه ولا يقول لك عندها فما نسبه نتاع ضياع كبيره معناها للمياه هذيا مياه للشرب والا حتى مياه باش المجال الفلاحي. احنا اليوم معناها ربما سؤال حتى الاطارات معناها مش حتى موجه لك انت يا مروه لكن نخموش ان نجدوا زاده حتى نربحوا كل قطره نتاع ماء حتى المشاريع تمشي نحو استثمارات تمشي نحو التجديد حبيت
2: ف فما فيما يقارب 3 من 3 ل 4 كيلومتر متر لينيير يتبدلوا كل عام دو كوندويت كاسابل في مسيره في ولايه المسير اقليم المزاسير.
0: قديش كل عام يتبدل
2: بين 3 و 4 كيلومتر
0: سنويا
2: دو كوندويت كاسابل وريكاليبراج بما معناه نكبروا في الديامتر ريكاليبراج دو كوندويت.
0: يعني قديش قلنا احنا سنويا يقع تجديد شبكه بطول قديش من كيلومتر؟
2: بين 3 و4
0: كيلومتر. الشبكه هذه تكون مكسره والا نوسعوا في نسبه التدفق
2: سيلون لا ديموند. يبدا فما دو كوندويت كاسابل بيان سور هذوكم اون اورجونس يتخدموا قبل
0: اي
2: نبدلوهم و سيلون زاد قلت لك ديموند كي يبدا ماش البريسيون تكفي الضغط ماشي كافي دي زابونين وليو احنا وقتها ندخلوا ونكبروا في الدياميتر باش نجموا ناتيو.
0: مروه خليني شنو رايك نستاذنك قليلا ما زلت احنا مواصلين معكم اللقاء اكثر من سيف ساعه ما زلت من عمر هذا البرنامج. خليني نستقبل سيمون صف عماره المدير الترابي للاشغال الجديده بالوسط التابع للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه وهو المشرف على مشروع تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة. سيد منصف عمارة نقول لك مرحبا بيك ومساء النور.

0: حسن تسير وتزويد، معناها الولاية بالماء الصالح للشراب، ولكن فما انقطاعات رو إكراهات الحقيقة مفروضة على الجميع. سيد المصف عمارة،
1: نعم،
0: ماذا بينا نتلق نتلق معك بالبشرة. خلينا نقوله تقريبا سيد المصف عمارة، محطة تحليط المياه البحر بسيدي عبد الحميد، نقوله في الأمتار والخطوات الأخيرة إن شاء الله، ويقع الإعلان عن بداية استغلال هذه المحطة.
1: والله لازم نقول ونجم نثبت ان شاء الله احنا في الامتار الاخيره، في الخطوات الاخيره، نسال الله الثبات، نسال الله ان شاء الله التوفيق، ان شاء الله تكون بشرة خير معناها للمتسكنين الجهاديه، ان شاء الله معناها الناس صبرت برشا، الناس تعبت شويه، الناس تقلقت، احنا مواطنين راني كيما الناس الكل، نحس كيما العباد الكل اللي نقول ان شاء الله، ان شاء الله بسلامة ربي، ان شاء الله في القريب القريب ان شاء الله يا رب، ان شاء الله في الخطوات الاخيره،
0: ان شاء الله في القريب بالضبط، نقولوا في الخطوات الاخيره ان شاء الله. ويظهر لي حتى القنوات واصله لمحطه الضخ بسيدي عامر على ما يبدو، ماني ناقص كان ان شاء الله انطلاق استغلال هذه المحطه. فقط سي المصف الهرابي، بربي احنا ديما نحب نستغل وجودكم الاستغلال الايجابي، تعرف علاش؟ سامحني يا سي المنصف، سي المنصف نحب نستغل وجودكم الاستغلال الايجابي.
1: اي مرحبا يا مرحبا.
0: لسببين الحقيقه، لسببين، ان اليوم ناخذ المعلومه من مصدرها، وان اليوم نقطع الطريق امام كل الاشاعات، خلينا نقولوا التي تبث من هنا وهناك حول، معناها وليت معناها اشاعات تصنع حتى الازمات في بلادنا.
1: صحيح
0: احنا بالضبط حبينا ناخذ المعلومه وطمنا على مواصفات وجوده المياه من محطه تحليه المياه بسيدي عبد الحميد.
1: هو اللي نجم نقوله، احنا كشركه وطنيه لاستغلال وتوزيع المياه، احنا رانا نشرف المشرف رقم الواحد على توزيع المياه، والمياه هذه لازم تكون مياه نقيه ومطابقه للمواصفات. واحنا رانا كي نخدموا راه ما نشتغلوش وحدنا، احنا رانا عندنا جهاز رقابي اللي هي وزاره الصحه، واللي هي تخدم معناها في شغل معناها مهم برشا، اللي رافقنا واللي هي معناها راهو معناها تخدم معناها انديبوندمون على سونيد، معناها تاخذ التحاليل نتاعها معناها في اي مكان، من اي مطعم، من اي مقهى، من اي معناها ماخذ نتاع حنفيه. دونك اللي نحب نقولوا معناها اللي كل محطه نتاع سيدي عبد الحميد والمحطات الاخرى، راهو بالنسبه للسونيد راهي ما تخرج حتى قطره الا ما تكون مطابقه للمواصفات، والا ما تجرى عليها جميع الاختبارات الفنية الدقيقة، الاختبارات الفيزيوكيميائية، والفيان أهل الاختصاص يفهموني، الاختبارات الاختبارات نتاع تحليل نتاع البكتيريا، الاختبارات نتاع المعادن الموجودة في الماء، والكلها يلزم تكون مطابقة للمواصفات. كما تمشي تعمل تحليل ويقول لك أنت وزيت في الفرشات ولا ما وزيت أور فرشات. دونك احنا بالنسبة لي نحب نقول وراء ونطمن الناس، راهي مياه الحنفية راهي بخير، يعني الحنفية راهي مطابقة للمواصفات. شنو اللي يميز من هذا؟ شنو الاختلاف؟ وهو نحكوها بصراحة، معناها الاختلاف وقت اللي احنا بالنسبة تو حاليا في الصونات قاعدين نوزعوا في مياه ملوحة نتاعها بين 1 و1.2 جرام في اللتر. المياه المعدنية اللي هي اللي قاعدة تتوزع الملوحة نتاعها بين 0.3 إلى 0.5 0.6. الاختلاف في الملوحة هذاك يؤدي أنه الإنسان يتعود على على على مطعم معين، على على على نوعية معينة، يتبان له أنه راهو الماء ذاك راهو بالطبيعة في حاجة بمعنى بسيكولوجيك، في حاجة في المخ.
0: هو حتى في المذاق معناها بالضبط،
1: راهي مياه مطابقة للمواصفات، وراهي أما صحيح الملوحة نتاعها تتراوح بين 1 و1.2 جرام في اللتر، كي تقارنها بالمياه المعلبة اللي هي 0.3 و 0.4 جرام في اللتر، طبيعي جدا مش تظهر لك المياه المعلبة ذات نوعية وجودة معينة. دونك هذا هو الاختلاف فين. أما راهو كي نقول وراهو المنظمة العالمية للصحة واللي هي والمواصفات التونسية اللي هي 9-14 متاع المياه اللي خاصة للمشروبات، هي هذه ثم الكريت

0: معينة، الخاصية معينة، المهن تاعنا تستجيب تماما لله. وهذا مش يكون بالنسبة للمحطة نتاع سيد عبد الحميد ولا أي محطة في
1: قديش نسبة الملوحة بربي المياه المحلات، عم نقولوا المياه المصفات، خلينا نقولوا قد محطة سيدي عبد الحميد قديش نسبة الملوحة
0: نتاعها؟ هو بالنسبة للملوحة نتاع البحر معروف، الملوحة نتاع البحر نتاع البحر الأبيض المتوسط تروح بين 35 إلى 40 جرام في اللتر. بالنسبة للملوحة الملوحة نتاع المياه المنتجة إن شاء الله ما تكون ما تتجاوز 0.6 جرام في اللتر، وهذه راهو هذه المياه المنجة ماشي قاعد دمجها مع الطبيعة، باش نكونوا واضحين، ماشي قاعد دمجها مع المياه اللي قاعدة تجي تويكا المياه الشمال،
1: الشمال
0: اللي هي من المياه الشمال كما نقولوا، من المياه الشمال راهي تجي من أقصى الشمال باش توصل للساحل، راهو قاعدين نعملوا في ضخ ضد الطبيعة. معناها راهو محطات نتاع ضخ يبدو من سيدي البراق ويبدو من سجنان ومجومين الى انه يوصلوا معناها للمتسكنين الى انه يوصلوا للجهه نتاع الساحل، وخاصه الساحل الجنوبي اللي هو ولايه المنستير وولايه المهديه.
1: يعني راهو 0.6 جرام في
0: المحطه نتاع التحليه، راهو ثم عده مشاريع بما
1: بالضبط هذا هو أبش نجيوها عادة سيد منصف، مش نحكيه على المشاريع فقط. بربي سيد منصف، سؤال هذا يتسألوه برشا مواطنين، يقول لك بعد الانقطاعات متاع الماء يحلوا السبالة يكون الرائحة، فما شوية رائحة ويكون الماء هكا كما نقوله معناها مدردر شوية بلغتنا الدارجة التونسية، هذيك شنو الأسباب طبيعي معناها فقط بس المنصف السؤال هذايا كيفاش نتلافاو؟
0: انت تنجم تاكد ولا تنفي كلامي مباشره بقطع نظر على هذا، ونتفاعل معك ايجابيا وباش نقول لك احنا توا الحالات هذه اللي تصير هي حالات ماهيش هي الحالات الدائمة، اما سيفري تصير
1: ينجم صحيح.
0: منين تصير؟ منين تنجم تصير؟ عادة احنا تو نقول اني جيت انت قلت احنا كسوناد رانا معناها هيكل كلاريفيكاتور دو، احنا تعطينا الدوله مياه خام نصفوها نعقموها ونخزنوها في الخزانات ثم نوزعوها على المزودين بتاعنا. شنو اللي يصير في عاده؟ شنو اللي يصير عمليه مثلا عمليه الكسر ولا حاجه؟ اما احنا مانيش نخدموا في بيت نتاع مانيش نخدموا في بيت نتاع عمليه ولا حاجه، ولا احنا نخدموا في ترانا تيريل، احنا نخدموا في
1: اي فضل سيمونز نسمعوا فيك
0: احنا نخدموا في ترانا تيريل، معناها احنا كان تشوفوا الفيديوهات وتشوفوا حتى الفيديوهات اللي امبارطاجوا فيها، تو اخذنا الاداره العامه اخذت عاتق على هذا انه كل شيء ما عادش خبوا حتى شيء، كل شيء حتى عمليه الاصلاح نعدوها اونلاين. العملية أنك تشوف تكون أترفيرشون تكون موجود في حفرة، معناها العملية ليست موجودة. دونك العملية هذه وقت اللي تصير أنا قال اللي ما معناها بكل لطف من الخيان يخلوا شوية أنه الأمور حتى اللي يصير يصفى الماء ويستعمل على روحه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما خبيش عليك، خاصة كي يصير أنه الخزان يهبط للمستوى
1: مستوى معين،
0: ومن بعد كي يرجع وقت نرجع مثلا نحن كي خذينا عملية التعديل شنو اللي يصير أن الخزان يتفرق ومن بعد نعبوها في الليل. احنا راهو كيما نقولوا احنا لا نقطع الماء، لأنه الماء حق دستوري للناس الكل، راهو احنا لا نقطع الماء، لان كيما انت تمشي بكرهبه وقت اليوفا ليسونس معناها يوفا، احنا رانا طريف الماء جينا احنا رانا نعدها ونوزعها، ماذا بينا احنا
1: نوزعها؟
0: لا ابرر، احنا ماذا بينا انه الماء توصل للناس الكل والناس الكل ان تكون ساتيسفيت، لكن وقت جينا شوي الماء وقت نوزعها توصل خزانات الدنيا المستوى الدنيا نتاعها، ومن بعد وقت اللي تتعبى يصير فيها انشارتين رمو، لانه عمليه الصيانه هم عمليه الصيانه كيفاش تكون؟ تكون عمليه سنويه، معناها نقولوا احنا ناخذوا العام ما نجموش يعني كل نهار نعملوا غسل نتاع الخزان، خاطر الخزان هذاك يزود في المنطقه ويزود في الولايه هذيك وكل شيء، لكن شنو اللي يصير؟ كل ست اشهر نعملوا عمليه نتاع كما معناها نتاع صيانه وعمليه نتاع تنظيف وعمليه نتاع تعقيم الخزان هذيك، دونك هذا كشنو اللي يصير معناها هذول زوج حالات اللي
1: مع مع الذروه نتاع الاستهلاك ربما هذا ينجم ياخر شويه معناها يقولوا احنا مع مع هالطلب معناها الكبير هذايا نتاع الماء ينجم ربما ياخر شويه عمليه الصيانه او تنظيف هذه الخزانات فقط المواطن يقولوا احنا يصبر شويه يخلي الماء هذاك يتعدل الماء هذاك ربما يحس في رائحه ولا في انتظار انه جيل المال اكثر صفاء سي مصفى عماره خليني نرجع معاك المشاريع خاصه تتعلق مدن الساحلي خاصه بمنستير مثلا والمهديه وسوسه فماشي مشاريع نتاع تجديد الشبكه لتجلب هذه المياه نعرف أن الشبكة مهترئة شوية نسبة ضياع زاد نسبة كبيرة من متاع ضياع من الماء ونعرف أنتم تجدوا كل سنة وفما تجديد دوري معناه لهنا فماشي مشاريع نقول كبرى لتجديد قنوات القنوات هذه متاع جلب المياه
0: أنا أقول بالنسبة بالنسبة للموضوع متاع الماء راه سيتان شونتي سيتان غرو شونتي معناها راهو معناها الدولة حاطة كل الإمكانيات كل الإمكانيات ونعطيك إكزامبل أن وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه البروجيات 1365 مليار هما موجهين للماء أنا أقول لك إلي غرون بار إلي غرون مرسو جاي لولاية الساحل لأنه كنقول مثلا أنا مشروع متاع تحويل فائض مياه الشمال من صد صعيدة للصد القلعة المشروع هذا يراه ستة ميجا بروجي المشروع هذا يراه الكلفة متاعه تتجاوز ألف مليار من المليمات التونسية هذا علاش قلت أنا ديما حتى في مداخلاتي قلت يا صحيح نتفهم وصحيح قلت ما يجيش أني نطلب بكل لطف شوية صبر لأنه إن شاء الله المستقبل متاع الجهات هذه يراه باش يكون خير بارشة من حضرها
1: المشروع اللي كنت تحكي عليه وقتاش ينطلق وإسك انطلق وقتاش مدة الإنجاز المشروع الضخم اللي كنت تحكي عليه
0: هو مشروع متعدد المكونات فيه مكون تابع وزارة الفلاحة يشرف عليه زملائنا في وزارة الفلاحة وفيه ثم مكون اللي هو تابع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمكون هذا يتكون من ثمانية أقساط نجم نقول نجم يكون اكتملوا الأركان ما زال فيهم قسط واحد إن شاء الله معناها من لاخر معناها نقول انا صيف 2027 يكون معناها جاهز تبقى انه كما قلت لك المكون اللي مربوط اللي مع اللي تشرف عليه وزارة الفلاحة اللي هو كما نقول راه مكون رئيسي جدا راهي قنوات من سد الصعيدة لا الى سد القلعة سبعة محطات ضخ الحق معناها نقول احنا من 2028 ان شاء الله تكون معناها البروجي بالمكونات نتاعو الكل يكون جاهز ان شاء الله 2028
1: كل هذه نعم سيد مصطفى زيد مشروع مضاعفه تحليه المياه في سيدي عبد الحميد ايضا يظهر لي ماشيين المضاعفه هذا المشروع ايضا
0: احنا ننتظر ان شاء الله تدخل المحطه بسلام وان شاء الله المحطه كي تدخل عارفين اللي كونوا حاليا معناها الطاقه نتاعها مش تكون في حدود 50,000 متر مكعب لكن المضاعف نتاعها هي ما تتطلبش حاجه كبيره لانه باش تضاعف من 50 إلى 100,000 ما تبقى كان المعدات لانه المنشات المدنيه كلها وقع تشيدها للطاقه النهائيه اللي هي 100,000 دونك معناها عمليه المضاعفه نتاع محطه المياه البحر بسيدي عبد الحميد مش تكون في حدود معناها جيس تقتصر على توفير وتركيب المعدات والتجربة نتاعها دونك احنا ماشيين فيه كيما مشينا في جربة المضاعفة ان شاء الله الاعتمادات تتحلت لمضاعفة المحطة نتاع جربة وهذا هو لانه هذا في نطاق البحث في وقت ظل عندنا ساتوراسيون وقت ظل عندنا اشباع بالنسبه للمياه السطحيه يلزمنا نتجهوا للمكره اخر كلام يلزمنا نتجهوا للمياه الغير تقليديه مصادر المياه الغير
1: هذا هو سيد المصفى عماره معناه وانت سيد العارفين وانت ابن الشركه وفي نهاية الأمر مواطن تونسي مستهلك للماء. تعرف احنا الإشكال اللي صار في ندرة التساقطات وقلة معناه المياه اللي ماخذينها انتوما من وزارة الفلاحة وكل حيرة في توزيع هذه المياه معناها اللي انتوما تتعرضوا لهم المواقف هذه. ولكن يبقى الإشكال الكبير زادة اللي ما تحكيش عليه برشا انه زاد الانقطاعات خلينا نقوله للكهرباء هي اللي خليت ربما هذا الإشكال يتضاعف لهنا. ونعرف احنا الضخ يحتاج الى معناها كمية كبيرة معناها يحتاج الى طاقة كهربائية. لهنا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وحتى لتنفيذ هذه المشاريع خموش مستقبلا لهنا في الاستثمار في الطاقات المتجددة حتى ربما لهنا نتفادى ربما هالاستغلال حتى بتاع الطاقة في نهاية الامر معناها وعجز طاقي في هذه المشاريع وتوفير هذه المياه مياه الشرب. سي المنصف عمار
0: واضح واضح واضح إجابة على سؤالك. باش أقول لك بالنسبة للصحيح احنا المنظومة باش يكون كلامي دقيق احنا أي. راهو عندنا مشكلة خلل في بين الطلب والتوزيع هذا يمقروا به بين شنو المطلوب وبين شنو الكميات المتوفرة تم خلل وخلل هذا فين يظهر في فترة الضربة الصيفية مع هذا جت الاضطرابات نتاع التيار الكهربائي حتى بربي زملائي والاخوان واللي قاعدين يعملوا في مجهود كبير في الشركه التونسيه للكهرباء والغاز واللي هم الحق مساندين معناها الحق معناها في كل الاوقات
1: في نهايه الامر الزوز شركات عموميه وطنيه معناها
0: زادت الاضطرابات نتاع التيار الكهربائي زادت حدت هذه الخلل في التوزيع لانه باش نكونوا واضحين معناها خاطر ثم الناس اللي يسمعوني ثم برشا فهم اللي هم اهل الميدان ثم شكون يقول لك علاش ما تعملوش مولدات احنا رانا من الابار برك عندنا في قرابه 1000 بئر احنا من المحطات عندنا معناها ما شاء الله من المحطات معناها ما خبيش عليه معناها مرفق عام نحاول نجاروا فيه المرفق هذايا بكل ما أوتينا من قوة بكل ما أوتينا من جهد بكل ما توفر لدينا من اعتمادات مالية لأنه ما نجموش نجهز نجموا نمشوا في تجهيز المحطات الرئيسية بالمولدات الكهربائية أما ما نجموش نجهز كل المحطات بالمولدات
1: بالضبط بالضبط لهنا ما نلقاوش الاستعانة بالطاقات النظيفة
0: الطاقات المتجددة
1: إسك عنده جدوى ولا لا معناه
0: عنده جدوى وانطلقت الشركة في مشروع نتاع استعمال الطاقات المتجددة وخاصة بالنسبة للمشاريع اللي هي تستهلك وتستنزف الطاقة معناها استنزاف كبير اللي هي محطات التحلية وإن شاء الله بالنسبة لسوسة احنا حتى القطعة الأرض اللي بشيق عليها معناها الإنشاء معناها حق المتاع فوتوفولتايك معناها موجودة وإن شاء الله وباش ننطلقوا أنه هذا شأن نفس الشأن بالنسبة للمحطات متاع التحلية الأخرين أنه استعمال الطاقات المتجددة للهدف متاعه هو مش يراه للاستغناء على الكهرباء على الإلكتريسيتي للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.
1: وقتاش المشروع هذا تنطلقوا فيه المحطة الفوتوضوئية طبعا داخل محطة تحلية مياه البحر وقتش الانطلاق ولا ما زلت فكرة ما زلت مشروع؟
0: لا هي الفكرة موجودة وال حتى الأرض وقع اقتنائها إن شاء الله معناها إن شاء الله معناها تدخل محطة حيز الاستغلال وبعد إن شاء الله معناها مش نطلقوا مش كون معناها العملية وحتى مشروع معناها المدة متاعه مش تكون معناها مدة طويلة إن شاء الله.
1: نعم بالضبط هذا هو سيد المنصف عمارة المدير الترابي للأشغال الجديدة بالوسط
0: سيد منصف عمارة للخيان اللي حاضرين معاك احنا المشروع اللي يشرفوا عليه الجهاز الفني اللي تبعني اللي موجود هو راه مشروع تدعيم قنوات الجلب الرابطة بين الزهور وخزانات الحرقوسية. المشروع الكل 25 مليار راه فهمت، فيه قناة 7 كيلومتر ونص نتصور الاخوين حكوا لك عليها،
1: حكيوا عليها
0: ما فيه فيه, فيه محطة نتاع الضحك،
1: سي حاتم احكي عليه
0: في, في, في بمبلة
1: بالضبط.
0: ان شاء الله هذا شو نقولوا، نقولوا راهو نفس نقولوا راهو المستقبل، المستقبل باذن الله افضل من الحاضر، لانه يلزم. اما حبيت باش ما نطولش عليك نقول لك راهو الحرب على الماء هي حرب الجميع ومسؤولية بالضبط. الجميع ما تنجمش
1: شأن مجتمعي، شأن مجتمعي الحقيقة للمواطن زيد العادي. اليوم احنا مطالبين ان اليوم ان نعدلوا استهلاكنا ونرجعوا لك معناها كيف نقولوا الاقتصاد في العادات، في الماء وعاداتنا باش نقتصدوا في الماء الحقيقة. زيد مدعوين جميعا، نعم
0: مدعوين جميعا، لأن الطبيعة قاعدة تعطي فينا في ديزانديس سنة 49.8 في القروان العام الجاي راهم. أما أنا حسب العلماء يقول لك أنه الصيف معناها مش يكون ساخن زادة جدا والدرجات
1: الحرارة. إن شاء الله ربي يعطينا باللطف يا ربي، وإن شاء الله تكون هذه المشاريع نفذت حتى نتفاداو الإشكاليات اللي صارت طبعا هذه الصائفة. سيد مصطفى عمارة خليني أختم معك، خليني أختم معك وتقريبا لهنا سؤالي اللي طرحته لك من الاول، نعاود السؤال تقريبا هكا الاجيال ولعطينا حتى بشرى نقولوا بعد شهر شهرين تنطلق المحطه حيز الاستغلال ان شاء الله، محطه تحليه الماء المياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسه.
0: ان شاء الله اسمعني نقول لك، اللي نقول لك رحنا في الامطار الاخيره هذا نجم نقولوا
1: ما زال شهير هكاك شهير ان شاء الله شهير شهرين
0: لا
1: في هذه ضحكة فيها برشا استبشاء في أقصى تقدير قديش
0: بإذن الله
1: قديش أقصى تقدير سي منصف أقصى تقدير قديش
0: ما خليه ميسيرش مدام أنت قلت في أقصى تقدير شهرين إن شاء الله، في أقصى تقدير شهرين تكون العبد تشرف إن شاء الله.
1: أي به واضح سي منصف عمارة المدير الترابي لأشغال الأشغال الجديدة بالوسط التابع للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والمشرف على مشروع تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة. شكرا لك سي المنصف عمارة على رحابة صدرك وعلى هذه المعلومات الدقيقة، وإن شاء الله كأقصى تقدير شهرين وإن شاء الله تدخل محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد حيز إن شاء الله الاستغلال. خليني فيما تبقى من الوقت، ما زلت ما كملتش مع زياد، السيل مراقب أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة، زياد السلمي من الكفاءات الشابة بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. زياد خشوف ساعة قداش ما زال عنا وقت، لاباس ما زالوا عنا دريجين ولا قل شوية مدريجين. زياد احنا قلوا احنا وليه وتبارك الله خمسة مزودين ومازلنا نبحثوا على مصادر جديدة لمياه الشرب طبعا لملء خزانات الحرقوسية. هذه الخزانات هل فما مشاريع أخرى لبناء خزانات جديدة طبعا لاستيعاب هذه الكمية المهمة متاع المياه الوافدة علينا إن شاء الله مستقبلا بعد تنفيذ كل هذه المشاريع؟
2: إن شاء الله، إن شاء الله بقدرة ربي. ديجا تابع الاستراتيجية متاع الشركة بحكم معنا ديما طلب ديما موجود.
1: أي
2: فهمتني، باش بطبيعة الحال باش يكون فما معناها بناء خزانات أخرى،
1: يعني العادي إنه باش يكون طبعا
2: عادي جدا معناها. وإلا
1: فماشي خزان في ترى ميسيرش بعد إذنك سي أمين الصيادي نرجع لك، عنا خزان
3: أونكور بالضبط، عنا خزان تو أونكور بصدد التنفيذ في المزاوغة في منزل حياة بعد معمل اليوني. دونك في اللمسات الأخيرة زاد دي سي شهر شهرين ماكسيموم نحطوهم سيرفيس البروجي.
1: قديش طاقة استيعابه؟
3: 1500 متر مكعب 1500 متر كوب.
1: وطبعا هذايا المزود الرئيسي للخزان مياه الشمال ومحطة التحليل؟
3: لا هذايا الماء يجي من مياه الشمال يصير ستوكاج نتاعو بعد يعمل الديستريبيسيون نتاعو لجهة منزل حياة. هما عندهم خزان صغير بسعة 150 متر كوب. دونك عملوا لهم بروجي سان كومبلكس كامل فيه ستاسيون بومباج محطة ضخ. باش جست هاني باش نبدا نعمل اليوني بالضبط 7%. اي
1: وشني المناطق اللي باش يزودها؟
3: شو صدق منطقة المزاوغة زون اندستريال ومنزل حياة.
1: منزل حياة الشيرة ديك اللي هي مناطق زي ما بربي للاستهلاك للشرب.
3: لا هذاك ستوكاج للشرب. هذاك الخزان الموجود ليكزيستون 250 متر مكعب وقاووا عملوا دوزيام ريزرفوار في وسطه بقيمة 1500 متر مكعب.
1: بالضبط لتزويد المناطق هذيك نتاع المزاوغه.
3: دونك احنا بالنسبه للصونات ديما راهو ديما فما دي بروجي استراتيجيك ديما نحاولوا باش نقدموا فيهم.
1: بالضبط خليني نرجع لك زياده، هذا هو ان شاء الله ديما المشاريع قائمه معناها ودائما البحث متواصل على مصادر جديده نتاع مياه.
2: بالضبط
1: ديما تبقى الصيانه هكا كيفاش الصيانه الدوريه للخزانات؟
2: الصيانه الدوريه تصير معناها كل عام، كل عام تصير للمنشآت، المنشآت الفنية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، صيانة معناها خارجية أو داخلية.
1: نعم.
2: بالنسبة للرزرفوارات زادة كيف كيف، معناها كلك سواء معناها بنتور، معناها انترتيان، معناها حاجات انترتيان سيكوندير، حاجات كيف هكا، وبالتوصيات من اللجنه الجهويه للصحه، خاطر ديجا معناها اللجنه الجهويه للصحه ديما معناها تكون تابعه معنا في الحاجه دي، في الصيانه، صيانه المنشات الفنيه تابعه للشركه الوطنيه لاستغلال توزيع المياه، وان شاء الله ديما كاك معنا ديما موجوده معنا بصفه دوريه معنا.
1: اي وان شاء الله نقولوا احنا الازمات اللي شفناها ان شاء الله نتلافاوها في الصيفه الفارطه القادمه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله تكون اخر صيفه عديناها برشا اشكاليات، موجات الحر اللي تواصلت، القطاعات نتاع الكهرباء والماء، ان شاء الله يا ربي اللي جاي الجاي خير بهالمشاريع هذه ان شاء الله اللي كنتوا تحكيوا عليها، نامل انه تتعدى صائفه باهيه ان شاء الله يا ربي بدون اشكاليات. خليني هكا وصلنا الى ختام هذا اللقاء، خليني نحوصل نبدا معاك سي حسين لبي رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائره الانتاج بالساحل. نكمل معاك وهذه خليني كلمة تزوجتك اللي تسمع فينا مريم، قولوا لها سلم على غالية ويحيى، وراه اسمه حسين، راني غلطت قلت حاتم ها، لكن هو راه اسمه حسين. نوجه له تحية، نوجه تحية للعائلة طبعا عايشك. اللي راك فيك الأزمة متاع الصيف، راك هكا وقتك الكل لهنا في الخدمة
4: ديما لهنا وديما عملية تصير أي تسرب للمياه نصلحوا معنا ليكيب لخيان الناس الكل، نحاولوا الماء ما يقعدش قاصة العباد، نحاولوا نرجعوا الماء ونوصلوا المواطن ديما يتزود بالماء في الوقت المناسب، وإن شاء الله
1: الآن تو مزودين كافة المناطق والديار والمؤسسات، ومش تعرف احنا عودة مدرسية زادة تو معناها تعرف صغيرات لباس نصور ما عادش باش يكونك الانقطاعات الجدية
4: احنا لا نزودوا في الأقاليم لا بأس، اللي هي مات مع العودة المدرسية الأمور باهية مش خايبة،
1: معناها الخزانات مش ممتلئة معناها في الـ في الـ في الديار وفي
4: مولى الأقاليم وللعباد وللزبونيكم،
1: يعني المياه موجودة في الأقاليم
4: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي ما عادش نشهدوا انقطاعات متكررة. شكرا ليك سي حسين الأبيض رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائرة الإنتاج بالساحل، شكرا ليك على رحابة صدرك.
4: عايشكم، مرحبا بكم في الحرق وسيا وفي كل في كل وقت، وان شاء الله ربي معك، وان شاء الله ونحب
1: ان شاء الله حصلت الافاده
4: ان شاء الله. نحب قدم تحيه لكافه مستمعي اذاعه المنستير والى اهاليه وماليه في معتمديه المزونه من ولايه سيدي بوزيد.
1: اي اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، ان شاء الله ربي تستسمع فينا من المزونه على الصفحه الرسميه.
4: لا هي في سوسه
1: طبعا. في سوسه. شكرا ليك سي حسين، ان شاء الله في مواعيد قادمه وان شاء الله مازلنا باش نرجعوا ان شاء الله قدرك ان شاء الله حصلت الافاده
4: ان شاء الله.
1: سي حاتم، سي حاتم مرمادي رئيس مصلحه الاشغال الجديده بالمنستير والمهديه، سي حسين فيما تبقى من الوقت كلمه الختام.
5: والله نحب نشكركم الساعه الزياره هذه والحوار هذا الثري اللي وقع، وان شاء الله نكون وضحنا للمواطنين برشا حاجات، ان شاء الله نوعدوهم الصيف الجاي تكون خير برشا، وان شاء الله المشاريع هذه باش نسهروا احنا ونعملوا اللي نجموا عليه الكل باش تكون حاضره في الوقت اللازم، وباش المواطنين الكل ما يوقعش قطع المياه عليهم، فهمنا احنا ولاد الجهه واحنا نخدموا في جهتنا
1: بالضبط.
5: وماذا بينا احنا كي قص عليهم يقص علينا احنا زاد قبل الناس بالضبط. الكل وان شاء الله فهمتني تعدى الصيف الجاي خير برشا، ونشكركم على الحوار هذا ومرحبا بكم في كل وقت.
1: يعطيك الصحه سي حاتم، واحنا بدونا نشكروك على رحابه صدق.
5: نشكر الكيب اللي معايا الكل فرد فرد
1: بالضبط ظهر دقيقة ظهر تتخدموا معناه عائلة بميكيب موجين وقولوا
5: احنا فرد عمر فهمتني وإن شاء الله فهمتني
1: يعيشك سي حاتم
5: نواصلوا في مشاريع مخير
1: سي أمين سي أمين فيما تبقى ما عاش عنا برشا وقته
3: جست إن شاء الله بحول الله نقولوا جاي خير سكيو سيري سرطان بالمشاريع هذه وكل شيء ديما راهو ديما جاي خير ورانا من بالحق ما ندخلوه ذرة جهد ورانا باش نجم نقدمه بالمشاريع هذه وباش تكون فما اضافه وكه فهمت وجس نتوجه بالشكر الحقيقه في المقام الاول سي مصطفى مار ريسبونسابل نتاعنا وديريكتور اللي كان بصفه عامه يحاول ديما يوفر لنا لي مويان لازم الكل كاي باش نخدموا في احسن الظروف وكما قلت لك سي محمد رؤوف الحامي نتوجه التحيه سيد المرتي وبنتي ولعائلتي الكل
1: شكرا ليك الحقيقه شكرا على وفائك والله على مسؤوليك معناها كالمسؤولين نتاعك وعرفتك خلينا نقولوا المباشرين اللي تعلمت منهم طبعا المهنه مروه لك احلى فيما تبقى من الوقت
6: والله شو نقول لك يعطيكم الصحة اللي توما بادرتوا وحاولتوا تجيوا وتوضحوا للناس خاطر أول مرة ديجا قلنا اللي صارت
1: بالضبط
6: الطريقة هذه
1: وخلي ناخذوا المصدر المعلومة من مصدرها
6: صحيح
1: ومش من الإشاعات ومن الكلام يتقال فيسبوك
6: ويعطيكم الصحة
1: يعيشك زياد فيما تبقى من الوقت زياد السالمي
2: نشكركم على الدعوة ونشكر سي المنصف وسي حاتم وكافة الزملاء ونشكر زادة بالأخص زوجتي العزيزة اللي صبرت معايا معنا
1: صبرت على غياب وجودك لفترات في الخدمة
2: في الخدمة
1: شكرا
2: نشكرها
1: رجولها بدورنا التحية شكرا ليك يا زياد هكا ما بقالي كان قلكم إلى اللقاء طبعا وصلنا لختام هذا البرنامج شكرا ليك حمدي النقبي شكرا لزملائي في الاستوديو المركزي أيمن الشابي علي المنصوري شكرا لكل من تبعنا طبعا على موجات إذاعة المنستير نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة من نبض الجهات أجمل تحيات كريمة بن يوسف غديرة نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في أمن الله جميعا
7: إذاعة المنستير كندار سيد الهاني على الموجة 104.7 إذاعة المنستير
8: 104.7
9: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية مع بعضنا تونس غدوة خير
10: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير أهلا بكم في موجز للأنباء أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية ومن بين الإجراءات إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية كما تشمل الإجراءات حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به نائب المجلس نواب الشعب بريم الشريف تشمل تطوير منظومة معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية قال وزير البيئة الحبيب عبيد أن تونس تسعى للتخفيض التدريجي من سوائل وغازات قطاع التبريد وإلغاء توريد غازات المكيفات الملوثة مع حلول سنة 2045 وأضاف على هامش ندوة وطنية احتفالا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن الوزارة تدعم جيلا جديد من مكيفات الهواء التي تمكن من اقتصاد 15% من الطاقة وتقلص استعمال حوالي 600 ألف مكيف سنة 2030 من جملة 4 ملايين مكيف هواء حاليا كشفت معطيات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم ارتفاع إنتاج الكهرباء الأولية من المصادر المتجددة بنسبة 61% حتى موفى شهر جويلية 2026 وساهم هذا النمو في رفع حصة الطاقات المتجددة لتشكل 9% من إجمالي المزيج الوطني لتوليد الكهرباء الذي لا يزال يعتمد بنسبة 91% على الغاز الطبيعي أعلن المعهد الفرنسي بتونس عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لسنة 2026، والذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، أعلنت السعودية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق جماعة الحوثي طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة، وجددت المملكة التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وجميع أراضيها. إلى ذلك، أعلن الحوثيون اليوم أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيت بجنوب المملكة، وقالوا أنها جاءت ردا على غارات طالت اليمن ونفذتها الرياض والقوات اليمنية المتحالفة معه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
11: دقيقة صحة.
12: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حابيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروزون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و 40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، في المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تعمل من روزه معش تحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة، باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظا على صحته باش ما تزيدش تتعكر الحالة. مع تحيات دكتورة الأعصاب مهيري مريم.
11: دقيقة صحة.
7: بكل الألوان، بكل الألوان.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من بكل الألوان أكيد في الشبكة الحالية، واللي تعرفوا موعدنا كل يوم من 3 إلى 4 مع بكل الألوان، مجموعة من المتابعات من الأنشطة من الأخبار المتفرقة وبرشة موزيكا. اليوم التحية ديكم من عالية منصوري، لطفي المكي مع تحية أيمن الشاب اللي غادرنا، ولطفي المكي بتبيع يتسلم الكونسولات ويخرج الحصة تقنيا من الآن حتى الساعة 4. موعدكم بعد أخبار 4 من الرياضة بتبيع، باش نبقاو مع بعضنا. بدايتنا باش تكون مع نشاط جامعي، في نشاط مشترك بين الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية. هذا الموعد بعد قليل باش يكون مع يسرى خلف الله. يلا باش تاخذنا بالحمامات وسوسة، هي الاكتيفيتي في الحمامات، ولكن فما تنقلات لسوسة بعد نشوفوا هما منين باش ناخذهم وناخذوا كل التفاصيل على النشاط نتاعهم هذا اللي شعاره في هذه الدورة من التضامن إلى التعاون، وهو من تنظيم الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين. بعد النغم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا من جديد في بكل الألوان. لقانا الثاني في هذه المساحة اللي تجيكم يوميا من الثلاثة الأربعة لموجودكم إذاعة المونستير. مجموعة من المتابعات، مجموعة من الملتقيات وتغطية لأنشطة مختلفة. مش ننطلق اليوم على بركة الله مع يسرى خلف الله في نشاط الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية اللي انطلق نهار 15 أمس ومازال يتواصل حتى نهار 20 سبتمبر بالحمامات، وفما شوية تنقلات الحقيقة. وش شعار الدورة هذه الحالية من التضامن إلى التعاون والتنظيم للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين. كل التفاصيل من يسرى خلف الله. لو سهلا مرحبا يسرى.
1: عاصمة مدرسة ري وكيف مستمعي إذاعة المونستير.
0: أهلا وسهلا. حد النساء عندي تاوين موجودة، شكون معاك؟ نعم. فما إطار قاعدين تتنقلوا؟ مدام عليا قالت لي راهم في مازالوا في الحافلة، حبوا نعرفوا. أيوة
1: أعطينا. إذن كثير من المستجدات في إطار هذه الجامعة. إحنا متوجهين في رحلة صغيرة يعني سياحية للأشقاء الجزائريين يكتشفوا أكثر مدينة سوسة. هذا الكل أكيد في إطار تعزيز جسور التواصل والتعاون بين تونس والجزائر.
0: أيوة.
1: هذه الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية هي من تنظيم الاتحاد الوطني الجزائري للصحفيين والإعلاميين الجزائريين. أيوة. وبمشاركة إعلامية تونسية كذلك. للحديث أكثر على أهداف هذه الجامعة الصيفية معنا على المباشرة عضوة الأمانة الوطنية للصحفيين والإعلاميين والجزائريين ونائبة مدير الجامعة الصيفية السيدة أمال حماري. مرحبا بك مدام أمال عماري.
2: أهلا وسهلا، مرحبا. مساء الخير لكل المستمعين التونسيين، ومساء الخير على مستمعي إذاعة المونستير، وشكرا على الاستضافة الطيبة.
0: مرحبا بك مدام أمال.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا. نعم. شكرا جزيلا.
1: إذن هذه الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية تجمع بين الإعلام والتكوين والتبادل، كذلك تبادل الخبرات. شنو أبرز المحاور والمواضيع اللي يتضمنها البرنامج؟
2: نعم يسرى، احنا في إدارة الجامعة الصيفية أنا وزملائي سطرنا برنامج متنوع، اخترنا مواضيع بعناية لأننا نريد أن يكون الإعلام جسرا للتقارب وليس مجرد ناقل للأحداث فقط. ومن بين الأفكار المطروحة يعني ورشات متنوعة سيستفيد منها الإعلاميين الزملاء الصحفيين من الوفد التونسي والجزائري. مثلا تناولنا الإعلام والعلاقات الجزائرية التونسية، كيف نحمي مساحة الأخوة من سوء الفهم الإعلامي إن صح التعبير. وهي ورشة أراها مهمة جدا، خصوصا أن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية، وأحيانا يمكن لعنوان صحفي أو قراءة مجتزأة لتصريح أن تخلق نقاشا واسعا يتجاوز مضمونه الحقيقي.
1: نعم، تضمن اليوم الافتتاحي اليوم إطلاق شبكة جسور بين الإعلام التونسي والجزائري بهدف تبادل الخبرات. حسب رأيك أستاذة أمال، إلى أي مدى يمكن لمثل هذه الاتفاقيات أن تساهم في تطوير التعاون الإعلامي بين البلدين؟
2: نعم فعلا، صباحا عشنا جو رائع، إمضاء اتفاقية مهمة بين الجمعية الدولية لحماية حقوق الإنسان والإعلام، وكذلك بين الاتحاد الصحفيين. وهذا المذكرة تهدف إلى إضافة إلى ربما ستجمعنا نشاطات أو هيكلة جديدة بين فريقين، فريق جزائري وفريق تونسي، وسنعمل من أجل يعني توضيح الرؤية العامة لكي لا نترك لكي لا نترك الفراغ لأبواق الفتنة من أجل الاصطياد في المياه العكرة كما يقول بالجزائر.
1: نعم. إعداد هذه الجامعة الجزائرية الصيفية كيفاش كنتوا يعني أعددتموها؟ هل عندكم مزيد يعني كثير من الوقت أنتم تحاولوا أنكم تنسقوا بين الجهات التونسية والجزائرية؟
2: نعم.
1: كانت طريقة الإعداد؟
2: طريقة الإعداد كانت بتأسيس مكتب الجامعة.
1: نعم.
2: زميل زكريا بودينا هو رئيس الجامعة، أنا مثلا المكلفة بالتنظيم والورشات، أنا شخصيا حرصت على اختيار المواضيع. ويسرى حبيت نأكد لك أنه هناك مواضيع مهمة للورشات. نعم. يمكن أن أتطرق إليها. مثلا عندنا ورشة مهمة جدا وهي ورشة الحرائق والدور الصحفي. نعرف أن الموضوع الحرائق عانى منه الشعب الجزائري والشعب التونسي. ورشة ستؤثرها من من المحتمل يعني استضفنا صحفية قديرة مختصة إن شاء الله تلبي الدعوة، نخلي الاسم من بكروش، نعم، من أجل تأطير دور الصحفي ما بعد، يعني بعد الرماد يأتي الإخضرار، والصحفي التونسي والصحفي الجزائري سيساهمون في التوعية وإعادة التشطير بطريقة جد محترفة.
1: نعم، يعني هنالك أكيد حضور من طرفين إعلامي تونسي وجزائري. كلمة ختام سيدة أمال، شنو تحب للناس اللي ربما تحاول انها تبث ربما حاجات ما تستحقش انها تكون موجودة في الجانب التونسي والجزائري؟
2: حبيت كلمة ختام ان شاء الله هذه الجامعة الصيفية هي ان شاء الله تكون فيها طبعات اخرى اولا، وهذه الاتفاقيات اكيد وامضاء الاتفاقيات المذكرة راح تطرح نشاطات اخرى اكيد. حاجة ثانية حبيت نقول انه مدام للشعب الجزائري والشعب التونسي صحفيين يحبوا بلادهم وطنيين، أكيد لن تجد هاد أبواق الفتنة بيئة للاستثمار فيها.
1: شكرا لك مدام أمال العماري، نائبة مدير الجامعة الصيفية بتونس، شكرا لك على حضورك.
0: شكرا مدام أمال. يسرى؟
1: نعم.
0: إذن أنت مشاركتك لأول مرة مع الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية؟
1: هي في الحقيقة الجامعة الصيفية كنت حضرت في جويلية 2024 بالجامعة المغاربية بجيج بالجزائر، وهذه مشاركتي الثانية في إطار الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية.
0: به أعطينا الفعاليات، هي الانطلاق كان أمس، أعطينا شنو عندكم في البرنامج.
1: نعم.
0: من أمس شنو عملتوا وحتى لنهار 20 سبتمبر أهم. نعم. النقاط والمواعيد في برنامجكم طبعا.
1: إذن يوم 15 سبتمبر كان بداية يعني وصول الجزائريين إلى تونس، ثم اليوم يعني أول يوم كان الافتتاح من قبل الاتحاد الوطني للإعلاميين والجزائريين والجزائريين. أكيد هناك كثير من الورشات التي تتضمن الحرائق عن الإعلام الهادف الذي لا يثير يعني الفتنة في كلا الطرفين. أكيد هنالك كثير من البرامج التي يمكن للسادة الإعلاميين أنهم يشوفوها على صفحة الاتحاد الوطني للإعلاميين والصحفيين الجزائريين.
0: نعم نعم. مازال البرنامج بتواصل قلنا حتى نهار 20 سبتمبر
1: إلى يوم 20 سبتمبر.
0: يوم الاختتام شنو باش يكون فيه؟ وقتاش باش يغادروا ضيوف تونس؟
1: الاختتام نعم الاختتام سيكون إن شاء الله يوم 20 سبتمبر المرادف يوم الأحد. هنالك كما قلت يعني عديد الورشات التي تنتظر الجزائريين أو الإعلاميين، وهنالك كذلك برنامج يعني سياحي مثل اليوم يعني جاءوا السوسة باش يكتشفوا المعالم السياحية متواجدة في سوسة، وكذلك هنالك برنامج آخر أكيد سيحدد في الآونة المقبلة.
0: بعد سوسة باش يرجعوا للحمامات، على خاطر أنتم نشاطكم الأصلي بالحمامات والإقامة الضيوف بالحمامات طبعا.
1: إقامة في الحمامات. نعم.
0: إذن يسرى رجع معهم الحمامات، شكرا لك، يعطيك الصحة للجولة هذه، إن شاء الله نشاط يتعدى في أحسن الظروف. محلاه التام اللي اختاروا الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، حاجة خارقة للعادة. احنا اليوم الحقيقة في الإعلام في العالم الكل المعلومة الخبر مقدس، ولكن كيفاش تتناول وكيفاش تقدم زادة مش التعليق حر، خليني يلعبوا به كيما يحبوا يهزوهم الأبيض للأسود أحيانا،
1: هو
0: العكس،
1: هو
0: العكس. يعطيك الصحة يسرى خلف الله، شكرا لي كل توفيق لنشاطك هذا، إن شاء الله نلتقيك في مناسبات إذاعية قادمة. شكرا يسرى.
1: شكرا لك مدام
0: فرايا. مازلنا مواصلين معكم في بكل الألوان لحدود الساعة الخامسة الرابعة من الأربعة الخامسة، موعدكم مع الرياضة مع كرة القدم طبعا وزميلنا الهذيلي الفتني تنتظروا في الموعد، مازال عندنا مصافحات، يلا نخليكم مع الموسيقى.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير
2: 97.3.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم بكل الألوان. وجهتنا مدينة العلوم بالعاصمة، ومعنا تحديدا السيدة هالة التومي رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان، وحديثنا حول اليوم العالمي لمرض الزهايمر. أهلا وسهلا مدام هالة، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن الأيام العالمية اللي تحتفي بها وتحيوها في مدينة العلوم كلها تاخذ الحقيقة منحة جدي برشا، وديما على قد الموضوع نلقاو الاستضافات والاهتمام، وكما العادة كما عودتنا مدينة العلوم بنشاطاتها. نمشيو لليوم العالمي لمرض الزهايمر أقولي؟
6: أيوة. اليوم العالمي لمرض الزهايمر تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية تونسية للزهايمر تظاهرة علمية وتوعوية تحت شعار مرض الزهايمر، الابتكار، الوقاية، المرافقة. نهار 26 سبتمبر صار تظاهرة كانت 8:30 حتى حوالي مال ساعة ونص بعد الزوال يكون هنا في قاعة الخوارزم من مدينة العلوم. الهدف من هذا اليوم هو نشر التوعية حول المرض يجب عن تساؤلات العائلات والمرافقين. إن شاء الله في البرنامج نحن حضرنا برنامج كريم ومتنوع في عدة فقرات. فقرة منها نخبة من قبل 5 التوانسة إن شاء الله باش نلقى مدخلات علمية اللي هي باش يكون موضوع متاحة أحدث الابتكارات الطبية، نقدموا فيها الجديد في البحوث وفي الجينات والعلاجات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر لمرض الزهايمر. هذا بالنسبة للمدخلات العلمية. لكن كيف عندنا طاولة مستجيرة تكون موضوع متاحة الوقاية والصحة العقلية مع أطباء مختصين حول كيفية حماية الدماغ وعوامل الخطر التي يمكن تجنبها، معناتها العوامل اللي معناتها مستحيل نتجنبها باش ما نوصلوش لمرض الزهايمر. احنا الوقاية اللي هي مهمة جدا، باش يكون عندنا ورشة تطبيقية زادة هي ورشة توجيهية للعائلات حول الضغط النفسي وطرق التواصل مع مريض الزهايمر، بإضافة إلى نصائح غذائية لحماية الذاكرة. إن شاء الله هذا الكل باش يكون نهار السبت 26 سبتمبر بمدرج الخوارزمي بمدينة العلوم. الدعوة مفتوحة لعموم الناس، للقرابة، للعائلات، للمرافقين. والدخول كما عودنا زوار مدينة العلوم بهذه التطورات، الدخول يكون حر ومجاني إن شاء الله. إذا نهار السبت متقن، نهار السبت 26 سبتمبر نبدأ استقبال زوار 8:00 ونبدأ البرنامج 9:30. إذا مرحبا بكل زوار مدينة العلوم.
5: نعم نعم، كما العادة دخول مجاني فقط، التنظيم في الدخول ونعرفوا وقت نهار السبت مع وقت مناسب حتى الناس ما يخدموش، لما حالة حتى الناس اللي لباس عليهم ومازالت ما عندهم حتى علاقة بالمرض هذا ومازال السن بعيد، خاطر نعرفوا

0: احنا مرض الزهايمر مرتبط بسن الشيخوخة، ماذا بيهم ياخذوا المعلومة اللي عنده الوقت؟ وبالحق على خاطر فما كما قلت انت
1: هو بالعكس ايه الناس اللي بدلوا مرضوش مانيين يكون اكثر ايه احنا ليش نخطوا المرأة؟ احنا نعمل ايه في اليوم هذا للتحديث والتوعية بأهمية الوقاية
0: ايه الوقاية فوالا ايه
1: هذا باش نحكي لهم على التشخيص المبكر اللي هو مهم جدا. معناتها انت كي تشخص المرض على قد ما تشخصوا بكري على قد ما نجم مش باش معناتها فما دي تريتمون اللي هما يخليوك معناتها تستاد ستابل ما يخليوش يتطور هذا الكل مهم. وفي هو المرض معناتها الشيخوخه ما توا شيخوخه معناتها 50 و60 سنه ما سميش شيخوخه ياسر معناتها فما بوسيبيليتي عبد يكون عنده الزهايمر حتى في الخمسين معناتها 50 و60 معناتها العمر هو معناتها بصفة عامة العمر يكون متقدم يكون عنده الزهايمر لكن هذا ما يمنعش إمكانية إنه يزور حتى شوية فهمت
0: فما بدايات فما
1: الأولية فهمت لك علاش التشخيص المبكر مهم والوقاية مهمة اللي هم حاشين مركزين عليهم في اليوم هذا.
0: هي ما نجموش نقولوا نحكيوا على وقاية إلا ما نعرفوا لي سامتوم تاع البدايات تاع المرض حتى في السن اللي تسبق الشيخوخ كما قلت أنت مدام هيلا.
1: هو بالعكس الوقاية وقاية باش ما يظهرش غير حتى لي سامتوم الوقاية سي جين دو في كيف غير معناتها الوقاية جين دو في تعمل فيها حياتك كاملة هذيك تحقيق انك تتعرض للمرض هذا وتصاب بالمرض هذا. وهناك هذا النقطة الثانية اللي هي مهمة اللي هو التشخيص المبكر.
0: ايوه التشخيص مبكر هو اللي نتعرفوا فيه على سامتوم في البدايات صلاح حويجاتك الصغار بالكل يظهروا في عمر الخمسين وفوق الخمسين والستين وكذا
1: وقت شوك يعني نجم يكون للزعيم وقت نجم تمشي تعمل معرفة اللازم باش تشوف باش تلحق معناتها الاحتياطات نتاعك.
0: هو على كل هو مرض الناس كل ما تحبوش والصحة هي تاجنا الناس الكل ولكن مازال إلى حد الآن الناس ما تعرفش الحقيقة ما يعرفوش وسائل الوقاية منه ما يعرفوش طرق الوقاية كيف كيف ما يعرفوش وسائل الكشف المبكر كيفاش يمكن واحد زاد يحس روحه ونسى شوية هاو كذا باش يمشي للطبيب ساعات يقول لي هكا باش وليت نهلوس وليت نتوهم دونك به إنسان كي يحضر هالمناسبات العلمية هذية وتكون المعلومة من عند أهل الاختصاص وتكون بالمجان وفي إطار منظم كيما مدينة العلوم يظهر لي تولي حاجة خارقة للعادة.
1: زيد ما نرجعوش الناس ياسر مش ينسى معناتها عنده الزهايمر.
0: هذيك المشكلة وين يا مدام هيلا؟
1: لا لا مش سامتوم مش الظاهر الأولي هي النفسية.
0: هذيك المشكلة وين أنا الناس كل تشك.
1: فما دوق سامتوم اللي مش معناتها مش النسوة اللي هما ينجموا يدلوا.
0: صحيح.
1: العبد يدخل معناتها عادي ينسى حاجات معناتها لضغط الحياة نظرا لل معناتها النهار ما يكفيش يبدا الفحيرية ونعرف بزاف حاجات بس غريب بعد الكل ينسيه في عمر صغير في عمر كبير صار غريب
0: يعني
1: مش هذوكم معناتها الظاهرة الأساسية عدة حاجات أخرى اللي يخليك تعمل التشخيص المبكر من الدين وتفصل معناتها دي سيمي تنجم تفصلوك عندك بوادر نتاع مرض الزهايمر.
0: صحيح صحيح يعطيك صحة مدام هالة التومي شكرا ليك إن شاء الله كل التوفيق في اليوم هذا إن شاء الله الناس تمشي وتستفيد من المعلومات والمجهودات هذه توصل وتوصل خاصة المساجات اللي نحبوها الناس اللي يحبوا يتابعوا من بعيد مدام هالة وين يلقاوكم؟
1: إن شاء الله يلقاونا في مدينة العلوم شي تعدى في مدينة العلوم اليوم هذايا في مدرج الخوالدي مدينة العلوم
0: نحكي على الانترنت وين يلقاوكم اللي باش تبعوا من بعيد
1: اللايف ترينينغ على الباج فيسبوك نتاع مدينة العلوم
0: به خارق للعادة على الباج فيسبوك نتاع مدينة العلوم اكيد فما لايف به ان شاء الله موفقين شكرا لك ان شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة مدام هالة التومي
1: عايش
0: الى اللقاء كل التوفيق اذا كانت تحدث فينا مدام هالة التومي هي رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم. المناسبة هي اليوم العالمي لمرض الزهايمر كما قلنا خاصة الجانب الوقائي هي ركزت عليه المعلومة تهم الناس الكل اللي نجموا يتنقلوا يمشوا لمدينة العلوم ويحضروا ويشاركوا ماذا بيه واللي ما ينجمش يتنقل ولا يسكن بعيد عنا الباج فيسبوك لمدينة العلوم قالت فما لايف دونك تابعوا الفقرات حية كما هي. بيه احنا باش نرجعوا بيكم للاجواء الجديده اللي لاحظناها امس اليوم، العوده المدرسيه وبدات شوارعنا تتزين بالتلامذه، خاصه انك اللي هزوا الكرتابله واللي بداوا عندهم الميدعه او الطبليه او المنديله، كل واحد كيفاش يسميوها. ان شاء الله موفقين، ردوا بالنا شويه في الطريق، رجعوا الموتوات وكل بالظفرين الهيجه نتاع التلامذه بالموتوات، احنا مش ناقصين في السيركيلاسيون تعرفوا، ولات عندنا انواع خفيفة متاع درجات نارية موجودة برشا في طرقاتنا، تجاوزاتها كبيرة، تجاوزاتها المرورية نحكي كبيرة برشا، دونك فما بالك كي تولي الدرجات النارية الخفيفة هذه عند التلامذات الصغيرات المراهقين اللي في المعاهد اللي في الإعداديات، ردوا بالنا الأولياء دوركم انتوما التربية والطبيعة متاعهم وتوجيههم للسلوك السوي في استعمال وسيلة النقل متاعهم سواء كانت درجة نارية درجة هوائية. بالنسبة للأسرة التربوية ماذا بينا؟ ماذا بينا ديما تزيدوا تدعموا الدروس نتاع التربيه المروريه، راهي مهمه برشا خاصه كي تخرج في شوارعنا احنا في تونس، تلاحظ الحقيقه فما فوضى مروره مش حركه مرور، كل واحد يعمل على كيفه للاسف، وما حتى الكبار حتى اللي يسوقوا في الكراهب والكبار وكذا، جميع انواع المخالفات نشوفوها، البيتون ساعات مكره ما يلقاش الرصيف اللي باش يمشي عليه، ولذا تلقاه يمشي في وسط الطريق، بما ان وليداتنا صغيرات تلامذة وابتدائي واعدادي وثانوي اليوم في الطريق وغلبهم مترجل، كيف كيف بربي نحترمهم في فضاء الرصيف الخاص بهم. هنا نمشي نحكي على الحيز للناس اللي تحوز في الرصيف قدام المحلات التجارية متاحة، ولا زاد الانتساب الفوضوي اللي نلقاو على الرصيف. ماذا بينا؟ ماذا بينا؟ بربي السلطة تلفتوا للمواضيع هذه، راي مهمة برشا، وراهو الإنسان اللي يطلع ويشوف دول حتى شقيقة وصديقة، راهو مش باش يمشيو لدول متقدمة برشا، ما عادش المظاهر هذه، ولذا قعدت في مدننا التونسية لا تكفي أني علامة للتخلف ورجعية وفوضى، زيد من فوق هذا راي تكون سبب في حوادث، لأنه التونسي البيتون خاصة المترجل نقاو ديما يمشي في الطريق، فما بالك يبدا تلميذ وصغير وخارج من كلاس ويبدا اكسيتي وغيره. ان شاء الله طريق السلامة للجميع، ان شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع، هذا اللي نتمناه، وذاك علاش راهو احنا الاشارات هذه نبداو توا من اول العام، ديجا خاطر ديجا بدينا نلاحظوا شويه في الفوضى بحذا المؤسسات التربويه. جانب اخر مهم باش تنجح سنتنا الدراسيه سواء كانت نحكيو على ثانوي ابتدائي ولا نحكيو على الجامعات، النقل النقل النقل النقل التلمذي والنقل الجامعي والنقل العمومي عموما، النقل لانه بصراحه ناقص نقص، وخاصة الناس اللي تنقلوا برشا وبرشا تلامذة الليسيات وخاصة اللي في الجامعات باش تنقلوا بين المدن، لفتة كبيرة للنقل لأنه واحدة من العذبات اللي يعيش فيها التونسي، واليوم باش نخص بالذكر التلميذ والطالب التونسي، راهو عنده مجهود باش يقرأ يبذل فيه، ما نزيدوش مجهود آخر في البحث على وسيلة النقل المناسبة ليه باش يتنقل، راهو النقل حق حق يعني مش مزية، وهذاك علاش المسؤولين برب يكونوا قد المسؤولية هذه اللي هي جسيمة. تحية عالية منصوري لطفي المكي، بعد أخبار الساعة الرابعة على هذي اللي الفتني يدخل بكم عالم كرة القدم والمقابلات، إلى اللقاء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 و30 سبتمبر أيام جهوية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، بالتزامن مع فتح باب الترشح للدفعة الثانية من هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر. وهذه الأيام تستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو تطوير أو توسيعة مشاريع قائمة. وقد تم إحداث خط تمويل جديد للفئة العمرية بين 18 و 25 عام لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني الراغبات في بعث مشاريع، وتصل الامتيازات الممنوحة ضمن هذا الخط إلى 300,000 دينار. أفادت شركة النقل بالساحل أنه حرصا منها على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة، فقد تقرر توفير سفرتين صباحية ومسائية لتأمين تنقلات الطلبة والعاملين بمعتمدية بوذر بداية من يوم غد الخميس، وذلك على النحو التالي: الحصة الصباحية الانطلاق من بوذر محطة في المحطة على الساعة 6:30 صباحا، والحصة المسائية الرجوع من سوسة على الساعة 5:15 من محطة سيدي يحيى، ليتم الترابط بمحطة جمال على الساعة 6:00. سجلت محطة سيدي حسون من ولاية نابل هطول 108 مليمترات من الأمطار خلال 24 ساعة التي مضت من يوم الثلاثاء، وكما تم تسجيل أيضا 15 مليمترا في بمبلة و18 مليمترا في قصيبة المديوني و21 مليمتر في المكنين و20 مليمتر في المنستير و16 مليمتر في قصر هلال و26 مليمتر في الميدا من ولاية نابل. يكون الوضع الجوي بعد ظهر غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة والزغوان ونابل. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب. ومن المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. في فرنسا قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة إن البلاد سجلت ما لا يقل عن 817 حالة وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي في الفترة من 27 جويلية إلى 20 أوت، وهي تلك الفترة التي تعرضت فيها البلاد لدرجات حرارة شديدة واستثنائية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات الزائدة عن المعدل الطبيعي المسجلة حتى الآن إلى نحو 8,000 وفاة منذ شهر جوان ومع بداية موجات الحر المتعاقبة التي عرفتها فرنسا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: حديثنا سبورت. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام والكل من اختار مختلف موجات إذاعة المنسير في هذا الموعد الرياضي من برنامج حديثنا سبور. حصتنا لهذا العدد باش تكون خاصة واستثنائية، باش نواكبوا من خلالها اللقاءات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش نواكبوا لقاء ترجي جرجيس والاتحاد المنسيري. سعيد جدا نكون حاضر معنا في التحليل الفني المدرب ناجي عاشور. أهلا وسهلا ناجي،
1: مرحبا بكم مع كل مستمعين إذاعة المنسير.
0: بدون إطالة نتحولوا مباشرة للنقل المباشر مع صديقنا وزميلنا الحبيب الزردي في الوصف والتعليق على لقاء ترجي جرجيس والاتحاد المنسير. نحب نوجه تحيه لطفي المكي في الاخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام. اهلا وسهلا حبيبي، الكلمه ليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا جزيلا، تحيه ليك، تحيه لكل المستمعين ومستمعات اذاعه المنسير من الملعب الصدوري بميدون في تقريبا 6 دقائق اولى من مباراه الجوله الثالثه المتاخره تبع الرابطه المحترفه الاولى بين ترجي جرجيس اللي استقبل اليوم هنا في ملعب ميدون الاتحاد الرياضي المنصيري.
0: حبيب نرجع لك بعد لحظات قصيره، فنحاول نحسن من جوده الصوت مع لطفي. نرجع لك ناجي، لقاء كما قال حبيب في 6 دقائق لعب، النتيجه هي تعادل سلبي 0-0. بعد شويه ناخذ التشكيله الاساسيه لزوز فرق مع حبيب الزردابي، لكن حاله ميدان اليوم في جربه نتصور ان ملائمه لمقابله كما اليوم. نشوفوا الحقيقة فما بعض التغييرات على مستوى تشكيل الاتحاد الرياضي المنسيري، زوز تغييرات على التشكيل الأساسية على آخر مقابلة كان ضد اتحاد بنغردير، نشوفوا في شيء جبالي يلعب أساسي وديانية خاصة.
1: بطبيعة الحال رجوع ديانية بعد الإصابة متاع ميراس بالحسن، وبعد جاله مش كونفوكي برابور الماتش هذا، برابور الماتش تعدى، دونك الاتحاد كمل بنفس التشكيله اللي كمل بها مقابله بنغردير، مع شفنا ياسين عامري وشفناه على الكولوار. دونك الرول نتاع بوشنيبه نتاع شيء مجبالي وشكون وراهم دياني، معناتها هذا هو التريو الموجود في ميليو التيران، ونفس الدفاع هو بيدو غربال بانجا وريان عزوز بطبيعه الحال الحرش، والتريو القدام اللي هو بعصيده وياسين عامري والبرهومي. دونك على مستوى ستابيليتي بارابول الماتش اللي فات، معناتها فما شفنا توا التصليح اللي صار في الدوزيام ميتون، توا براتيكمون شفنا نفس التريو اللي شفناه ماتش مقابله بنغردير. يقعد بتات الاشكال الوحيد الفاعليه على مستوى وسط الدفاع، وكيف كيف الروندمون نتاع ياسين العمري والبرهومي سولي كوتي كيفاش باش يكون، لانه هذا اللي راه السيستم تاع جرجيس، راه يلعب سيستم بثلاثه في الاكس، دونك فما تكتل دفاع التالي. دونك يلزم برشا من اللاعبين تدخل تقلق الاكس.
0: خلينا نرجعوا ناجي احنا المباشر والتعليق المباشر، رجعنا صديقنا الحبيب الزردابي. مرحبا يا حبيب،
2: نرجع مجيد، مرحبا بك. هذه ان شاء الله الصوت يوصل جيدا للمستمعين. في تقريبا 8 دقائق اولى في المباراه 0-0 بين الاتحاد الرياضي المنصري يلعب على الجهه اليسار بالازرق والابيض، وترجي جرجيس على الجهه اليمنى بالزاير التقليدي الاصفر والاحمر. تشكيله الفريقين الاتحاد بما انه ضيف اليوم على جزيره تجربه تحديدا على ترجي جرجيس، في المرمى احمد سليمان، معاه ياسين العمري، رائد بوشنيبه، ريان عزوز قائد الفريق، يوسف بنجا، وايضا معاه ديان محمود الغربي، يوسف الحرش، صالح البرهومي، احمد بعصيده، وشيء مجباني هذوما ال11 اللي عول عليهم المدرب طبعا فواز رومان على دكه الاحتياط. حارس مرمى ثاني ريان بسباس، مع محمد سعيده، سامي ابو علي، ريان ابو خديده، ايضا مع مازن اسلامه، نور زمان الزموري، لعب ابراهيم جيادانغا، عبد الرحمن بوزغندا. هذه ورقه مباراه الاتحاد الرياضي المنصيري، بينما ترجي جرجيس في المرمى حمزه الغانمي اللي عوض تقريبا في اخر لحظه سيف الشربي اللي عنده طبعا ربما تقلقات صحيه، خير طبعا يترفني عدم التعامل عليه في التشكيله. ايضا معه مختار بن زيد، ادم التاوس، لمجه الترشيدي قائد الفريق، ضيوف سامبا، ديال جويني، ايضا دافيد روي، عثمانو، قسام خليل، واللعب السوي وحمد العبيدي. هذوما ال11 اللي عول لعيب المصرف يشارك على دكه الاحتياط. حارس مرمى ثاني وسيم المغزاوي، حارس متدرب النادي الافريقي، ايضا مع ياسين العريض، صادق توج، جاسم بن كيلاني، صديق ابو نقا، ريان اسماعلي، اولمبيي، حازم بن حامد، وهادي جرتيلا. طاقم تحكيم اليوم سفيان الورتاني، حكم ساحه يساعده وسيم وسام المهذبي وفهمي بن حسين، حكم رابع اسامه الشريف. التصويبه قريبه جدا ممتازه، رائد بوشنيبه كورته مرت بجانب المرمى، مع ايضا المسها شويه لحارس حمزه الأهم وأولى ركنية المباريات لاتحادهم السيري. كنا بك الاحتياط ترجل الرجلي كنا ذكرناه بحكم تحكيم عم يسوى الفار فرج عبد اللاوي مساعد غسان مطوع مراقب المباراة سيد بشرى محفوظ والتنسيق إلى لامي نوتوني الهادي قريساع وعبد الناصر ريفلا. العشر دقائق أولى في المباراة وبركنوية أولى في المباراة لاتحاد المنصيري على يمين الحارس حمزة الغانمي للتنفيذ طبعا للاتحاد على الجهة اليمين يستعد للتنفيذ حكم ينبع اللاعبين كالعادة مع في مثل هذه الكرات فما احتكاكات أيضا والمرسخات الحكم ينبع على اللاعبين يعطي إشارة التنفيذ يستعد للتنفيذ لاعب الاتحاد المنصيري يرفع الكرة في القائم الثاني بالرأس يدخل دفاع ترجي زرتيس على مرتين ترجع كرة أمام الشاي مجباري حلو الكرة يا مش بعيدة برشا سنتيمترات على الحارس القائم الأيمن للحارس حمزة الغامي ترجي الزرزيسي لأننا نحب نهنوه بترشح في طبعا في الدور الأول من تصفيات كأس الكاف في أولى تجربة بعد تقريبا 9 و10 سنوات يرجع من جديد للمشاركات الإفريقية ويتأهل عن جدارة. ألف مبروك لترجي الزرزيس وهذه الكرة حلوة من رقم 13 لخطيل الخصاب بخارج زميله لكن في الدفاع يدخل دفاع الاتحاد المصيري محمود غربال انزل لقيت اللاعب رقم 6 تشكيلة ترجي زرزيس اللاعب توري أوسامنو يحط الكرة تماس لاتحاد المصيري في مناطقه طبعا تقريبا في نصف الميدان مقابل المدرج الرئاسية من لاعب صدر بيدو محمود غربال يحط كرة تماس طويل في اتجاه بوعسيدة لكن قبل الدفاع يحط كرة مرة أخرى تماس يقرب طبعا المناطق ترجي زرزيس غربال على اليمين بسرعه ينفذ التماس بينه وبين زميله السيد مجباري ترجع له محمود غربال يلعب 1-2 بينه وبين اللاعب رقم 10 تشكيله الاتحاد ياسين العمري يربح تماس يقرب واخذ زمام نموذ الاتحاد المنصيري في الدقائق الاولى يلعب في منطقه ترجي زرزيس محمود غربال يستعد التفيد تماس طويل ديفياسون لكن يدخل ترجي الرسلي ترجع كلهم الدفاع ويدخل مرة أخرى ضربة كفة 18 والحارس هاي كورة حلوة والضغط متواصل لهجوم الاتحاد المنصيري على ترجي زرزيس لكن الحارس الغاملي يعمل الراس طويلة يدخل مدافع ممتاز بنقا بالراس حط كورة زميلي في وسط الميدان وتلمس اللاعب الاتحاد المنصيري تخرج الركنية تماس من الزاوية المقابلة الاتحاد ترجي الزرزيسي لكن يبقى أحد لاعبي الاتحاد المنصيري تقريبا حط 6 امتار مرق ارضيه الميدان في العمليه الاخيره لقطه حلوه بين حكم المباراه سفيان والثاني يقوم اللاعب يبدو انه اللاعب ريان عزوز او ياسين العمري حلوه يقوم لبس لاعب الاتحاد المصري يقوم الحارس يسترجع الكره بتماس تماس لترجي زرزيس في الزاويه المقابله اكيد للمدارج الراسيه نلعب في تقريبا 13 خلعه 0-0 بين ترجي زرزيس والاتحاد المصري ماذا بيتأكد زميل هذيلي الصوت على مستوى الصوت واصل جيد للمستمعين أو لا
0: واصل كما نعرف شوية هزيج بحذاك حبيب لما حالة أما مقبول على مستوى الصوت قاعدين ناخذ فكرة نرجع لك مع سنة في اللعب ناخذ كلمة معك ناجي في ال 12 دقيقة اللي تفرجنا فيهم شفنا ضغط من الاتحاد الرياضي المنستيري
1: صحيح في حتى فرصة في الدقيقة 9 اللي جت أول كورنير مع تأثير من غربال تو بول نستان في الدومينيسيون في البوزيسيون مع حالين المنستيري مع شادة هي الكرة دونك قدك المليو تيران مع تاجرجيس مع في ثلاثة لاعبين لي دوزي ترونزي دافيد سوتوري قدامهم خليل قصاب مع هي تلعب افيك دوز اتاكون دونك تلقى ناقص ديما واحد في ملي تيران دونك شغل الاتحاد معناتها يستغل الوضعيه هذه نتاع لي 3 كونتر 3 في ملي تيران يكون ديما واحد ميزات كونتر كلوار ياسين عمري يا البرهومي يعاون اكثر ملي تيران لان قوتها توا سول لي دوز اكسونتري نتاعها كسوا طاوس كسوا جرتيلا وباش تحاول تستغل القوه نتاع كيباسوي وحمد لله بيدي في ليزابيل نتاع
0: مقابله الحقيقه مفتوحه ما فماش تسكير ما يفهمش من زوز نوادي نرجع لك الكلمه ليك حبيب
2: 14 في المباراه واللقطه صار مثل ترجي زيش بضربه جزاء بعد 1-2 بين اللاعب سوي وحمد لله بيدي وترجع القصاب يصوب تسجل في دفاع الاتحاد المصيري اللقطه كانت عاديه لكن ربما ترجي في طلب ضربة جزاء الحكم كان خريب صفيان الوردي يا من بمسك المباراة كرة ترجع الاتحاد المنصيري ترجع الاتحاد المنصيري بمخالفة في مناطق ترجي زرزيس نرجع للربا إذا فما إشكالية مستوى الصوت لأنه مكان التعليق ومنصة التعليق قريبة برشا من المدارس طبيعي جدا تواجد جمالية الدرج الرئيسي باش فما أصوات توصل للمستمعين. طبعا نجدد لهم المعذرة ونحاولوا ربما في الشوط الثاني نغيروا مكان أنسب شوية لو أنتم تابعا نفس المباراة مخالفة لترجى الاتحاد من السيرين الكورة ياسين العمري برجل رسل حلوة الكورة حلوة برجل رسل الحارس ما الله يسار عنده ياسين العمري حط الكورة قوسة لكن سهلة في دي الحارس حمزة الغانمي نذكره ترجى الرسل اليوم يغيب عليها زوز ملعبية حارس صيف الشرفي وكذلك أمير التجوري بينما الاتحاد من السيرين فما ميراس بن حسن مش موجود أيضا عنده ربما عصابة كذلك اللاعب أجنبي يبدأ أنه فما لاعب أجنبي غايب اليوم مع تشكيلة
0: لا منتخب مدغشقر
2: وهو كذلك وهو كذلك نرجع المباراة في تقريبا 16 دقيقة أولى وهنا في مستوى دوري ميدون 0-0 أنا تراجي الجرزيسي اتحاد مناصيري كرة في وسط الميدان خليل القصاب يضغط عليه اللاعب ريان عزلون ومخالفة لتراجي الجرزيس تقريبا على خط نصف الميدان تنفذ بسرعة في وسط الميدان سامبا ديوف ديوف يذكر على اليسار وين موجود اللاعب ادم التاوس ادم التاوس يضغط عليه ياسين العمري لكن خير مع زميله 15 دافيد روبي يرفع الكرة في القائم الثاني طويلة برشا كرة في التمس تمس للاتحاد المنستيري تحت التصفيق جماهيري الترجي الجرزيسي اللي جات بأعداد محترمة جدا في مدارج مصدور بميدون في مدارج مصدور بميدون شكرا طبعا فما تدخل تقني من زميلنا طبعا يعطي صحة على مستوى شر الصوت يوصل وتحصل كثيرا كرة الاتحاد المنستيري باهية من ضيوف يحيي كرة 6 أمتار الاتحاد المنستيري الحارس طبعا مش رجع كل المباراة كرة الحارس أحمد سليماني أحمد سليمان حارس الاتحاد ياخذ وقته في ترويض الكرة في طبعا تثبيت الكرة يعمل زملائه بالتقدم يرفع الحارس أحمد سليمان في اتجاه اللاعب ياسين العمري أحمد بعصيدة لاعب يمر بالمتلوي وكذا الترجي توسي شيء من جبالي حلوة الكرة بين جبالي ومحمود غربال يرفع الكرة في القائم الثاني ديفيا سومن بسيطة ويتدخل الدفاع يتدخل ترجي الكرة مازالت الاتحاد المنصيري وتدخل كرات فضائية من حكم خريب من عملية يقول وصل المباراة كرة للاعب الخطير داباسوي يمهد لكن يتدخل الكابتن ريان عزوز ريان عزوز الكرة على وسط الميدان شيء من شمالي حلوة الكرة شيء من شمالي العملي يكور الاتحاد يكور كرة الاتحاد بكرات حلوة على مستوى الانتهاك الكرة في وسط الميدان شيء مشبالي شيء ممكن يمازل الكرة على اليمين بالفعل توصل لاعب من محمود غربال محمود غربال شيء مشبالي شيء مشبالي انزل يزلق اللاعب في وسط الميدان ضياف لكن ترجع له الكرة مش جديد حط الكرة لضيوف بانجا هز الكرة شيء مشبالي شيء مشبالي اكيد جدا هو السؤال مطروح كيف ستتعامل الترجي الرسمي مع رحلة الافريق يعني وتعب برشا ايضا ممكن يستغلوا الاتحاد المنصيري كره في وسط ال 18 وضربه جزاء ضربه جزاء الاتحاد الرياضي المنصيري دقيقه 19 توغل من الخطير يبدو انه العمري وكره حلوه وثم تدخل من الدفاع وبدون تردد في الحقيقه من حكم المباراه سفيان الورتاني يظفر ضربه جزاء للاتحاد الرياضي المنصيري في 19 دقيقه لعب طبيعه جدا يعني امتلاك الكره وفي الحقيقة ضغط موضو بداخل مباراة التعادل المنصيري قبل زوز مرتدات للترجي الجرزيس في الأخير جابت أكلها الاتحاد المنصيري في ضربة جزاء وإنذار إنذار لأحد من لاعبين الاتحاد الترجي الجرزيس يبدو أن اللاعب رقم 6
0: هو حبيب اللاعب اللي جاب ضربة الجزاء صالح البرهومي روا مش نعطيه
2: من هو اللاعب اللي
0: تسبب في ضربة الجزاء صالح البرهومي بعد عملية ممتازة ونجم نقوله تمريرات قصيرة لهجوم الاتحاد المنصيري صالح البرهومي هو اللي جاب ضربة الجزاء لاتحاد الرياضي المنصيري
2: هو اللي وقع عرقلته شكرا على التوضيح مع انذار اللاعب رقم 6 توري أوسانوف في تشكيل اتحاد الترجي
0: وضربة جزاء صحيحة للاتحاد المنصيري
2: وهو كذلك أمام الكرة هي في الحقيقة هذه فما صعوبة شوية رخام الترجي الاتحاد المنصيري بالأصفر البارد مع اللون الأزرق ممكن في بعض الأحيان تصعب يعني تثبت في الرخم انت تنجم تعاوني اذا عندك
0: صوره. نحاول نعاونك حبيبي، نحاول نقدم المعلومه صحيحه لكافه مستمعينا الكرام اللي يختاروا مختلف موجات اذاعه المنستير. التنفيذ حبيب
2: اللاعب اللي وقع انذار وطبعا تسجل رقم 6 اللاعب الاجنبي ركني ضرب الجزاء الحارس الحكم ينبع الحارس تراجي جرديشي رقم 6 هو اللي سينفذ طبعا الترجي الاتحاد المنستيري امام الكوره. من سينفذ ضربه الجزاء؟ من سينفذ ضربه الجزاء؟ اللاعب رقم بوعسيده، بالفعل بوعسيده هو اللي سينفذ ضربه الجزاء. احمد بوعسيده يستعد للتفريغ مع الحارس بوعسيده وشبك ينفذ كوره على الجهه اليمين والحارس على الجهه اليسار ويحتفل لاعبي الترجي الدريسي امام الكاميرا واحد بليش 19 دقيقه لعب ضربه الجزاء من احزام اللاعب احمد بوعسيده.
0: الهدف الأول للاتحاد المنستيري عن طريق أحمد بعصيدة من خلال نجاحه في تسديد ركلة جزاء واحد بلاش لسمو ضد ترجي جرجيس. هذا هو المعطى في العشرين دقيقة الأولى من الشوط الأول. ناخذ كلمة ليك نجي. نتيجة نحكيه الاتحاد المنستيري منذ بداية اللقاء فما ضغط كبير، فما تنوع على مستوى الهجومات التمريرات القصيرة. أحمد بعصيدة قريب برشا من مناطق 18 وصالح البرهومي نجح باش يجسم هذا من خلال توغلوا في منطقة 18 ضربة جزاء صحيحة وأحمد بوعسيدة نجح في تسديدها.
1: صحيح، هو كل ما البرهومي توجد في الـ 18 متر كل ما خلق نخطر معناتها حتى في المقابلات الأخرى كتشوفوا كيفاش سجل الهدف نتاعو
0: هدف الفريق
1: في معناتها في فينيسور لكن لابال نتاعو معناتها ما قادش على الكولوار نتاعو. دونك هذه من الحوايج اللي بوزيتيف توا في المقابلات هذه. كما قلت لك ميلو تيران نتاع جيجيس يفتقد الملاعب، دونك لهنا البوزيسيون نتاع ميسي لأنه لزاد كونت الكولوار قاعدين يدخلوا أكثر الداخل وقاعدين يشدوا أكثر في التيران معناتها بلغتنا احنا. دونك 20 مينوت مستحقه للاتحاد المنستيري تجسد ضرب جزاء اللي هي بصراحه كيف كيف مستحقه. دونك بور لانستون الاتحاد معناتها لونتام دو ماتش نتاعو بارابول المقابلات الاخرى تسمى لونتام دو ماتش معناتها ممتازه.
0: حتى تنفيذ ركله الجزاء احمد بعصيده ما يفادلكش
1: والله، تحس مونتالمون حاضر ملي معناتها تم منع من الانتداب ملاعبي شفنا افيتي فيزيكمون خير برشا من اللي شفناه في المتلوي ولا حتى في الترجي ضعف برشا. دونك المقابله اللي فات عمل تحركات ممتازه في البروفوندور قوي بويسون ملاعبي حاضر بالراس حاضر معناتها في مع اصحابه سواء كوم ابوي وحتى في ليزابيل. هذه الحاجه الباهيه في ملاعب اللي براتيكمون فوت المتر 90 سيرالون تلقى ملاعب متر 90 ويعمل ليزابيل في 18 متر. دونك لحد اللحظه هذه معناتها ديبار ممتاز.
0: نرجع مع استئناف اللقاء الكلمه ليك حبيبي تفضل مره اخرى.
2: نرجع للمباراة في تقريبا 23 دقيقة لعب واحد بليش الاتحاد المنستيري ورد فرق قوية ترجي في اللحظة الأخيرة لكن يدخل دفاع الاتحاد المنستيري أكيد معطى جديد مباراة وباش نشوفوا بين الفريق باحث على الاستحفاظ عن نتيجة وأيضا من الممكن تدعيمه والآخر من حتى عميل كمان في الأولى كورة الحكم المباراة يتوجه بنك احتياطي الاتحاد المنستيري ربما يهد شوية عبد القادر الاسطنبولي رئيس فرع الاتحاد المنستيري فما في كرة أخيرة كان يتربى بخروج كرة التمس حكم كان واصل المباراة لكن كرة توجهت للركنية ركنية لترجي الدريس على يسار الحارس أحمد سليمان حارس الاتحاد في التنفيذ يبدو الأخير خساب يرفع الكرة في الأول يدخل الاتحاد ترجي تسويبة والدفاع يدخل أكيد باش نشوفوا رد فعل قوية من ترجي الدريسي كرة محمود غربال لكن قبله اللقشة درجيني وتماس الاتحاد المنستيري في مناطقه على مين حارس احمد سليمان حارس الاتحاد محمود غربال حكم ربما زفر في 23 24 كلام يعطي وقت وسقطع اكيد وقت شويه وقت لجرعات من المال الملعبيه
0: وخليوك انت ترتاح حبيب وخليوك انت ترتاح
2: المعلق عنده جرعه من الماء اكيد
0: تفضل حبيب. نزيدو نذكروا بالنتيجه 23 دقيقه لعب تقدم الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر في هذا الشوط الاول. في هذا الاطار نحكيوا اللقاء مواجه لحساب الجوله الثالثه ذهاب ما لاحظناه مع بعد الهدف نشوفوا انه خط دفاع الاتحاد المنستيري خاصه على مستوى التغطيه نشوفوا ريان كي يطلع بشي غطي مثلا على يوسف الحرش كي يطلع نشوفوا فما اخطاء على مستوى تمركز اللاعبين لان هذا قاعدين نلاحظوا فيه منذ جولات بالنسبه للاتحاد هذا
1: صحيح الكوفرتور في البروفوندور ناقصه معناتها سورتو وقت اللي كما تحكي لانه كي تلعب الدياني وحده وشيء مش بالي وراد بشنيبه كي يشاركوا هما في الانيميشن اوفنسيف سورتو. انا شفنا هذا كوتي فورم تاع المستيرو كوتي غربال تصير عليه لي رونفيرسمون يطلع الفوق ومعناتها يطلع الفوق برشا الريبلي نتاع بوشنيبه ومتاع شي مش بين غير موجود دونك فما كان دياني مسؤول على الكوفرتور دونك يبدا فريق فايق ويلعب لك على المونتي نتاع لي زالير نتاعك كيما صار مع الملعب التونسي في الجوله الثانيه نفس الشيء تو بوتيتر ما اكسيون برك مع جاجيس صرت لنا هذا ما بين قدام معناتها كي يطلع غربال الظهر نتاعو معناتها كوفرتير تبدا ناقص دونك في الكوتي هذه في الكوفرتير فما مشكل دونك والديو اللي هو بانجا وريان عزوز يلزم ياخذوا اكثر خبره معناتها في الكوفرتير ولا حتى كي تبدا اللعبه بعيده يلزم يسرق في التيران باش يعمل كوفرتير ما يقعدش يجي ورا الكره خاطر شفناهم في كل سيتياسيون يتحطوا فيهم يجي ورا الكره تصير مشاكل توا كورنر اللي خذتها جرجيس كورنر ما تنجمش عاديه جدا
0: خطا معناتها
1: خطا بدائي تنجم كان يجيب لك عليها هدف
0: مجاني معناتها ركنيه كانت مجانيه
1: وصارت هكا تشوف ديفياسيون كان جاي فيهم لاعب ياخذ من جرجيس نجم حتى في الشبكه دونك لان الاخطاء هذوما لازم يتفاداها دونك لان الكوفرتير ما خموش كان في ديانيه خاطر كي تلعب 4 3 توا صحيح يعني موجود كبيفو اكسيال لكن زاد كوتي الملاعبيه زوز اخرين هشيمو
0: ولازم يكون هناك توازن على مستوى التحكيم الدفاعي
1: اذا واحد طلع غربال لازم يكون براتيكمون شو اسمه الحرش لازم يكون كان تروزيام اكسيال معناتها يخمم في الكوفرتور هذيك يقعد قريب من التيران
0: هذه قراءه ناجي عاشور مازلنا باش نحكيو تكتيك اما نرجعوا للتعليق والوصف مع حبيب الزردابي في لقاء الاتحاد المنستيري وترجي جرجيس نزيد نذكر المستمعين التحقوا بنا الان تقدم الاتحاد المنستيري بعد نجاح احمد بوصيده في افتتاح النتيجه منذ دقيقه 20 من ضربه جزاء تفضل حبيب كالمليك
2: 27 في خلاعب ما زالت السباقيه واحده بالعيش الاتحاد المنستيري كما قلت ديني بضرب الجزاء من أقدام اللاعب أحمد بعصيدة تماس الاتحاد على الجهة اليسار تنفذ في اتجاه أحمد بعصيدة صفحة الوحيد لحد الآن شيء من اللاعب رص الميدان حلوة الكرة شيء من جبال يتعداله محمود غربال يجربه شيء من جبال يلعب مع العمري حلوة الكرة يسقط حكم خلاص المباراة كرة طويلة من محمود غربال عنوانها الحارس حمزة الغامي حارس الترجي الزنيس دام جدر جيلي على الجهة اليمين حط كرة في وسط الميدان آدم التوس يلعب مختار بن زيد برجله اليسرى مختار بن زيد عرضية في وسط الميدان يوف سامباديوف دام جدر جيلي خالف فريق الترجي الزرتيسي يدخل منطقة الاتحاد كرة عرضية ترجع دام جدر جيلي كرة خطأ عنوانها دفاع الاتحاد للكابتن ريان عزوز ترجع في وسط الميدان راي الشيء مش بالي ترجع من جديد اتحاد من السيري تمكن بزمام المرور في الحقيقه كره عرضيه لكن ربما كره خاطئه تخرج تمس للترجي بسرعه تنفذ والكره تبقى لاتحاد من السيري بالكاك كبير دفاع اتحاد ريان عزوز يضرب الكره في المهاجم الترجي ليش يربح تمس في مناطقه الجهه اليسار جهه ياسين العمري تماس طويل في اتجاه احمد بعصيده مره اخرى فما تماس خطا في الدفاع الترجي الزرديسي اللاعب رمش الترجيدي او مختار بن زيد برجله اليسرى يلعب الكره على الجهه اليمين باهي الترويض يرفع محمد الثاني الكره ما زالت في ترجي الزرديس يرجع العمري توزيعه حلوه في القائم الثاني لكن مرة أخرى تبع ترجي منظومة دفاعية خلينا نقول الاتحاد المنستيري قاعد مغطي مليح يستحفظ يعرف بشرد الفعل ترجي الريسي كرة هذه المرة على الجهة اليمين

0: مخالفة على خط نص الميدان، يرفع الكرة في اتجاه بعصيدة لكن يتدخل الدفاع ترجي زريس ديفياسون، يرجع المهاجم كباسوي تماس أخر. طبعا نزل شوية نستقل المباراة في الخمس دقائق الأخيرة، يدخل دفاع باهي من اللعب بقى، ترجع الكرة لمحمود غربال شيء مجبري، غربال كرة خاطئة، كرة خاطئة لدفاع الترجي الرجسي، خطأ في دفاع ترجي اتحاد المنستيري، بالفعل يقع انذار اللاعب محمود غربال، هو اللي اخطا وهو ربما في المرة الثانية عمل مخالفة تكتيكية لأنه منع مهاجم ترجي الرجسي بالانفراد ومش ياخذ انذار طبعا، لكن هو اللي تسبب في الخطأ منذ بداية العملية، انذار اللاعب محمود غربال في العملية الأخيرة، لاعب المدافع الاتحاد الرياضي المنستيري، لاعب سابق لنادي صفاقسي، تعادل في انذارات، لاعب توري لاعب انذار وقع انذاره في ضربة الجزاء، ترجي الرجسي، واخيرا محمود غربال لاعب الاتحاد المنستيري في اللقطة الأخيرة، ومخالفة لترجي الرجسي بعيدة شوية أكيد، مجربة على يمين الحارس أحمد السليماني في منطقة الاتحاد، أمام الكرة زوز لعبية خليل قصاب، وكذلك اللعب على ما يبدو اللعب ديال شويني مع جدار دفاع في زوز لعبية اتحاد، زوز لعبية خسارة شوية شيء مش بالي ربما محمود غربال، تثبيت جدار دفاع من حكم المباراة سفيان الورتاني، أمام الكرة قلنا اللعب خليل قصاب، وكذلك اللعب ديال شويني من سيكون التنفيذ وكيف سيكون، يستعد للتنفيذ، يرفع شويني القائم الثاني، يدخل دفاع راسية اللاعب بقى، لكن ما زالت الكرة دفاع اتحاد المنستيري، باهي 1-2 تسرب وخروج سلس في الكرة من اتحاد المنستيري يعطيه الأولوية، ولكن يدخل دفاع ويرجع المخالفة، باهي تصفية سفيان الورتاني أعطاه الأولوية لكن ما خلاش المهاجم اتحاد المنستيري الكرة، أرجع للمخالفة الأولى لصالح اتحاد في مناطقه طبعا، حكم المباراة سفيان الورتاني يساعده وسام المذبي وفهمي بن حسين، حكم الفار فرج عبد اللوي، كرة طويلة عنوانها 6 أمتار لترجي زرزيس، تحديد الحارس حمزة الغانمي يعود اليوم سيف الشرفي، الحارس اللي قلنا عنده طبعا إصابة مصاب، خير طبعا الإدارة الفني عنده مجازفة به، ياخذ مكانه الحارس حمزة الغانمي والبنك الاحتياط الحارس وسيم المغزاوي، كرة طويلة من الحارس، كرات فضائية يدخل وسط ميدان الترجي الزرزيسي، ممتاز لاعب 6 اللاعب أسامي ضياف ديان، ممتاز في التشكيل في فوق الاتحاد، يعني خلينا نقولوا صمام الأمان مسكر مليح مكان وخامه، شغل كبير في بعض الأحيان من اللاعب الأجنبي، حل من حلول في الخصم في المراكز الحساسة، يكون محور دفاع وخذلك واللعب لاعب ارتكاز أو يكون مهاجم هداف، إن شاء الله يكونوا برشا منهم المهاجمين الهدفين، كرة لترجي الزرزيسي، ثم رفع رجله مخالفة لترجي الزرزيسي، وقف العملية، خليل قصب رقم 21 هو آدم التاوس، آدم التاوس يبقى مرق أرضية ميدان، هو خارج الملعب يتوجه له المساعد أو الحكم الرابع، ويقوم باسم يرجع طبعا المباراة، تنفذ بالفعل المخالفة، توصل للدفاع، سامبا يرفع للاعب مختار بن زيد. مختار بن زيد معاه اللاعب توري رقم 17 دافيد روي، من توري روي للاعب رقم 21، هز الكرة هجوم للترجي الزرزيسي، خطير العملية 18 يرسل تمهيد يصوب حلوة الكرة قتالية كبيرة وراية مرفوعة، ثم راية مرفوعة تسلل للدفاع اتحاد المنستيري، اللاعب يوسف بنكا بالرأس يقطع الكرة في مكان جيد ويربح تسلل، الكابتن ريان عزوز، ريان عزوز باش ينفذ الكرة، قلنا منذ بداية المباراة ترجي الرجسي ممكن يأثر عليه طبعا السفر طبيعي جدا، خاصة هو عودة من جديد للمسابقات الإفريقية، وجد تهانينا لترجي الرجسي طبعا ترشح في الدور الاول
1: ان شاء الله، زينه لكل ممثلينا وفرقنا التونسيه في المسابقات الافريقيه ان كانت تشامبيونز ليج او كاس الاتحاد الافريقي. حبيب يعطيك الصحه، لحظات ناخذ قراءه فنيه بعجاله مع ناجي.

0: نجم نقولوا بعض ضربة الجزاء ترى جيجيس خل في اللقاء ولا هو اللي يضغط. اتحاد المنسيري لاحظنا انه فما تراجع على مستوى الضغط على حامل الكرة
1: عادي ريكسيون عادي دونك بحكم لي دو زيكسونطري نتاع جيجيس طلع الفوق هذا سورتو على الكوتي اليمين اللي هو الكوتي اللي عملوا ليه لي زابيل دونك عادي جدا ما جيجيس يحاول باش يرجع في النتيجة. كما قلت لك لازم الكوفرتور تكون حاصله كسوا من البرهومي كسوا من ياسين العمري باش يعاون الديفونس لانه كما قلنا خاطر توا تكتيكمون راه المستير في وسط الميدان احسن من جيجيس لانه جيجيس عندهم لاعب ناقص لانه حتى على مستوى افتكاك الكوره مش قادرين يفكوا افيك لي دوز اكسونتري قادرين يفكوا افيك لي دوز اتاكون بالطريقه دي يتعبوا كي بس وي
0: ايوه ضغط محمد العميدي محمود غربال انذار مجاني
1: انذار مجاني لكن وقت الباس ما عنده حتى معنى بصراحه معناتها ما كانش سيتياسيون 3 كونتر 1 كانوا معناتها ماهيش مشكله دونك لي فور اللي فيك بس وي حمدي العميدي مش قاعد لي دوز اكسونتري مش قادرين يعاونوا في فكان الكره دونك لهنا هذاك علاش المستير معناتها واخد سباقيه في ملي التيران لكن زي ما يرد باله من لي زابيل نتاع لي دوز اكسونتريك سواء على اليمين سواء على اليسار سورتو على اليمين نرجع قدم الطاو ساعات يطلع ساعات ما يطلعش لكن الاكثر هي كوتي اليمين تاع جيجيس هو الكوتي فور دونك
0: واضح الفكره. نجي نرجع ما زالت القراءات الفنيه نرجع للمباشر ونرجع للجربه مع حبيب الزردابي تفضل كلمه ليك حبيب.
2: 36 دقيقه لعب 9 دقائق الاخيره في التوقيت القانوني للشوط الاول بس انا واحد بلاش باقي الاتحاد المنصيري وما ترجي 19 ضربه جزاء بامتياز احمد بعصيده كره لدفاع ترجي زرزيس امام الكره المختار بنزيد في نفخه ثنائيه بينه وبين زميله اللاعب ديوب صمبا صمبا يهز كره للقائد الفريق لمجد الرشيدي ممكن يوزع لمجد بالفعل لمجد يصوب الدفاع يدخل كره في وسط الميدان يتعدى محمود الغربال او اللاعب العمري تحدي من السيري يدافع جيدا ويخرج بالكره بهجمات سريعه وطبعا كرات قصيره حلوه برشا شيء مش بالي راهي الكره في القائم الثاني ديفياسون يتعدى لكن الكره ضعيفه في سته امتار او ركنيه لتحدي رياضي من السيري ربح ركنيه كره شيء مش بالي الاخيره ركنيه على يسار الحارس حمزه الغنمي حارس الاتحاد الترجي التنفيذ يبدو انه لعب ياسين العمري ياسين العمري هو مش نافذ ركنية لاتحاد الرياضي المنصري يبقى لاعب وحيد في هجوم الترجي زريس حمدي العبيدي مع تبع في المرمى زوز ملعبية العمري في تنفيذ الركنية على يسار حارس حمزة الغنمي أكيد الكرة الثالثة حلول جيدة لكرة القدم لكل فريق ليحذفها جيدة طبعا الركنية أخرى لاتحاد الرياضي المنصري يستعد التنفيذ العمري يستعد للتنفيذ يسعد طبعا اللاعب بنجا يرفع الكرة في القائم الثاني راسية في الحقيقة كانت كرة في رأس المهاجم لكن لم يتحكم فيها جيدا ليعكس الهجوم ترجي الرئيسي امداد لحمدي العبيدي خطير العملية يتسرب حمدي العبيدي يتسرب للحكم لقوز المباراة يسقط حمدي العبيدي يسقط حمدي العبيدي والجميع يطالب بضرب الجزاء لكن الحكم قريب من العملية يطالب بمواصلة اللعب وكأنه يتبع يأذن بالعملية ما فماش اعتراض فما سقوط حمدي العبيدي بعد ما هدر الكرة في اللقطة الأخيرة ويبقى حمدي العبيدي موقع عرضية الميدان أكيد يتعداله ويتوجه له قائد الفريق ريان عزوز في لقطة احتج عليها كامل طبعا من لاعبي الترجي خاصة الجمهور خاصة الجمهور لأنه في الحقيقة أرضية الميدان الملعبية يطالبوا بالحقيقة بضرب الجزاء أوكي لكن ما شفناه احتجاج كبيرة هي لقطة سريعة وانفراد الحمدي العبيدي لكن للأمانة الصحفية اللقطة كانت سريعة ما شفناش اعتراض ما شفناش تدخل ربما اللقطة كانت قريبة بين الحارس والحمدي العبيدي ضيع الكورة حمدي العبيدي في التوش الأخيرة لكن ربما كي شاف روحه ضيع الكورة عمل قفزة ربما للتبويه لكن حكم القريب العملية لم تنتري عليه كرة واللقطة هذا اللي شفناه الحكم كان قريب العملية والرأي هو الأصدق يعني احنا قمنا العملية كبيرية بصراحة العملية كانت سريعة لكن هي خطيرة للدفاع اتحاد المنصيري في هجمة كانت ممكن تكون خطيرة لدفاع على دفاع اتحاد الرياضي المنصيري
0: اللعب بالصور التلفزية وصعيبة الحقيقة صعيبة سريعة برشا صايب الحكم عليه
2: لحظه اذا عندك الصوره انت لهذه اكيد اللقطه امامك تجمع تاخذنا لانه احنا في المدارج شفنا عمليه سريعه شفنا انفراد الحارس المهاجم حمدي العبيدي مع الحارس وسقوطه في ال 18 الحكم كان قريب من العمليه وعمل مواصلات المباراه
0: هو الحكم كان قريب ومتاكد من القرار نتاعه معناتها هو ما باش يكون عنده القرار صحيح خاطر كان قريب من العمليه بالصوره التلفزيونيه ما تنجمش تحكم فيها خاطر ممكن فما تمويه من حمدي العبيدي ما خاطر سريعه برشا الحكم متاكد من القرار وفما تقنيه الفار بروتوكول الفار ينجم يطبقوه
2: في صوره التلفزيون هو فما الفار قاعد تثبت في الفار ممكن هو اللي بيحسم الامر اللاعب متوقف طبعا في ملعب صدوري بدون حكم طبعا مع الغرفة الفار اللي يخوضها فرج عبد اللوي وغسان متوع فوتي دار في القرار الاخير اذا فهم امكانيه انا رأي فني في انتظار القرار ما سيرش
0: باه نرجع لك حبيبي والخط مفتوح باش كان فما جديد دقيقه 38 ناجي هدف للاتحاد المنسيري فرصه هدف محقق ركنيه عرف كيفاش يتم استغلاله بانجا وحده كان المدافع للاتحاد المنسيري كان في يسجل هدف تمشي هجمة معاكسة تولي فرصة محقة لترجي جرجيس خرج
2: الحارس
0: والحكم
2: كان عنده تجديد المعذرة تفضل. المعذرة الحكم يأمر بمستة مباراة ما فما ضربة جزاء وفما تماس لترجي جرجيس
0: واضحة فما الصورة التلفزية من الزاوية هذه توا قاعد نشوف الإعادة نتاعها فما تمويه يستحق عليه حمدي العبيدي انذار خاطر فماش
2: احتكار لم يقع تسنيده
0: هاي خاطر إذا موه
2: ولم يقع تسنيده
0: هاي إذا ما خاطر التمويه موجود وحاصل من الزاوية اللي وراوها لنا توا في بالإعادة التلفزية تمويه حاصل كما قلت أنت يا حبيب في الوصف نتاعك الكرة دوبا ما هربت عليه وحسها إنها هربت عليه فإنه حاول يحتك بالحارس ويصير الحارس ما قربلوش وقام بعملية التمويه ليس هناك ضرب الجزاء لترجي جرجيس هذا حسب خبرتي المتواضعة
1: صحيح هو الملاعبي مكنسكي
2: طبعا قرار الفار طبعا الفار هو اللي حسم الامر
0: عمل حكم ممتاز في القرار نتاعو خاطر بنحكيو بالسرعه الحقيقيه للقطه صعيب برشا باش تحكم عليه
1: صعيب الملاعبي لاتاكوم مكنسكي
2: هو كان خريب العمليه خريب الاربع امتار من العمليه
1: كونتاكت مع رجل العمليه
2: هو
1: اللي ربما
2: ساعده باش يعطي هو يقرر الراي الاصلح يعني
0: واضح نرجع لك حبيب الكلمه ليك
2: شكرا طبعا 42 دقيقة لعب ثلاثة دقائق الأخيرة في الشوط الأول الزواجية ما تختلفش طبعا الحمد لله العبيدي طبخة للدفاع على الاتحاد محمود بن صلاح يرفع الكرة في دفاع ترجي زرزيسي ورأسية الدفاع للحارس حمزة الغانمي هي ربما أسرع لقطة وأصعب لقطة انفراد حمدي العبيدي بالحارس أحمد سليماني طالب ترجي في ضربة جزاء لكن حسمها الفار بعدم احتساب ضربة جزاء لترجي جرجيس كرة ريان عزوز يرجع للحارس أحمد سليمان كرة في أحمد بعصيدة لقطة حلوة بين المدافع والمهاجم لكن في الأخير تبقى لدفاع ترجي جرجيس مختار بن زيد لمجد رشيد يبقى أحمد بعصيدة مرقى هذه في الداني يقوم لباس الرشيد يرفع في دفاع الاتحاد باهي الكرة من بانجا براس بانجا للعمري العمري مع هديان خروج طيب الكرة رغم إصرار وعزيمة اللاعب الأدي متاوس اللي يربح تماس مخلفة في بعض الأحيان بالحقيقة الجهة اليمنى الاتحاد المصيري فما استنتج على مستوى بعض التدخلات في المرة الأولى محمود غربال واخذها أنظر إثرها مرة أخرى بنفس المكان يعني في بعض الأحيان دفاع يزم أكثر تركيز خاصة أمام رد الفعل المنتظر لترجي جرجيس مخالفة لترجي جرجيس في مناطق الاتحاد نفس تقريبا على 33 35 متر من جانب الشوارع أمين حارس أحمد سليمان حارس الاتحاد وكان هذا زوز من لعبية في جدار الدفاع وأمام الكرة 13 في تشكيلة الاتحاد اللاعب خليل قصب وعايز بجانب زميله ادم التاوس او ضياء الجويني شبيهه بالمخالفه في بدايه المباراه تنفذ من الخليل قصب في القائم الاول بالراس يدخل يرجع احمد بصيده هاول طبعا تدخل التكتيكي وولى ازدواجيه حمدي العبيدي في دين الحارس احمد سليماني حارس الاتحاد الامجديني احمد سليمان واقف في مكانه احمد سليمان حارس الاتحاد الريدي المنسيري يرفع الكرة أحمد بحسين ما خش كرة ترجع للدفاع ترجي درزيسي اللاعب مختار بزيد يربح تماس ترجي درزيسي بسرعة من اللاعب رقم 17 دافيد روي الجهة اليمين وين موجود الأمجد الرجلي الأمجد الرجلي ما شفناش حتى حلول هجومية كبيرة على مستوى الجهة اليمين الأمجد الرجلي خدمة أكثر ربما على الجهة اليسار من هجوم الترجي الدرسي والجهة اليمنى وين موجود محمود غربال في دفاع الاتحاد ترجع من اللعب مختار بزيد في وسط الدفاع دافيد روي الأمجد الرجلي الأمجد الرجلي سبعة هي صعوبة كبيرة ترجي رجلي بالخروج بالكرة لكن الكرة حمدي العبيدي يتسرب الخطير حمدي العبيدي يسقط مرة أخرى مع الحارس والحكم خلاص المباراة انفراد آخر ولكن الحارس أحمد سليماني لكن هذه المرة ربما كانت أوضح لأنه ترويض الكرة من أحمد من لاعب حمدي العبيدي كان طويل برشا واهدى الكرة واخذها قبله الحارس أحمد سليماني اللعب ريان عزوز يبقى احمد حمدي العبيدي مرخى على خط السته بتاع الخط الركنيه يتوجه له الحكم مباراه سفيان الورتاني يتمنى صحه اللاعب حمدي العبيدي هل سيتوجه مره اخرى ويستعين بالدفاع بالفار هذه المره في لقطه اخرى صعيبه برشا وهي شبيهه شويه باللقطه اللي سبقتها كيف سيكون رد بتاع تبع الحكم مباراه بعد ما امر بوسط اللعب في زوز لقطات كانت صعبه في الحقيقه اللقطه الاولى اصر وربما شيك عليها الفار بعد ما تسير ضربه الجزاء اللقطه الاخيره هل هناك تشاور بين الفار والحكم ربما موجود ربما موجود المهاجم حمدي العبيدي قاعد يتلقى المسافات على ربما خارج الميدان او تحديدا خط الركنيه لكن الحكم ما زال ربما في حوار مع غرفة الفار في اللقطة الأخيرة في هجوم آخر سريع وربما في بهتة أخرى من دفاع اتحاد من السيري وكان الترجي الرجسي طبيعي جدا يمنع تعديل ولا هو طبعا حقية التعديل أيضا دفاع الترجي الرجسي والمنظومة الدفاعية يجب أن ترد بيرها برشا لعد ربما قبول هدف أو تعادل حتى أن يدخل حجرة الملابس بواحد من إيش معتجين أيضا الترجي الرجسي كي يعدل خل ما يدخل الحجرة ملابس أيضا مهم جدا هذا اللي نشوفه فيه على رأي الميدان بين الباحث على التعديل والآخر يبحث على استحفاظ بنتيجة أو رماية تبعيمة يقوم لباس حمدي العبيدي اللعبة توقف طبعا نشوفه قرار حكم المباراة بعد ما حكاها مع الفار سيفا سيكون رأيه مازال في الاستماع والصبر مازال موجود والانتظار أيضا في أراضي الميدان وعلى مدارج ملعب الصدور بدون جماهير تحتج على زوج الخطات متتالية ومتشابهة كيف سيكون طبعا قرار الحكم مباراة سفيان الورتاني نلعب وصلنا ل 47 48 ثلاث دقائق وقت البديل ما شفناش في الحقيقة لكن الرأي انه باش يتعادل الفار سفيان الورتاني باش يستعين بالفار في اللقطة الأخيرة وربما استعان بالفار يعني فرصة أخرى
0: هو بالنسبة كبيرة إذا باش يرجع للفار ما تحسب بالإحصائيات باش يغير قراره بالنسبة كبيرة
2: ربما حول الفار سيخرر ويغير من رأيه
0: هي صعيبة الحقيقة الحالة الأولى اللي كان فيها حمدي العبيدي غير ما كانش ضربة جزاء حتى الحالة الثانية زادة صعيبة القرار الحكم
2: الحكم طبعا مازال في طبعا شاهد الفار كيف سيكون القرار الاخير جميع وصوفه طبعا اللاعبيه يستنى في قرار الفار جماهير الترجي الرجسي طبعا طبيعي جدا تشجع الترجي فريقها في مدارس تقريبا فيها 3000 4000 متفرج سفيان الورتاني موجود طبعا في الفار الحكم الرابع طبعا ما يريز في الامور على مستوى الماكرون يعني ذاك الاحتياط الفريقين والحكم مازال يشاهد في العمليه قلنا لقطه صعبه
0: مجرد
2: بالك بالفار يعني لازم يثبت منيح سفيان الورتاني ويعطي طبعا حق الجميع في الحقيقه بدون طبعا هو رأيه أصلح على مستوى القارة الأخير. نزال الاعتذار متواصل، الجميع وقوفا سواء على الشير اليسار وين وجود دكة حياتي عبد الوسيري، أو الجهة اليمنى وين وجود ارتفاع هذا الترجي الجدرسي. حكم الفار ماذا سيقول؟ بالفعل سفيان الورتاني في ثلاث دقائق وقت بديع يقر على شرعية ضربة الجزاء لترجي الرياضي الجدرسي. نلعب في خمسة دقائق ولا 50 دقيقة في الوقت البديل، 5 دقائق ضربة جزاء لترجي الجرديس.
0: الحقيقة تعاودت الخطأ الدفاعي هذا في الاتحاد المنستيري على مستوى التغطية الدفاعية. بانجا حسب الصورة التلفزية فما لمس لحمدي العبيدي، الحكم إلى مستوى خطأ وضربة جزاء لترجي جرجيس.
1: هي الأمانة الصورة الأخرانية معناتها في البوسيد ما صحيحة، لأنه هو البنجا راه تحط في وضعية متاع كوفرتير، لأن الكورة كانت مكشوفة، معناتها الملاعبين اللي قدامهم مش قايمين بالتغطية اللازمة، وسيرتو هما توا هذه المرة الثالثة على شيت ريان عزوز والحرش. الكوة اسمع الغلط هو بتاع ريان عزوز مش بتاع متاع بنجا.
0: نرجع لحبيب وتنفيذ ركلة الجزاء لترجي جرجيس.
2: نذكر الجزاء هذي أكيد في توقيت في الوقت البديل. الشوط الأول أمام الكرة يبدو أنه خليل القصاب في انتظار التأكيد مع حارس أحمد سليمان. الحكم ينبه اللاعبين بالوقوف في المكان المناسب. طبعا أمام الكرة من سيكون؟ يبدو أنه 15 هو اللي بيشرف الكرة، رقم 15 هو اللي بيشرف الكرة بضربة جزاء لترجي الجرجسي. خليل القصاب مع الحارس أحمد سليماني ياخذ وقته. طبعا خليل القصاب لاعب المنتدب النادي الافريقي مع الحارس احمد سليمان يعطيه اشاره التنفيذ. حكم المباراه سفيان الوتاني. القصاب ياخذ وقته. رويدا يتقدم يصوب يسجل مشان الحارس احمد سليماني، لكن التعديل لترجي الجرجسي من اقدام خليل القصاب. 1-1 هو معتجيد المباراة. فسخ العاود لضربة جزاء أولى لأحمد بعصيدة ناجحة، والثانية لترجي الرجلي من أقدام خليل القصاب. 1-1 بين ترجي الرجلي والاتحاد المنستيري، ونلعب في 6 دقائق وقت بديل في المباراة في الفترة الأولى. لو كان فما رأي فني مسالش الهذيري طبعا في توقيت المباراة.
0: واضح. ما تبقى نرجعوا لك مع استئناف المقابله، نجي نرجع لك الكلمه. الاتحاد المنستيري اخطا نجم نقولوا دفاعيه خلفت انه ضربه جزاء لترجي جرجيس عاد على اثر النتيجه وتتغير النتيجه هدف لهدف بين ترجي جرجيس والاتحاد المنستيري.
1: كي ترى المجريات نتاع الشوط معناتها سولو بلون معناتها في التيران والتفوق التكتيكي للاتحاد المنستيري، معناتها تقول اني خسرت معناتها الميتون هذا كنت نجم تخرج رابح معناتها. لكن مالوريزمون على قد ما انت ماسك التيران معناتها في ميلو التيران، لان فما بارتيسيباسيون نتاع العمري نتاع صلاح برومي في ميلو التيران عطات اكله، لان وليو 5 كونتر 3 معناتها مع دياني اللي هو لغتنا احنا نقولوا راكز بوشنيبه نفس الشيء بون مش نيفو الاعداء ماتش بنجردان، لكن تحس سولو بلون تكتيك متفوقين في ميلو التيران. لكن الاشكال في لي ترانزيسيون رابيد نتاع جرجيس في لي زابل نتاع ماركو تيليمين، يعني فما اشكال ما بين الحرش ما بين ريان عزوز، واللي قعد بنجا ديما في الكوفرتير خاطر توا بنجا راه تحط في سيتياسيون فينال مش هو معناتها الفوتيف الاولاني
0: وتعاودت معناتها
1: الفوتيف الاولاني هو الوقفه نتاع ريان عزوز بارابول البنجا معناتها الوقفه نتاعهم ماهيش ولا مملين كما شفناها توا معناتها واقفين واحد ديكالي بارابول لاخ اللي تحط بنجا في سيتياسيون نتاع يزمو يخلط على العبيدي. وبصراحه العبيدي راه سولو بلان دو فيتيس مع بنجا مع ريان عزوز راه اخف منهم برشا ما تنجمش تخلط عليه دونك
2: نهايه الفتره الاولى. نهايه الفتره الاولى هنا في مسجد الميدون بين الاتحاد المصري وترجي الرسمي التعادل 1-1 افتتح التسجيل بضربه جزاء 19 احمد بعصيده للاتحاد المصري وعدلها منذ قليل 5 دقائق في البديل اللاعب خليل القصاب. 1-1 نهايه الفتره الاولى بالتعادل الايجابي 1-1 نلتقي معكم هذيلي مع بدايه الفتره الثانيه.
0: واضح يعطيك الصحه حبيبي ان انا تكون انا مصافحه معك مع انطلاق الشوط الثاني. احنا ما زلنا 5 دقائق قبل موجز الساعه 5 للاخبار معك ناجي. نرجعوا حتى بشكل عام للشوط الاول، نجم نقولوا 25 دقيقه الاولى اللي فاتت الاتحاد الرياضي المنستيري بعد ركله الجزاء المقابله تحولت وتغيرت ولا الضغط اكثر لفائده ترجي جرجيس. كانت فما ممهدات الحقيقه بتاع فرص حقيقيه خاصه في ظل عدم التناغم بين قلبي دفاع الاتحاد المنستيري وغياب التغطيه على الحرش. صاروا أخطاء، صاروا انذارات مجانية، نحكيوا لنا مثلا على محمود غربة، نحكيوا على ريان عزوز اتحاد منسير قبل الضغط هذا، واللي كلفوا في آخر الشوط الأول ضربة جزاء نجح في تسديدها خليل القصاب لفائدة ترجي الجرجيس وعدل على إثر النتيجة.
1: صحيح كلامك، صحيح كما كان تفوق صحيح في وسط الميدان، لكن فهم مشكليات في الوقفة في الدفاع، لكن زاد حتى في ميليتيراني نحس الدياني ولا وحده في ميليتيران قاد في مشكليات كبيرة في الوقفة متاع بوشنيب ومتاع شيم جبالي. صحيح سلكوتي أوفنسيف قادين يلعبوا سورتو مع شيم جبالي قاد يعطي معناتها في التمريرات وبارتيسيباسيون متاعه في ميليتيران أكثر من بوشنيب، لكن الرجوع متاع هذو مزوز مش موجود معناتها تتفرج في
0: التيران. زاد عليهم ياسين العامري، زاد على مستوى
1: كيف الدفاعية كيف وزاد حاجة أخرى نعطيك انديكاسيون انه ياسين العامري سي ان غوشي الكوفرتور بالنسبة لغربال ديما تجي صعيبة راه، دونك هذاك علاش كي تبدا فريق يلعب لك بثلاثة في اللاكس من المستحسن انك ديما الكوفرتور نتاعك لي ديزاتا كونترول نتاعك كي تلعب كمستي يكون البرهومي كان جاي على اليمين ومشي ياسين العامري على اليسار تولي احسن، الكوفرتور تولي سهلة حتى كي يدخل الحرش يولي معناتها ياسين العامري على ساقه، والعكس وبالعكس بالنسبة لغربال والبرهومي. دونك لهنا فما مشاكل في ميليو التيران يلزم تتصلح في الكوفرتيو قبل ما توصل للديفونس. دونك وما ننساوش فما نقطة راهو دياني راهو عنده صفر، دياني عنده صفر معناتها يلزم يردوا بالهم لأنه تحط في وضعيات نتاع ان كونترا عمل برشا فوتات معناتها اللي فوت كله نتاع فريق جرجيس كله على اليمين راهو فما حتى فوت على اليسار.
0: هو حتى ديما. نحكيه حتى على الجهة اليسرى بالنسبة لتحدي المنسيري هجوميا معناتها فما كانت هجمة واحدة طيلة 45 دقيقة أبار معناتها الجهة اليمنى هي المحرارة هي الفريق والهجومين اللي قاعدة تخطر،
1: هي الأكثرية غربال اللي قاعدة يبارتيسيبي برشا في الفازة فرنسيف ودوناتور خطر مليو التيران تاعك هذي اللي فيه كله درواتي ديما يمشيه انديكت مهما احنا نقولوا ديما فما ملعبيه زي ما تقسم ما بين اليمين واليسار لكن احنا الاكثريه شيء مجبري يوصل اليسار يرجع يزب شنيبه بوشنيبه يمشي غربال هذاك السيركوي بريفيري نتاع ميسي بوشنيبه غربال وتكمل على ياسين العامري. دونك لهنا فما دي بوان بوزيتيف راه حنا بصراحه كنا نجمو نخرجوا منتصرين في الشوط الاول،
0: هو ماتش بطوله ونتفرجوا فيه ماتش مزيان الحقيقه، وشوط اول من بين زوز نوادي واللي يربح صحه ليه الاثنين الحقيقه. منصف مشارك كمدرب اتحاد ترجي جرجيس عفوا معناتها بعد الهدف غير على المستوى الرسم التكتيكي اللي بعض تمركز لاعبيه وشوفنا ترجي جرجيس في وجه اخر قدم وخلى الاتحاد المنسيري يغلط الضغط وكي تقبل انت الضغط وما تعرفش كيفاش توظف التمركز اللاعبين نتاعك يصغر المدرب وهكا علاش منصف مشارك الحقيقه مدرب كفء بالنسبه لترجي
1: جرجيس. هو صار له نفس المشاكل مع ليكيب السنغاليه مع تريت الميتون الاولاني هذا كوبي كولي مع ليكيب ديان بيريس السنغالي لانه هو ما كانش يضغط الفوق من الاشكاليات نتاع جرجيس ان 3-5-2 سون بريس الفوق وهذه انا نشوفها غلطه لانه الميليو تيرا نتاعك مش في نجمي في الكوره. دونك انت عندك دوز اتاكون كي حمدي العبيده وكي بسوي يمشيو هما بريسيو وحدهم خاطر كي جيت تلعب 3-1-4-2 معناتها ثلاثه بيفوات وياخذوا عرض التيرا نقول لك تمشي، اما فيك دو بيفو قدامهم خليل القصاب ودوز اتاكون دونك انديريكتومون وقت تخرج كره على اليمين وعلى اليسار معناتها يا تخرج عند الحرش يا تخرج عند غربال تخرج فاسيلمون الكره حتى كيميلو جماعه جرجيس ترجع ميلو تيران تتقلب. دونك فما اشكاليه في الوقفه هنا دونك جرجيس مش فايقه به، لكن بعد ما تمرك هدف تاع مسير لي دوز اكسونتري طلعوا الفوق خاصه على اليمين. دونك كل
0: حاجه اخرى خلاه احمد بصيده يوخر التالي
1: صحيح
0: معناتها خلاه يهرب من 18 متر ويلعب ولينا احمد بصيده بعد هدف نشوفه فيه في 30 متر على المرمى نتاع جرجيس معناتها
1: كان قبل هما بثلاثه في اللاكس راهوش نعطيك حاجه راهو اللاكس نتاع جرجيس مش قوي برشا راه ابار لي ترونجي في ضياء الدين جويني على اليسار ولهادي جرتينا من غادي دونك ماهمش مع تري بون زاكسيو كان قبل يلعب على تري ترونجي هو لا بريفيري باش يلعب ضد الدين جويني كان عنده التوش قبل ما يلعبش بيه خاطر بصراحه ثقيل برشا دونك كي كان واقف بسيطه كان شددهم ثلاثه وعطي ليبرتي لبرومي كي ولا هو يخرج على الجنبات ولا الى فاسيليتي الماركاج نتاع مع جرجيس دونك بسيطه لازم يقعد غادي كوم ابوي باش يشد تروز اكسيو بكل بدن اللي عنده بالبيسونس اللي عنده اذا يخرج بسيطه سو لي كوتي السيستم اللي تخدم به انت كل تيح في المي دونك تولي جرجيس يتلعب مرتاح. دونك لهنا فما يلزم فما كوتشينغ نتاع دوزيام ميتون لازم يكون ذكي برشا يا اما تثبيت شيء مش بالي وبوشنيبه لازم يثبت لي رول نتاعهم خاطر لهنا ما تنساش قلت لك دياني راهو عنده ورقه صفر دونك لهنا حتى لي مونتي نتاعهم يلزمك تثبت شيء مش بالي حتى اذا شيطلا راهو لازم يرجع واذا رجع اذا هو ما رجعش لازم شيء بوشنيبه يكون قريب والا واحد من من زاريير ما يكملش ليزاكسيون يولي كاين تروزيام اكسيون يا حرش يا غربال. الغربال ما يقعدش سي ان بوين فور. دونك الحرش لهنا يزم يكمل مع ريان عزوز ومع بانجا باش الفريق نتاع نتاع جرجيس بدو ستة كونتا واحنا ثلاثة مدافعين ولي عندنا كوفرتير.
0: باه احنا نرجع لكم مستمعينا بعد موجز الساعة الخامسة للأخبار واللي باش تأملها صديقتنا وزميلتنا نصيرة سكلي. نرجع بعدها للشوط الثاني وانطلاق الشوط الثاني في لقاء ترجي جرجيس اتحاد المنستيري. نذكركم اللي في الشوط الأول على نتيجة تعادل إيجابي هدف لهدف. وفي لقاء ثاني يتلعب اليوم اتحاد بنغردان النادي الصفاقسي تقدم النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر في بنغردان. نرجع لكم بعد قليل.
3: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.

0: التمام الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية الجديدة بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6 آلاف لحاملي شهادة البكالوريا. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 5 مساء وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة كذلك منظومات معلوماتية حديثة يقع تطويرها تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية. قال وزير البيئة حبيب عبيد أن تونس تسعى للتخفيض التدريجي من سوائل وغازات قطاع التبريد وإلغاء توريد غازات المكيفات الملوثة مع حلول سنة 45 و2000. أفادت شركة النقل بالساحل بأنه حرصا على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة تقرر توفير سفرتين صباحية ومسائية لتأمين تنقلات الطلبة والعاملين بمعتمدية بوذر بداية من يوم غد الخميس في الحصة الصباحية الانطلاق من بوذر على الساعة 6:30 وفي الحصة المسائية الرجوع من سوسة على الساعة 5:15 مساء من محطة سيدي يحيى ليتم الترابط بمحطة جمالة على الساعة 6 مساء. يكون الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستيرة وسوسة وزغوان ونابل. ومن المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 6 في نشرة مفصلة للأنباء. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة.
4: حديث
5: نسبور.
4: حديث نسبور.
5: Need not for.

0: رجعنا لكم مستمعينا في هذا الموعد الخاص والاستثنائي من حديثنا سبور ساعتين لليوم باش نواكبوا من خلالهم اللقاءات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة ذهاب للرابطة الأولى لكرة القدم. ذكروا بالنتائج بالنسبة للأشواط الأولى: مقابلة اتحاد بن قردان نادي صفاقسي، تقدم نادي صفاقسي هدف مقابل صفر في الشوط الأول. وبالنسبة لاتحاد المنستير مقابلة ننقلوا فيها مباشرة عبر موجات إذاعة المنستير مع حبيب الزردابي، هي وفات بنتيجة التعادل الإيجابي بين ترجي الجرجيس الاتحاد المنستيري هدف لهدف. الاتحاد المنستيري كان سباق في افتتاح النتيجه من خلال احمد بصيده من ضربه جزاء في الدقيقه 19، ومن ضربه جزاء كذلك عادل ترجي جرجيس عن طريق لاعبه خليل القصاب في الدقيقه 45 زائد 5. في التحليل الفني سعيد جدا جدد وتحيه ناجي عاشور، اهلا وسهلا، مرحبا مره اخرى.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ذات المنستير.
0: شوط اول نجم نختزلوه، معناتها الشوط كان ممتاز على مستوى الاندفاع، مقسوم 25 دقيقه للاتحاد المنستيري في الفتره الاولى، ومن بعد الاتحاد المنستيري تراجع وكان ترجي جرجيس قدم زوز ثلاثة فرص، ومن بعد تم إعلان ضربة جزاء اللي من خلالها عدل النتيجة. كان شوط متكافئ على مستوى الفني، رغم كما قلت أنت وأكدت أنه فما بعض الإخلالات على مستوى تمركز بعض اللاعبين على مستوى الدفاع والتغطية الدفاعية. رومان فولتس كيفاش ينجم يعدل الأوتار بالنسبة للاتحاد المنستيري؟
1: يزيد يخدم على الكوفرتور سورتو، معناتها الفريق اللي قدامه معناتها يلعب بثلاثه في اللاكس، اذا باش يقعد بثلاثه في اللاكس دونك عنده لي مونتي نتاع دو زيكسونتري نتاعو، دونك الكوفرتور نتاعو لازم تكون حاصله، معناتها يا اما باش يطلب من البيفوت نتاعو باش يطيحوا كوتي يمين وكوتي يسار باش كوفريو مع لي زرير نتاعهم، ولا يطلب من يزيد كونتر الوار نتاعو اللي هما ياسين عمري والبرهومي باش يكونوا حاضرين في الكوفرتور، باش على الاقل اوموان في ديما يلقاو دو كونترا، معناتها ما يقعدوش كيما في السيتياسيون تاع حمد العبيد يلقى روحو ديما ان كونترا. دونك اللي خايف منه اني هو الورقه الصفراء نتاع داني، لانه داني تحط في وضعيه نتاع بيفو اكسيال، معناتها
0: محمود غربال عنده صفرة وراين عزوز عنده صفر،
1: وداني كيف دونك حتى معناتها داني هو البيفو اكسيال، دونك بارابور ليكيب كامله هو لو سور ريكوبيراتور تاعو في التيران. رائد بوشنيبا بارابور الماتش الاخراني ما شفناش معناتها بصراحه، مقارنه بشيء مجباني، شيء مجباني كانت بريزونس نتاعو احسن برشا، كان موجود في برشا كور. رائد بوشنيبا حسيناه معناتها مش كيما المقابله تاع عدات نتاع بن قردان، دونك فما ملاعبين لازم تحسن الروندمون نتاعها. انا عطيتك الفكره نتاع الكوفرتيري نجم يمشي ياسين عمري على اليسار والبرهومي يجي على اليمين باش على الاقل تلقى دي سوليسيون في الفاز نتاع وقت اللي جاجيس تاتاكي، لكن فما عامل اخر، وراو جاجيس لعبه اللي روتور معناتها في الافريقيا عامله ديبلاسمون، دونك دوزيام ميتون ما تصورش باش تكون بالفريشور شفناها في البريمير ميتون، دونك لازم نخمو لازم الاطار الفني الاتحاد يخمم ان لو كوتي فيزيك يكون عنده دخل في الكوتشينغ، ينجم يدخل ملاعبيه فري، انه ما نتصورش جاجيس انه باش تعمل 45 مينوت معناتها قويه برشا، لانه باز معناتها
0: العام البدني ممكن ياثر على اللاعبين ترجي جرجيس بعد
1: الرحله اللي كان ديبلاسمون اكستيريور ومقابله في الليف ريتور، دونك ما راهو عنده ملاعبيه على ديك التحتيات اللي اشك فوا يقلبوا له الاطراح في جرجيس، كسوا كونتر سي اس اس كسوا حتى كونتر فريق ديان بيرس، دونك يلزمنا نردوا بالنا من الملاعبيه اللي على ديك التحتيات جرجيس ينجم يعاونوا. دونك لهنا يقعد الكوتشينغ والقراءة كيفاش باش تقرا، يعني نقول يلزم فما ريكوبيراسيون أكثر في ميليو التيران تاع مستير باش الكور يخلطوا البنكا ويخطر يعني عزوز ما يخلطوش، معناتها تحس في كور قاعدة تخلط سهلة. دونك هذا هو الإشكال، معناتها يلزم الخطر تنحيه من الأول في ميليو التيران، تمشي أكثر في البوسيسيون كما عملت أنت في الـ 25 مينوت الأولانية، في ريكوبيراسيون تكون اقوى برش باش على الاقل تخلي فريق جيجيس يجري ورا الكره يتعب، ومن بعد نتصور انه بالاتاك اللي عندك بسيطه راه تنجم تمارك الهدف الثاني بصراحه.
0: باهي نجمو نرجعو موجود نرجعو للجربه وصديقنا الحبيب الزردابي. سي الحبيب اهلا وسهلا مره جديده.
2: اهلا وسهلا، جيت في وقتك. الدقيقه الاولى من الفتره الثانيه والهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري، دخول بقوه الاتحاد المنستيري، كره حلوه وثنائية لأحمد بعصيدة، كورة جاءت كما جاءت بالرجل اليسرى في زاوية صعبة، زاوية 90 تقريبا، الحارس حمد الغانمي يضاعف نتيجة الاتحاد المنستيري والإمضاء لأحمد بعصيدة، يعني باغتنا جميعا أحمد بعصيدة، خلانا ربما ما نسوش حتى ورقة المباراة، بسرعة كورة الاتحاد المنستيري في ظهر المدافعين يروض كورة كما جاءت بالرجل اليسرى يحط الكورة في زاوية صعبة 2-1، معتز جيد لمباراة الاتحاد المنستيري والإمثال يا أحمد بسعيدة بسعيدة.
0: هدف ممتاز وممتاز للغاية سي الحبيب، نشوف في الصور هدف ممتاز وممتاز للغاية، معناتها حتى التمريرة اللي كانت في الظهر ما غير ما يلمسها الكرة مشيت البعصيدة بساقه اليسار في الزاوية 90 قوية برشا على حارس المرمى، هدف ممتاز أحمد بعصيدة ما شاء الله عليه الحقيقة، مهاجم نجم نربحوه في منتخبنا الوطني التونسي كرة قدم إذا يحافظ ويتحسن، خاصة خسر برشا وقت الحقيقة،
1: خسر برشا وقت. أنا قلت لك الفرق ما بين بعصيدة متاع الترجي والمتلوي اللي راه في توي اللي أفيتي معناتها حتى بدنية تحسن برشا ضعاف ماكو حاضر بصراحة، بريمير انتونسيون موجودة فيزيكمون إي براتيكمون 100% ويعطي الصحة معناتها في الفكرة الأولانية في الانتنسيون الأولانية، ما خممش برشا باش يرجع على ساقه اليمين، خمم شي يعطي فراب ومشات بصراحة فراب في حقه.
0: وكل عادة نجم نقوله فما بطء على مستوى التغطية الدفاعية في الاتحاد المنستيري، حمدي العبيدي قاعد يقوم في مشاكل كبيرة برشا على دفاع الاتحاد المنستيري، بانجا يخرج كل للركنية، الكلمة ليك سي الحبيب تفضل.
2: شكرا طبعا وتحية ليك هذيلي وتحية لمحللنا منجي عاشور، هدف باغت للجميع وهدف جميل برشا، فيه برشا سرعة برشا جرأة وبرشا فنيات، لأنه وبرشا ثقة، أن يعني المهاجم يجب أن يأخذ ثقة بعض الأحيان ويعمل جرأة باش ينجم يصوب حلوة برشا برجل رسرة في زاوية صعبة على الحال. 2-1 مع بداية الفترة الثانية تقريبا الدقيقة الأولى، نلعب في 3 دقائق توا، الدقيقة الأولى هدف ثاني يخلي ربما الملعبية تلعب أكثر أريحية على مستوى تشكيلة الاتحاد الرياضي المنصري اللي ما فيها حتى تغيير لحد الآن، لأنه هما في الحقيقة زوج فرق 11 اللي كملوا الشوط الاول بداوا الشوط الثاني، لكن يبدو انه كره اخرى والحارس يتعلق، ممتاز الحارس حمد الله الغانمي يفصل كره على ما يبدو اللاعب رائد مشريبة او ياسين العمري، ضغط كبير ودخول بقوه الاتحاد المنصري بعد ركنيه كان رد عليها ترجي الرزيسي، دخلت الاتحاد المنصري في هجوم سريع وركنيه اخرى جابت كره خطيره وتصدي ممتاز الحارس لحمزة الغانمي حارس الترجي الرزيسي، ركنية على يسار الحارس يعني بالضغط كبير ما خلناش حتى يكمل ورقة المباراة، ترجع الكرة الاتحاد المنصري ركنية على يسار الحارس، توصيات من المحكم المباراة سفيان الورتاني، الركنية على ما يبدو العمري هو بتفيد يرفع الكرة في القائم الثاني يسعد الجميع، لكن كرة تبقوا يبدو أنه كرة 6 أمتار ما زلت الكرة في الميدان، يتعدى المهاجم لكن تغطيه وفما جذب بالقميص مخالفه للدفاع ترجي الزريس، يكملوا ورقه المباراه تكون ترجي الزريسي ولا الاتحاد المنصري في المرمى، احمد السليمان مع ايضا ياسين العمري رائد مشليبه راين عزوز قائد الفريق يوسف بنكا اللاعب ديان محمود غربال يوسف الحرش صالح البرهومي احمد بعصيده صاحب الثنائيه وشليم جبالي، هذوما 11 ارضيه ميدان بينما ترجي الزريسي بالسيره المقابله لا حمزة الغانمي معاه مختار بن زيد آدم الطاوس الأمجد الرجيري قائد الفريق سامبا ديوف ديال جويني اللاعب دافيد روي معاه خطري قصاب توري وأيضا اللاعب بابا سوي وحمدي العبيدي، هذوما 11 على مستوى التشكيلتين، رقم تحكيم سفيان الورتاني يساعدوا وسام المهذبي وفهري بن حسن حكم رابع وسام الشريط حكم الفار طبعا الحكم الفار فرج عبد الله ويساعد غسان متوع مراقب المراه السيد مشفى محفوظ والتصريح الاعلامي للثنائي هادي كرسيعه وعبد الناصر ذي فالله، هذه هي ورقه المباراه كامل بنك الاحتياط سواء من الاتحاد المنصري او الترجي الرجيسي قاعدين يقوموا الحكايه معايا حوارات التكتيكيه المدربين خادمه في القادم دقائق بين الباحث على التعديل والاخر لاستحفاظ على النتيجه وتدعيمها، كيف سيكون بقيه المباراه أو خلينا نقوله الأربعين دقيقة المزالوا وقالوا 39 بما أنه مروا 6 دقائق في الفترة الثانية، 2-1 الاتحاد المنصري أما ترجي الرزيسي هدف ضربة جزاء للترجي خليل خصاب وثنائية اللاعب طبعا اللاعب أحمد بعصيدة الاتحاد الرياضي المنصري في لقاء متوقف في الدقائق الآنية، فمن مهاجم حمدي العبيدي موقع أرضية ميدان دعاء دخول حمايه
0: نرجع لك حبيب مع استئناف اللعبه تعال نرجع لك حبيب مع استئناف اللعبه نرجع لك ناجي عاشور به كوتش ما لاحظناه دخول قوي لاتحاد المنستيري معناتها بوشنيبه زاد كيف كيف معناتها فرصه محقه نتاع هدف صح حاجه ترجي جورجيس عطيه صح خاطر تالق كبير ما وسال بيناتهم زوج 3 متر يفسخ هدف وعطاه حق بوشنيبه وكانت كره هدف كان الاتحاد المنستيري ممكن يقتل اللقاء مدرج لعب وهذه الحاجه اللي اكدت عليها انه المدرب رومان فولس اكد على اللاعبين الدخول بيقوم عن انطلاق الشوط الثاني
1: صحيح ماني قد ذكر الفريق ما جيجيس ماكش باش تلقاه معناتها بنفس الميتال الاولاني انه فيزيكمون باش تلقى معناتها مشاكل انه لاعب لبرا الحاجه باين انه البريمير انتونسيون تاع بوسيدا معناتها ليزاكسيون الاولى اللي جاو معناتها تحطوا معناتها في الشبكه نفس لونتام دو ماتش نتاع بريمير ميتان هي بدا نتاع دوزيام ميتان دونك تقعد تستنى الرياكسيون نتاعك انت بارابول جيزيس شنو باش تعمل دونك خاطر هنا توا الكوتشينغ نتاع مصر المشارك هو اللي باش يكون معناتها باش يوريك كيفاش يكون قراءة اللاعب واختيار الملاعبيه اللي باش نجموا يدخلوا خاطر هنا عنده ان بروبليم دو فيتيس القدامى برحمدي العبيدي معناتها كي باسوي براتيكمون حاضر غايب معناتها مش موجود دونك نتصوروا باش يزيد مهاجم اخر مع حمدي العبيدي احتمال يبدل حتى من طريقه اللعب نتاعو يستغناش حتى الملاعبي في اللاكس يحاول يرجع في النتيجه دونك لهنا المستيري زي ما تقعد على الثوابت نتاعها بوشني بيزم يكون يشارك اكثر في الكونستركسيون ويقلب اكثر في ميلي التيران باش ما يخليهمش كر الضيع كما قاعد نشوف فيهم توا دونك يزمك البوسيسيون هذيك تخليها تجري برشا باش تزيد تتعب ما ندخلوش في الجو نتاعها هي اللي تحب تعدل دونك لهنا الفكره يزم اللاعبيه تشد كوره ما يخليوا ليزاكسيون يمشيوا للاخر
0: ترى انه الاتحاد المنستيري على اللاعبيه انه يتحمل وهو اللي يكون يتحكم في نسق اللعب من خلال التمريرات القصيره واستحفاظ بالكره ترجي جرجيس من مصلحته انه يسرع اكثر في اللعب واللعب خاصه على حمدي العبيدي اللي هو نقطه قوته في التوغلات السريعه والضغط على قلب دفاع الاتحاد المنستيري اللي كل ما يكون فما ضغط فما اخطاء وذلك قاعدين نلاحظوا فيه مع انطلاق هذه المقابله نرجع لك حبيب في التعليق والوصف على هذا اللقاء
2: تقريبا 10 دقائق اولى 55 مباراه 2-1 سباقيه الاتحاد المنستيري امام ترجي الدريسي ثنائي احمد بعصيده للاتحاد وهدف تدليل الفرق طبعا للفريق الخصاب هو كان هدف تعديل في نهايه الفتره الاولى كره طويله 6 امتار الاتحاد الرياضي المنستيري تحديدا الحارس احمد سليماني ممكن بعد شويه ريان اسماعلي باش ياخذ مكانه في تشكيل الترجي الدريسي ايضا اتحاد المنستيري تقريبا كامل باك احتياط يقوم الحكايه الحميه بانتظار من سيكون ارضيه الميدان حوارات تكتيكيه كوره يدخل ممتاز للمدافع البنجا كل الكرات مقطوعه عرضا وجوا لكن في الحقيقه المهاجم الترجي الدريسي اللاعب كيباسوي خلينا نقولوا بالامانه طالع مع الطالعين وهابط مهبطين يعني مستوى رياضي
0: حتى على المستوى الجسدي زاد عنده برشا زيت
1: معي عنده سربوا ما اعتقدك مش ما فماش فيتاس بار حمدي العبيدي عباره كانه معناتها ناقص ملاعبي في الاتاك
2: ترجع الكره الترجي الزرزيسي المدافع المتعلق في محور الدفاع سامبا يرجع للمجد الرجيلي لمجد الرجيلي كرات عرضيه للترجي الزرزيسي يمكن يبحث على وجود ثغرات او اجبار دفاع المنظومه الدفاعيه للاتحاد المنستيري على ربما وجود ثغرات لكن فهمها منيح خلينا نقول الاتحاد المنستيري مفكر منيح عامل ديريدو يعني منظومه دفاعيه لحد الان ناجحه كوره ومساعده برشا هدف الثاني منذ بدايه الشوط الثاني يخليه يلعب اكثر اريحيه ريان اسماعيلي بعد شويه باش يكون ارضيه ميدان ايضا معها اللاعب الاجنبي رقم 15 رقم 15 هو اللاعب لاعب ابو جو واللاعب ريان اسماعيلي حوارات وسط الميدان اكيد الهجوم كره في وسط الميدان ممتاز رقم 6 اللاعب توري خرج على الكره الهجوم تاع الترجي الدريسي ترويض خطا وتخرج الكره للاتحاد الرياضي المنستيري وتعويض في الحين ريان اسماعيلي وكذلك اللاعب رقم 15 في تشكيل الترجي الزرزيسي عادي بوشو يخرج من يخرج باللاعب المهاجم كنا عليه كيباسوي واللاعب الثاني على ما يبدو اللاعب رقم 6 انتظار التأكيد. تفضل راجل.
0: يعطيك الصحة حبيب. ناجي قراءتك للاختيارات
1: نفس التغييرات مع فريق السنغالي في اللي في صفاقس وقت اللي رجع سيساس في الطرح دخل الديو هذي راين اسماعلي وبيجو هذي اللي هو رابيد برشا معناتها سولي كوتي وسيرتين موكي باس فيه بشخر
0: اسماعلي لاعب مهاري زاد ممتاز
1: هاي دونك يقعد تو الشوا نتاعو اسكو باش يقعد بثلاثه في اللاكس ولا باش يخرج واحد اكسيال اكثريه يخرج يخرج اكسيال ويرجع يلعب باربعه باش يربح مليو تيران ويعطي ليبرتي لاسماعلي
0: هو الاكثريه خرج لاعب خط وسط ميدان حسب ما لاحظنا الكلمه ليك حبيب زيد اقدرنا المنظومه التكتيكيه اللي حافظ عليها منصف مشارك مازال ثلاثي يلعب في خط الدفاع ولا
2: 13 دقيقه لاعب مازال 2-1 لترجي الاتحاد المصري وترجي الجرزيسي بعد زوج تغييرات الاخيره دخول ريان اسماعيلي وادو ابو جو في انتظار طبعا تثبت في المنظومه خلينا نقول يبدو انه يبدو انه 3-5-2 يبدو انه في انتظار ربما اعطيني شويه وقت نعطيك ربما لان الكره الان كانت الاتحاد الرياضي المصري وبالفعل مخالفه لصالحه للكابتن عزيز ريان عزوز تركيبه 4-4-3-2-1 هذه اللي تشوف فيه وربما تتغير مع مجريات المباراه هو ديما في الحقيقه ورقات ريان اسماعيلي موجوده في كل التغييرات وهذه خطا في الدفاع يستغلها الاتحاد المصري يصوب الحارس ترجم جديد على مرتين مره اخرى الحارس طيب العمليه الكره مازالت خطوره الاتحاد المصري راي اي شيء من الشمالي كره والحارس يلعب بالنار دفاع ترجم رجلي الكره كانت ثمينه برشا لكن لم يستغلها جيدا هجوم الاتحاد المصري لم يستغلها جيدا اللقطه الاخيره اتحاد المصري خطا فادح وقاتل في دفاع الترجي لكن مرتين الحارس دخل في الاخير كره شيء مجمري كانت ضعيفه في يد الحارس حمد الغانمي حارس الترجي رياض الجرديسي كره في وسط الميدان ياسين العمري يلعب الكره في وسط الميدان كره عرضيه في اتجاه الحرش يوسف الحرش يتوغل على الجهه اليسار طيب العمليه لهجوم الاتحاد الرياضي المنصري على خط 18 يبحث عن الثغره لكن دخل يرجع الدفاع الترجي الجرديس كره للاعب ابو جو في التخت الدفاعي معاه اللاعب رقم 6 في دفاع الاتحاد الرياضي المنصري اللاعب حسينيد في بعض الاحيان لاعب اجنبي يعطي اضافه في كل تشكيله لكن يبدو ان المهاجم الترجي الرشدي اللي في الحقيقه تفضلوا مستوى مشارك خرج وكان ربما نقطة ضعف في طليعة هجوم اتحاد الترجي الرياضي بقى وحيدا حمدي العبيدي يعمل في مجهود كبير يعني دعمه باللعب ابو جو لكن الى حد الان دفاع والمنظومه الدفاعيه اتحاد الترجي الرشدي الاتحاد المصيري يعني ممتازه جدا كره اخيره من كاس 6 امتار للاتحاد الرياضي المصيري نلعب تقريبا ربع ساعه اول في الفتره الثانيه ساعه لعب 60 مباراه 2-1 اسبقيه الاتحاد المصيري امام الترجي الرشدي كره للحارس احمد سليمان يرفع الكره فما ملاعبي بعد شويه باش ياخذ مكانه تشكيله الاتحاد الرياضي المصيري اللاعب رقم 15 بشير يعقوب كره اخرى ريان اسماعيلي يضغط وخلينا نقول يجبر كابتن الفريق ريان عزوز باش يخرج كره لتماس تماس قريب من زاويه الركنيه على يسار الحارس احمد سليمان التنفيذ من المدافع الترجي زرزيزي المدافع ترجي زرزيزي يرفع الكرة تماس 18 بالراس ديفياسون ويدخل الكرة ما زالت الكرة دفاع ترجي الاتحاد المصري طيب العملية في اتجاه أحمد بعصيدة لكن عنوان الكرة تماس لترجي زرزيزي يسير المقابلة مدارج راسية تنفذ بسرعة حكم يقول فما تغيير التغيير الاول في تشكيله الاتحاد المنصري اللاعب بشير يعقوب من يغادر رقم 10 اللاعب ياسين العمري يخرج رويدر ياخذ مكانه بشير يعقوب بدات التغييرات التكتيكيه في التشكيلتين طبيعي جدا كنا بين البحث على استحواذ على النتيجه والاخر يبحث عن التعديل في الفتره الاولى كيف سيكون ما تبقى المباراة في نرى 17 كلاعب شو ثاني دفاع ترجي الزيش سامبا ديوب كرة في وسط الميدان للاعب خليل خساب يهز كرة للجهة اليسار ترجع الكرة لمختار بن زيد. ريان اسمعلي ريان اسمعلي، فما كون عملية سريعة ترجع الاتحاد المنصري، حط الكرة على الجهة اليمين أو اليسار، دفاع ترجي يتوغل، ترجي الاتحاد المنصري يسوي بركنية، الركنية على يسار الحارس حمزة الغنمي حارس الترجي الرجلي، ركنية الاتحاد الرياضي المنصري ليغير الملعب وحيد لحد الآن دخول لاعب بشير يعقوب مكان ياسين عمري، بينما ترجي خمس تغييرات، دخول اللاعب أبو جو وكذلك

0: يوسف الحرش عنده يسار ذهب مهاجم اللاعب اليسار مدافع عيسى الاتحاد المسيري من لاعب ممتاز جدا أنا يذكرني يعني بلمسات علي عبد الخادر ولو أنه لاعب فنان في وسط الميدان لكن هذا فنان على الجهة اليسار لأنه يعني عنده اتحاد مسيري تخليل على ملعبية الجهة اليسار
1: علي بن عبد القادر من اللاعبين اللي الحقيقة مايسترو ما فما ما قليل وقليل وقليل برشا في تاريخ الكرة التونسية تظلم برشا الحقيقة وقدم مواسم ممتازة مع الاتحاد المسيري علي بن عبد القادر فنان فنان ساقي صار فنان ان شاء الله يوسف الحرش علاش لا يوصل مستوى علي
0: والله عنده عنده لمسات حلوه برشا هو عوض احسن تعويض اللاعب اللي يحاول لنادي فخسي اللاعب بكاره اعتقد اللي اتمنى له الشفاء العاجل تبعه ترجع كره للترجي الرشتي ترجع كره للترجي الرشتي قصاب في وسط الميدان الكره اللي لعب الترجي الرشتي مختار بن زيد لكن مقطوعه من الاتحاد المسيري من وسط الميدان اللاعب رقم 6 لكن فات الكره مختار بن زيد يتعدى فما اعتراض فما اعتراض فما اعتراض من ريان عزوز بالفعل اعتراض ومخالفه هي مخالفه تكتيكيه وربما ترجي الرجيسي يطلع بورقه صفراء للكابتن الفريق لكن المخالفه موجوده تقريبا على 21 متر مجنبه شويه من الحارس حارس الاتحاد المسيري احمد سليمان في زاوية 18 بالفعل ما بين 18 والتمس على أمام المدارج الرئيسية مخالفة تبدو كثيرة على دفاع ترجي على دفاع الاتحاد المنصري جماهير ما زالت موجودة وتشجع فريقها أمام الكرة ريان إسماعيلي وكذلك فريق السام ترجي جريس يبحث عن تعديل وربما قريب لأنه قاعد يضغط قاعد يضغط ولا لكن ايضا ترجي الاتحاد المنصري ممكن يستغل بعض الهفوات في دفاع الاتحاد المنصري في دفاع ترجي الاسري ويتلف النتيجه حوار موجود واللعبه فرجه حلوه ولقاء حلو برشا في الحقيقه ريان اسماعيلي وكذلك بجانبه زميله عندما تاوس على ما يبدو زوز ملعبيه في الدفاع في جدار الدفاع خليف ريان برجله اليمنى ونفذ براس ومازالت الكره ازدواجيه والحارس كرة سهلة للحارس حمزة الغنمي ازدواجية اللاعب اللي اخذها مكانه منذ قليل اللاعب عادي بوتشو حمزة الغنمي اكيد يبحث عن كرة عرضية للكابتن ريان عزوز ريان عزوز كرة في اتجاه من اللاعب اللي اخذها مكانه منذ قليل لا يبدو بشير يعقوب رقم 20 لا رقم 20 صالح البرهومي صالح برهومي عنده انذار عنده لا صالح برهومي ما عندوش انذار عنده عملية ضربة الجزاء الأولى يعطيه الصحة يعني كان توغل وحذا ضربة الجزاء بامتياز كبير نفذها بلا جهة أحمد معصيت صاحبه الثنائية لحد الآن 2-1 أسبقية اتحاد المنصيري يوم الترجي الرئيسي ونلعب وثاق قريبا 22 لاعب في الفترة الثانية و67 مباراة شيء مجبري شيء مجبري قصير الخامة لكن مهاري شيء مش بعرف مش نفذ المخالفة تنفذ الكرة كرة عرضية ريان اسماعيلي بالرأس ترجع لاتحاد المنصري ترجع كرة شيء مش بعرف يتفادى التماس اللاعب يوسف الحرش بين الحرش وجبالي حط الكرة رقم 6 في وسط الدفاع ديان الشيء مش بعرف أول لاعب من صالح برهومي بالأخير كرة تخرج الركن يعتمد تماس الاتحاد الرياضي المنصري في مناطق خارج الرئيسي على مين حارس حمزة الغنمي في التنفيذ تماس ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنصري من جديد الاتحاد ثنائيات يضغط عليه المدافع ما يذكره الاتحاد شيء مش بالي رقم 6 بتشكيلة الاتحاد مرة أخرى ديان يهز الكرة على مين لكن موجود اللعب على ما يبدو مختار بن زيد تماس الاتحاد بن زيد حط كرة مشتركة جهة اليسار يرفع في مناطق الاتحاد المنصري اللاعب المتعلق بانجا بالرأس كرات فضائية يحسمها أي شيء مش بالي لكن تدخل من دفاع ترجي الرشتي يعطي الحكم يرجع المخالفة يرجع المخالفة للاعب ترجي الرياضي أجد الرشتي في مناطق الاتحاد المنصري أمام الكرة رين اسماعيلي وكذلك مختار بن زيد نلعب في تقريبا 23 كلاعب في الفترة الثانية ما زالت تسبقية اتحاد المنصري

0: هنا في مستوى دور الميدون أمام اتحاد سراجريسي 2-1، ثنائية أحمد وعصيدة للاتحاد، وهدف الوحيد لسراجريسي ضربة جزاء الأخير خسر في كنا 24 خلاب عديني وكان فما تبر راي فني
1: بطبيعة. احنا باش نرجعوا للقراءة الفنية مع ناجي عاشور. الاتحاد المنسيني مثل الشوط الأول بداية قوية بعد تراجع، بعد ما سجل أحمد بوصيدة الهدف الثاني صارت فرصة للبوشنيبة منحها حارس ترجي الجرجيس حمزة الغنمي، وبعد فرصة أخرى وتسديدة من ياسين العمري، بعد الاتحاد المنستيري معناتها تراجع على مستوى الدفاع، وشفنا أخطاء مع تكيما دياني، خطأ كان يكلف الاتحاد المنستيري ورقة حمراء الريان عزوز، وهدف خاطر كانت قريبة برشا المخالفة. شنو نجم نفسر مع حتى صالح البرهومي نشوفه تعب على المستوى البدني، فما إرهاق على وجوه بعض اللاعبين في المقابلة متاع مع الشوط الثاني مع نهاية المقابلة.
2: ما تنساش معناتها عندك ثلاثة أيام التالي كنت لعب مقابلة، دونك حاجة عادية جدا، فما إرهاق دونك عندك دكة تحتيات لازم تستغلها كوم الفو. دخل بشير يعقوب باش يأسوري أكثر كوفرتير مع غربال، انه ياسين عامري ما يمشيش كمل 90 دقيقه. جديد في جرجيس ان هي بدلت طريقه اللعب نتاعها، معناتها ما عادش تلعب ثلاثه في الاكس ولا باربعه. تدخل ريان اسماعيل دخل كانيماتور دو جو وخلى بن زيد معناتها هو تا كونت كلوار، وباقي حمد العبيدي كافونسون دو بوانت، وبيجو معناتها مشي على ساق على الفوبي نتاعو ساعات تمشي على اليمين على اليسار، دونك لعب لو كوتي اوفنسيف. لكن حتى جيجيس التالي راهو كي تضيع الروبير نتاعك بثلاثه تولي بزوز راهو سي ان ريسك، مي هو بالنسبه ليه يلعب دوميسيليزم ياخذ ريسك هذاك. دونك انا قلت لك لازم المسير تستغل الكوتي نتاع البنك نتاعها باش تحاول تتعب جيجيس لو ماكسيموم. يعني بسيط مازال لاباس عليه، برومي مازال لازم يعطي اكثر من التيرايز، اكثر اسيرونس في اللعب سورتو دياني اللي ورا كلك وريناه مع بتات المخالفة إصابة مع ذا تكنيك ما مش قاعد يمتريزي في الكورة، نوك ذاك على شيء مش بالي مزمش ينسى روحه برشا القدام، يزمي يعاون برشا دياني في خروج الكورة ويكون قريب باش منتعوش نفس الغلط نتاع الشوط الأول، لأنه توا ينجم يعاون بلعبي آخر بلاصة راد بوشنيبة، لأنه راد بوشنيبة بصراحة أبار لاكسيون نتاع الهدف براتيكمون حاضر غايب، معناتها مش موجود في الدوزيام ميتا. عندك مازن سلامة، عندك بوتيتر ملاعبي آخر في ميليو تيران اللي نجم يعطيك حلول في الريكوبيراسيون في الوقفة، مش حتى كان هي تلعب جيس عادي باش مستير توخر، لكن على الأقل تحتفظ بالنتيجة هذه، لأنك أنت في المقابلة الأخرين دي ما عندك إشكال في الاحتفاظ بالنتيجة. دونك إن شاء الله توا ما يتعاودش نفس السيناريو نتاع المقابلة نتاع معناتها المقابله نتاع بني قردان، انك ساعات تاخذ سكور يرجعوا عليك وتقعد تجي تو ان شاء الله المسير تقعد بنفس الفكره هذه، تستغل دكه الاحتياط وجرجيس ابريتو في الاخر باش يمشي بكلهم القدام باش يحاولوا معناتها
1: هو الحقيقه
2: باش يخلوا دي سباس.
1: مقابله ممتازه اليوم، التشويق مازال موجود والعمليات موجوده من الفريق هذا والفريق هذا، قاعدين نفرجوا في كره مزيانه ونشوفوا في معناتها حتى على مستوى التغييرات قاعده تعطي في الاضافه على مستوى جماليه اللعب. نرجعوا للتفاصيل اللقاء في شوطه الثاني بعد الاستراحه القصيره، الكلمه ليك سلاح حبيب.
0: شكرا. نرمى في 27 دقيقة لعب كورة حلوة برشا من اللاعب الإخلامة كانوا في شوط الثاني لاعب عادي موجود، لكن لما استغلها جيد المهاجم خلينا نقوله تدخل الدفاع ومخالفة لصالحه، عملية خطيرة كانت لترجي جرجيسي بعد ما خذيها طبعا وقت مستقطع الفريقين وشا طبعا جرعات من الماء استنى في المباراة في مخالفة لترجي جرجيسي طبعا، وكورة أخيرة كانت تخطيرها على دفاع اتحاد الريال المنسيري أمام الكورة كابتن فريق ريان عزوز. ريان عزوز بعد شوية تغيير مزدوج لاتحاد المنسيري، زوز ملعبية في على خط التماس باش ياخذوا مكانهم اللاعب رقم 27 ورقم 30 اللاعب رقم مازن سلامة وكذلك اللاعب محمد بوسعيدة وسعدية وسلامة بعد شوية باش ياخذوا مكانهم تشكيل اتحاد المنسيري. تبقى الكورة في وسط الميدان يتعدى وسط الميدان ممتاز للاعب لكن مقطوعة من ترجي الرياضي الجرجيسي، يرجع اللاعب ديان كرة وسط الميدان مخالفة واضحة، هذه لقطة عفوية ما فيهاش انذار لأن لقطة عفوية لكن مخالفة موجودة للترجي الجرجيسي رقم 13/10 تشكيل الترجي الجرجيسي للاعب ريان هذه جرتيلة ياخذ مكان خليل القصب في تشكيلة ترجي جرجيس في الخساب صاحب الهدف الوحيد ترجي جرجيس بضربة جزاء نهادي جرجيس رقم 10 في تشكيلة سراجي يدرس والاتحاد المنسيري رقم 30 وكذلك مستعدية واللاعب سلامة مكان من شيء مجبالي رويدا رويدا شيء غادر المباراة رويدا رويدا طبعا يبحث شوية وقت شيء مجبالي وكذلك من اللاعب الثاني اللاعب رقم على ما يبدو اللاعب على ما يبدو اللاعب البديل المنذ خليل برهومي رقم 20 عنده انذار ربما يستحفظ به طبعا
1: ما عندوش انذار صالح البرهومي
0: صالح البرهومي مركز على الانذار وانه خفيف لانه هو تسبب في ضربه جزاء
1: اي هو اللي جاب ضربه الجزاء الاولى لاتحاد المنسي
0: ظلم به باشا محمود وغربال هو اللي عنده ضرب هو اللي عنده الانذار ظلمته برشا اللاعب
1: خلنا ناخذ تعليق ناجي في تغييرات اللي قام بها رومان فولتس مدرب الاتحاد المنسي
0: نص ساعه لعب 75 مباراه 2-1 الاتحاد المنسي ام ترجري تفضل
1: ناجي
2: أتي ملاعبي آخر في ملي التيران بوسعدية ذي أول مرة شوفوه بصراحة في ملي التيران كنت نتصور بوشنين باب شخر لكن الأخرج هو شيء بجبالي وبالنسبة للأتاكونت كلوار معناتها مازن سلامة دخل في ملي التيران وبوسعدية بلاصة البرومي دونك نفس جديد كسوا في ملي التيران كسوا في الأتاك دونك نشوفها تغييرات إن شاء الله تعطي الأكل متاحة لأنه لازم في كل ليني تعمل امتي شانجمون باش على الاقل تقعد فري فيزيكمون دياني هذاك ما يتمسش لانه بصراحه في ريكوبيراسيون ان شاء الله يكمل 90 دقيقه بنفس النسق بدنيين وانك ما عندكش ملاعب اخر في بلاصتو دونك ان شاء الله مازن سلامه وكي تخلي سيرتينمون مازن سلامه باش يلعب بجنب دياني ما نتصوروش يلعب معناتها قدام دياني باش على الاقل يعطيك الاسيرونس باش الكره تخرج ويعطيو ليبرتي اكثر لبشنيب نصوروا انه هو باش يولي كصانع لعب وبو سعدية في بلاصة البرهومي معناتها الكوتي هذه وبالنسبة للسي تاجي جرتيلا جيرتيلا معناتها خذي بلاصة القصاب اللي هو يزم يردوا بالهم منه معناتها ملاعب عنده برشا خبرة برشا كورة في ساقيه صحيح مش هو توب فيزيكمون لكن توا جرجيس حطت الكل في الكل كسوا بجرتيلا ولا حتى بالسمالي
1: مقابلة كما نقوله ما زالت مفتوحة وفيها برشا تشويق وإثارة وفرصة خطيرة كانت ترجي جرجيس عن طريق حمدي العبيدي نواصلوا الوصف والتعليق الكلمة لك حبيب
0: وهو كذلك منذ قليل فرصة خطيرة لكن مرت بسلامة دفاع ترجي على الاتحاد المسيري والحارس كذلك أحمد سليمان ما زالت الكرة لترجي الجرجيسي في 31 تلعب في الفترة الثانية لمجد درشيلي يلعب كرة مع اللاعب السامبا السامبا ديوب كرة طويلة مباشرة عنوانها تمس تمس للاتحاد الرياضي المنسيري ويبقى أحد اللاعبين الاتحاد الرياضي المنسيري مرخى أرضية الميدان إن شاء الله لبس حكم يأمر بدخول الإسعاف طبعا لمداوات لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري يبدو عنده ربما شد عضلي دخول الحمام المدني يخرجه
1: باهي نرجع لك حبيب ما استئناف اللعبة اي نرجع لك ناجي ناخذوا الكلمة الاتحاد الرياضي المنسيري كما قلنا بداية قوية مع انطلاق الشوط الثاني 10 دقائق تحكم في نسق اللعب ثلاثة فرص كانت حقيقية ياسين العمري بوشنيبة تألق حارس ترجي جرجيس بناء الاتحاد المنسيري باش يسجل الهدف الثالث ممكن يضمن ثلاثة نقاط مقابلة قاعدت مفتوحة بعد ترجي جرجيس كانت عنده الأسبقية والفرص الخطيرة وهو اللي متحكم نجم نقوله بنسبة كبيرة في أخطر الفرص اللي وصلوا لحارس أحمد سليمان اللي مازال موجود وحاضر ومركز مليح خاصة نحكيه فما حاجات صارت على الاتحاد المنسيري أخطاء دفاعية زايدة معناتها ببلوغة الكرة كان ينجموا يتجنبوها لو يركزوا شوية نحكيه لنا على خط الوسط اللي صار فيه تغييرات
2: صحيح
1: اختار قام بها المدرب الفرنسي الاتحاد المنستيري باش الخط الوسط ما يساهمش في الاخطاء اللي نجم يقع فيها خط الدفاع نتاعو
2: صحيح هذاك علاش لا رانفورسي مازن سلامه معناتها باش يقوي شويه ريكوبيراسيون لكن كما قلت لك بالنسبه للمستير تخمم توا باش شد ماتش في دي لان مازال براتيكمون 10 دقائق في 4 ساعه اكثر دي تون حتى 20 مينوت
1: نقولوا 20 دقيقه
2: العامل البدني راهو عنده دخل برشا توا معناتها في الكوتي هذه نجم يعاون حتى بشانجمون اخر اذا بعصيده تعب لكن لازم نردوا بالنا برشا من ريان اسماعيلي ريان اسماعيلي وجرتيلا وبيجو هذوما ثلاثه راهو معناتها في التريو شفناهم كونتر ديان بيرس شفناهم حتى في الباس الاخرانيه ريان اسماعيلي راهو عنده توش تكنيك ممتازه برشا ولادي جرتيلا بيركوتور دونك لازم يقعدوا مركزين لاخر لحظه لانه جيجيس ما زلت عنده مدخول، لكن ان اكد لك سو لو بلان معناتها فيزيك ماكش باش تلقاهم حاضرين لاخر ماتش. ان شاء الله يتم تدعيم فريق الاتاك نتاع مسير بملاعب اخر باش على الاقل خاطر شفنا بواسيده عنده مده معناتها 10 دقائق براتيكمون 7 دقائق مش موجود، تحسوا تعب شوي. مازال شونجمون اخر، مازال راي اخر، اذا فما امكانيه يكون كادياغا باش على الاقل يكون الباكت هذاك نتاع البروفوندور ما تنحاش.
1: موجود كادياغا على خط الميدان كما ليك حبيبي.
0: جاوبك مونجي، نجاوبك مونجي طبعا.
1: ناجي
0: ناجي كلاعب ناجي طبعا جاوبك يا خلينا الكره كل الاتحاد البصيري وحارس وجه لوجه لكن اللي يرجع للتسلل رايه مرفوعه ولو تعلق الحارس الحمد لله تعلق الحارس حمد الغانمي. نرجع للتعويض كما قلت انت يعني يزوز الملعبيه بعد شويه باش ياخذ مكانهم تشكيل الاتحاد البصيري رقم 19 ريان بوخديده وكذلك غاديانغا ولا
1: غاديانغا
0: وهذا غاديانغا وريان بوخديده في اخر توقف اللاعب طبعا وجوز من اللاعبين باش يكملوا الخمسه التعويضات الاخيره. تبقى الكره للاتحاد البصيري لكن يدخل الدفاع عثمان الكره خطا من اللاعب الاتحاد البصيري يضغط يبحث على التعديل لكن الى حد الان يعني الاتحاد البصيري دفاعيا قايم بالواجب وربما يحب يختم المباراة ببعض الهجمات المعاكسة والسريعة. تماس الاتحاد مختار بن زيد يدخل احمد الحارس او يوسف الحارس لكن في الاخير ترجع كرة التماس او مخالفة للترجي زرزيس في مناطق الاتحاد البصيري تنفذ المخالفة. رئيس معلي مختار بن زيد مختار يصوب ويوزع في القائم الثاني لكن ما زالت الكرة والخطورة للترجي زرزيسي. محمود الغربالي تبع يتحدى ربما الالتحام في 18 لكن ركنيه للترجي الرياضي الزرزي ركنيه على عميل الحارس احمد سليمان حارس الاتحاد الرياضي المنصري. تعجل التغيير طبعا في انتظار ربما توقف اللعب وتكون الكره في توقيت مناسب. طبعا الكره لركنيه للترجي الرياضي الزرزي على يمين الحارس ريان اسماعيلي يرفع ريان كرة تروض على خط 18 وعكسه هجوم اخرى حلوه الكره لاعب الاتحاد البصيري ما بين زوج ملاعبيه ثلاثه ملاعبيه يخلط عليه من يخلط عليه الحرش حلوه الكره في القائم الثاني يتعدى بالراس فما اصطدام ولا مخالفه وما انذار. اللاعب رقم سبعه تشكيله الترجي الزريسي من يكون اللاعب حمدي العبيدي. حمدي العبيدي عمل مخالفه تكتيكيه لانه حلوه الكره والهجوم من عكسه وبالراس مهاجم الاتحاد البصيري يقص الكره بالراس بكل شجاعه طبعا يعرق له حمدي العبيدي ويعكس ربما يمنع هجوم خطير ودخول اللاعب في 18 شل لاباس لاعب الاتحاد المصيري اللي بسرعه يدخل الاسعاف لانه وقع طبعا اصابه سواء الصدر او الوجه. شل لاباس لاعب الاتحاد المصيري
1: فيها برشا تهور فيها برشا تهور حبيب الحقيقه تستحق حتى اكثر من ورقه صفر بالنسبه لحمدي العبيدي فيها برشا تهور
2: في تقديري يعني حمراء حمرا من ساقه عالي فوق
1: ومستحيل كان باش يمس كوره معناتها
2: ان شاء الله الفار يرجع له
1: لا باش تعطي حق اللاعبين خاطر مستحيل مستحيل انه اللاعب كان ينو ياخذ كوره ولا نجم ياخذ كوره فيها برشا برشا تهوى خطيره برشا معناتها ضربه ضربه مش نكونوا واضحين ننقلوا الصوره كما هي راهو. بالنسبة ليوسف الحرش كنشوفوه مرقى على أرضية الميدان برشا وجاي
2: يعني نتصور الفار باش تكتعيط أما ما نتصورش أنت تعدى الأكسيون هذه ما نميعات تشيك فار
0: يخرج يوسف الحرش على نقالة الشعب شارع لباس
1: إن شاء الله لباس
0: في المباراة بمخالفة بمخالفة للحد الرياضي المصيري في مكان ممتاز
1: ما استدعاش الفار الحكم
0: إلى حد الآن ما فماش فار فما مخالفة أي أكدها ما غير رجوع للفار والتغيير تم التغيير تم كما كنا ثنائي كذا ما كان مقديده واللعب دياغاندا لو كان لو كان ان شاء الله يكون اسمه التسميه صحيحه ان شاء الله ان شاء الله ما غلطتش في اسمه
1: دياغا هو دياغا مش مشكل
0: دياغا دياغا ولا هيك على كل حال نرجع المخالفه للاتحاد المنصري في زاويه صعبه على الدفاع والحارس حمزه الغانمي جدار في ثلاثه ملعبيه من سينفذ الكره الحكم يبدو انه متجاهل للفار او الحكم الرابع بالفعل الحكم ببرشة تاخير يتعدى للفار ببرشة تاخير يتعدى للفار ربما علقت الاخيره
1: أكيد أكيد حبيب، على خاطر إحنا شفناه بالإعادة التلفزية وقاعدين نواكبه معك وننقله معناتها الصورة كما هي للسادة المستمعين. معناتها مع تدخل في برشة تهور وفي برشة عنف، مستحيل لاعب كرة قدم ينجم ياخذ الكرة بالطريقة اللي حاب ياخذ بها حمدي العبيدي الحقيقة.
0: إيه لكن ربما تأخير الحكم بالتوجه للفار هو اللي خلى شوية فمش عليهش كان يوقف ضيع تقييم زوج دقائق ثلاث دقائق زايدين على الوقت المعتاد في الحقيقة. على كل حال مرة أخرى يستعين بالفار حكم المباراة سفيان الورتاني بعد استعان في هذه اللقطة ضربات جزاء، هذه المرة يستعين في اللقطة الأخيرة المخالفة، هل ستكون الصفرة ويأكدها أو حمراء لحمدي العبيدي؟ الجميع وقوفا بما فيهم حمدي العبيدي الوقت على خط التماس ينتظر مصيره في الحقيقة في اللقطة الأخيرة، هل ستكون صفرة ويمنع ربما خلينا نقول جات فيفا، لكن ربما أيضا تكون حمراء إذا أقر شرعية الحمراء الفار والحكم المباراة. سفيان الورتاني لميزير اللقطة شفناها لقطة سريعة، لقطة اعتراض أو قطع هجوم عكس، لقطة واضحة، لكن هل تكون حمراء أو صفرة؟ هذا ما يكون للفار
1: وحسب يعني الصور والزاوية اللي قاعد يتوري فيها الفار وشاشة الفار
0: باش يشير وحمراء، يبدو أنه ما فما صفرة فما حمراء، حمراء مباشرة بالفعل، إقصاء للاعب حمدي العبيدي،
1: أصاب أفرج عبد الله في استدعاء الحكم على خطرها ورقة حمراء مباشرة الحقيقة ناجي.
2: إيه بالتعب معناتها بالكونتر دونك عمل لك سوام رجيم شخط عليها، مش مدافع، ما عندوش صنع بتاع مدافع، دونك كما قلت أنت تهور معناتها تاكل براتيك ما ضربه في صدره، دونك ورقة حمراء واضحة ما تستحقش معناتها اجتهاد كبير.
0: صعبت شوية الأمور على رجل الرسمي في اللقطة الأخيرة حمدي العبيدي، تكتيكين اقطع الهجوم أوكي، لكن ربما تدخل شاف فيه الحكم الفار أنه تدخل ربما غير قانوني ورفع له ورقة حمراء. نلعب في تقريبا 40 دقيقة 85 مباراة، ترجي الريش متأخر بنتيجة 2-1 مع نقص عدد لحمدي العبيدي مع مخالفة خطيرة أيضا على دفاع ترجي الريش أمام الكرة من رقم 19 ما يبدو ريان بوقديدة مع زوج تغييرات بعد شوية 14 و25 تشكيل ترجي الريش، جاسم الكيلاني وكذلك رقم 14 من يكون اللاعب الأجنبي صديق المخالفة قبل التغيير. رقم 19 كان الصورة واضحة تشكيلة الاتحاد ريان بوقديدة في جدار في قناة ثلاثة ملاعبية، ما زال اللاعب متوقف، حكم يأمر، ماذا يقرر الحكم المباراة؟ يأمر التغيير، تقطيع للريتم وربما وقفت المباراة أكثر من وقتها.
1: صحيح كنا في النسق الحقيقة مرتفعة هجمة بهجمة
0: الحقيقة يساعد ترجي اتحاد ريم السيري توقف المباراة لأنه متفوق ومتصبر وعنده أسبقية في التجاه، لكن التغيير يتم الآن ثنائي لترجي الرجلي ونرجع المخالفة لاتحاد ريم السيري، المخالفة اللي يأخذها اللاعب حمدي العبيدي ورقة حمراء مباشرة. جدار دفاع كان فيه ثلاثة ملاعبية يرجع فيه زوج لاعبين، يعني شفت أيضا
2: تعمل تغيير في بلاريتيرا وثاني تصير كشكيرة
0: يعني يعمر
2: إذا مستيت تستغل الموقف معناتها ينجم يكون هدف
0: على مكان كورة لاتحاد يوم السيري، إشارة التفيت تنفذ كورة بعيدة برشا، يعني بلغة الرقبي كورة تدعيم، هذه كورة بعيدة برشا
1: فيها ثلاثة نقاط
0: أكيد كرة لدفاع ترجي حمد الغامدي يرفع الكرة يدخل دفاع الاتحاد المصري، تشتيت كرة كما جت تماس الاتحاد لترجي الجزيز، لمجد رجيلي على الجهة اليمين، لمجد رجيلي لأمانة ما شفناش ربما يساند هجوم الترجي الجزيز مكتفي بالوضعية الدفاعية، وهي افتكاك كرة مثلا الاتحاد المصري خطا اخر في دفاع ترجي يصوب خارج المرمى، اي اي اي اي اتحاد المنصري وكاني في الحقيقه ما يحبش يخسر المباراه، وكاني باتحاد المنصري كاد يعطي في فرصه للترجي الرجلي لعوده المباراه والتعديل في ثاني كوره او ثالث كوره متاحه للتعديل، صراحه لم يتعامل معها جيدا اللاعب المهاجم، يعني صوبها بعيده بس من هو المهاجم او نتاكد من اسمه، لكن لم يتعامل جيدا بصراحه مهاجم الترجي الدرجي مع الكرة الأخيرة خلينا نقول مع الهدية من دفاع الترجي الدرجي ترجع من جديد للاتحاد المنصري لكن يرجع تنبع بالأخدام الكرة للاعب اللي زميله في محور دفاع يرجع بن زيد أو بن زيد بالفعل لكن مقطوع كرة عشوية ربما الكرة هذه تساعد برشا دفاع الاتحاد المنصري
1: بشير يعقوب بشير يعقوب اللي أضاع فرصة هدف الثالث تاع المنصري
0: 44 في خلاعب الدقيقة الأخيرة من 89 مباراة 2-1 أسبقية الاتحاد المنصري أمام الترجي الرياضي الجرجسي نستنى في الوقت البديل حكم رابع يتوجه طبعا للوحة الإلكترونية لتثبيت الوقت البديل تو نعطيه لكم بعد شوية ترجع المباراة كرات فضائية وتماس آخر للترجي الجرجسي اللاعب الضيوف او الضياف مش يرجع الكره للتماسي الترجي الزرزيسي يعمر زملائه ربما يعطيها حلول اللاعب الترجي الزرزيسي ينفذ تماس طويل وين موجود اللاعب ديان بيلي دخل في الشوط الثاني لكن ترجع للاجنبي الثاني يعرف عرضيه بينه وبين زميله يسقط الترجي ثنتين احد زملاء احد اللاعب الترجي الزرزيسي ويرجع المخالفه يرجع المخالفه حكم المباراه وين موجود لمجد الدرجيلي موقع عرضيه للميدان مخالفة ان شاء الله الباش لمجد الدرجيلي لصالح الترجي الرياضي الجرجسي نستنوا في التوقيت البديل الحكم الرابع حكم الرابع اسامة شريط كم سيكون وقت بديل برشا طبعا تغييرات وبيضا برشا توقف لعب يمكن تكون 6-8 في اداره التاكيد ومخالفة للترجي الجرجسي بساعة 6 حتى المعلق في بعض الأحيان ربما عنده استيماسيون صحيح 6 دقائق كوقت بديل وطبيعي جدا كرة وريان إسماعيلي يرفع الكرة ما رفعهاش كرة هي أرضية لكن ما زالت الترجي الجرجسي ترجع على الجهة اليمين يتوغى المهاجم يحب يربح ربما ركنية لكن متفطن دفاع ترجي الاتحاد المنصري ما خلاش كرة تصدم فيه وتخرج ركنية حلوة الكرة باهية من الاتحاد المنصري كرة أرضية ومخالفة مخالفة وإن شاء الله ما تكونش التواء في الكحل بين لاعب الترجي الجرجسي ولاعب الاتحاد المنصري إن شاء الله بيسر كل حال في اللقطة الأخيرة ويبقى زوز من اللاعبية يتوجع وربما ريان إسماعيلي الطبيعي جدا باش يقوم وأيضا مثله يعمل لاعب الاتحاد المنصري برافو عليه ويقوم أيضا باش يوصل المباراة بكرة لدفاع الترجي الاتحاد الرياضي المنصري وصلنا للتسعين 90+1 من 6 دقائق ما زال 5 دقائق كوقت بديل وقانوني والمباراة متوصلة 2-1 أسبقية الاتحاد المنصري مع الترجي الجرجسي يتوغى الاتحاد المنصري هو الممتاز مدافع المحوري اللاعب سامبا ديوف في الحقيقة مكسب كبير لدفاع الترجي الجرجسي برافو عليه
1: صحيح كيما عنده امكانيات كبيرة برشا
0: ممتاز جدا بدنيا وفنيا وحتى تكتيكيا مثله مثل مدافع ايضا في حد مرسيلي لاعب بنجا او بنجا هيليس او بنجا ديوف بنجا يوسف او ممتاز ممتاز رغم انه البنية الجسدية مش كما لاعب الترجي الجرجسي لكن كل الكرات مقطوعة ارض المجهول برافو عليه كرة تماس لاتحاد الترجي الجرجسي مقطوعة مستمدين مزدت الكرة للترجي الجرجسي اللي يربع مخالفة ضغط الترجي الجرجسي في الدقائق الاخيرة طبيعي جدا يبحث على التعديل لكن حتى الان المنظومه الدفاعيه للاتحاد المنصري خلينا نقول حتى التغييرات يعني خيارات اللعب قاعد يتعامل جيدا الاطار الفني للاتحاد المنصري مع المباراه في الحقيقه وناجح الى حد الان ترجي الجرجسي مستمر يشارك دفاع طبعا البنك الاحتياط يتعامل بالموجود في ظل ربما بعض الغيابات في ظل الارهاق والتنقل الافريقي ايضا ربما ياثر في فريق يعني اكيد عايد نجيب التجربه الافريقيه اكيد مش تكون مش يخلص كاش لكن ايضا الترجي الجرجسي قاعد ما خسرش قاعد يحاول في جوز مرات يقبل الاسبقيه الشوط الثاني دقيقه اولى هدف ثاني قاتل شويه وصعيب حتى على المعنويات قاعد يقاتل للدفاع والتعديل لكن لحد الان لم ينال ذلك كوره ريان اسماعيلي مخالفه للترجي الجرجسي ريان اسماعيلي تقريبا 30 متر كوره مواتية في الحقيقة قبل المرمى بجدار دفاع تقريبا 4-5 ملعبية لترجي الجرجسي ريان يبقى وحيدا للتنفيذ يعطي إشارة التنفيذ حكم المباراة ريان ياخذ وقته يسوي ريان بعيدة برشا وبعيدة برشا بعيدة برشا مخالفات وكرة ثابتة لم يتعامل معها جيدا الفريقين سواء من الترجي الرسي وكذلك ايضا الاتحاد المصيري. ايضا اللي غريبة فيه يعني بعض المهاجمين لم يحسنوا خط المباراة للأمانة لأنه الفرصة الأخيرة كانت منذ خمس دقائق.
1: قداش مازال وقت حبيب؟
0: نلعبوا في تقريبا 43 دقيقة 48 دقيقة ونص يعني 3 دقائق ونص من 6 دقائق 2 دقائق ونص على وقت البديل.
1: نحب نزيد نذكر السادة المستمعين وصلنا للساعة السادسة إن شاء الله نشرة أخبار الستة تكون بعد مباشرة بعد نهاية لقاء اتحاد المنسيري وترجي جرجيس. شكرا لكم وشكر جزيل لزملائنا من قسم الأخبار. تفضل الكلمة لك حبيب كم دقيقتين ونص معك حبيب.
0: نرجع للمباراة. شكرا لذيلي. نرجع للمباراة في كورة في الحكم الثاني وقبل الحكم مخالفة اللي يتمنى على صحة لاعب الاتحاد الرياضي المنصري اللي بقى وحيدا في دائرة نص الميدان يتوجه له حكم المباراة سفيان الورتاني يتمنى على صحته أكيد ويستوجب طبعا دخول إسعاف يأمر الإسعاف الحماية المدنية بالدخول ليخرج لاعب الاتحاد الرياضي المنصري وتبقى الكرة والقرار الركنية ركنية لترجي جرجيس على مين الحارس حمزة الحارس طبعا أحمد سليمان أحمد سليمان حارس الاتحاد الرياضي المنصري يخرج لاعب الاتحاد المنصري على نقالة إسعاف شرلبس
1: رائد بوشنيبة إصابة رائد بوشنيبة. ناجي نحس أنه فما ضغط كبير في الفترة الأخيرة من ترجي جرجيس.
2: فما ضغط كبير فما برشا تهور في اللعب فما برشا أخطاء إن شاء الله الحكم ما يقعد يتمسك من بالآراء نتاعو ويقعد مركز داخل المقابلة إن شاء الله.
1: نرجع لحبيب. تفضل حبيب.
0: الركنية لترجي جرجيس الجميع وقوفا يعتذر الركنية الحكم يأتي إشارة التنفيذ تنفذ الكرة في القائم الثاني أو خلينا نقول بعيدة مش حتى على القائم الثاني لمش ترجي ما خش كرة الكرة من الركنية لتمس تمس لترجي لاتحاد الرياضي المنصري 50 دقيقة لعب الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل للمباراة تمس في اتجاه من في اتجاه لاعب الترجي الرشدي البديل لاعب 14 صديق عبونكا لكن تخرج ركن تماس للاتحاد المنصري تماس ونفذ باهي اللي يصنع بالراس لكن ما زالت الكره في وسط الميدان يدخل رقم 6 المتعلق لاعب ديان كره طويله في اقدام الحارس حمد الغني يرفع الكره في اتجاه ابو جو لكن مقطوعه من اللاعب بنقا كرات فضائية يشغلها الدفاع ترجي الرشدي وخطأ آخر ممتاز للاتحاد المنصري هل يخسرها ويحسمها هجوم ترجي الاتحاد غريبة والله غريبة في الحقيقة بعض الفرص وكأني بالاتحاد المنصري يعطي في فرصة للرجوع ترجي الرشدي هذا تفسيري الشخصي يعني في ذوق ثلاث كرات بصورة غريبة وجه لوجه مثل هذه الكرة يعني ما تضيعش بلاحة كان ممكن يستغلها وجاءت معها زفارة الحكم المباراة لتونا نهاية المباراة بانتصار مستحق لترجي الاتحاد المنصري أمام ترجي الرشدي 2-1 هدف في خصام ضربة جزاء لترجي الرشدي وثنائية أحمد بعصيدة الاتحاد الرياضي المنصري مبروك الاتحاد المنصري
1: وكل
0: أوفر رسالة في فرصة قادمة ترجي شكرا لك يا ذيري شكرا طبعا لكل
1: مستمعين يعطيك الصحة سي الحبيب الزردابي في الوصف والتعليق على هذا اللقاء ان شاء الله شكرا جزيلا الحبيب الزردابي يعطيك الصحة كوتش ناجي عاشور نورتنا لليوم ثلاثة نقاط مهمة للاتحاد المنستيري اللي يصبح في المركز الثاني بثمانية نقاط من أربعة مقابلات
2: صحيح انتصار مستحق وبرافو مات على مجريات المقابلة كسوة في الكروين كسوة حتى في غيرات اللعب مات بصراحة انتصار مستحق
1: يعطيك صحة ناجي يعطيك صحة نحب نوجه تحية لطفي المكي في الإخراج التقني مدام علي المنصوري في التنسيق لحظات ويكون معكم مستمعينا صديقنا وزميلنا مختار كمون في نشرة أخبار الستة اللي جي استثنائيا بعد نهاية مقابلة اليوم متابعة طيبة لبقية برامجنا بسم

0: مساء الخير وأهلا بكم في ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوين النشرة: تشكيات من تعطل بعض الخدمات الإدارية في أغلب بلديات مدينة المنستير. في ينابل مدرسة ابن الضاوي بإقليبيا في حاجة إلى تدخل عاجل لصيانة الوحدات الصحية مع انطلاق العودة المدرسية. والحكومة تضع برنامج لاعتماد جيل جديد من المكيفات يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة. تزامنا مع العودة المدرسية التي تتسم بذروة الإقبال على الخدمات الإدارية والبلدية، اشتكى عدد من المواطنين في المنستير من تعطل أغلب الخدمات البلدية كالتعريب بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل في أغلب البلديات في المدينة، مما يضطرهم إلى التنقل بين مختلف المصالح البلدية للحصول على الخدمة المرجوة، ليصطدموا إما بغيابها أو بطول صفوف الانتظار أو بشبابيك مغلقة.
1: جيت مش نعمل تعريف بالإمضاء، البلدية متاع الرسيس خلك برا يمشي البلدية هذه، والبلدية هذه خلتك يمشي للبلدية اللي حدا الكرة الأرضية. علاش مثلا أنا تاكسي منه تاكسي منه تاكسي منه، ما يراعوش ظروف الولي ولا ظروف التلميذ؟ مش معقول، نورمالمون بلدية لازمك تخرج كل شيء، سواء كان مضامن ولا وفيات ولا تعريف بالإمضاء، علاش يصعبوا فيها على المواطن؟ ما هي سهلة. أنا تو جيت بلفين، مشيت على ساقية ديستانس، بعد ركبت بلفين لنا ونزيد تو نمشي وين التليفون.
2: أني نحو تاكسي نجيل هوني تعريف بالإمضاء، معناها ما عندناش تعريف بالإمضاء. ماذا بينا أي بلدية نزورها الخدمات الكل موجودة، مش قلنا عليه هذا موجود في البلدية الأخرى مسجل في البلدية الأخرى ماذا صبوا في البلدية الأخرى.
3: والله كي تدخل بلدية تطلب أنت حاجة تقول عاملة عليك مزيل، الخدمات مش كافية، قل لك الريزو ما فماش، أرجع من بعد إجا غدوة، المشي والجاي أكثر من كل حاجة.
0: وتفاعلا مع تشكيات هذه المواطنين، أكدت المكلفة بالبلديات في ولاية المنستير فاتن الماجري للأخبار أن شبابيك الحالة المدنية بالبلديات تعيش ضغطا كبير، خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، وشارت إلى أنه يتم العمل على تفادي هذا الإشكال.
4: بالنسبة لشبابيك الحالة المدنية، احنا عنا في ولاية المنستير 9 دوائر بلدية أمن الخدمات هذه بخلاف ما قرر الرسم تاع البلدية، لكن كما تعرفوا توا موعد تاع عودة مدرسية، وولاية المنستير معناتها تشهد 18,000 طالب وكلهم يتوجهوا للبلديات باش يعملوا تعريف بالإمضاء ويستخرجوا الوثائق نتاعهم، وهذا أكيد باش يعمل ضغط كبير على المصالح البلدية، مع ساعات ما انقطاعات تاع إضاءة، ولكن بحاول الله الأمور ماشية تتحسن، وخاصة احنا عاملين لنا حصص استمرار حتى نهار السبت اللي هو نهار الراحة، بلديات كلها عاملة حصة استمرار، إذا كان تكون ثم بلدية قريبة لجارتها وهي ما عندهاش الاستمرار تعلق لافتة تقول راهو استخراج الوثائق موجود في البلدية المجاورة اللي هي كذا وكذا، باش المواطن ما يقفش وما يتعطلش. وبالمناسبة هذه تزاد البلديات عزت، مش بلديات الكل بالطبيعة، وتبقى تعرف اللي ثم نقص في الموارد البشرية في تونس الكل، ولكن هاو احنا تو استجابة لطلبات المواطنين كما قلت سيادتك، تو نزيدوا نأكدوا ونحثوا البلديات على تدعيم للشبابيك باش تسهل الخدمة للمواطن.
0: نبقى في ولاية المنستير، وأفادت شركة النقل بالساحل بأنه حرصا منها على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة، تقرر توفير سفرتين صباحية ومسائية لتأمين تنقلات الطلبة والعاملين بمعتمدية بوذر بداية من يوم غد الخميس، وذلك على النحو التالي: الحصة الصباحية الانطلاق من بوذر محطة كوبان على الساعة 6:30، والحصة المسائية الرجوع من سوس على الساعة 5:15 من محطة سيدي يحيى، ليتم الترابط بمحطة جمال على الساعة 6:00. بالرغم من انطلاق العودة المدرسية، لا تزال مدرسة أبي ضاوي بإقليبيا من ولاية نابل في حاجة إلى تدخل عاجل للصيانة. المتابعة مع فاطمة بن عثمان.
5: طالب الناشط بالمجتمع المدني بمدينة إقليبيا هيثم محفوظ السلطات المحلية والمندوبية الجهوية للتربية بنابل بالتدخل العاجل لصيانة دورات المياه بالمدرسة الابتدائية أبي الضاوي إقليبيا التي بحاجة اليوم إلى تدخل عاجل.
6: نداء إلى السيد المدير الجهوي للتربية بنابل، للسيد وزير التربية، مصالح وزارة التربية، المدرسة الابتدائية سيدي بوضاو، دورات مياه تفتقر إلى أبواب اليوم في 2026 العودة المدرسية صراحة ما شيء أسف. وليدات صغار هدوا بش يدخلوا لدورات المياه بدون أبواب. الرجاء التدخل العاجل والسريع من أجل النشأة من أجل الطفولة.
5: اتصلنا بالنائب عن الإقليم الثاني السيد أنيس الخلفاوي فأكد لنا أنه قد تم رفع جملة النقائص إلى وزارة التربية وأنه جاري العمل لتلافي الإشكاليات والنقائص.
7: بالنسبة للمؤسسات التربوية بالتنسيق مع المديرين المعاهد والمدارس أخذينا النقائص وكنا احنا كمجلس الإقليم الثاني تنقلنا لوزارة التربية وعملنا جلسة مع ممثلي وزارة التربية واعطيناهم النقائص على مستوى ولاية نابل وصم تجاوب مع الوزارة خاصة نقائص في عدد الكراسي والطاولات ثم إشكاليات زادة في الصيانة القاعات النوافذ والأبواب قلوا ثم تجاوب على مستوى الإدارة المركزية وزادة حاجة أخرى المدير الجهوي متاع التربية متاع ولاية نابل مشكور قاعد يخدم في خدمة كبيرة مع السلطة الجهوية وقاعد يتنقل على مستوى كامل الولاية وثم تنسيق وثم تشارك على مستوى المجالس المحلية كثم حاجة قليلة احنا نجمو التنسيق مع المجتمع المدني مع رجال أعمال على مستوى الجهة حتى مع الأولياء نجم نتجاوزهم الإشكاليات هذو.
5: للإشارة تتواصل أشغال الصيانة بأكثر من 20 مؤسسة تربوية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بنابل السيد لطفي الجزاني.
0: أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال الاحتفال اليوم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أكد أن التونسيين يستعملون ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف، وأشار إلى إقرار توجه نحو اعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها بحلول عام 2030.
8: عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر، الجينيراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز ليحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذه معناتها مقتصد في الطاقة، وكي نقولوا مقتصد في الطاقة 15% مع 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600,000 كليماتيزر في بلادنا. شوف هذا التأثير متاع 600,000 كليماتيزر غير في اقتصاد في الطاقة، وهذا الهدف متاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف متاعنا ان على الاقل 15% معناتها 600,000 كليماتيزر هما متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة في بلادنا.
0: من جانبها أكد مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد ناصر الجلجلي أن تونس أنجزت العديد من البرامج لتجديد خطوط إنتاج وسائل التبريد باستعمال غازات تحمي طبقة الأوزون فضلا عن برامج التكوين والإشهاد، وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لإحداث مشروع نموذجي لتغيير مجموعة من الأجهزة التي تستعملها، وبين أن تقنية التكييف الجديدة التي تعتمد على غاز R32 ستقلل من الاستهلاك وتضمن كفاءة التبريد وسلامة الأجهزة في حالة الانقطاعات والانخفاضات المفاجئة للتيار الكهربائي.
9: تم العديد من إنجازات على غرار المساهمة في مساعدة الصناعيين لتجديد خطوط الإنتاج تاعهم بغازات تحمي طبقة الأوزون، التكوين، الإشهاد، تقريب 141 سيرتيفيكاسيون، 800 مكون تكنيسيان كوناهم، ساهمنا مع 7 صناعيين كبار في تغيير خطوط إنتاج. كذلك اليوم هناك اتفاقية مع شركة السكك الحديدية مشروع نموذجي فيه تبديل عدة أجهزة، نساهم الآن فعليا في تونس بتخفيض الغازات هذه الدفيئة والضارة لطبقة الأوزون بآلاف الأطنان سنويا. الناس كل ولد تحس بسخانة غير عادية، فما كلمة تزارت فك السخانة ذيك تنفخ وما تبردش، إذن تكنولوجيا جديدة توا باش تنقصنا من الاستهلاك وتولي تنفخ وتبرد. والحقيقة مشكورين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سنشرع إن شاء الله في حملة توعوية وتحسيسية حول هذا البرنامج اللي المواطن العادي ما هوش متمكن منه، تقول له R32 غاز إفيت سير وبدل الانفرتر وبدل كذا، توي كايا إن شاء الله باش نشرع فيها الحملة التحسيسية باش المواطن العادي يعرف علاش الكليماتيزور يسوى كيك والكليماتيزور الاخر وشنو هو خير له.
0: الى هنا وصلنا الى ختام النشرة، شكرا على المتابعة والى اللقاء.
10: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
11: إذاعة المنستير
10: لبحر حكاية، أعطيني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
12: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
15: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
15: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
16: زوايا مختلفة.
13: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

اهلا وسهلا ومرحبا بيكم. استني وما تبدلوش الموجه. تعرفوا انا جايه في الاذاعه، جايه للاذاعه، في الطريق الى الاذاعه لامتداد ربما نعرفش قديش، يمكن 20 دقيقه 25 دقيقه، وانا جايه في الطريق ولا الناس عارضيني في الطريق، المتعدي وشد التليفون في ايده، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. غزرت قلت شنو يحكي، شنية الحكاية، الناس كلها تتكلم في التليفونات، شنية الحكاية. قعدت نغزر مين نغزر، صار حتى لين دخلت البيو الإذاعة نلقى الأمنيين ونلقى الزملاء نلقى يطلعوا الناس يتبعوا في الماتش، قاعدين يسمعوا في الماتش في التليفون، حاطين حالين التليفون أو بارلور ويتبعوا في الماتش بالتليفون. ف والله فرحت، والله فرحت. تحية لهم الكل، دونك مازالوا قاعدين يسمعوا فينا، تحية لهم الكل ويعطيكم الصحة على الوفاء ديما لإذاعة المنستير. ومبروك الربح متاع المقابلة، اثنين مقابل واحد، فوز الاتحاد الرياضي المنستيري ضد الترجي الجرجيسي. وإحنا مازلنا معكم ديما في نقل لآخر المتابعات، ومش كن الرياضية، في مساءات المدينة نهتم ببرشة برشة أبواب أخرى، برشة أنماط أخرى، مش الجانب الاجتماعي والجانب الفني الجانب الثقافي، كلهم موجودين في هذه الحصة اللي تسمعوها من الاثنين حتى يوم الجمعة على موجة إذاعة المنستير 2-3-4-5 من اثنين للخميس. دونك أنا مش رافقكم ريم الهيني كل نهار الأربعة، في العادة من الخمسة للسبعة، اليوم استثنائيا من الستة للثمانية، باعتبار كنا نقوم بنقل المباريات الرياضية. وتعرفوا إذاعة المنستير ديما نودكم بجديد في البرنامج هذية، فما مجموعة من الفقرات. ضيفنا اللول في كل حصة يوم أربعاء باش يكون مع الأستاذ المسرحي منير المخينيني، نعطيكم تفاصيل الفقرة بعد شوية ضمن فقرة مخ الهدرة. فقرة تونس الوليدة يقدمها منتج الحصة وهو كذلك منتج هذه الفقرة محمد وليد الجاموسي. بين السطور باش نستضيف فيها شخصية مميزة، واليوم عندنا شخصية عندها جانبين، جانب انتاجي في مجال الفلاحة، وعندها جانب إبداعي وجانب تجاري كنجم نقوله في مجال الصناعة ومجال الصناعة ومجال التجارة الإلكترونية والتجارة العالمية. تنعطيكم التفاصيل، شخصية مهمة برشا اليوم باش نتعرفوا عليها. ثم كذلك عندنا فقرة كليمة على الكليمة، وشكون ما يحبش يسمع جديد هالخبر وهالمتابعات اللي هز الدنيا، ولحنا كل نهار قاعدين نتابعوا بكل دقة تفاصيل تقدم الأوضاع على المستوى العالمي، حاجة تمسنا مباشرة وتمس أولادنا وأولاد أولادنا في المستقبل. معني حاجة يسر مهمة باش نحكي عليها اليوم على فقرة الكليمة على الكليمة، باش يكون معنا باحث وأكاديمي مختص في علم المناخ الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن. تو بعد شوية نشوفوا التفاصيل من طرائف العلماء، قدم لنا سي جليل بن سعد في هذه الحصة. ثم عنا متابعة في نقطة خارجية من نابل، باش تكون معنا زميلتنا فاطمة بن عثمان في إطار فقرة تبعني. محمد وليد الجاموسي يعد هذا البرنامج، ريم الهيني نقدمه لكم نهار الأربعاء. أي نعرف، ترحبوا بي، ترحبوا في عودة للبرامج المباشرة للكبار مرة أخرى بعد اختصاصي في برامج الأطفال والبرامج العلمية خلال الفترة القليلة الماضية. أنا جدا سعيدة بوجودي معكم هذه الأمسية، خليكم معانا نهديكم أغنية من قراقش قلبي كما يقولوا، من أعماق قلبي، ونتمنى تعجبكم وتنير رضاكم، ونوعدكم بمجموعة أتمنيها تعجبكم، خاطر أنا نصنفها جميلة وتعرف أرضاء الجميع أمر صعيب شوية، لكن أنا نؤمن كونه يكون ممكن. خليكم معنا، لطفي المكي في الإخراج الهندسي لهذه الحصة، وزميلتي عليا في تنسيق فقرات الحصة. مرحبا، أهلا وسهلا.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بكم جديد في إذاعة المنستير، وإحنا معكم على الهواء مباشرة في هذه الحصة مساءات المدينة اليوم الأربعاء. وضيفنا القار باش يكون كل نهار أربعاء المسرحي والمختص في المسرح سي منير المخينيني، هو معنا مباشرة على الهواء. عسلامة سيدي.
1: مرحبا يا ريم، شنو أحوالك؟
0: محلى صوتك.
1: عايشة أنت الحالية إن شاء الله أيام ديما حلوة يا رب إن شاء الله.
0: عايشك عايشك. كيفاش نقدموا الفقرة للسادة المستمعين؟ مخ الهدرة.
1: مخ الهدرة. مخ الهدرة في كل هدرة عنا وكل هدرة عندها نهارها بطبيعة الحال. مش كل نهار تربع معي إن شاء الله بإذن الله. مش كل حكاية جديدة، موضوع جديد، مشكلة صغرون نحاولوا باش نحكيوا عليه
0: بطريقة مسرحية، بنص مسرحي،
1: بنص مسرحي نحكيوا بطريقة ممسرحة.
0: باهي. واليوم شنو الموضوع ولماذا؟
1: لماذا؟ أكيد خاطر بون الموضوع شنو الساق بكل شيء اللي هو الأوزون. لماذا؟ لخطر احنا في اليوم العالمي لحماية الأوزون، وربي ان شاء الله يحفظ.
0: والله تعرف كل يوم نتحلها كل غيزو سوسيو، تبدا هوا في الجذاب، هوا القطب الجنوبي ينقص قديش، هوا ارتفاع مستوى المياه البحر، هوا انحباس الحراري، هوا ارتفاع الحرائق، هوا ارتفاع درجات. وليه وقبل كنا نسمع بيه، كنا نسمع بيه، ما كناش نفهمه. مع تو عام بعد عام ولينا بربي بربي نسالك سؤال وجاوبني. تذكر روحك وقت اللي عمرك 15 20 25، كنت في الصين تسخنوا كما تو؟
1: والله لا، هو تو الحوت اللي هو الحوت هاك طالبنا في الكريم نتاع الواحد نتاع ضد الشمس
0: ليك خاصه لي
1: ولا عنده مشكله في الحوت، في الحوت في حد ذاته. خلينا منا احنا بالحق مشكلتنا كبيره برشا.
0: والله انا نتذكر وقت اللي كنا صغار، كنا نهار سخون سخون سخون سخون نفرشوا في القاع نرقدوا، وتكون ما وسافا نرقدوا معايا، ما تكونش الطقس خانق والدنيا ما تنجمش تتنفس والعرق وحاله ونفس مقطوع. كنا معناها تمسح الدار، تسكر البرسيانات، تظلم الدنيا وكهو نقيل عادي في الصيف. توا استحالة تكون الحياة مش مستحيلة، بس صعبة جدا ما غير كليماتيزور.
1: إن شاء الله ما تكونش مستحيلة يا ربي، خاطر احنا قبل ما نشمل احنا عنا مروحة جريد.
0: ايه؟
1: قبل ما نروحوا بها نجيو في بقعة مروحة نتمدوا الناس الكل الرواح من عند ربي حتى في عز القايدة. والله لاني مبالغ.
0: ايه ليه؟ وكانوا نهارات معدودات في الصيف.
1: لا بالضبط
0: يظهر لي كما كان قلت نقول بالك انا ما انت كان يهيئ لي ولا نستخايل حتى توكي باش تحكي نقول يا اخي كنا بالحق كنا عايشين هكا وقابلين.

0: اللي أسرع أسرع أسرع، يعني ما عادش التغير اللي يمشي خطوة بخطوة ولا درجة بدرجة، تلقى نسبة التغيير كبيرة برشة بسرعة، تحس الفرق. يعني ما عادش تو نحكيو على انتليجنس ارتيفيسيال اللي انت تو الكارثة اللي صارت خلال الجمعتين هذوما، الانتليجنس ارتيفيسيال ولا تصطو هي على لي زورديناتور وتعمل اجتماعات بين بعضها. تخيل انت لي انتليجنس ارتيفيسيال معناها ولاو يتلقاو اون لين ويحلوا الريزو ويسكروا الريزو ويسرقوا بانكا والله يعني ولا فما خطر على البشر في عامين تقريب. تقول قديش الدنيا قاعدة تتطور بدرجة أكيد. مهولة يعني درجة أكيد. كبيرة
1: أكيد. أنا نحكيك على الفن يعني بحكم أني فنان احنا في المسرح كنا بالحق الجانب الإبداعي، وقت نقول احنا شخص مبدع سي مبدع توا نحطه للشات جي بي تي نقول برحمة والديك
0: اكتب لي نص
1: عايش خويا لا والنص يكتب نص نعطيه الموضوع يكتب نص، أما برحمة بوك نقول شات جي بي تي راهو عندي الموسيقى الفلانية نحبها في المشهد الفلاني يعطيها لي الغناء الفلاني نعطيك 4-5 كلمات يرد هذه غناء.
0: تعرف انا توا وليت من اول ما نسمع غناء مفرق انتليجنس ارتيفيسيال ولا تل ما تبدا بارفيت اما ما فيهاش روح، اول ما نسمع غناء تكتول نطلعها انتليجنس ارتيفيسيال اي سان في فريمون مال لو كور، ياسر توجعني ياسر توجعني ياسر نتالم ياسر نتاسف، على خاطر لو كان جاء استعماله ك أنوتي باش تعاون به روحك للإبداع فبها، أما كونه ياخو 100% من نسبة الإبداع أمر مؤسف ومؤلم وخاصة أمر مخيف جدا.
1: هو قبل كل شيء رغم البساطة متاعو عنده حلاوته توا، رغم البذخ ورغم الضخامة الشيء كي تدخل تتفرج أنت مثلا على حتى حاجة عمل فرجوي وين كان تحس ما فما حاجة مش الغادي من الدوخ يعني تتفرج فيها مي تقعد ارتيفيسيال
0: بيش نقول لك البارح نتفرج في سيكانس في وسطها عادل إمام عمره تقريبا 40 ولا 50 سنة عينيه دخت وليه شنان نقول لك عادل إمام يعمل في ترند على الانستغرام، معناها الانستغرام في ستراند حاليا معروف معناها ترانت في وسط وحدة تغني أغنية وهم يمثلوا فيها زعما متغشين الأغنية هذيك، معناها الترانت هذيك نلقى في عادل إمام يعمل في الترانت. يا ربي عادل إمام في مازال في العمر ذات يراه كبير عادل إمام تراه معناها ما ينجمش يكون عمره في الخمسين كان طارت 60 عام، كيفاش عادل إمام ما ينجمش يكون عنده الملامح هذه تخلت ونلوج وقفت فريمون تلمون سيتي بارفي اي سيتي دو لانتيليجنس ارتيفيسيال مشيت لوجت لقيت انتيليجنس ارتيفيسيال والله العظيم لا شيء مخيف بالحق مخيف معناها
1: هو مخيف كي يخرجوا أم كلثوم في أغنية جديدة مخيف كيف بالحق يخرجوا لك شخصية
0: أنا خايفة تولي يجيبون نحل تليفون نلقى بابا قاعد يحكي معي وبابا متوفي معي
1: الله يرحمه
0: والله بالحق بابا متوفي نقول توا كني خاطر أنا ما نحبش في مخي نتخيل هو متوفي معي الإيدية الحكاية خاطر نحسه عايش معايا فنقول بربي كنحل نهار التليفون نلقى الانتليجنس ارتيفيسيال صورت لي بويا وقاعد يحكي معي ويناقش معي في مسائل من تعتوى من حياة توا وقاعد ينصح فيه والله شنو يكون مشيعي شنو يكون حسيسي وشنو امر بالحق مخيف
1: هي يا ريم مخيبها بالحق مخيبها ان تعيش الواقع اللي هو ماشي غير الواقع انك منعرفش حطنا في بالحق نقولوا عالم مش عالمنا بالحق مش عالمنا احنا قاعدين نعيشوا في حكايات وفي حاجات اللي هي مش متاعنا اللي هي ماهوش واقعنا هو وقت نحكيوا على الافتراضي سي افتراضي بالحق
0: وولادنا ما عادش كيفنا كان تعرف تشوف انت صغير عمره عامين توا يسكرولي في التليفون كينو انا عاش طول عمره بالتليفون تقاشد التليفون ويدز بصبعه وما يزال ما يعرفش ينطق بزال يعرف كل با وما والتليفون يسكرولي ويبدل في التصاور من اين له هذا هو السؤال
1: هو هذا اللي يخ يزد الخطير فيه انه يخلق قاطعه ما بين الجيل والجيل خاطر قبل احنا ناخذ تربيتنا وكلامنا وحديثنا وطبيعتنا ما عند بياتنا وبياتنا ياخذوا ما عند بياتهم من عند عموماتنا من عند الشخص الكبير ما عند معلمينا تو ما عادش شيء هذا جملة تو لحد يخو من حد تو فما تليفون كما تحكي فما هالافتراضي الانترنت هو اللي قاعد يعلم فينا هو اللي قاعد يعطينا حتى شنو نحكي
0: أنا ديما نقول اللي ما ينجمش يبدل الآخرين وإلا يبدل حاجة أقوى منه أعظم منه يحاول كونه يبدل من روحه هذا هو فبالتالي هيت نجيو توا احنا شنو نجمو نعملو هذا هو موضوعنا نرسم خينيني من مساكن انت
1: مين مساكن
0: مين مساكن مش بكون خينيني مش مساكن يلا نشوفوا مخ الهدرة ونرجع لطبقة الأوزون وهذه فقرتنا الأولى في هذه الشبكة
1: عايشك

الهدرة وما فيها، الهدرة وما فيها اللي أنا مزلت اللوج على مخ الهدرة. وشنية هالهدرة؟ زعم الشي جاي من الداخل ولا من البرة؟ لا لا، هالمرة إذا مانيش غلطة فعيلنا وعميلنا، ولا تقول لي كيفاش ولا فين، اللي شعل النار ما يقولش الدخان منين. أي شد عندك، عندك وذنين وتحب تسمع، ولا المخ مشمع وما عندك وين يدور الريح؟ بربي على ذكر الريح، ما تحسش اللي هو ولا هليمات، سرتو هليمات ولا قبيح، مرة يعلى ومرة يطيح، دي حتى السحاب ما عادش كالعادة شحيح، ما عادش خالطين حتى على ريحة الشيح. صحيح لغلط مش فينا وش مدخنا احنا، اذا دخنت ماكينة تي الشي تي هو ماشي حتى لروارينا. اما خلينا اللوجو على مخ الهدرة، هذا اذا كان عندها مخ الهدرة. زعم الهدرة فينا اللطف، كي نحكيو على المناخ تقول نحكيو على تفينا، واش دخلنا في نقبة في السماء تي خاطينا، انتوما حتى من السخانة ماسحينها فينا. شنو تحبونا نرجعوا لزمان بو عنبة، لا نمشيو تران ولا تعوم سفينة، لا نحلوا معمل ولا تخدم ماكينة، وهك الفام المحلولة قداش لازمها قمح وقداش لازمها فارينة وقداش لازمها ضو وقداش لازمها ماء وهواء ودواء وبرفان، حتى ضجت بين الدنيا. لا صيف نصيف ولا شتاء نشتاء، لا سلمة أرض ولا سلمة السماء، حتى السماء نقبها وميزنا نقولوا خاطينا، أما ربي حامينا. ملا خلينا اللوج على مخ الهدرة، هذا إذا الهدرة عندها مخ. في السماء قريبة تسلم وأرضنا قريبة ترخ، دي فخ نصبناه لرواحنا وعفسنا عليه بقدامنا. زعما وين الحل ولا الحلول وفات؟ زعما بعد الكلمات والسلامات واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات وبرشة تسميات، وين الحل؟ تحسوا حتى الطقس استنى استنى استنى وبعدها مل، كل شيء تبدل. وينو الشتاء؟ فينو الصيف؟ وينو الربيع؟ وفينو الخريف؟ دي فين السحابة الحنينة؟ وفينو البرد الخفيف؟ مخ الهدرة اللي احنا قعدنا شادين في كل هدرة ونسينا الحل. زعما الحكاية تنجم تتحل وتنجم ترضي الناس الكل وترجع نشوف بيوت نحل، والوردة كي تتحل وترابنا وقت اللي يتبل ولا اللي يقدر. نرجع ونحكيه على التفينة، نرجع ونحكيه على حلمة تبسيمة حنينة وشربة تروينا، شمس الدفينة حلمة بأرض نتزين بها وسماء تتزين بينا. مخ الهدرة إذا الهدرة عندها مخ، الحل موجود فيكم وموجود فينا.

0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة، تونس الولادة، واخترنا لكم من بناتها اليوم خولة الخميري، باحثة ومهندسة تونسية في مجال الهيدرولوجيا والهيدرومناخ. اختارت أن تضع العلم في مواجهة واحد من أكثر التحديات إلحاحا في تونس، الماء. تعمل خولة الخميري مهندسة في مجال الهيدرومناخ بالمعهد الوطني للرصد الجوي، وهي أيضا دكتورة مهندسة في الهيدرولوجيا والهيدرومناخ، وقد كرست جانبا مهما من أبحاثها لفهم تأثير التغيرات المناخية والنشاط البشري على الموارد المائية. وفي بلد أصبحت فيه ندرة المياه وتذبذب الأمطار وارتفاع الطلب، وخاصة من القطاع الفلاحي، تحديات يومية، لم تكتفي خولة الخميري بوصف المشكلة، وإنما اتجهت إلى البحث عن أدوات علمية تساعد على فهمها والتنبؤ بتطورها. وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي إلى القصة. بحثها المتوج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 يحمل عنوان أثر التغيرات المناخية والضغوط البشرية على موارد المياه الزرقاء. والمقصود بالمياه الزرقاء الموارد المائية الموجودة في الأنهار والسدود والمياه الجوفية، أي المياه التي يمكن أن تكون جزءاً من دورة الاستعمال البشري والطبيعي. في هذا البحث حرصت خولة الخميري على الجمع بين معطيات مختلفة، بيانات مناخية ومعطيات هيدرولوجية وصور وبيانات الأقمار الصناعية، ثم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أجل الحصول على صورة أكثر دقة عن وضع الموارد المائية. والمهم أن بحثها لم يبقى في إطار نظري، فقد ركز على حوض شيبة في شمال تونس، واستند إلى نماذج هيدرولوجية وبيانات مناخية وتغيرات استخدام الأراضي بهدف فهم كيفية تفاعل المناخ والنشاط البشري مع الموارد المائية. والنتائج التي توصلت إليها الدراسة تبرز هشاشة التوازن بين الأمطار والتخزين في السدود والري وتغذية المياه الجوفية، خصوصا في ظل التغيرات المناخية المتوقعة. وقد نشرت الدراسة سنة 2026 في المجلة العلمية الدولية Hydrological Processes بمشاركة باحثين من تونس وإيطاليا والمجلس الوطني الإيطالي للبحوث. لكن لحظة التتويج جاءت في 11 من أوت 2026 عندما حصلت على جائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 2026. وكان بحث خولة الخميري قد اختير من بين 14 ترشحاً. قبل المرور إلى مرحلة ثانية اختيرت فيها 5 أبحاث، ثم وقع اختيار البحث الفائز وفق معايير شملت الجودة العلمية والابتكار وإمكانية التطبيق والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وربما ما يجعل تجربة خولة الخميري جديرة بالاهتمام أن موضوعها ليس بعيداً عن حياتنا اليومية، فعندما نتحدث عن الماء فإننا لا نتحدث فقط عن مياه الشرب، نتحدث عن الفلاحة والسدود والمياه الجوفية والأمن الغذائي والبيئة، وعن قدرة تونس على التأقلم مع مناخ يتغير سنة بعد أخرى. والرسالة التي تحمل هذه التجربة واضحة، العلم لا يكتفي بتشخيص الأزمة، بل يمكن أن يساعد على اتخاذ القرار قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة.
0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي. مساءات المدينة،
2: مساءات المدينة،
0: مساءات المدينة،
3: مساءات المدينة،
0: مساءات المدينة،
3: مساءات المدينة،
0: مساءات المدينة. مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. زوايا مختلفة. مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا، هذا برنامج مساءات المدينة ليوم الأربعاء اللي رافقكم فيها في التقديم ريم الهيني وفي الأعداد محمد وليد الجاموسي. وضيفنا في فقرة بين السطور هو مؤسس لمنصة الحقيقة أنا نشوفها مهمة برشا، هي منصة لزيت الزيتون التونسي. وضيفنا انتقل من المجال الفلاحي إلى المجال التجاري، وهو باش نشوفوا تفاصيل هذا الانتقال وظروف تطور الفكرة أمتاعه. حمد الزين أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: السلام ومرحبا، شنو حالك؟ لاباس؟
0: يعيشك.
1: شكرا الناس تسمع فينا الكل والإذاعات المنستيرة على هذه الفرصة.
0: أنت تتكلم فينا خارج أرض الوطن، أين تحديدا ولماذا؟
1: والله أنا حاليا في الرياض في السعودية، نكلم فيكم خاطر أنا جيت لنا نروج لزيت الزيتون التونسي، نشوف في فتح أفاق جديدة للتسويق، نعرف بالمنتوج الوطني، وبالطبيعة في إطار فرص جديدة للناس الكل وخاصة للفلاح التونسي، خاطر أنا في الأساس فلاح تونسي.
0: باهي، هيت نتعرفوا عليك ونمشيو المنصة اللي صنعتها وكونتها، منصة زين توب اللي باش نحكيو عليها، منصة زيت الزيتون التونسي. أنت في الأصل معناها مغروم وعم خدمت في المجال الفلاحي، ونحكيو على المرور متاعك للمجال الفلاحي إلى المجال التجاري والترويج لزيت الزيتون التونسي في العالم. عمل طلع أنا على المنصة تبارك الله، معناها في وسطها عدد من المشتركين لا بأس به، عدد من الشركات لا بأس به، يبدو كون هناك حرفاء زادة كيف كيف اللي تعرفوا على الزيت التونسي والخصائص متاعه. هيت نتعديو إلى المرور متاعك من الجانب الإنتاجي إلى الجانب الترويجي لزيت الزيتون التونسي، كيف كانت الانطلاقة؟
1: والله كانت الانطلاقة بحكم أنا من وسط فلاحي، مغروم بزيت الزيتون، مغروم بالفلاحة، قريت لما حالة إنجليزية أعمله اتصال، وبعد التحقق بالوظيفة العمومية لمدة 11 سنة.
0: بربي في أي مجال؟ أنا أغراني هذا، من أي مجال أنت في المجال الوظيفة العمومية؟
1: أنا كنت في الداخلية.
0: أي على خاطر فما معناها الناس معناتها برشا ناس يهجوا من مدية تشمع ولا من الاستقالة من مجال الوظيفة العمومية، يقول لك أنا تو مرسم أموري منظمة وعندي روتريت وعندي شهرية، فبش ندخل المغامرة الحياة العملية في القطاع الخاص، يمكن ننجح يمكن لا. فهذا الخروج من زون دو كونفور عملية ما هيش سهلة، كيفاش نجمت معناها تقدم القديم وتخرج من زون دو كونفور وتفرع وتعمل جناحات وتكبر؟
1: والله ما عندكش فكرة على الصعوبات وعلى صعوبة اتخاذ القرار، خاطر احنا عنا عقلية المسمار في حيط في تونس، ما تعرف اللي يدبر خدمة ماذا به يكبش فيها بديو سميه وما ينحيش من الفرصة هذه من يديه. لكن انا غرامي بالتكنولوجيا وغرامي بالفلاحة خليني نشوف انه عندي فرصة مخير في مجال انا نحبه، ومجال معناتها كي نعطي فيه خدمة صباح وليل، وحتى اني نخدم لمدة سنة ونص توب معناتها من غير مدخول، لكن في سبيل انجاح فكرة انا نعتقد انها ناجحة، وانا نعتقد انها تحل مشكلة عميقة جدا في الميدان، خطر انا عشت المشاكل هذه. انا زرعت زيتون وحفزت اخواتي انهم يزرعوا زيتون، ونشوف في مواطنين في تونس ما شاء الله معناتها الناس الكل تزرع في الزيتون، لكن الناس الكل تصير لها المشاكل متاع الترويج، تصير لها المشاكل متاع القطاع، تعرف العشوائية، الوساطة، الدخلاء على القطاع، يبدأ زيت الزيتون يخدم بسوم معين لكن يخلط المستهلك بسوم معين، والمارج اللي ماشي في الوسط ضياع للحق الفلاح وضياع المستهلك التونسي أو المستهلك النهائي اللي في أي دولة في العالم. نحن من المفروض نوصله حق الفلاح ونوصله حق المستهلك في أنه يوصله زيت زيتون بكر ممتاز، وأحنا ما شاء الله تونس راي البريمير مونديال الأول والأولى عالميا في الجودة ما شاء الله.
0: خليني نقول للسادة المستمعين اللي أنت من خلال منصة متاعك ممكنش تبيع في إيتريت زيت زيتون، تبيع في أطنين، وقاعد تربط في الفلاح بالمشتري على المجال العالمي. هيت مشينا خطوة خطوة نبدأ. دونك أنت كنت مغروم بالفلاحة وتزرع زيتون، ومن بعد
1: من بعد عملت تكوين في مجال التكنولوجيا، خصيصا تطوير مواقع الويب، وعملت تكوين زاد آخر في تطوير المشاريع وإدارة المشاريع، سكروم ماستر وبرودكت أونر. وقت اللي تمكنت وعرفت روحي قادر أني نخوض الغمار متاع التجربة، استقلت، نحيت المسمار من الحيط، وعرضت برشا أفكار كانوا يقولوا لي ليه أقعد سايب علي خليك في الوظيفة العمومية، وانطلقت في اتجاه الحلم هذا في سبيل أني ننجحه. دونك أنا المشكلة متاع الفلاح عارفها وعايشها كفلاح، والحل أنا نطور فيه خاطرني كل حاجة نشوفها حل نطورها بروحي أنا والإكيب اللي معايا. والحمد لله يعني في ظرف احنا توا عنا عام ونص نخدموا على الفكره، والشركه تكونت في اوائل 2026، لكن في بدينا ناخذوا في رواج خاصه في الصيف، عنا شهرين من اللي بدينا نخدموا شويه على مشاركه على صفحات التواصل الاجتماعي. وصلنا 70,000 زياره للموقع، وصلنا 1000 فلاح مسجل عندنا، وصلنا 120 معصره، 70 وحده تعليب، عنا علاقات مع حوالي 15 أو 20 مستورد خارجي نخدمه، عملنا ماركة تجارية باسمنا وحابين نخدمه لها ونخدموها حتى للفلاحين. يعني الهدف هو راه هدف عميق، وأكثر منه لمصلحة القطاع أكثر منه هدف ربحي مادي لي أنا ربحي الخاص.
0: بيه استنيني باش نسألك هنا سؤال صعب، سؤال مهم معناها باش الناس اللي يتبعونا في الحوار ومن بعد تنجيو للفروع. السؤال الأولاني، المنصة أنا تو نعرف لكن حبك أنت تقدم للسادة المستمعين، المنصة شنو تقدم بالضبط من المنتج إلى المشتري اللي على المجال العالمي اللي يدخل المنصة شنو يلقى؟
1: يلقى عروض مشاركينها فلاحة توينسة ولا واحدة تعليب ولا معاصر على مستوى يعني التجارة بالجملة أو التجارة بالتفصيل من ناحية أنه بي تو سي ولا بي تو بي. يعني المستهلك التونسي نجم يدخل يلقى فلاح في الزون متاعه، عاملين وسائل ذكية تحدد الأماكن، أقرب واحد ليك، أكثر واحد مثلا منصوح به، نجم تاخذ من عنده مباشرة، ما تقعدش تاخذ من عند الوسيط. والفلاح هو في حد ذاته، هما احنا عملنا 5 أدوار في المنصة، الفلاح أكثر دور عزيز على قلبي، المعصرة، وحدة التعليب، الناقل، والمشتري سواء يكون مشتري بالجملة أو بالتفصيل. دونك اللي بيش يدخل بيش يلقى العروض اللي تتماشى مع حاجته. إذا كان هو شركة ويحب يتزود، عندنا مزودين منخرطين معنا ما شاء الله على مستوى عالي من يعني البروفيسيونال الاحترافية، عندهم شركات قوية، عندهم ماركات، عندهم سلاسل إنتاج تزود مئات آلاف اللترات المعلبة أو الفراك. لكن احنا بصفة عامة تعرف انه توجه البلاد ماشي نحو التعليب لضمان الحق التونسي، ميد ان تونيزيا، نحبوها ترفرف اكثر واكثر احنا في العالم. واحنا تونس ما تعرف متحصلين على 60 ميداليه سنة ذهبيه ما شاء الله.
0: هنا نحب نجي معاك لسؤال اخر مهم حاسيني وقليني ساعه، نذكر سيدة المستمعين اللي الموقع اسمه zintop.com وهو مجاني، اي واحد ينجم يدخل سواء مشتري خاص والا بالجمله، يحب يشري زيت ولا يحب يشري زيتون ولا يحب يشري اشجار، دونك تلقاو الأسعار وتلقاو الجهة وتلقاو نوعية الزيتون شنو هو وتلقاو الكمية وتلقاو التفاصيل الكل. السؤالي هو أنت جبت الفكرة، علاش قمت تمشي تقرأ في كرياسيون دو سيت ويب وماركتينغ إلى آخره ألوغ كو ماهوش من دورك كونك تعمل هذا؟ أنت كصاحب فكرة كنت تنجم تمشي لشكون يخدم لك موقع وشكون يخدم لك ماركتينغ وتتكلف أنت بالإدارة متاع المشروع، علاش ضيعت وقت في قراءة اختصاصات لن تعنيك مباشرة كما الكرياسيون دو سيت ويب مثلا؟
1: هو قلت لك اللي هو غرام التكنولوجيا في حد ذاتها، يعني بغض النظر على أني تكونت وكانت إفادة كبيرة لي في أني حاليا مثلا كل حاجة نفكر أنها تكون حل فإني أنا قادر مباشرة أني نزيدها ولا ننتجريها في نعم. في البلاتفورم من غير ما نقعد نستنى في
0: إنتاني تفهم الكواليس الكل. نعم تفهم أي فاي موجودة الفلاح. تعرفها من الفلاح للسيت ويب للماركتينج لكل شيء تلقى موجود.
1: أي خاصة أنه بعد ما بدأت العباد تدخل ويسجلوا الفيدباك اللي هي كل مرة تصير مشكلة، كل مرة نعرفوا اللي ثم حاجة جديدة هذه لازمنا نصلحوها، لازمنا نزيدوها باش الفلاح تولي له أسهل، تطلع تكنولوجيا جديدة، تعرف أنه الذكاء الاصطناعي توا يعني اختصر المسافات الزمنية. نعم. يعني ثم برضه نعم. حاجات نستعملوها باش احنا نشجعوا الفلاح باللغة نزلوا
0: على كل السادة المستمعين. ذكركم الموقع اسمه zintop.com، zintop تتكتب zintop، الموقع مجاني والمؤسس متاعو حمد الزين كان سعداء باستضافته هذا المساء. شكرا جزيلا ضيفي العزيز، خليكم معنا، موجز الأنباء.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور. منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: السابعة مساء من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. أفادت شركة النقل بالساحل بأنه حرصا منها على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة تقرر توفير سفرتين صباحية ومسائية لتأمين تنقلات الطلبة والعاملين بمعتمدي بوذر بداية من يوم غد الخميس في الحصة الصباحية الانطلاق من بوذر على الساعة 6:30 وفي المساء الرجوع من سوسة الساعة 5:15 مساء من محطة سيدي يحيى. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. قال وزير البيئة الحبيب عبيد أن تونس تسعى للتخفيض التدريجي من سوائل وغازات قطاع التبريد وإلغاء توريد غازات المكيفات الملوثة مع حلول سنة 2045، وأضاف أن الوزارة تدعم جيل جديد من مكيفات الهواء تمكن من اقتصاد 15% من الطاقة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة والزغوان ونابل. ومن المنتظر أن تتواصل هذه الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: من إذاعة المنستيري توصل برنامجنا المباشر. أهلا وسهلا ومرحبا باللي التحقوا بينا في مساءات المدينة في هذا الموعد الاستثنائي اليوم هذا الأربعاء من السادسة إلى الثامنة عوضا من الخامسة إلى السابعة، باعتبار كونه بثينا المباريات الرياضية فوخرنا الحصة هذا الأسبوع. لكن تلقاوني أنا ريم الهيني مساء كل أربعاء من الخامسة إلى السابعة إن شاء الله طوال هذه الشبكة البرامجية الجديدة. الفقرة الموالية في حصتنا اسمها فقرة كليمة على الكليمة، وفي حصتنا اليوم نستدعو الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن اللي هو باحث وأكاديمي مختص في علم المناخ، وهو كذلك أستاذ جامعي بكلية الأداب بشوسة مختص في علم المناخ. وباش نحكيو على الحرارة اللي عشناها في صيف السنة، علاش عشنا هذه الموجة من الحرارة وشنو يمكن ينتظرنا هذا الخريف، مداخلة بعنوان من قيد الصيف إلى بشائر الخريف ضمن فقرة كليمة على الكليمة.
1: كليمة على الكليمة، كليمة على الكليمة.
0: دكتور عبد الخالق عبد الرحمن أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك أخت ريم، تحية لك وشكرا لكل فريق مساءات المدينة.
0: عيشك دكتور. الصيف وعشناه بكل ما فيه من تعب ومن خوف في هذه الفترة، وتعديلنا صيف على الناس الكل صعيب صعيب صعيب صعيب بقطع النظر على الأمور السياسية. نحن ما عندنا حتى علاقة بالأمور السياسية في الفقرة هذه، نحكيه على الجانب الاجتماعي. كان الصيف حارا جدا جدا، ومع انقطاع المياه والكهرباء كانت الوقع متاعو صعيب ياسر على الناس، والمواقع الاجتماعية وبعض المختصين ينبئون أو يتكهنون أو يتوقعون خريفا أصعب من الصيف. فما اللي يكون يقول باش يجينا خريف ممطر جدا ودرجة حرارة منخفضة جدا، فما شكون يقول باش تتواصل ارتفاع درجات الحرارة وقويل الرمان إلى آخره. فالعلوم شنو تقول من جانبك الأكاديمي، شنو وكيف هي شنو هي القراءة متاعك لما عشناه فترة الصيف، وما هو توقعاتكم من الناحية العلمية وبالطبيعة اللي عند ربي مش بعيدة فيما يخص المرحلة أو الفترة القليلة القادمة؟
2: نعم، شكرا أختي مرة أخرى. صيف السنة بالفعل كان صيف استثنائي، صيف 2026 كانت حار جدا. اللي نعطيكم تقريبا خلاصة متاع الصيف هذا، الحرارة كانت مرتفعة تقريبا في جل الأشهر متاع الصيف من جوان حتى الأوت. بالنسبة لجوان كان زايد على النورمال، يعني على المعدل زايد درجة فاصل 9 تقريبا، وبالنسبة لجويلية زايد 3.4 هو أوت، زايدين 3.4 درجات على المعدل العادي متاع الشهر هذا في تونس.
0: معدل كي تقول على مستوى قديش سنوات قديش؟
2: سنة 30 سنة دي
0: على 30 سنة بي؟
2: أي احنا على المعدل العادي متاع آخر 30 سنة المعتمدة من طرف منظمة الأرصاد الجوية، اللي هي من 1991 حتى 2020، هذيك المعدل ناخد المعدل متاع الفترة هذيك. دونك احنا عنا جوان زايد تقريب درجتين وجويلية وأوت زايد 3.4.
0: مش نستخايلوا معناه كي نقولوا الطقس توا أسخر من قبل.
2: لا، ثم ارتفاع في درجات الحرارة أفضل من قبل إذا كان قرناه بفترات سابقة. جويلية يعتبر ثاني أسخن شهر جويلية بعد جويلية 2023. معناتها 2023 كان جويلية أسخن من 2026. أما بالنسبة للأوت هو يعتبر أسخن شهر أوت منذ 1950، يعني تقريبا منذ 75 عام ما شهدناش شهر أوت بسخانة هذه. كان نعطي بعض المعطيات في محطة المونستير اللي فهمنا أكثر، ناخذ بالأساس جويليا وأوت اللي هما سخان أكثر من جوان. جوان كان فيه النصف الأول باهي، لكن النصف الثاني طلعت السخانة بالباهي. بالنسبة لمحطة المونستير في جويليا تراوحت درجات القصوى، درجات القصوى ما بين 30 حتى 44 درجة، مع العلم أنه ما سجلناش أرقام قياسية جديدة في المستير، لأنه الرقم القياسي القديم كان في جويلية 2023 ب 48.3. السنة ما سجلناش رقم قياسي، لكن الاستثنائي هو طول موجة الحر، الطول هذاك هو الاستثنائي. درجات الدنيا تراوحت ما بين 21 درجة إلى 30 درجة، وتنشوفوا أهمية درجات الدنيا هذه اللي ما يعطيهاش الناس أهمية. أكثر العباد تعطي أهمية للدرجات القصوى، أما تنشوفوا أهمية درجات الدنيا هذه. بالنسبة لشهر أوت تراوح درجات الحرارة ما بين 30 درجة حتى 46 درجة بالنسبة للدرجات القصوى اللي تتسجل في النهار بتبيعة. وبالنسبة لدرجات الدنيا اللي تتسجل في الليل تراوح درجات الحرارة ما بين 24 حتى 32 درجة. هذا يحيلنا إلى موضوع آخر اللي هو شنو الاستثنائي الملفية في الصيف متاع 2026. الاستثنائي مش الأرقام القياسية بل هو طول موجة الحر لبرسيستونس متاع الفاق بشالير، كانت طويلة وقوية ومرهقة جدا للسكان. وهذا علاش كي أي واحد تسأله على صيف الاثنين يقول لك أني ما تمتعتش بالصيف، معناتها ما تعدتش عطلة بيتم معنى الكلمة. شنو معناتها موجة الحر؟ موجة الحر راي فيها تعريفات متعددة، مع الأسف أنه ما ثماش تعريف موحد لا في العالم ولا حتى في تونس، ما عندناش تعريف موحد على موجة الحر. احنا بالنسبة كمناخيين نعتمد موجة الحر أنه امتداد لسبعة أيام فأكثر في حرارة قصوى فوق 33 درجة وحرارة دنيا ما تطيحش تحت 20 درجة. هذا معنى درجة ما معنى موجة الحر. إذا كان نشوفه في جويليا شنو صارنا، عدد الأيام اللي تفوق 33 درجة كتمبراتور ماكسيمال معناتها كدرجة قصوى 23 يوم، 23 يوم فوق 33، وعدد الأيام نتاع الدرجات الدنيا اللي تفوق العشرين هي 31، معناتها ما عندناش حتى نهار في جويليا طاحت درجة الحرارة تحت 20. وهذا يحيلنا إلى أنه الليالي اللي نسميهم احنا الليالي المداري، تسمى الليالي المداري اللي نوي مع تروبيكال، اللي هما الليالي اللي فيهم درجة الحرارة ما تطيحش تحت 20 درجة. تعدنا جويليا الكل معناتها ليالي مداري. كيف كيف بالنسبة لأوت العدد الأيام اللي فاقت 33 درجة 29 يوم، معناتها ارتحنا تقريبا نهارين ولا ثلاثة أيام. المداري الليالي المدارية اللي معناتها تمبراتور مينيمال اللي هي تفوق 20 درجة 31 يوم. هذا كيف كيف معناتها جويليا وأوت تعدونا الكل بالنسبة للدرجات الدنيا ما طاحتش تحت 20 درجة. شنو يعني أنه درجة الحرارة الدنيا ما تطيحش تحت 20 درجة؟ يعني أنه عشنا شهرين بدون ما نسميه في علم المناخ الهدأة الليلية، الهدأة الليلية ولا ليوروبي اللي هو ليوروبي نوكتيرن، اللي هي فترة تنخفض ينزل تنخفض فيها درجات الحرارة الليلية دون 20. احنا ما نقولوش دون 20 نجم تهبط حتى تحت 23 بالنسبة لدون صدر، احنا مستثنين شوية بالحرارة باش الجسم الإنسان يكون قادر على الاستعادة استعادة المقاومة متاع الإرهاق الحراري اللي كان في فترة النهار. دونك ما غير ما تكون عنا هالهدأة وإلا هالفترة متاع الهدوء الليلي هذايا، راهو الإنسان ما يرتاحش، ديما يحس بالانكمفور كليماتيك اللي هو عدم الراحة المناخية. وبطبيعة عدم الراحة المناخية كانت تتواصل مع أيامات متعدة، هذا يكون عنده معناتها نتائج خايبة برشا على صحة الإنسان، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، سواء كان معناتها التنسيون اللي طالع بتاع الدم وإلا بالنسبة للتنفس وإلا غيره، وهذوما يكونوا معناتها عرضة لمضاعفات كبيرة فيما يخص موجات الحر، وخاصة كما نقولوا الهدأة هذه أو الهدنة الليلية اللي يحتاجها جسم الإنسان. هذا فيما يخص الصيف.
0: الصيف كيفاش القراءة العلمية الثابتة على خاطر تمرينا به. توا السؤال هو يلندرا شنو اللي جاي؟
2: يلندرا شنو اللي جاي؟ احنا بالنسبة للخريف، الخريف تقريبا دخل منذ أسبوعين. هو معناته من الناحية المناخية يدخل نهار 1 سبتمبر، لكن من الناحية الفلكية يدخل 23 سبتمبر. شنو يميز الخريف على الصيف؟ صفة عامة، خلينا ناخذ صفة عامة وشنو احنا عن اللي يميز الخريف على الصيف هو تحول واضح في ما نسميه بديناميكية الغلاف الجوي. تحدث تغير، يحدث نشاط جديد في الغلاف الجوي اللي هو يتمثل في المرتفعات الجوية اللي كانت المرتفعات الجوية شبه المدارية اللي كانت غام علينا في فصل الصيف تتراجع نحو الصحراء، تتراجع نحو الجهة المدارية، وتفسح المجال للتيارات الهوائية الباردة باش تهبط نحو البحر المتوسط. بطبيعة إذا كان هبط تحت التيارات الهوائية الباردة دي كان هبط المتوسط تلقى البحر ديجا سخون لأنه تعدى عليه الصيف. هذا يحدث ما نسميه بحالات من عدم الاستقرار الجو. دونك تتكون السحب وتتكون العواصف وتتكون جيل أمطار وغيره. دونك هذا مميزات الخريف بصفة عامة. من الناحية الحرارية راهو الخريف تبقى درجات حرارة في العادة مرتفعة. تبقى في العادة مرتفعة خاصة في سبتمبر وجزء كبير من أكتوبر. لأنه الخريف هو في الحقيقة امتداد للصيف. هو الشهر هو معناتها فصل انتقالي لكنه انتقالي ببطء. درجات الحرارة تبدأ تنخفض ببطء حتى يمشي نوصل تقريبا نوفمبر ولا نصف نوفمبر الثاني باش نحس بكون الحرارة انخفض بباهي. أما سبتمبر وأكتوبر راهو نورمالمون معناتها حار ماهمش بردي من الناحية الحرارية والنجم نشهدوا فيهم حتى الشهيلي. شنو ينتظرنا في الخريف هذا؟ ما نسميه بالنماذج المناخية ولا النماذج اللي تدرس الطقس على الأرصاد الجوية تعطينا خريف واعد في الحقيقة لأنه فيه برشا أمطار وزايدة على المعد خاصة بالنسبة لشهر سبتمبر وشهر أكتوبر. احنا بدينا نحسه في بشائر الأمطار والحمد لله.
0: بربي إذا ركز لي على الجملة هذه كي تقول بشائر سيجيبي معناها أما يقولك فباش كون يقولك أعطينا الخير وأعطينا وين نحطوه باهي ربي يرحمنا بالمطر ومن بعد الكميات متاع الأمطار هذه معناها الانفراستركتور متاع بلادنا تتحملها والسدود اللي موجودة عنا تتحملها معناها هي كميات معقولة ولا ما يروج له من كميات كبيرة اللي تنجم تهدد معناها تمثل خطر على الفلاحة ولا على الانفراستركتور متاع البلاد.
2: هذه حاجة أخرى معناتها علميا بالنسبة للخريف متميز بكونه الأمطار متاعه عنيفة وقصيرة في الزمن معناتها تهبط كميات كبيرة في وقت وجيز يعني الانتنسيتي متاعها تكون كبيرة. الأمطار الخريفية تميز أساسا السواحل الشرقية يعني كل من قليل حتى الجرزيس هذوكم معنيين بالخريف لأنه الخريف هو الفصل الأكثر أمطارا بالنسبة لشرق تونس. هو الخريف هو الفصل الأكثر أمطارا بالنسبة للمناطق الأخرى. ثم مناطق فيها الشتاء هو أكثر أمطارا وثم مناطق فيها زوج فصول اللي هو الخريف والربيع اللي هو أكثر أمطارا. بالنسبة للإنفراستركتور احنا في شرق تونس ما ثماش برشا سدود في الحقيقة لكن الانفراستركتور اللي موجودة في المدن يندرى تتحمل هذا ولا تتحملش. هذه مسؤولية معناتها انت دولة بالأساس اللي هي معناتها يلزمها تنظف اللي كانوا هما القنوات نتاع صرف المياه
0: هذيك البلدية تنظفهم كل عام القنوات. ما هي السؤال
2: وتحضر روحها للشسمه هذوما
0: البلديات تحضر روحها بمعاينة لعمل البلديات. نعرف البلديات على المستوى الوطني تحضر روحها من قبل ما تبدأ سيزون الأمطار من قبل الصيف بتقوم بالتنظيف وبالإعادة تهيئة وإلى أخي والصيانة لقنوات صرف المياه الأمطار إلى آخره. لكن وقت ما ربي يعطي خيره معناها ما نجمو نعملو حتى شيء pour la simple raison اللي الانفراستركتور اللي موجودة في البلاد معناها تعود إلى سنوات بعيدة ياسر والتغير المناخي قاعد يمشي ويتغير بسرعة كبيرة لين أصبحت فما خلل ما فماش فما توازن ما بين ما هو موجود وبين ربي شنو عطانا معناها ما بناه الإنسان وما هيئ له نفسه وما صنعت يديه من تلوث من ثقب في الأوزون من تغيير مناخي إلى آخره. فبالتالي ما فماش توازن. هذا هو الأمر اللي نتوقع منه يعني احنا من الفيضانات نتاع نابل تقريبا والعبيد كله اللي تيدها على قلبها كله يجي فصل الخريف وما تقام متخوفين.
2: احنا صحيح الانسان يتخوف من امطار الخريف لكنه يعدلها. احنا شنو نقولوا يعدلها احسن استعداد يستعدلها. لكن راهو امطار الخريف راهي هامة برشا للفلاحه خاصه احنا بالنسبه لجهه الساحل ولا جهه الواحد عند الزيتون معناتها لازمه كميه نتاع امطار باش الكعبه معناتها تنضج وتكبر مع نقول بالنسبه للزيتون كيف بنا بالنسبه للفلاحه الاخرى اني باش تبرد التربه وتحضرها للزراعات الكبرى معناتها لازم شويه امطار. واحنا المثل الشعبي يقول لك معناتها الخريف هو في حل العام معناتها معروف هذا انه اذا كان تم امطار باهيه في الخريف حول الله معناتها العام يبشر بخير، هذا ما يعنيش أنه أمطار الشتاء والربيع راهم عندهم أهمية كبيرة برشا.
0: نعم.
2: بالنسبة للإنفراستركتور ولا غيره، كما قلنا لازم التحسين، ورانا مع التغيرات المناخية ومع ليزيكسيبسيون اللي نشوفوا فيهم في المناخ، راهو جل العالم مش كان تونس راهو ينجم يحصل فيها
0: أيضا. صحيح هذا والله يلزم نذكروا به ديما الناس، يقولوا احنا وتونس مش تونس، راهو دبي تغرق والصين تغرق واليابان تغرق، واليابان صحيح تغرق وقت ما ربي يعطي خير، وهذاك هو معناه.

0: في باله ولا ما في بالوش، باش يشد الطريق ولا باش معناتها يغامر ويشق واد ولا غيره. هذا معناه يلزم الانسان يكون في باله ويكون واعي باش ما يغامرش بحياته. هذا هو.
1: واحنا عندنا الحقيقه المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر بلاغات معناتها استثنائيه يقول راهو مثلا امطار استثنائيه تو ديجا هو ثم
0: حتى المدارس يوقفوا صغار على القرايه.
1: أي. على غدوه معناتها ثم بدايه امطار ان شاء الله. هذه ناخذها في عين الاعتبار ولازم تتعمم على المواطنين باش ياخذوا معناتها البريكوسيون تاعهم.
0: واضح
1: ربي معناتها
0: نعم. نذكر فقط السادة المستمعين ببلاغ وصلنا هذا اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول كون الوضع الجوي باش يكون بعد غد يوم غد عفوا يوم غد بعد ظهر يوم غد الخميس 17 سبتمبر ملائما لنزور امطار رعديه بالمناطق الغربيه ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقيه وتكون احيانا غزيره بعد الظهر بولايات سليان والقروان ومهدية ومستير وسوسة وزغوان ونابل وتتراوح أعلى الكميات ما بين 20 و 40 مليمتر وتصل إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. بلي 20 و 40 مليمتر في بالي مش كميات مهمة برشا ولا ليه؟
1: لا 20 ولا 40 كيلومتر 40 مليمتر كي تهبط في ساعتين
0: اي مهمه كبيره معناها
1: كميه كبيره برشا
0: كبيره برشا.
1: احنا شوف بالنسبه للمناخ كيف تفوق الكميه في 24 ساعه مش في ساعتين، في 24 ساعه كيف تفوت 30 مليمتر نحسبها معناتها امطار غزيره.
0: واضح معناها كيقولوا 20 و 40 ما بين 20 و 40 كميه مهمه معناها من الامطار.
1: اي 20 و 40 كميه كبيره برشا نتاع امطار كي تهبط كيما قلت في ساعتين.
0: هاي
1: معناتها اعمل شوف الانسان يعمل حسابه خاصه في المدن انه الكياسات والواحد راي امبرميابل
0: ما تشربش الماء
1: دونك الكل باش يسيب احسب انت روحك معناتها في 20 مليمتر ماء يجري معناتها في السواقي وفي الوحدات راهو باش يغرق الدنيا.
0: اي واضح
1: في
0: لابزيتون. والله قديش محليه الحديث مع معناها مختص في الجانب العلمي. والله يعطيك الصحه قديش الحديث معك مهم وعنده فايده بالحق. مع خاطرنا نحكيو من جانب تقني تكنيك ما معناها شنو اللي فما وشنو ما فماش او شنو عشنا وشنو متوقع بدون مشاعر واحاسيس نتاع خوف ونتاع تهويل غير ما شنو اللي فما معي هاو اللي فما وكا هاو. من بعدك كل واحد يحس
1: ديما نهولوش ديما نهولش الامر باش ما يخوفش العباد. المطر ديما باهيه احنا بالنسبه لي نحن خاصه في تونس رانا معناتها منطقه شبه جافه مع اغلب التراب التونسي شبه جاف.
0: نرجع تونس خضراء زعما ولا ليه؟
1: نعم
0: نرجع تونس خضراء ولا ما نرجعوش خضراء كما كنا؟
1: ان شاء الله
0: خضرينا
1: نرجع تونس خضراء. اما تو نحكيوا على التغيرات المناخيه وشنو ينتظرنا ونشوف شنو
0: يندرى ترجع. بارك الله فيك دكتور عبد الخالق عبد الرحمن باحث أكاديمي مختص في علم المناخ أستاذ جامعي بكلية الأداب بسوسة اختصاص علم المناخ كنت معنا في فقرة كليمة على الكليمة. شكرا جزيلا. بالمناسبة هذه نهدي لك الأغنية العزيزة على قلبي الموالية أهكل لي يا سحبتي جانا الرباب الحلي.

مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. نواصل استعراض بعض المواقف الطريفة لرؤساء القادة في العالم العربي والإسلامي والعالم عموما. الملك الحسن الثاني الذي حكم المملكة المغربية من سنة 61 و900 ألف إلى 99 و900 ألف، وعرف الملك الراحل الحسن الثاني بشخصيته القوية وصرامته السياسية، لكنه امتلك جانبا إنسانيا عفويا طريفا وسرعة في البديهة، وهذه أمثلة. في إحدى المناسبات أقام الملك الحسن الثاني مأدوبة إفطار على شرف علماء وفقهاء المسلمين، وفي النهاية وزع على ضيوف المملكة من العلماء والشيوخ والفقهاء ساعات يد ذهبية سمينة، واستثنى رئيس الوفد وهو من كبار علماء المغرب، وقدم له عوض الساعة مصحفا شريفا تقديرا لمكانته. ولكن هذا الشيخ وهذا الفقيه الجليل حين رأى لمعان الساعات وقيمتها الثمينة شعر بنوع من الغبن، فأراد أن يشكر الملك الحسن الثاني، فقال له: يا مولاي، إنني إذ أجدد لكم شكري أستشهد بهذه الآيات الكريمة من كتاب الله المبين، ولقد فتحت كتاب الله الذي أهداني إياه جلالة الملك فوجدت مكتوبا فيه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولكني وجدت فيه أيضا قول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقرأت أيضا في آية أخرى: إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صدق الله العظيم. فضحك الملك الحسن الثاني وضحك من في المجلس، ونزع الملك ساعته التي في يده وأهداها إلى هذا الفقيه إجلالا وإكراما، وقد عم جو من الطرافة والضحك. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: باش نمشيو معاكم الى ولايه نابل، لكن قبل تعليقا على من طرف العلماء خاطر العظماء عفوا كنا نحكيو على الحسن الثاني، وكان معروف ياسر بسرعه البديهه نتاعو وكيفاش نسميوها، عنده لا بريزونس ديسبري معناها، وعنده الجراه في التصرف. ومن نعرفش تو يحكي لنا ربما سيد جلال بن سعد في حصه اخرى، من فقط خاطر حكينا على الحسن الثاني يزيد باش في مواصلة معناها للطرائف نتاعو. يحكى كونه نهار مستدعي للوزراء نتاعو في اجتماع يا اخي، والطاولة اللي قاعدين بوفا اجتماع معناها مأدبة عشاء، مش في اجتماع، في مأدبة عشاء قاعدين جلسة عمل في مأدبة عشاء. عاد في مأدبة العشاء كانوا المغارف اللي على الطاولة في إطار ملكي بالطبيعة، المغارف كانوا من الفضة، فتفطن إلى أنه أحد الوزراء متاعو خذيم هز مغرفة صغيرة فضة وحطها في جيبه. تعرف تخيل أنت مغرفة فضة شنو تسوى، لكن طمع فيها ذيك الوزير بالرغم كون الوزراء كلهم معناها في المملكة المغربية ما همش من سيد القوم يعني على إيبوك، معناها ما همش من الطبقة الاجتماعية العادية معناها. فسرق له وزير، سرق من الطاولة متاع الملك، سرق طاولة، سرق مغرفة فضة حطها في جيبه. الملك تفطن إليه فقف بعد ما كملوا الهشام متاعهم، يا أخي وقف قال لهم عندي ليكم باش نعملكم ان تور دو ماجي، باش نعملكم لعبه سحريه. غزروا له القوم الكل، قالوا له كيفاش سيد الملك سيدنا، كيفاش يا سيدنا؟ قال لهم شوفوا كيفاش انا توا شادد المغرفه هذه، هز المغرفه من قدامه، هز مغرفته من قدام الطاوله، قال لهم شوف كيفاش انا شديت المغرفه هذه تو في ايدي، ثبتوا فيا بالقدام مليح، انا باش نحطها في جيبي وبش يخرجها فلان الفلاني من جيبه. يا أخي هك السيد مسكين الصفار وخضار وزريق وفهم اللي هو الملك شلق بيه سرق مغرفة، مشي معاه في اللعبة. غزر الملك قال لهم أبرك أدبرة، هزك المغرفة حطها في جيبه، قال لهم ثبتوا توا في الوزير الفلاني. قال هو قال أبرك أدبرة، والوزير الآخر دخل يده في جيبه وخرج مغرفة الفضة. فبالتالي كان له درس بطبيعة ما يتنسيش، والناس فهمت يعني الحكاية، فهموا كيفاش السيد سرق المغرفة وكيفاش الملك حب يلقنوا درس ويفسر اللي هو مش غبي وفاق بيه، والعملة اللي عملها ما تتعملش وماهيش من كارو، ماهيش من مكان السلطة اللي هو فيها بطبيعة. وكانت له من كان قعدت الحكاية تتحكي يعني في المملكة، وما زال الطرائف الحسن الثاني عديدة وكبيرة جدا، لأنه كان صاحب قاعدة يحب البندير ويحب الدربوكة ويحب السهرات ويحب الاجتماعات، وكان فايق وديما كلمته صليطة اللسان، كلمته قوية موجودة وحاضرة ديما، ما يخافش معناها ويقولها. فلا هانو سكرت معاكم فقر الطرائف العظماء، إن شاء الله العظماء ذوما يحكيوا على حكايتهم وإنجازاتهم مش كان السياسية، لأنه حتى في الحياة الجسدية متاعهم فما مش حياة الجسدية شنو تسمى التجارب متاع الحياة الاجتماعية فيها دروس. ما زالوا دقيقتين نمشيو فيهم النابل مع زميلتي فاطمة بن عثمان تحكينا على ظروف العودة المدرسية في نابل. مرحبا بك يا فاطمة.
1: مرحبا ريم، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: أيضا كيف كانت العودة في نابل؟
1: اخترت اليوم نحكي على العودة المدرسية. العودة المدرسية صارت في ظروف عادية، تقريبا التلامذة الكل رجعوا والتحقوا بالمؤسسات التربوية متاحهم نهار 15 سبتمبر كما تم الإعلان عليه من قبل وزير التربية السيّة نور الدين النوري، وبالطبيعة الإطار التربوي التحق قبل بيوم يعني نهار 14 سبتمبر. الاستعدادات كانت حثيثة لإنجاح الموسم الدراسي. بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية بنابل قامت بالتدخل في حوالي 25 مؤسسة تربوية. عنا إحداث وحيد في ولاية نابل وتحديدا في منطقة بير بورقبة، المعهد الثانوي ببير بورقبة اللي تكلفته تجاوزت 8 مليارات، هو نموذجي المعهد هذا باش يكون باش يعتمد نظام الحصة الواحدة، في انتظار وانه يتم تعميم معناتها الحصة الواحدة على مختلف المؤسسات التربوية ان شاء الله، هذا ما تطمح له وزارة التربية. بطبيعة تواصل الاشغال في 23 مؤسسة تربوية اخرى في ولاية نابل. وبالنسبة للانتدابات تم تعزيز الإطار التربوي ب 513 أستاذ ومعلم، وأكيد هذوما باش يقلصوا من الضغط ومن اكتظاظ داخل الأقسام والنقص الكبير اللي عانت منه بصراحة ولاية نابل لأكثر من 8 سنوات. ديما في كل عام ثم نقص في سواء كان على مستوى الأساتذة، على مستوى القيمين، وأيضا حتى على مستوى حراس المدارس. لقينا في وعيننا في عديد السنوات الفارطة أنه ثم مدارس وخاصة مدارس الريفية تفتقر لحارس، وهذا يشكل خطر أكيد على سلامة التلميذ وأيضا الإطار التربوي. الحمد لله السنة معناتها لاحظنا ثم برشا تحسن على مستوى البنية التحتية، على نعم. مستوى معناتها المعدات من طوال ثم
0: على كل. احنا نتمني وان شاء الله عودة سعيدة لكل التلاميذ وكل الطلبة في نابل وفي مختلف جهات الجمهورية التونسية. شكرا لك زميلتي فاطمة بن عثمان، نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير ومجاورها.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: شكرا للناس الكل اللي رافقونا في هذه الحصة من برنامج مساءات المدينة، كنت سعيدة مرافقتكم هذا اليوم. ما تنسيوش المعهد الوطني للرصد الجوي يذكر بإمكانية وجود أمطار غزيرة غدوة ونهارة الجمعة ونهارة السبت حسب الولايات. الكميات باش تكون متفاوتة ما بين 20 و 40 ملم، باش تاخذوا احتياطاتكم سخطوا الناس اللي باش يشدوا الطريق ولا اللي عندهم حياة في حياتهم حاجة متعلقة بالأوضاع الجوية، هانوا باش ياخذوا احتياطاتهم اللازمة. كنت سعيدة جدا بمرافقتكم، أجمل تحيات زميلي هيثم والناس التحق بنا على الكونسوليت. ريم الهيني كنت معكم من قدام المباشر. ما تنسيوش تسمعوني كل نهار على موجة إذاعة المنستير في بشائر الصباح في إطار برنامج صغير صغرون، في القايلة تسمعوني في برنامج نيو تيك يوميا، ونهار لحد نتلقى معكم من 9 إلى 10 في برنامج الأطفال، ونهار الأربعاء موعدنا باش يكون من 5 إلى 7 متاع العشية في برنامج مساءات المدينة. إن شاء الله ليلتكم زينة وبقية أسبوع موفق إن شاء الله. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات خاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر على التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرة اللغوية التواصلية. بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني للمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاته من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم وفق بلاغ صادر عن البريدة التونسية. تستهدف تونس في أفق 30 و2000 تقليص استهلاكها من هيدرو فلور كربون، وهي غازات دفيئة قوية تستخدم بالخصوص في التكييف والتبريد وفق ما أكده وزير البيئة حبيب عبيدة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بالخصوص من خلال ترويج لأجيال جديدة من المكيفات المقتصدة للطاقة والمستعملة لغاز أقل إضرارا بطبقة الأوزون. تشارك تونس في فعالية المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد بمدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري. تأتي هذه المشاركة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا في تنظيم مشترك بين الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ومجمع ميكاترونيك تونس. يتميز الطقس هذه الليلة بتسجيل أمطار متفرقة بالجهات الغربية، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، والبحر عامة قليل الاضطراب. دوليا نشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها توثق قصف مواقع وثكنات الحوثيين غربي مدينة تعز، وأعلنت خوض معارك مع الجماعة في جبهة بمنطقة باب المندبة، مؤكدة أنها كبدتها خسائر مادية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير،
2: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا

0: وأجيال.
1: بعده قليل بعدك ضريب.

0: أغاني وأجيال.
1: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل. شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا ناس الكل بخير وصحة، وإن شاء الله نهاركم تعدى لباس كيف ما خططتوا له، إلا بلكشي حتى أحسن. تعدى نهار بجري وصحيح بالتزامات وغيره وقيد فن وموسيقى، بالك هذا خيار برشا منكم باش يرتحوا بالهم وعصابهم مع آخر النهار. يتجدد الموعد في أغاني وأجيال كل أربعة من 8 إلى 10 تعليل، ساعتين من الوقت إن شاء الله تسمعوا فيهم اختيارات على ذوقكم، اختيارات متنوعة. باش نبداوها بعد شوية بصوت هاني شاكر، وقبلها تحيات كامل الفريق قايثم والناس في الجانب التقني، أحمد العيساوي العود أحمد ويا أحمد في وقفتنا الإخبارية إن شاء الله تباعا، ألفة جميلة في الأعداد والتقديم. وسلم عليكم مستمعين الكل، أنتم اللي عدلتوا الموجة على إذاعة المنستير على فريكونس المتنوع عليها كيف كيف على راديو منستير بونتين.
0: أغاني وأجيال.

هكا بدينا معكم لقانا في أغاني وأجيال، أول عدد في البرمجة الخريفية الشتوية. هني شاكر الله يرحمه في واحدة من أجمل أغانيه بيسموك الأمر من كلمات الشاعر عماد محسن ألحان محمد ضياء، والصوت طبعا صوت عمره له باش يغيب على ذاكرة، صوت عطى برشا للفن من اللي تخلى صغير بتبيعة. هني شاكر كي نحكيه على دخوله للفن نحكيه تقريب على 14 سنة قل شوية، ووقتها أول ظهور لهاني شاكر كان من خلال السينما في فيلم سيد درويش عام 1966 مع المخرج أحمد بدرخان، ووقتها هاني شاكر هو اللي أدى دور سيد درويش في مرحلة الطفولة. ومن بعد جات التجربة مع عبد الحليم حافظ في الكورال وغنى وقتها غنية بالأحضان، بطبيعة نحكي على الكورال قبل ما يكتشفوا الموسيقار محمد الموجي ويكون عرابه الفني في بدايته، وربما ثنائية محمد الموجي وهاني شاكر ملول نحكيه لهنا تقريب على عام 72. وقت الموجي قدم لهاني شاكر غنية حلوة يا دنيا ونجحت الغنية بالكدي، وبدأت الناس تقارن صوت هاني شاكر بعبد الحليم حافظ وأسلوب عبد الحليم حافظ كيف كيف، ولات الصحافة تكتب وتركز برشا على مسألة خاصة المقارنة بين هاني شاكر وعبد الحليم حافظ. الصحافة من جملة ما كتبت أنه الموجي يقدم في صوت جديد باش ينافس عبد الحليم ويحارب نجوميته، هذا عنوان من العناوين اللي تكتبوا على الصحف وللتاريخ. هذا جاي بعد ما بدأت الخلافات تظهر أساسا بين الموجي وحليم اللي تعاملوا مع بعضهم في برشا من الأعمال، شبش نسميه وشبش نخليه، ومعناها رسالة من تحت الماء، اسبقني يا قلبي، حبك نار، جبار. لكن جاي وقت أجر عبد الحليم في الأفلام والحفلات زاد وارتفع، وفي المقابل بقات أجور الشعراء والملحنين بما في ذلك أجر محمد الموجي بقى على حاله رغم نجاح الأعمال اللي جمعته مع حليم. الموجي طلب بالزيادة في الأجر متاعه، بينما حليم قال أنه الملحن ما يلزمش يطالب بزيادة مالية كنوع من الحفاظ على مكانته وقيمته الفنية، والفكرة هذه يرفضها تماما الموجي، بخلاف أنه في وقت ما انصرف عبد الحليم لتعاونات أخرى مع غيره من الملحنين خاصة بليغ حمدي، وبخلاف زيادة حكاية عدم تقديم عبد الحليم لغنية جبار على المسرح اللي لحنها الموجي قيل بسبب طولها ولا صعوبة أدائها. حصلوا كل هذه التراكمات مع دعم الموجي لهاني شاكر زاد خلق حزازيات بين حليم والموجي، وجاء في الوسط هاني شاكر مع تأثير بتبيع الصحافة تغشش حليم، بقى مدة ما يحكيش مع هاني شاكر اللي رغم هذا بقى يحترمه ويقول ديما أنه من عشاقه ومحبيه. برشا أطراف تدخلوا بالحسنة، لكن ثم أطراف يقال أنه حاولت تعكر الأمور بقصد أو بدون قصد، مثلا تحكي برشا على أنه أم كلثوم نفسها دعمت هاني شاكر بقصد كيد معناها عبد الحليم، خاصة وقت لا تواصلت مع الملحن خالد الأمير لتقديم أغنية كده برضو يا أمر واللي حققت نجاح كبير برشا. كيف كيف اتصلت بشادية وطلبت منها أنه تستحب هاني شاكر في حفلاتها، وهذا ما زاد عارف الجمهور به. رغم هذا الكل في أكثر من لقاء تلفزي حكى هاني شاكر قبل وفاته على حقيقة كل ما قيل، وبالعكس ندد بكل معناها ما قيل، وقال أنه بالعكس قاعد ديما يحترم عبد الحليم حافظ، وكيفاش جاء في إحدى حفلاته نحكي على عبد الحليم وقام بتعديل الميكرو والسماعات قبل صعود هاني شاكر للمسرح وقالوا أنت المستقبل. الله يرحمهم الاثنين. من العنصر الجاي اخترنا مقتطف من لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي مع راحل هاني شاكر، كيفاش لخص القيل والقال على علاقته بالعندليب الأسمر، هذا ما قالوا العندليب الأبيض، شوفوا كيفاش حتى من الألقاب فيها دائما المقارنة بين الاثنين.

0: البلاد.
1: استاذ هاني، في ناس كتيره قعدت تتكلم عن علاقتك بعبد الحليم حافظ، ناس
2: تمام.
1: تقول ان هو كان بيسندك وبيأزرك، وفي ناس تقول لا ده هو كان زعلان منك، يعني مش فاهمين هي ايه شكل العلاقه. ومره في حوار قال هاني شاكر هو كويس بس مش طموح، دي كلام اقاويل ولا ده فعلا حقيقي حصل؟
2: لا، هو دي قالها، انا شفتها، يعني دي متسجله مع طارق حبيب. يعني في بداياتي انا اما قال الجمله دي قالها، يعني قالها متسجله موجوده على اليوتيوب. والله هو قد يكون وقتها زعل مني، يعني غصب عني طبعا، لانه الحقيقه الصحافه وقتها والاعلام يعني خلى ظهوري على الساحه الفنيه وكانه يعني استاذ الموجي الله يرحمه بيحارب عبد الحليم حافظ بهاني شاكر، فابتدى يعني يبقى في كلام كتير.
1: هو ده وقت خلاف الموجي مع عبد الحليم؟
2: مع عبد الحليم. يعني على حظي السيء ان انا طلعت في هذه الفتره، مع ان والله ده طبعا ما كانش يعني في بال الاستاذ الموجي خالص. هو استاذي ومعلمي الاول وله الفضل الكبير عليا، لكن بالصدفه.
1: فضل كبير من اغانيه ولا بشكل مباشر قابلته او كده؟
2: لا، قابلته وقعدت معاه بتمرن سنتين قبل ما يقدمني في حلوه يا دنيا اللي هي اول غنوه انا غنيتها. فكنت على اتصال بيه وشاءت الاقدار ان احنا نغني في الحفله اللي فيها استاذه فايزه احمد بتاعت مصلحه الضرايب، انه يعمل لي غنوه. فانا كان صديق والدي استاذ فتحي الغندور الله يرحمه، هو كاتب الكلمات غنوه حلوه دنيا. فروحنا وقدم الكلام للاستاذ الموجي على اساس انا يقدموني في الحفله بتاعت مصلحه الضرايب، ان انا وردي كان بيشتغل في المصلحه. فقدمني في الوقت اللي كان فيه فعلا خلاف مع الاستاذ الموجي، وابتدت الاقاويل بقى يعني.
1: ما حاولتش تدوب ده او ما حاولتش تكلمه وتقول له؟
2: الحمد لله دوبت ده طبعا. يعني انا عايز اقول لك انه الحمد لله انه انا حضر لي مرتين استاذ عبد الحليم الله يرحمه.
1: حضر حفلتك؟
2: كنت بعمل حفلات في احد الفنادق القاهره، وحضر حفلتين. اول مره بقى جالي، يعني انا قلت لهم انا استحاله هطلع اغني وهو فاكر ان انا ممكن اكون قايل الكلام اللي بيتقال على صفحات الجرايد عني، او ان انا الموجي مقدمني عشان يحارب عبد الحليم. فعشان كده انا يعني اصريت انه لازم اقابله قبل ما اطلع. فكلمت الاستاذ محمد حمزه، كان وقتها هو موجود معاه حاضر، والاستاذ حلمي بكر وكده، قلت لهم انا بعد اذنكم عايز بس اسلم على الاستاذ عبد الحليم قبل ما اطلع اغني. ففعلا
1: يعني هو حضرتك الحفله جاهز.
2: جاء ورا المسرح في الكواليس، سلمت عليه. وعايز اقول لك انا من الاطفال اللي غنت مع عبد الحليم حافظ بالاحضان، من الاطفال الصغيرين اللي خدوهم في حفله من الحفلات. فهو عشقي الفني الكبير، ولقيتني انا اتفتحت في الكلام، مش عارف اقول لك ازاي، مع ان انا خجول بطبعي، لكن انا لما شفت هذه القامه الكبيره اللي انا بحبه فعلا، انا قلت له على فكره لو ما كنت سمعت صوتك ما كنتش عرفت ان انا بعرف اغني، من كتر ما انا حبيت صوتك وحبيت اغانيك. فازاي تتوقع ان ممكن يكون الاستاذ الموجي بالحب ده عايز يحاربك بيا؟ ازاي انت هرم رابع؟ يعني انا ما اعرفش.
1: انت قلت له كل اللي جواك من غير ما هو حتى يقول لك حاجه؟
2: لا هو طبعا هو جاي وشكله زعلان. يعني فاهم قصدي ازاي؟ بس انا اصريت انه قلت له مش هينفع، مش هطلع، لازم يعرف انا بحبه قد ايه. حضني وبصنا بعض وقال لي انا عارف انه ساعات بيبقى فيه يعني مبالغات شويه في الكلام اللي بيتقال. قلت له والله انا ما في ولا حاجه من اللي اتقالت دي اتقالت عن لساني ولا عن لسان الاستاذ الموجي خالص. يعني انا اعتبرني تلميذ من تلامذه الفنان الرائع الكبير عبد الحليم حافظ، وهفضل مخلص لك لاخر يوم في عمري. ف
1: غنيت في الحفل.
2: الكلام يعني بجد اما بيبقى من القلب بيوصل الحمد لله للقلب. فلقيته فك شويه كده وابتدى يضحك، مش زي ما كان جاي في الاول. وعدت اليوم، عدى اليوم على خير. الحمد لله، وغنيت وقعد سمع وانبسط وسقف. وبعدها بشهر وشويه في نفس المكان برضه لقيته جاي حاضر تاني معايا المره دي. المره دي بقى ابتدى يمشي في القاعه يعدل الميكروفونات، كان في ظهر بعض التصفير في السماعات وكده، فلقيته قايم ابتدى يعدل في الميكروفونات، هاتوا السماعه دي كده، هات ما اعرفش ايه كده، هو من نفسه
1: بيظبط لك
2: بيظبط لي انا الـ الـ الـ الصوت وانا بغني. ولقيته راح جاي قاعد على المسرح معايا وغنينا مع بعض كده برضه يا قمر. هو فنان جميل، فنان كبير، فنان رائع. انا حزين ان انا للاسف ما كانش فيه كم الموبايلات اللي موجوده دلوقتي، كنا صورنا اللحظه التاريخيه دي. لكن يعني للاسف دي كانت اخر مره انا اشوفه فيها، وبعدها بشهر او اقل من شهر تعب وسافر السفريه اللي توفى فيها الله يرحمه. فيعني انا بحمد ربنا جدا جدا جدا، بشكره انه اداني الفرصة ان انا اعبر لهذا الفنان العظيم عن مدى حبي وتقديري ليه.
1: صحيح كان ممكن الظروف ما تسمحش وهو يفضل معتقد ان انت جواك شيء ضده.
2: بالزبط
1: يعني
2: بالظبط. فالحمد لله ان يعني ربنا من عنده يعني رتب المقابلتين دول.

مع صوت داليدا رجعنا العام 75. جاتندري لو جور اي لا نوي جاتندري توجور طون روتور. الغنيه هذيا خرجت في البوم جاتندري, الالبوم اللي ضم زوز من انجح لي سوكسي نتاع داليدا. الغنيه اللي كنتوا تسمعوا فيها بطبيعه مع غنيه اخرى باش نحكي لكم حكايتها, الغنيه الثانيه وبعد شويه تسمعوا شويه منها. لهنا نرجعوا تقريبا لفتره السبعينات. كانت داليدا في اخر كل حفله ليها تختم بغنيه تشاو اموري تشاو. بعد سنوات حبت هكا تبدل قلقت شوية, معناها داليدا نهار وهي ماشية تعدي عطلة في إحدى القرى الإيطالية تسمع في القرية هذه حكاية شاب معروف لغوا دو فيلاج يقولوا له, كيفاش خلى القرية متاعه وسافر لحبيبته في أمريكا باش يعيش معها قصة حب, ولكن القصة هذه باءت بالفشل ورجع جيجي بخفي حنين. الحكاية هذه حكيتها داليدا الشاعرة مقربة لها واللي كتبت الكلمات وخرجت أغنية جيجي لاموروزو.

جيجي لاموروزو داليدا. وسألني سؤال مزين هايفم زميلي بتبيعة قليلة، قال لي ريتم هذي تسمى غريك ولا كيفاش؟ الريتم هذي متاع الغنية هذي بالتحديد هو ريتم 100% من نابولي، على خاطر جيجي أصله معناها من قرية في دوير نقولوا احنا نابولي، لكن ما يمنعش أنه داليدا غنيت وفي رصيدها برشا من الأغاني اللي على إيقاع يوناني صرف، كيف ما دارلا ديرا دادا هذه الغنية غنيتها داليدا في ريتم تاع فولكلور غريك، يعني الشون تراديسيونيل متاع لي بيشور اللي في جزيرة اسمها كاليمنوس. كيف كيف غنيت لا دانس دو زوربا، مش هي الأولانية بطبيعة، غنيت برشا الأغنية هذية على ريتم لحن ميكيس تيودراكيس، وبطبيعة الأغنية هذية نسبة الفيلم زوربا لو غريك، تتسمى داليدا غنيت في الريتم اليوناني في الزوز أغاني هذوما، لكن جيجي لاموروزو ريتم 100% نابوليتان كيف ما قولوا. نواصل معكم اختياراتنا بعد شوية الكوين اوف بوب تينا تورنر، تسمعوها في الباند سون للنسخة 17 الفيلم جيمس بوند، وقتها شكون جيمس بوند؟ وقتها بيرس بروسنان. جولدن آي في أغاني وأجيال. It's time to play.

مجموعة لباس في المقنين الزين. الأسبوع اللي فات كان استضافة للفنان الشاب الجزائري فنان الملوف عبد الرحمن زراتة، وجبت له على واحدة من أحب الأغاني الجزائرية على قلبي، نحب ياسر الغنية هذية، المقنين الزين. المقنين الزين مش مجرد أغنية، راهو هي تاريخ لحكاية كاملة، حكاية أصغر شهيد جزائري، أغنية من التراث الشعبي الجزائري، كتبها ولحنها الفنان محمد البيجي وقت اللي دخل السجن خلال فترة الاستعمار الفرنسي لل

0: جزائر، كتبها بعد ما سمع حكاية شاب تزيري ما فاتش عمره 20 سنة وحكمت عليه فرنسا بالإعدام بالمقصلة. الشاب هذا اسمه بوعلام رحال وهو أصغر شهيد تم إعدامه بالمقصلة. بوعلام رحال تقاسم نفس الزنزانة مع الفنان محمد البيجي، وكان بوعلام عضو في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وكان مناضل وكان زادة يلعب في فريق مولدية الجزائر لكرة القدم. بوعلام رحال سجنته فرنسا بسبب تفجير ملعب الأبيار وكان عمره وقتها 19 سنة. القانون الفرنسي حدد سن 20 سنة لقضاء أحكام الإعدام. لهنا المستعمر الفرنسي زور شهادة الميلاد وزاد 10 شهور على تاريخ ميلاده باش يعني تم تطبيق حكم الإعدام في حقه. تم إعدام بوعلام نهار 20 جوان 1957، رغم أنه هو شخصيا طالب أنه يعدم بالرصاص بدلا من المقصلة، إلا أنه الاحتلال رفض وطبق ضده أبشع جريمة. محمد البيجي تأثر بالحكاية هذه، اكتب أغنية المقنين الزين وارثاه وشبهه بالطاقة السجين، ولليوم الغنية هذية تتغنى بعدة أصوات وفرصة باش سمعناها لكم وحكينا حكايتها. هذية أغاني وأجيال ومعكم من إذاعة المنستير، ونواصلوا مع مختلف اختياراتنا اليوم شوية آخر ميكس بصوت فنانة عالمية، شكون تعرفوها بعد شوية بعد ما تسمعوا راغب علامة غنية نستالجيك زادة متأكدة. آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات. نرجع بعد شوية.
1: أغاني وأجيال

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: اسف حبيبتي.
1: اختيار ان شاء الله عجبكم في لقائنا اليوم في اغاني واجيالك. ذكريات اكيد مع فتره التسعينات، ومن جمله ما خرج فيها الاغنيه هذه اسف حبيبتي راغب علي، ما اكيد مع اغاني اخرين هكا وين جي الفرصه تنبرمج لكم العديد. ما دمنا في اغاني واجيال، الكل جيل اغاني، هو ان شاء الله لبيو كل اذواقكم. تحيه لكم من اذاعه المنستير. فقرتنا الجايه باش تكون ميكس، اخترناه الليله بصوت ما شبه حتى صوت آخر، فنانة متفردة، فنانة عملت كارير صغيرة في المدة لكن خليت فيها بصمة. نحكيه تقريبا على 11 سنة فن، فنانة عاش 27 سنة واسمها انضاف لقائمة ليزيكون متاع الجاز والبلوز والسول على غرار ساغا فوغان، واندا جاكسون، دينا واشنطن، هي الفنانة البريطانية ايمي وين هاوس. الفنانة هذية للفن تخلى حياتها من اللي صغيرة، خاطر في العائلة متاحة كانوا ثم فنانين من جدتها اللي كانت مغنية وعازفة ساكسوفون، نخواتها زادة فيهم شكون كان في عالم موسيقى جاز. الكاليتي فوكال متاع صوت ايمي وين هاوس بدأت تظهر للعين في عمر 13 سنة، ومع الصوت كان ثم غرام كبير بالعزف على الجيتار. بدأت تغني صغيرة في النوادي قبل ما تولي نجمة عروض الشوبيز. وفي العالم هذا اكتشفها صدفة المنتج وينمينسكي اللي في الوقت ذاك كان يلوج على أصوات جديدة، والصدفة حطت قدامه إيمي وين هاوس اللي صحت معاه أول كونتراتو، خرجت على إثره أول ألبوم لها عام 2003 ألبوم فرانك. حياة بتفاصيل معقدة عاشتها إيمي وين هاوس، ثم مشاكل صحية، مشاكل إدمان، مشاكل عاطفية، مشاكل وصلت في مرحلة ما ظهرت في عروضها الموسيقية في تصرفاتها، معناها كانت عنيفة حتى سيغسين. عاشت لانوريكسي، البوليمي، ديبريسيون، نفسية هشة، صحة فيها معاناة، زواج وعنف زوجي، هذا الكل دخلها في دوامة المخدرات والكحول وتوفيت على إثر جرعة زائدة. فنانة كانت ملفتة بكل هذه التفاصيل، ملفتة بصوتها حتى باللوك تاعها اوتنتيك، اللوك نتاع ايمي وين هاوس، وخرج اللوك هذايا ولا موضه في فتره معينه، وحتى بعد وفاتها عام 2011 بقات حاضره في ذاكره جيل كامل. ميكس

ميكس الليلة بصوت ايمي وين هاوس العشاق هالكل واللي بالك فيهم شكون يسمع فينا في الوقت هذا ذيك علاش نهدي لكم الميكس هذايا اللي ان شاء الله كان على ذوقكم. تحيه لكم مستمعينا الكل. يقرب وقت موجز اخبار 9 تويكا 8:56 دقيقه نرجعوا مع اختيارات متنوعه وفقرات موسيقيه زادة متنوعه بعد موجز الاخبار مع احمد العيساوي. قبلها باش نرجعوا مع الفن العربي الخليجي بالتحديد. يا طيب القلب وينك عبد المجيد عبد الله، خليكم معنا في الاستماع.

0: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوية بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة حسب ما ورد في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريفة تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركية الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. كشفت معطيات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم عن ارتفاع إنتاج الكهرباء الأولية من المصادر المتجددة بنسبة 61% حتى موفى شهر جويلية 26 و2000 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وساهم هذا النمو الملموس في رفع حصة الطاقات المتجددة لتشكل 9% من إجمالي المزيج الوطني لتوليد الكهرباء، والذي لا يزال يعتمد بنسبة 91% على الغاز الطبيعي. تستهدف تونس في أفق 30 و2000 تقليص استهلاكها من هيدروفلورا الكربون، وهي من الغازات الدافئة القوية التي تستخدم بالخصوص في التكييف والتبريد وفق ما أكده اليوم وزير البيئة حبيب عبيدة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بالخصوص من خلال ترويج لأجيال جديدة من المكيفات المقتصدة للطاقة والمستعملة لغاز أقل إضرارا بطبقة الأوزون. صادقت لجان إسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وفقا لنشرة الإحصائية التي نشرتها اليوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. في ذات السياق، صادقت هيكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة تناهز 23.9 مليون دينار. قالت وزارة الأشغال العام والإسكان في غزة أن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن البابين الخطرة والآيلة للسقوط، بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات الفلسطينية. يذكر أن 20 فلسطينيا استشهدوا اليوم، من بينهم أطفال ونساء، وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة والتي كانت تؤوي عشرات النازحين. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير،
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: أغاني وأجيال بعدو.

0: أغاني
1: وأجيال.
2: الله ما قبل غلط،
0: أغاني وأجيال
3: بعدو.

0: قلنا ما دمنا مع أجواء العودة المدرسية نبرمجوا الأغنية هذي لرفقة جيل كامل، معناها في الشارع دا مدرستي الفنانة حنان. تعرفوش الآن عام رجعنا بالأغنية هذي تقريب السنة 1988، الكلمات الرضا أمين، الألحان لإبراهيم فهمي اللي تميز برشا في ألحان عندها طابع صعيدي شوية، وهذا برز هكا في أجزاء من أغنية في الشارع دا مدرستي بصوت الفنانة حنان. نرجع نسلم عليكم مستمعين الكل من إذاعة المنستير وأغاني وأجيال، مازال متواصل معاكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. نرجع واختياراتنا في أغاني وأجيال من جملة ما فيها الليلة موسيقى من العالم في الوقت هذا،
1: موسيقى من العالم.

عاصم تركي هو اللي نتوقفوا معاه في سهرة الليلة، واحد من أمهر عازفي الكلارينيت والترومبيت في تركيا والعالم، حسنو شلندر. حسنو باختصار الفنان التركي هو اللي حابين نسمعوكم موسيقى في سهرة الليلة في أغاني وأجيال. حسنو اللي هو من عائلة غجرية عاشت في إزمير، عائلته عندها علاقة كبيرة بالموسيقى، أبوه يعزف على الترومبيت، جده أيضا كان عازف على الكلارينيت. هذا الجو اللي أثر في حسنو، بالتالي في عمر 5 سنين تغرم بآلة الكلارينيت اللي وليت رفيق دربه في مساره الفني والموسيقي. الغرام سقلو حسنو بدراسة الموسيقى في جامعة اسطنبول، لكنه ما كملش قرايته، كان هذا خياره، اختار الانضمام لمجموعة موسيقية اسمها الفرقة المغناطيسية، لكن عربوا الاسم متاحة يكون هكا اسمها الفرقة، اللي شاركت في عدة تظاهرات في تركيا وخارجها، ومن بعد انضم لفرقة أمبري وعمل معها دي تورني مهمة، بخلف أنه رافق زيد العديد ومازال يرافق العديد من الفنانين الأتراك في جولاتهم الفنية. وحتى لليوم برشا برشا فنانين أتراك يحرصوا على أنه حسنوا يكون معاهم، لأنهم بالفعل ضمنين نجاح الحفل، وبالفعل ينطبق عليه وصف المبدع كيف ما يقولوا الأتراك، اللي يقولوا زيدا أنه الفنان اللي يعرف ينطق آلة الكلارينيت ويخليها توصل برشا مشاعر فيها ساعات المبهج، وفيها المشاعر اللي فيها ربما شجن. كنت فرصة وحضرت يوما ميل حسنو في أحد عروض مهرجان سوسة الدولي في عرض تقسيم تريو، عرض مميز جدا، ما كانش واحد وقت حسنو، كان مع أي تاتش دوغان عازف القانون الكبير العازف التركي، أيضا حسنو وإسماعيل تونش بليك على آلة الباقلاما. حسنو اختيارنا الليلة في أغاني وأجيال. موسيقى من العالم.

حسن واختيارنا من موسيقى العالم من ديما نأمن قيمة الموسيقى الآلاتية جنبا إلى جنب. قولوا احنا مع الغناء احنا شعوب لما حالة عاطفية نميلوا شوية للأغنية أكثر من الموسيقى، لكن الموسيقى كي تتمعن فيها عالم آخر. تحية لكم، أهلا وسهلا، هذه إذاعة المنستير 9 و4 ونواصلوا معكم. ما عملنيش احنا اختيار تونسي وقيت يظهر لي باش نرجعوا لعام 84 من سهرات مهرجان المنستير الدولي اختيار الليلة، العرض من العروض المميزة اللي كانت حاضرة فيهم الفنانة القديرة نجاة عطية. هذا اختيارنا ليلى بالتونسي.

0: المنسير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5
0: إذاعة المنسير
2: 90.5.

تحياتنا لكم من إذاعة المنستير، مازلنا معكم في أغاني وأجيال، فقرتنا الجاية من أجواء لي ريبريز وزوز أصوات يوز غنيات تسمعوهم بعد شوية.

زوز غنيت في الريبريز الليله وديما نرجع ونقول راهو لي ريبريز ما نبرمجوهمش في اطار انا خير الاصل والا التقليد. احنا نحاولوا نختاروا الافضل في لي ريبريز وكهو، لكن يبقى للاصل النكهه نتاعو والرونق نتاعو. اخترني لكم واحده من الاغاني الجميله لوردة الطرب الله يرحمها، وردة الجزائريه بتونس بيك. الاغنيه تسموها بصوت نانسي عجرم وبتونس بيك وقت لها خرجت تتسمى رجعت ورده ساعه لواجهه سوق الاغنيه العربيه، ورجعت الأغنية العربية اللي فيها لمسة هكا طربية رغم أنه فيها زادة مسحة من الحداثة، نحكي لهنا على سنوات التسعين. رجعت الأغنية العربية للواجهة رغم سيطرة الأغنية الخفيفة في الوقت ذاك. الأغنية الثانية اللي باش تسمعوها في الغبخيز هي أغنية أول مرة تغنيت كانت في الفيلم اللي حمل نفس عنوانها، الفيلم تمر حنا، اللي هو فيلم غنائي استعراضي من إخراج وتأليف حسين فوزي ومن بطولة نعيمة عاكف، فايزة أحمد، رشدي أباظة وأحمد رمزي. تمر حنا من كلمات جليل البنداري وألحان محمد الموجي. وفي نفس الفيلم غنيت فايزة أحمد غنية من أجمل أغانيها يما الأمر على الباب، واللي لحنها مرسي جميل عزيز وكتبها بالأحرى مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي. يا تمر حنا في الغبخيز بصوت الفنانة اللي جيل كامل يتفكرها ويحبها زادة في واحدة من أجمل أغانيها بخلف الصلح خيرة أقوى الحقيقة أثر غنية سلامت سلامت سلامت. بطبيعة نحكي على نادية مصطفى. غبخيز غبخيز يا تمر.

شاء الله متونسين مع إذاعة المونستير. يا مرحبا، مساء النور للناس الكل اللي اختاروا باش يسمعونا. مازالت تقريبا ربع ساعة معكم في لقانا في أغاني وأجيال. شوي آخر فقرتنا هيت ألبوم. ألبوم بالموسيقى عرفتوها الأغنية، وعنوان الأغنية هو نفسه عنوان الألبوم اللي باش نسمعوكم منه كوكتيل بعد شوية. ألبوم نرجع به العام 93، ألبوم حبك هادي بتبيع الإنباء اللطيفة العرفاوي. تقريبا كلمات الأغاني الكل بإمضاء عبد الوهاب محمد الشاعر. عبد الوهاب محمد اللي يعتبر عراب الفنانة اللطيفة، خاصة في السنوات الأولى اللي مشيت فيها المصر، بالتالي لقات العراب متاحة والداعم الأول لها الفنان والشاعر عبد الوهاب محمد، اللي حتى بعد وفاته بأنه جزء كبير من أغانيه ما تغنيهم كان لطيفة العرفاوي. لمسة صلاح الشرنوبي على مستوى الألحان وبين قوسين راهو حبك هادي تو نعمل عليها جو، موجودة معناها في الحفلات الخاصة والعامة في حكايتها اللي كيتش العربي من الأغاني اللي ياسر زادة مطلوبة. لكن في وقت ما الأغنية هذية تمنعت لأنه راهو أنه كلماتها تخدش الحياة. حبك هادي وأنا مليت الحب العادي، حتى بعد سنوات باش رجعت تبث الأغاني هذية ولا الأغنية هذية في الإذاعات المصرية وفي الإذاعات زادة العربية. اختيارنا الليلة بصوت لطيفة العرفاوي.

ومعكم نوصلوا لآخر لقانا في أغاني وأجيال. حبينا مسك الختام يكون بصوت طربي باختيار طربي كارم محمود. تحية لكم مستمعينا الكل في العشرة موعد الأخبار مع أحمد العيساوي. هيثم ونيسي كمل معكم الرحلة تقنية. ألفة جميلة تقول لكم كان مازال في العمر بقية. ملتقانا غدوة إن شاء الله فيه بكل الألوان من 3 حتى 4. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: متابعة لتشكيات من تعطل بعض الخدمات الإدارية في أغلب بلديات مدينة المنستير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال. والحكومة تضع برنامجا لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%. أهلا بكم في المنستير. وتزامنا مع العودة المدرسية والتي تتسم بذروة الإقبال على الخدمات الإدارية والبلدية، اشتكى عدد من المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية كالتعريف بالأمضاء والنسخ المطابقة للأصل في أغلب بلديات مدينة المنستير، ما يضطرهم إلى التنقل بين مختلف المصالح البلدية بالمدينة للحصول على الخدمة المرجوة، ليصطدموا إما بغيابها أو طول صفوف الانتظار أو بالشبابيك المغلقة.
1: جيت مش نعمل تعريف بالامضاء، البلدية متاع الرسيس خلك برا يمشي البلدية هذه، والبلدية هذه خلك يمشي للبلدية اللي حدا الكرة الأرضية. علاش مثلا أنا تاكسي منه تاكسي منه تاكسي منه، ما يراعوش ظروف الولي ولا ظروف التلميذ؟ مش معقول، نورمال مون بلدية لازمك تخرج كل شيء، سواء كان مضامن ولا وفيات ولا تعريف بالامضاء. علاش يصعبوا فيها على المواطن؟ هي سهلة. أنا تو جيت بلفين، مشيت على ساقية ديستانس، بعد ركبت بلفين لنا وزيد تو نمشي لوين التليفون.
2: أني نحو تاكسي نجي لهني. تعريف بالإمضاء معناها ما عندناش تعريف بالإمضاء. ماذا بينا أي بلدية نزورها الخدمات الكل موجودة، مش قلنا لا هذا موجود في البلدية الأخرى، مسجل في البلدية الأخرى، ماذا صبوا في البلدية الأخرى؟
3: والله كي تدخل بلدية تطلب أنت حاجة تقول عاملة عليك مزيان، الخدمات ماشي كافية، قل لك الريزو ما فماش، أرجع من بعد، إجي غدوة، المشي والجاي أكثر من كل أي حاجة.
0: وتفاعلا مع تشكيات المواطنين، أكدت المكلفة بالبلديات في ولاية المنستير فاتن المجري للأخبار أن الشبابيك الحالة المدنية بالبلديات تعيش ضغطا كبيرا، خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، مشيرة إلى العمل على تفادي هذا الإشكال.
4: بالنسبة للشبابيك الحالة المدنية، احنا عندنا في ولاية المنستير 9 دوائر بلدية أمن الخدمات هذه بخلاف مقرر رسمي تاع البلدية، لكن كما تعرفوا توا موعد تاع عودة مدرسية، وولاية المنستير معناتها تشهد 18,000 طالب وكلهم يتوجهوا للبلديات باش يعملوا تعريف بالإمضاء ويستخرجوا الوثائق نتاعهم، وهذا أكيد باش يعمل ضغط كبير على المصالح البلدية، مع ساعات ثم انقطاعات تاع إضاءة، ولكن بحول الله الأمور ماشية تتحسن، وخاصة احنا عاملين لنا حصص استمرار حتى نهار السبت اللي هو نهار الراحة، بلديات كلها عاملة حصة استمرار، إذا كان تكون ثم بلدية قريبة لجارتها وهي ما عندهاش الاستمرار تعلق لافتة تقول راهو استخراج الوثائق موجود في البلدية المجاورة اللي هي كذا وكذا، باش المواطن ما يقفش وما يتعطلش. وبالمناسبة هذه زاد البلديات عزت، مش بلديات الكل بالطبيعة، وانتم تعرفوا اللي ثم نقص في الموارد البشرية في تونس الكل، ولكن هاو احنا تو استجابة لطلبات المواطنين كما قلت سيادتك، تو نزيدوا نأكدوا ونحثوا البلديات على تدعيم للشبابيك باش تسهل الخدمة للمواطن.
0: في نابل، وبالرغم من انطلاق العودة المدرسية، لا تزال مدرسة أبي ثاوي بقليبيا في حاجة إلى تدخل عاجل لصيانة الوحدات الصحية. متابعة لهذا الموضوع مع فاطمة بن عثمان.
5: طالب الناشط بالمجتمع المدني بمدينة قليبيا هيثم محفوظ السلطات المحلية والمندوبية الجهوية للتربية بنابل بالتدخل العاجل لصيانة دورات المياه بالمدرسة الابتدائية أبي الثاوي قليبيا التي بحاجة اليوم إلى تدخل عاجل.
6: نداء إلى السيد المدير الجهوي للتربية بنابل، للسيد وزير التربية، مصالح وزارة التربية، المدرسة الابتدائية سيدي بوضاو، دورات مياه تفتقر إلى أبواب اليوم في 2026 العودة المدرسية. صراحة ما شيء أسف، وليدات صغار غدوا باش يدخلوا لدورات المياه بدون أبواب. الرجاء التدخل العاجل والسريع من أجل الناشئة، من أجل الطفولة.
5: اتصلنا بالنائب عن الإقليم الثاني السيد أنيس الخلفاوي، فأكد لنا أنه قد تم رفع جملة النقائص إلى وزارة التربية وأنه جاري العمل لتلافي الإشكاليات والنقائص.
7: بالنسبة للمؤسسات التربوية بالتنسيق مع المديرين المعاهد والمدارس، أخذينا النقائص وكنا احنا كمجلس الإقليم الثاني تنقلنا لوزارة التربية وعملنا جلسة مع ممثلي وزارة التربية واعطيناهم النقائص على مستوى ولاية نابل، وصم تجاوب مع الوزارة خاصة نقائص في عدد الكراسي والطاولات، صم إشكاليات زادة في الصيانة، القاعات، النوافذ والأبواب، قلوا صم تجاوب على مستوى الإدارة المركزية. وزاد حاجة أخرى، المدير الجهوي متاع التربية متاع ولاية نابل مشكور، قاعد يخدم في خدمة كبيرة مع السلطات الجهوية وقاعد يتنقل على مستوى كامل الولاية، وصم تنسيق وصم تشارك على مستوى المجالس المحلية. كان ثم حاجة قليلة، احنا نجمو بالتنسيق مع المجتمع المدني، مع رجال أعمال على مستوى الجهة، حتى مع الأولياء نجمو نتجاوزوهم الإشكاليات هذوما.
5: للإشارة، تتواصل أشغال الصيانة بأكثر من 20 مؤسسة تربوية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بنابل السيد لطفي الجيزاني.
0: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض في تصريح لحنان العباسي، أكد أنه تم تسجيل عزوف من طرف الفلاحين على اقتناء مشاتل الزيتون بسبب الأزمة التي عاشها القطاع السنة الفارطة من تدني سعر الزيت، حيث تراجع الفلاح عن اقتناء كميات كبيرة من مشاتل الزيتون لغراستها، وهو ما أثر سلبا على هذا القطاع.
8: من شرط من زيت عمناول والتعمناول هذيك خلت الفلاحة عزوا على ذراعة الزيتون. يقول لك أنا أخوي هاك تشوف السوق شنو هو، حتى اللي كان مشترى في 50,000 يظهر في 20,000، ديما أربع كمية راح للأسواق متاع الزيت اللي صار تعمناول والتعمناول. الأزمة اللي صارت فيه الزيت ما ثماش قبل كبير، وإحنا عنا برنامج على بنك الأفريقي للتنمية في ولاية زغوان 5 سنين مثلا عمناول عنا 40,000 زيتون بلدي، 40,000 متوفروش علاش؟ خطر مثلا الجودة ما خديناهمش. السنة بإذن الله بشاخدوهم ونوزعوهم على صغار فلاحين، مش الكبار فلاحين اللي يظهر في 50 عود يظهر 100 عود. قطاع الزيتين ما عادش قطاع واعد كما قبل. الناس ولا تخوف برشا، اللي عندها عاملة برنامج يعني مش تظهر في 100,000 وتظهر في 50,000، الناس كلها وقفت، حتى لين يتضح انه الزيت يبان المشكلة متاعه ويتحلش ممكن ترجع الفلاحة تظهر.
0: دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من استخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل. ونصحت الوزارة في بلاغ لها باختيار محتويات ملائمة لأعمار الأطفال ذات قيمة تربوية مع توفير المرافقة والمراقبة الأبوية ووضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة، بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية من قبيل القلق والعزلة والعصبية وسرعة الغضب، فضلا عن انعكاساته الصحية المحتملة المرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم وإجهاد العينين وألام الرقبة والظهر. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن التونسيين يستعملون ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف، وأشار إلى إقرار توجه نحو اعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة بحلول عام 30 و2000.
9: عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر، الجنراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز اللي يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذه معناتها مقتصد في الطاقة، وكي نقولوا مقتصد في الطاقة 15% مع 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600,000 كليماتيزر في بلادنا. شوف هذا التأثير متاع 600,000 كليماتيزر غير في اقتصاد في الطاقة، وهذا الهدف متاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف متاعنا، ان على الاقل 15% معناتها 600,000 كليماتيزر هما متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة في بلادنا.
0: دوليا، شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا جراء تجدد القصف والغارات التي نفذها الاحتلال الصهيوني على عدد من البلدات في محافظتي النبطية والجنوب، ما أدى لاندلاع حرائق في الأحراج وبعض المنازل بتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربية على علو منخفضة. وأفادت مصادر ميدانية حسب ما أوردته بأن القصف الصهيوني استهدف بلدة بيت حانون في قضاء بنت جبيلة، ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدة مناطق وعدد من المنازل فيما وصل الطيران الحربي للاحتلال تحريقه فوق مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال. والحكومة تضع برنامجاً لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%. أخرج النشرة تقنياً هيثم الناس، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.
10: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
11: إذاعة المنستير،
10: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
12: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب.
13: لورد كاش رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفدوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى آمنت بالله، هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصيا بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 مارس 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفا بالأدب والشعر والأغنية. امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن فضلا عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حارت حريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية، فكان تأثرها بالميجانة والعتابة والأهازيج والمواويل من جهة، وبفن الترتيل والغناء الديني من جهة ثانية نتيجة ترددها أيام الآحاد على الكنيسة. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعدى 10 من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا، لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح، ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: ولا تحكي لحد، ما تقولش عليه ولا تحكي لحد، وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945 محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش، حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عودها رفيق دربها، وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع، أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديدا من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جدا، حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا، لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار، رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية، حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها، إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لاسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الإسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنت بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالون الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنت بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبد الله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4 مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. ألي يا بنت؟ اللي أنت عاملها يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحنك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي أنت عبقرية يا بنت، اللي أنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودة عامل لي معادلة الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي باردات في مهجتي ودامي فبحقي وحق ذا القسم أن تعيدين ليلة الغرام. لما يسكت النور وكتبت لقيت 17 من 8. أنا مش عبقرية ولا مكتشفة، أنا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، أوقات بعمل نواك أوقات بعمل سماعي. قال لي أنت عبقرية يا روح. قلت له يا أستاذ هذا وسام وأعلقه على صدري، هذا وسام على صدري تكريم منك.
0: يحسب للورد كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لور دكاش تقدم برنامجين شهريا عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديدا، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لور دكاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لور دكاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
0: احتراف لور دكاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جدا، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات سهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني، انه في ملحنة كانت من فوقها.

أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيأ لي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: انت تعدلي وتشوف عينك شوفيني يا خايلة.
1: عرفت لوردا كاش نجاحا، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشائها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
1: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
2: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه يكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

ابتعد عنها الفن، لكنه ظل معها في ارتيادها الأسبوعي إلى الكنيسة المجاورة لفيلتها في مصر الجديدة حين كانت ترتل بخشوع، فقلبها لم يكن يرتاح إلا بالصلاة. عندما أشعر بالضعف ألجأ إلى الصلاة التي تملأني محبة، أصلي لشخص، لمرضى، أزور مستشفيات ودور عجزة وأحمد الله على الصحة الجيدة. لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لورد كاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلاً

0: ومنارة.
1: كنتم مع حلقة لور دكاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
3: المنستير 104.7.
4: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
5: إذاعة المنستير،
4: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لإفادة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم شريفة تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات خاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية الجديدة بالمراكز الراجعة بالنظر لوكالة تونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية الدورة 7 من تظاهرة فورسا ستريت يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري بمدينة الثقافة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. تشارك 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات الدورة 35 من الصالون المزمع تنظيمه من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري بموسكو وفق ما تقدم به مركز النهوض بالصادرات. دوليا، قال نائب رئيس الأمريكي جدي فانس أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. بدوره أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية استمرار تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز وأن إيران لا تسيطر عليه وأن حصار المضيق محكم وفعال. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، ساعة مع الروائع والألحان الخالدة لأيام زمان، ساعة مع الطرب الأصيل منذ 57 عام، وتحديدا سنة 1969 زار تونس مطرب المواويل الشرقية الفنان المصري محمد عبد المطلب.
1: ساعة مع الطرب الأصيل.

0: محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر، مولود في شهر أوت سنة 1910 في قرية بمحافظة البحيرة شمال مصر، وتوفى في 21 أوت 1980 بعد أيام من بلوغ 70 عام. مطرب مصري معروف فنيا وشعبيا باسم عبد المطلب، حفظ القرآن واستمع إلى الاسطوانات في قهاوي البلدة، غنى في مسرح بديع مصابني سنة 1932، وعين محمد عبد الوهاب مردد في كورال في فرقته. اشتهر بغناء المواويل ولحن له محمود الشريف بتسأليني بحبك ليه، ونجحت الغناية نجاح كبير فسجلها على اسطوانة وأنتج له عبد الوهاب فيلم تاكسي حنطورة. قدم مسرحية يا حبيبتي يا مصر وأنتج فيلم خمسة شارع الحبايب، وبلغ رصيده أكثر من 1000 غناية، بداية من بتسأليني بحبك ليه وصولا إلى اسأل علي مرة. تلمذ على يدين عبد المطلب عدد من الفنانين الكبار، من بينهم شفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد العزبي، ومن أشهر أغانيه رمضان جانا، كلمات حسين طنطاوي وإلحان محمود الشريف. وغنى من ألحان الموسيقار فريد الأطرش أغنية الأفراح يا ليلة فرحنا طولي.
1: ساعة مع الطرب الأصيل.

في ساعة مع الطرب الأصيل الليلة مستمعين الكرام نسمع الحفلة اللي قدمها عبد المطلب في تونس بطابعه وشخصيته ومواويله القديمة ذات الطابع الشرقي النابع من أحياء السيدة والحسين وخان الخليلي وبيئة مصر القديمة. لذلك كانت حفلة تجاوب معها بكل ترحيب ومحبة جمهور مسرح قرطاج وكأنه يسمع لأول مرة لأغاني عبد المطلب.

0: الساعة مع الطرب الأصيل.
1: الحفلة لملك الأغنية الشعبية والمواويل محمد عبد المطلب في مسرح قرطاج سجلته تلفزة تونسية ورقمنته باش نعديوه الليلة عبر موجات إذاعة المونستير. أما الأغاني اللي تعدات في الحفل اللي عمره أكثر من 57 عام فمش نتعرف عليها من خلال تقديم الحفلة اللي كانت بصوت كروان الإذاعة التونسية عادل يوسف رحمه الله، فسهرة رائقة وممتعة للجميع.
2: أيها السيدات والسادة، إلى الطرب والغناء الشرقي مع الفنان الكبير ضيف تونس محمد عبد المطلب. سيغني محمد عبد المطلب أربع أغنيات ونستمع إليه في أغنية جديدة لأول مرة تقدم في تونس، عنوانها الناس المغرمين ما يعملوش كده. أما الأغنية الثانية فهي ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ثم نستمع إليه في أغنية السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم الثلاث. أما الأغنية الأخيرة فهي يا حاسدين الناس ملكوا من الناس. سيداتي وسادتي، مع المطرب الكبير محمد عبد المطلب.

من

0: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات المنستير وسوسة والمهدية وزغوان ونابل وسليانة والقيروان والمهدية. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها الأربعاء أن تتراوح على الكميات الأمطار بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بإمكان أصحاب البطاقات أو بطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالته من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ صادر على البريدة التونسية. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى أعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والجسدي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات خاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية. تستهدف تونس في أفق 30 و2000 تقليص استهلاكها من هيدروفلورك الكربون، وهي من الغازات الدافئة القوية والتي تستخدم بالخصوص في التكييف والتبريد بحوالي 24% وفق ما أكده وزير البيئة حبيب عبيدة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بالخصوص من خلال الترويج لأجيال جديدة من المكيفات المقتصدة للطاقة والمستعملة لغاز أقل إضرارا بطبقة الأوزون. صادقت لجان إسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة تناهز 267 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية وفقا لنشرة الإحصائية التي نشرتها وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية. في ذات السياق ساق صادقت هيكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة تناهز 23.9 مليون دينار. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. سهرة الليلة يمنح لكم حمدي لحول في إخراج مختلف فقراتها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل أنغامنا وفقراتنا في سهرة الليلة اللي شوية آخر إن شاء الله باش نعطيكم عليها فكرة. لكن قبل ذلك ومع انطلاق البرمجة الخريفية الشتوية باش نعطيكم فكرة بالضبط وقتاش سألتقي بكم في إطار هذه البرمجة. الموعد الأول باش يكون كل نهار خميس من 5 إلى 7 ضمن مساءات المدينة، برنامج الإعداد العام لمحمد محمد وليد الجاموسي، والتقديم باش يكون للعبد لله إن شاء الله. نذكركم نهار الخميس من 5 إلى 7 في إطار مجموعة من الفقرات المتنوعة. اللقاء الثاني باش يكون معاكم نهار السبت من 8 إلى 10 متاع الليل في سهرة ثقافية تحت عنوان حديث في الثقافة. وين هالحد كما كنت نحكي معاكم، الموعد باش يكون ضمن سهرة صدى الأوتار من 10 حتى كش النصف الليل.